مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بيان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آي جي انترناشونال أرينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس. هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، يستغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاست بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة، 3 نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين في هذه البطولة، كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN Sports 8.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights. I am the light. The calm. Within the chaos, a fraction, a shift, and the world comes undone. I am the spark. Empty your mind. Just be.

0: البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. هي المركز في الجهة اليمنى وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية 7 أمتار. الحكم تترك الأفضلية. توغل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. كل مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من 9 أمتار. تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. 1-1. رادايفا في الجهة اليمنى رقم 10. رائعة المحاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية والفارق ينزل إلى هدفين. رائعة المحاولة رمية 7 أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللعب لاعبة الدائرة لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. 4 خطوات. نعم 4 خطوات للعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى 4 أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة. عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل. شونغ سيتونغ لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة. 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة. تألق الحارسة شونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات.
1: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: وجدان كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف إنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان وينه؟ وجدان وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وينه وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتها.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.

0: ارسال سبايك استقبال السلام برافو الدفاع جيد كله من صغيرات السن اعمار ما بين الشابات والناشئات نفس الكلام الارسال والاستقبال برافو يا سلام ضرب قوي ضرب ساحقة هنا استقبال اعداد مركز ثلاثة برافو ضرب ممتاز هنا من مركز أربعة تعود وفي الشبكة لصالح المنتخب القطري مريم حلو الاستقبال يانيلي وفاطمة هنا ضرب من مركز أربعة ومحاولة البلوك برافو برافو بلوك ولكن خارج الملعب 24-8 ونقطة الشوط إعداد سريع من مريم حلو الإسقاط برافو ولكن ترجع تاني ضرب منطقة من الثلث الثاني الملعب ولكن تلحقها سمية تعدي استقبال من لاعبات منتخب الفلبين الضرب السريع اللي بنقول عليه الإعداد والضرب السريع لازم الليبر يكون أسرع رد فعل خارج الملعب 22-2 هذا بالإرسال للمنتخب القطري 23-2 ال 24 كاتبين 6 بوينت 24 نعم 6 بوينت نقطة الشوط مريم إعداد وفاطمة ضرب كان بين مركز اثنين ولكن البلوك حاضر فخورين بيكو محاولة في هذا السن مع هؤلاء اللاعبات الكبيرات محاولة قوية وإعداد قوي استقبال استقبال غير جيد من سمية ولا يهمك يا سمية ولا يهمك لكن يعني استفادة كبيرة حصة الاستفادة يا سلام على الإسقاط ولكن لحقتها لعبة الفلبين والبلوك والبلوك ايه بلوك في الوش ولكن كل التحية ليهم منافسة مع الكبيرات و لاعبات الدرجة الأولى ولاعبات محترفات ولاعبات أصحاب خبرة وبيعملوا مباريات يعني زي ما نقول كده ألبوم بيجمد مع كل المباريات دي ألبوم بيجمد أكتر
1: بطولة كرة الطائرة على مستوى دورة الألعاب الآسيوية إيتشي ناغويا باليابان بهذه النسخة رقم 20 انطلقت في مشاركة 14 منتخب آسيوي مواليد 2007 مواليد 2007 هذه اللعبة يعني لسه تعطيك قدام أعوام وأعوام خارج أرض الملعب الضرب بقوة محاولة ملامسة حوائج الصد ولكن الضرب بقوة إلى خارج أرض الملعب إرسال خاطئ إرسال خاطئ ونهاية شوط لمصلحة المنتخب الصيني كما توقعنا الفارق بكل تأكيد 9 نقاط على مستوى هذا الشوط جميل أيضا الرديات قوي من مركز 4 لوهيو إرسال نعم 25 مقابل 16 هي نتيجة الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول شوطين مقابل لا شيء إرسال الاستقبال والإعداد وحائط الصد القوي 24 6 بوينت الاستقبال الصيني الإعداد أيضا كرة ستعود سهلة لمنتخب فيتنام ربما الاستفادة منها في هذه اللقطة في هذه النقطة وحوائط صد ونهاية شوط ونهاية مباراة الصين تحجز البطاقة الثانية نحو لقب هذه البطولة إلى نصف النهائي لتواجه تايلاند.
2: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما، تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
3: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
4: فصل جديد من المنافسة.
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
6: بابا بابا جول.
3: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
7: New York has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion, power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
8: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.
9: I am the light there.
8: The calm. Within the chaos,
9: I am the
8: a fraction, a shift, and the world comes undone.
9: I am the spark.
8: Empty your mind. Just be.
9: I am the rain.
8: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
10: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
11: You got another hit cooking?
12: This song needs you.
13: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
14: Do you want to talk?
15: Ah, there he is. Sad dad.
16: The story's changed when dad changed.
17: Come on in.
18: So why do you want this job?
19: I just really enjoy being a housemaid.
18: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
20: Hello.
18: Millie's gonna be living with us. She'd be part of the family.

0: ますで4小節目にブーンブーンブーンブーンブーンとブーンが5回鳴ったと思います。この5回中1から4回目は小さくブーンで最後の5回。
1: アサラムアレイコムワラハマトゥラヒワバラカトゥ ムシャヒディワムハビアラリアダアブラルカナワタリアディアアルオーラアラミアンビーンスポーツ。في هذا الصباح ومباريات دورة الألعاب الأسيوية أتشي ناغويا 2026 منافسات الكرة الطائرة، مباراة ستكون حامية ومباراة ستكون من العيار الثقيل ما بين كازاخستان وفيتنام في إطار مباريات تحديد المراكز في هذه المنافسات لكرة الطائرة للسيدات. تظهر على الشاشة هنا السيدات من كازاخستان باللون الأزرق في هذه المباراة، وأسكار مدرب منتخب كازاخستان، هذا المنتخب الذي يعلم جيدا من سيواجه في هذا اليوم كازاخستان فيتنام. هذه المباراة التي ننقلها لكم من اليابان عبر الدوحة في قطر، عاصمة الرياضة العالمية التي ستستضيف العديد من المنافسات الرياضية في القادم من الأيام. وأما الآن فهذه المباراة التي ستجمع المنتخب الفيتنامي الظاهر أمامك على الشاشة بمواجهة كازاخستان، هي مواجهة آسيوية خالصة تجمع ما بين المنتخبين. كيت مدرب منتخب فيتنام يعلم جيدا ويعرف تفاصيل منتخب كازاخستان. هذه المباراة في تحديد المركز السابع تأتي ضمن المباريات الثلاث مع هذا اليوم. تقابل المنتخبان الكازاخستاني والياباني مرتين في حزيران الماضي، فازت فيتنام مرة وفازت كازاخستان مرة. حكام هذه المباراة الحكم الأول من الصين، الحكم الثاني من دولة قطر. وفي هذه المباراة الثالثة ما بين المنتخبين في خلال عام 2026 في حزيران فازت كازاخستان بنتيجة 3-2 بعد خمسة أشواط، انتهت على التوالي 25-18 25-19 25-23 و25-22. والشوط الخامس كما هو معلوم بالكرة الطائرة لا يعتمد على أن يصل المنتخب إلى النقطة 25، إنما 15 نقطة وشوط فاصل، انتهى بنتيجة 15-13. أما في حزيران ردت فيتنام أيضا وفازت لكن بنتيجة 3-0، وهي نتيجة غير متوقعة في هذا اليوم. المواجهات المباشرة ما بين كازاخستان وفيتنام 12 مباراة جمعت المنتخبين، 6 انتصارات لكل منتخب و24 شوطا لكل منتخب. فإذا المباراة الأولى في هذا العام من العام 2026 بين المنتخبين ذهبت لمصلحة كازاخستان بخمسة أشواط، والثانية حسمتها فيتنام بثلاثية نظيفة. وفي هذا اليوم سيكون اليوم الفاصل. هذا الجمهور الياباني الذي تابع أمس منتخب بلاده للسيدات وهو يصل إلى المباراة النهائية، اليابان تمكنت من الفوز والعبور لمواجهة الصين في منافسات السيدات. أما الترتيب العام لهذه البطولة حتى الآن من ناحية الميداليات الذهبية، الصين بطبيعة الحال متصدرة لديها 23 ذهب و10 فضة و5 برونز. ومجموع الميداليات الصينية في دورة الألعاب الآسيوية، اليابان 2026 38 ميدالية، هذا دو نينغ دو من الصين يعتلي المنصة لقيادة هذه المباراة. اليابان المستضيفة حتى الآن لديها طبعا 32 ميدالية لدينا فهد محمد من قطر واسماعيل إبراهيم محمد من الإمارات حكام ضمن هذا اللقاء. والبداية الآن تعريف على اللاعبات. هذا منتخب كازاخستان بدأ المذيع الداخلي بتعداد اللاعبات الذين سيبدأنا المباراة. ناتاليا اللاعبة رقم 6، خازوفا إضافة إلى اللاعبة زهانا، أيضا يوليا، كريستينا بيلوفا كابتن المنتخب، تاتيانا نيكيتانا. هذا المدرب الكازاخستاني ظاهر أمامكم على الشاشة. منتخب فيتنام الرقم 1 تيترامي دخلت إلى أرض الملعب. أولى اللاعبات، أيضا اللاعبة تران سي من اللاعبات المميزات جدا. هو أيضا على أرض الملعب بالنسبة للاعبات منتخب فيتنام. طبعا أقصر اللاعبات 1.58 سنتيمتر، تيم أفريج في الطول 1.77 سنتيمتر. أطول اللاعبات هي اللاعبة الكابتن والأشهر تران تي لديها 1.90 سنتيمتر، وهي الأكبر سنا مواليد العام 1997. أما لدى كازاخستان معدل الطول 1.81 سنتيمتر، وأطول اللاعبات على أرضية المباراة في هذا اليوم من كازاخستان مع انطلاقة تاتيانا، هي الأطول اللاعبة رقم 77 تاتيانا ياتسكيف. ولعل نقاط في هذه المباراة تذهب لمصلحة فيتنام، والإرسال لمصلحة فيتنام. فعم الاستقبال الجيد، محاولة الحفاظ على الكرة داخل الملعب لم تنجح لاعبات فيتنام. أفضل ما في المنتخبات الآسيوية وخاصة شرق آسيا هي الروح الجماعية الدائمة حتى عند الخطأ. بيلوفا 1.83 سنتيمتر، بيلوفا لديها الإرسال، كريستينا بيلوفا. التحضير الجيد من لاعبات فيتنام، استقبال ممتاز من ليبرو المنتخب الكازاخستاني. خفيفة كانت هذه الكرة، حائط الصد الكازاخستاني سيكون له شأن كبير في هذه المباراة خاصة عبر اللاعبة تاتيانا نيكيتينا اللاعبة رقم 16. الإرسال كازاخستاني من جديد، الفيتنام تحضير ممتاز، لاحظوا الطول الكازاخستاني وأيضا تقدم لكازاخستان 3-1. التحضير العكسي، وكنت أتحدث منذ قليل عن تاتيانا نيكتينا. الإرسال حاليا مع كريستينا بيلوفا، الاستقبال الجيد وسبايك جميلة من الفيتنام هذه المرة، الكرة داخل الملعب لي للإرسال 31 عام هذه اللاعبة، استقبال جيد، محاولة الحفاظ على الكرة حية داخل المباراة، تنجح الإسقاط داخل الملعب. هذه من القوانين التي يجب عليك معرفتها عزيزي المشاهد. الكرة أن كانت على خط الملعب، فالخط هو جزء من هذا الملعب، وبالتالي تشالنج، إعادة تلفزيونية للتأكد. الصيني سيتابع على الشاشة لمعاودة اتخاذ القرار المناسب في هذا القرار المناسب في هذا اللقاء. لاحظوا الدقة، لمست أجزاء من الكرة، لمست اللاين، وبالتالي ستكون الكرة محتسبة لمصلحة فيتنام على كازاخستان. والإرسال في هذه المباراة لتحديد المركز 7 و8 من المنافسات الآسيوية لكرة الطائرة للسيدات، سبايك. الكرة على ما يبدو لمصلحة فيتنام لم تنجح. لاحظوا هنا هذه الإشارات المعتادة في كرة الطائرة للسيدات، دائما اعطاء الإشارات لتحضير للهجوم. جميلة هذه الكرة الكازاخستانية بطريقة هجومية رائعة. زهانا فيتنام هذه المرة، المنتخب الفيتنامي يطلب التشالنج، الإعادة التلفزيونية للتأكد من هذه الكرة.

كرة داخل الملعب من زهان سروي كينا. الإرسال الكازاخستاني، كرة استقبال خاطئ صعب من المنتخب الفيتنامي، كان إرسالا خاطئا. كنت أتحدث دائما عن حائط السد الكازاخستاني، سيكون نقطة فصل ربما في هذه المباراة. حتى هذه اللحظة لديهم نسبة 100% بما يتعلق بحائط السد. محاولة أولى وثانية ناجحة، وبالتالي النسبة مرتفعة جدا. مباراة من المتوقع أن تكون متقاربة للغاية بين المنتخبين. والسبايك هذه المرة الناجحة من المنتخب الفيتنامي، وتحديدا من تران. خطأ في الإرسال، الخطأ الأول في الإرسال ترتكبه لاعبات فيتنام. التقدم عاد ليكون لمصلحة كازاخستان 6-5. تاتيانا في الإرسال، كرة لمصلحة المنتخب. هنا نقبل إعادة هذه كرة لمصلحة فيتنام. استقبال جيد، مباراة متقاربة للغاية. اسقاط ذكي جدا، اسقاط ذكي جدا من زهنة. زهنة متر و83 سنتيمتر، يعتبر من طوال القامة في المنتخب الكازاخستاني. إرسال قوي أيضا، كرة تبقى حية في الملعب، والسبايك إلى خارج الملعب. الأرقام تتعادل من جديد 7-7 بين كازاخستان وفيتنام. الإرسال لمصلحة فيتنام حاليا. تران تهي، كرة قوية ولكن تبقى حية في الملعب. إيصال بهذه الطريقة، والهجوم غير ناجح. الدفاع الجيد الفيتنامي، تحضير السبايك إلى خارج الملعب. خارج الملعب حتى هذه اللحظة. المنتخب الكازاخستاني يلعب بطريقة دفاعية أفضل من الطريقة الهجومية، على الرغم من نجاح كازاخستان بمحاولتي بناء صد دفاعي، ونجحت لاعبات كازاخستان هذه المرة. البلوك، حائط الصد لم ينجح من فيتنام، وكازاخستان تستعيد التقدم والتعادل إذا صح التعبير. يوليا للإرسال،

مركز بعد هذا الأيس. لم تتوقع كازاخستان هذا الإرسال بهذا الشكل من فيتنام. كرة لمصلحة كازاخستان، كرة جيدة جدا تبقى حية في الملعب، وهذه المرة تخلصنا الفارق لاعبات كازاخستان لتسعة عشرة. هنا بالإعادة ناتاليا خازوفا للإرسال، محاولة فيتنامية لخارج الملعب. يعني في بداية هذا اللقاء تحدثت عن التقارب بالمستوى بين كازاخستان وفيتنام، أعطيتك عزيزي المتابع فكرة عن هذه المباراة وهذا اللقاء. أيضا حائط الصد للمرة الثالثة في هذا اللقاء ينجح من كازاخستان للمرة الثالثة. استطعنا لاعبات كازاخستان وتحديدا هذه اللاعبة فارعة الطول وهي تستقبل الكرة حاليا تاتيانا نيكيتينا، كرة إلى خارج الملعب. عادت لاعبات كازاخستان للتقدم 12-10. طلب المدرب الفيتنامي هنا الوقت المستقطع التايم اوت. في طبيعة الحال كان متقدم بنقطتين، عادت كازاخستان لتتقدم وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون هناك تايم اوت حتى هذه اللحظة. أفضل المسجلات من منتخب كازاخستان تاتيانا نيكيتينا، لديها 3 نقاط. تاتيانا أيضا الأفضل من ناحية دفاعية، 2 من 2 من البلوكس. فيتنام أفضل المسجلات هي تهي تران مي، لديها 2 نقطة. رائعة جدا هذه السبايك الفيتنامية. فام هونغ تسجل، فام للإرسال، قلصت فيتنام الفارق إلى 1. إرسال قوي في منتصف الملعب، محاولة الإبقاء على الكرة ناجحة. هنا تضعف الهجمة عندما تحاولنا اللاعبات الإبقاء على الكرة. كرة لمصلحة منتخب كازاخستان، تقدم بنقطتين من جديد. كريستينا بيلوفا للإرسال، لديها إرسال قوي كريستينا بيلوفا. بيلوفا تستقبل بشكل جيد، ذكية هذه المحاولة، حاولت خداع منتخب فيتنام ولكن الدفاع الفيتنامي كان بالمرصد. كرة جميلة هذه السبايك من زهنة، سرويكينا بيلوفا للإرسال، إرسال ناجح لبيلوفا. التقدم الأكبر لمصلحة كازاخستان 15-11. أخطأت الليبرو المنتخب الفيتنامي باستقبال هذه الكرة لي ين، هي الليبرو المنتخب الفيتنامي. بيلوفا للإرسال من جديد، إرسال قوي، المحاولة هذه المرة ناجحت فيتنام.

0: بهذا السبايك الجميل، التحضير العكسي والسبايك الفيتنامية ناجحة عن طريق اللاعبة تهي تران مي. محاولة قوية أيضا ناجحة كازاخستانية من تاتيانا نيكيتينا. حاولت لاعبات فيتنام صد الكرة ولكن كرة قوية كانت من تاتيانا. الإرسال الكازاخستاني حاليا قوي أيضا، حلوة جميلة هذه السبايك، كانت واضحة نقطة ضعف التمركز لمصلحة فيتنام. خرقت الدفاع الكازاخستاني من وسط الملعب. ستاش من جديد محاولة السبايك، هذه المرة فيتنامية ناجحة. خطأ في التمركز، كانت المساحة الخلفية فارغة كليا. لاحظوا هنا لم تتوقع الليبرو كازاخستان هذا السبايك بالشكل المطلوب. مدينة لم تتوقع هذه الكرة، مدينة تستقبل هنا وأيضا تبقى لمصلحة فيتنام. ومرة جديدة تعودنا إلى اللقاء، من المتوقع أن يكون هذا اللقاء حماسي وأن يكون متقارب بين المنتخب الكازاخستاني والفيتنامي. كرة لمصلحة منتخب فيتنام، لإرسال باليد اليسرى. هذا الأيس والثاني في هذا اللقاء، أيس يسجل من أتهي ترامي. وهذه المرة التعادل 16 نقطة ل16 نقطة، وبالتالي الوقت المستقطع لمصلحة كازاخستان. تعليمات منتخب ومدرب منتخب كازاخستان. أسكار شال كيبيكوف، شالبيكوف أسكار أعطى التعليمات لمنتخب كازاخستان. دفاعيا ربما تتغير بعض الأمور على أرضية هذا الملعب في اليابان. إسقاط، ولكن المدينة الليبرو بالمرصاد. جميلة هذه اللحظات، جميلة جميلة جدا هذه اللحظات، وإنهاء هذا الرالي بهذه الطريقة من اللاعبة فام هونغ. تسجل وتعطي التقدم، يعني عاد بالمنفعة التايم اوت لمنتخب فيتنام. المنتخب عاد الى اللقاء، لقاء سيكون متقارب للغاية. نيكيتينا، تاتيانا تسجل، لم ينجح حتى هذه اللحظة حائط الصد الفيتنامي. حائط الصد الكازاخستاني أكثر فعالية. تبديل نيكيتينا خارج الملعب، ودخول اللاعبة رقم 99 إيرينا. كوزنتسوفا إلى أرضية الملعب. إيرينا المحاولة بالشباك، إيرينا تحضر، والكرة مصلحة فيتنام ما زالت التحضير من إيرينا من جديد. مدينة من سينهي الكرة لمصلحة المنتخب الفيتنامي.
1: Self-division by Kazakhstan, number 40 out, number 1A.
0: دخول اللاعب رقم واحد. بيريزات دخلت إلى أرض الملعب والتعادل من جديد 18-18 بين كازاخستان وفيتنام. بيريزات للإرسال متر و80 سنتيمتر تلعب لمصلحة نادي في سي في كازاخستان مواليد العام 2004. تفشل بيريزات بصد هذه الكرة واستقبال هذا السبايك الفيتنامي القوي جدا. بران ثوي هذه اللاعبة الأقوى بالمنتخب الفيتنامي والأشهر في البلاد لناحية كرة اليد أو كرة الطائرة للسيدات. تحضير ممتاز تبقى بالميدان وأيضا الصد الفيتنامي. محاولة إسقاط من أجمل الكرات حتى الآن وإيصال ناجح لمصلحة منتخب الفيتنام ولكن تنتهي بطريقة رائعة أكثر من محاولة صعبة للغاية للحفاظ على الكرة حية داخل المباراة من المنتخبين من كازاخستان وفيتنام. هذه المحاولة للإسقاط العكسي من دون النظر إلى المدافع أو حتى إلى خصم وإلى أرضية الخصم. الإرسال لمصلحة منتخب كازاخستان والاستقبال هنا كازاخستاني. التحضير أول حائط صد ناجح لمنتخب فيتنام لي هان ثوي. تنجح بالدفاع والإرسال لمصلحة فيتنام. التحضير والثاني على التوالي. البلوك الثاني على التوالي هنا لمنتخب فيتنام. صمدت لاعبات كازاخستان طوال فترة الشوط الأول وتحديدا 23 دقيقة الأولى من الشوط الأول. يطلب تايم أوت مدرب منتخب كازاخستان. ربما من حركات اليد ولغة الجسد ربما يتحدث عن عملية تسرع بإنهاء الهجمات.

0: 順位決定戦から決勝までで一気に走る4試合、最後まで僕とか考えずに、まずはこの1戦目に全力で入り込んで楽しみましょう。お客さん、
1: كرة لمصلحة فيتنام، ولكن تفشل من جديد لاعبات كازاخستان. 22-19، هنا الاستقبال كان خاطئا، الاستقبال لم يكن بالكفي اليدين إنما بساعد اليد، وبالتالي هنا أخطأت تقدير الكرة لاعبات كازاخستان. الإرسال لمصلحة فيتنام، الاستقبال الجيد والتحضير، والكرة لمصلحة كازاخستان. اقتربنا من جديد من المباراة بشوطها الأول، وهذه الكرة الناجحة من كريستينا بيلوفا كانت قريبة فيتنام من نجاح ب حائط سد جديد. محاولة هذه المرة ناجحة، سبايك رائعة، نقطتين تفصلنا فيتنام عن الشوط الأول. لاحظوا هنا هذا السبايك لا يصد ولا يرد باليد اليسرى، رائعة جدا من جديد. تهيترا مي هي من نجحت في هذه السبايك، والأيس الثالث في هذه المباراة، سات بوينت لمصلحة منتخب فيتنام. غير راض كليا المدرب أسكار الكازاخستاني، سات بوينت لمصلحة فيتنام. والسبايك هذه المرة الناجحة من كريستينا بيلوفا كانت بأريحية واضحة، بيلوفا ارتقت بالهواء واستطاعت التسجيل. بيلوفا بيلوفا للإرسال، التحضير، محاولة الحفاظ على الكرة حية بالملعب. فيتنام تبقى أيضا الكرة كازاخستانية هذه المرة. ممتاز الأداء الفيتنامي هنا، فقط إيصال الكرة كي لا تخسر نقطة لاعبات فيتنام. ارتقاء وحائط الصد الفيتنامي ظهر في القسم الثاني من هذا اللقاء، واستطاع حسم الشوط لمصلحة فيتنام على كازاخستان وانتهاء الشوط الأول. متابعي بين سبورتس، بهذه الطريقة الدفاعية والارتقاء الممتاز، الجمب العالي جدا لمصلحة لاعبات فيتنام. 25-21، في تيين هي من استطاعت إنجاح هذا الدفاع. فإذا ما عدنا إلى أرقام وإلى نسب الدفاع، نلاحظ أن فيتنام كما تحدثت عن 3 بلوكس ناجحة من أصل 15، على الرغم من أن نسبة كازاخستان 25% ونسبة فيتنام 20%، إلا أن الفعالية كانت بالتوقيت الفاصل بهذا الشوط. بالنسبة للسبايكس لدينا 39% نجاح لمصلحة فيتنام، 14 من أصل 36، 31% لمصلحة كازاخستان، 12 من أصل 39، 23 استقبال ناجح لكازاخستان مقابل 21 لفيتنام. 3 نقاط من السيرف لمصلحة فيتنام مقابل نقطة لمصلحة كازاخستان. استطاعت لاعبات فيتنام أنت لعبنا 39 ست، يعني 39 مرة نجحنا في الإبقاء على الكرة بحوزتهم بثلاث ضربات مقابل 37. أفضل المسجلات في كازاخستان هي تاتيانا نيكيتينا لديها 5 نقاط، أما في فيتنام 7 نقاط لفام هونغ. وتأتي من بعدها تهي ترا مي لديها 5 نقاط لأبرز الأرقام. طبعا كازاخستان وفيتنام، مشوار فيتنام ابتدى بهذه البطولة بالفوز على قطر 3-0، من ثم فوز على هونغ كونغ 3-0، وخسارة أمام كوريا الجنوبية التي بدورها خسرت من اليابان في النصف النهائي. ربع النهائي فيتنام خسرت أمام الصين 3-0، وتحديد المركز الخامس خسرت من أندونيسيا 3-0. هذا مشوار فيتنام في هذه البطولة، وهذا الصيني يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء ما بين فيتنام وكازاخستان. كرة لمصلحة فيتنام بالاستقبال الجيد، تحرك ممتاز للاعبات من فيتنام، خاصة التحسن الدفاعي واضح جدا في كل الرياضات، دائما good defense يعطيك easy offense، أي الدفاع الجيد يعطيك هجوم سهل. كرة لمصلحة كازاخستان خارج الحكم يقول هناك تاتش، والكرة لمصلحة كازاخستان تحتاج لتركيز عالي هذه اللعبة بقيادة المباراة. إذا هناك عدد كبير دائما من الحكام على أرضية الميدان، فأجزاء من الإصبع أو من الجسد ممكن أن تغير أجواء مباراة وبطولة. كرة تبقى لمصلحة كازاخستان، فيتنام للتحضير، والكرة حائط السد هذه المرة بيلوفا تنجح وتعدل الأرقام. الشوط الثاني دائما مهم جدا في لعبة كرة الطائرة، فالآن كازاخستان تعلم أن إن خسرت هذا الشوط تعطي الأفضلية لفيتنام بشوط ثالث، والكرة ناجحة دفاعية هجومية هذه اللقطة بلوفا بالإرسال القوي وال فينش بنجاح من بولينا يوميتسيفا. الكرة بالملعب، بلوفا تستقبل، والكرة لخارج الملعب، تعادل الأرقام من جديد. كرة لمصلحة فيتنام، استقبال خاطئ من مدينة بيكيت. مدينة هي الليبرو في المنتخب الكازاخستاني، محاولة إسقاط ناجحة هذه المرة. تعادل الأرقام من جديد 4-4. ذكية جدا بيلوفا، التقت وأعطت إشارات أنها س هذه بولينا متر و 85 سنتيمتر. إرسال قوي من بولينا، التحضير، الكرة تبقى حية في الملعب. بيلوفا، معظم كرات المنتخب الكازاخستاني تبدأ وتنتهي من عند بيلوفا. فيتنام تلعب بشكل جماعي ممتاز، لاحظوا بيلوفا هي لاعبة تعتبر من الأفضل بكازاخستان، هي كابتن منتخب كازاخستان. تدخل هذه اللاعبة مارغريتا بيلشينكو، دخلت مبتسمة، ولكن هذا السبايك من تران تهي ثوي بدل الابتسامة إلى حزن، وليس حزنا إنما بعض من الضغط على لاعبات كازاخستان. وهذه المرة عادت لها الابتسامة مع هذا السبايك الناجح لها الأول في هذا اللقاء. مارغريتا بيلشينكو، روح عالية من بيلشينكو، الكرة تبقى حية في الميدان، ولكن الكرة لمصلحة منتخب كازاخستان. الاستقبال الخاطئ من ثاو، كرة ناجحة هنا أيضا كازاخستانية. حائط الصد الكازاخستانية الناجح هنا، الإرسال لمصلحة كازاخستان، خطأ في الإرسال، دوران بحسب دوران عقارب الساعة، الأرقام تتعادل 7-7 من جديد. هذه بيلوفا كابتن المنتخب الكازاخستاني، تستقبل بيلوفا، كرة لم تنجح من كازاخستان، وهذه المرة فيتنام تنجح عبر نجمة المنتخب الفيتنامي حتى هذه اللحظة. بكل تأكيد تران ثوي 6 نقاط، كرة لمصلحة منتخب فيتنام، والتقدم 9-7. صعبة هذه الكرة، صعبة صعبة، خارج الملعب، خطأ في الاستقبال، يكلف المنتخب الكازاخستاني النقطة 10. يحتار أسكار مدرب منتخب كازاخستان حتى هذه اللحظة. كرة لمصلحة كازاخستان أيضا، إسقاط التحضير والكرة لمصلحة فيتنام أيضا. 11-7 تحاول الكابتن بيلوفا إعطاء المعنويات. هنا كانت الضربة القوية وهذا السبايك من فام هونغ. استقبال جيد، محاولة تبقى الكرة داخل المباراة، تنجح فيتنام. التحضير من مدينة والكرة سبايك، يعني عندما بالمرات القليلة التي ينجح فيها منتخب حافظ على الكرة حية داخل المباراة بطريقة صعبة من التسجيل، وبالتالي تعطي هذه الكرات وهذا الإرباك بالاستقبال أو بالحفاظ على الكرة المنتخب المهاجم والخصم الأفضلية. بيلوفا كانت قوية جدا هذه السبايك، ولم تستطع بيلوفا إيقاف هذا السبايك الفيتنامي. لاحظوا هنا التحضير الممتاز وبطريقة جميلة جدا فام هونغ تسجل. تران النجمة، الكرة خاطئة، خطأ في الإرسال. كرة لمصلحة منتخب فيتنام. ثلاثة تسعة، تركيز عالي جدا من الفيتناميات. كرة لمصلحة فيتنام، ارتقاء ممتاز وسبايك ولا أجمل من فام هونغ، تعطي التقدم 14-9 لمصلحة فيتنام على كازاخستان. بطبيعة الحال هناك تايم اوت لكازاخستان. مشوار كازاخستان في هذه البطولة ابتدى بفوز على الفلبين 3-1، 3 أشواط لـ1، وخسارة أمام الصين ب3-0، وخسارة أمام كوريا الجنوبية في المباراة الربع النهائية ب3-0، مع تقارب واضح كان في تلك المباراة أمام كوريا بالشوطين الأول والثاني. انتهى الشوط الأول بين كوريا الجنوبية وكازاخستان 26-24، والشوط الثاني احتاج إلى فارق النقطتين الإضافيتين 27-25 في مباراة تحديد المراكز الخامس والثامن. كازاخستان خسرت أمام تشاينيز تايبي 3-2 بعدما عادت من تأخر 2-0 وعادلت الأرقام، وهذا يعطينا دليل قوي جدا على أن هذا المنتخب الكازاخستاني يتمتع ببنية جديدة.

في المتابعة هنا لم تتوقع ربما هذا الست بهذه الطريقة، أخطأ بالجملة في هذه المباراة للمنتخب الكازاخستاني، كلفته فارق 5 نقاط في الشوط الثاني من هذه المباراة. ممتازة جدا جدا كريستينا بيلوفا، ارتقاء دائما قوية، بنية قوية جدا لكريستينا بيلوفا. كريستينا 1.83 متر، عند السبايك ترتفع إلى 3 أمتار. الجمب، يعني الجمب يعطيها أفضلية لتصبح وكأنها بطول 3 أمتار عند الجمب. هذا عند السبايك، أي عند الهجوم. عند الدفاع 2.90 متر، مواليد العام 1998. هذه اللاعبة الظاهرة أمامك على الشاشة عزيزي المتابع، الارتقاء من جديد، هذه المرة تنجح اللاعبة مارغريتا بيلشينكو من التسجيل. 1.77 متر، ارتقاء عند السبايك في مثل هذه الحالات 2.94 متر. الإرسال مع بولينا، وهذه المرة كازاخستان لم تنجح بالدفاع

عند طريقة إنهاء الهجمة

كرة لمصلحة كازاخستان، وطب الكرة حية في الملعب من جديد، أيضا ناجحة لفيتنام، استقبال من مدينة

في ختامها لمصلحة كازاخستان. تقلصنا الفارق. الراهد مدرب منتخب فيتنام.

طريقة التحضير هنا، ولكن حائط الصد الكازاخستاني كان أنا ناجحا من يوليا

وتعطي بعض المعنويات وتنجح هنا في إعطاء المعنويات. لاعبة تاتيانا نيكاتينا متر و 95 أو 85 سنتيمتر نيكاتينا.

على الاستقبال الفيتنامي كان ممتاز. ارتقاء رائع جدا. يعني على الرغم

لاعبات فيتنام. يعني لدينا الآن

في تاو متر وسبعين سنتيمتر، إلا أن الجمب عند السبايك تصل إلى مترين وخمسة وثمانين سنتيمتر. محاولة إنهاء هنا الفيتنامية

على اسقاط كرة لمصلحة فيتنام.

حملت الكرة، وهذا خطأ فني واحدة وعشرين لخمسة عشر. لاحظوا هنا هذا ممنوع، من الممكن الإسقاط، إنما ليس ب راحة الكف.

لا يمكن أن تحمل الكرة براحة الكف. منتخب فيتنام يلعب بطريقة معروفة عنه في هذه البطولة والبطولات بشكل عام، لديه دائما استقبالات جيدة جدا وصناعة هجمة مميزة. هذه السبايك هذه المرة ترفضنا أبدا إنهاء هذا الشوط بهذا الفارق لاعبات كازاخستان. ومن يسجل في هذه اللحظات هي يوليا فومينكو. فومينكو لديها 6 نقاط، والإرسال حاليا لمصلحة إيرينا كوزنتسوفا. النقطة الأولى لمصلحة

كرة لمصلحة منتخب كازاخستان. هنا خارج الملعب

كرة لمصلحة منتخب كازاخستان. محاولات الهجوم، محاولات الأبقاء. رد فعل المدرب الفيتنامي. كرة لمصلحتي.

الثالث بطريقة متوازنة إذا صح التعبير، مع حماسة كازاخستانية واضحة. محاولة السبايك، نجحنا الكازاخستانيات بالحفاظ على الكرة، وكذلك الفيتنام. جميلة هذه السبايك، ولكن الاستقبال كان ممتازا. كرة لمصالحة فيتنام. الله، هذه الفينش الممتازة، انهاء بطريقة مميزة لمصلحة فيتنام كما جرت العادة، وهذه المرة ايضا عن طريق اللاعب تران ثوي، اللاعب رقم 26. كرة لمصلحة فيتنام ايضا هجومية، محاولة الابقاء على الكرة لم تنجح. كازاخستان تستطيع التسجيل. التقدم لمصلحة فيتنام بأربع نقاط لثلاث نقاط حتى هذه اللحظة. وفيتنام تتقدم من جديد 5-3 بالشوط الثالث من هذه المباراة لتحديد هوية الفائز بالمركز السابع. للمناسبة فيتنام لديها 12 لاعبة للمرة الأولى تشاركنا في الألعاب الآسيوية، وطبعا هذا يأتي ضمن تحضير منتخب فيتنامي جديد. في فيتنام كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، إنما أيضا لكرة الطائرة للسيدات اعتبارات مهمة داخل المجتمع الفيتنامي. ومحاولة جديدة، التركيز بطريقة ممتازة جدا. تنطلق فيتنام بالشوط الثالث. هذه المواجهة هي الثالثة في العام 2026. من سيحسم هذا اللقاء حتى هذه اللحظة؟ فيتنام متقدمة بشوطين 0. طبعا كازاخستان هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وهي التاسعة عالميا من حيث المساحة، وهي تجمع ما بين آسيا وأوروبا. بعض المعلومات عن هذا البلد، وتستطيع عزيزي المشاهد متابعة حتى ملامح اللاعبات الكازاخستانيات بمعظم اللاعبات. لاحظوا هنا الميكس ما بين آسيا وأوروبا، اللاعبة الكازاخستانية التي تدخل حاليا، وهي اللاعبة بيرزات ذو ملامح آسيوية، بينما معظم اللاعبات لديهن ملامح أوروبية، على عكس فيتنام هي من الدول التي تقع في جنوب شرق آسيا، بيور آسيوية فيتنام، وهي من الدول منتجي القهوة لمحبي القهوة. يتجاوز عدد السكان في فيتنام 100 مليون. كرة لمصلحة فيتنام، التقدم هنا 9-5. استقبال ممتاز، ابقاء على الكرة بالملعب. لاحظوا طريقة السيف بول هنا،
وأيضا الإبقاء على الكرة بطريقة ممتازة لمصلحة فيتنام. هي فقط إيصال الكرة وإخراجها، وهنا 10-5 التقدم. إسقاط ناجح للكرة من الكازاخستان. أيضا الأيس هذه المرة غابت إرسالات ساحقة في هذا اللقاء بالشوط الثاني. اعتقدت هنا اللاعبة الفيتنامية أن الكرة ستخرج خارج حدود الملعب، تقدير خاطئ للموقف. كيف سترد لاعبة فيتنام؟ تبقى الكرة حية، إيصال الكرة بهذه الطريقة الآمنة، محاولة الإنهاء، وهذه المرة تفشل الكابتن كريستينا بيلوفا والكرة لخارج حدود الملعب. بيلوفا إرسال قوي هنا، إسقاط لم ينجح على سبايك لمصلحة كازاخستان، أو الحكم يقول هناك لمس. هناك لمس؟ لا، ليس هناك لمس، إنما احتسبت الآن النقطة السابقة تأخير في عداد احتساب النقاط على الشاشة من المصدر. كازاخستان تعود لتقترب من الأرقام بالشوط الثالث، ترفض طبعا إعطاء أي فرصة للتقدم المعنوي بهذا الشوط. فيتنام نسبة تركيز عالية جدا، وبالتالي سيكون من الصعب اللحاق بالفيتناميات إذا ما تقدمنا بفارق مريح. محاولة الإسقاط، التنظيم الفيتنامي ممتازة، هذه السبايك رائعة جدا، سبايك جميلة من بو تهي أن تاو. والإرسال حاليا لي ثوي، قوي هذا الإرسال، وساحقة أيضا كازاخستانية. شوط ثالث متقارب جميل بين المنتخبين.

كرة قوية كانت جدا من لاعبات فيتنام. محاولة السبايك الناجحة هنا الفيتنامية 13-10، يعني الشبكة ساعدت بشكل كبير هذه المرة المنتخب الفيتنامي. وأتهي ترا مي كادت أن ترتكب خطأ لولا الشبكة، والكثير من الحظ كان لمصلحتها.

لاحظوا هذا الارتقاء العالي جدا من بو تهي أن تعو. خطأ في الاستقبال، إرسال كان قويا من لاعبات فيتنام. 15-11 إرسال أيضا قوي. الكرة حية، التحضير وأيضا تبقى لمصلحة كازاخستان. خطأ بيلوفا غير متوقع، ترددت بيلوفا بين السبايك وبين الإسقاط، التردد لاحظوا هنا التردد، هي اعتقدت أنها بطريقة ذكية، يعني بيلوفا كانت ستسقط الكرة بجانب الحائط الفيتنامي، حائط مؤلف من لاعبة واحدة، وبالتالي الإسقاط يكون نوعا ما متاح، وبالتالي لم تكن الخطة ناجحة. تحضير جميل ولكن الدفاع أجمل، وبيلوفا هذه المرة أيضا تفشل بصد الكرة. التقدم لمصلحة فيتنام ب 17 نقطة ل 11 نقطة، تمركزت بالحد النهائي بيلوفا. كرة داخل الملعب، إسقاط جيد وبطريقة ذكية تقلصنا الفارق كازاخستانيات إلى 5 نقاط. كان من الصعب على الفيتناميات اللحاق بهذه الكرة أصلا. سبعة عشر لاثناش التحضير، كرة لخارج الملعب لمصلحة كازاخستان. طلبت لاعبات فيتنام أي تشالنج الإعادة التلفزيونية للتأكد من أن الكرة لم تلمس لاعبات أو لمست لاعبات كازاخستان. الصينية حكم هذه المباراة. يتابع قبل أن نتابع سويا، هل لمست كرة لكازاخستان؟ لم تلمس، نو تاتش، لم تلمس. قرار الحكم الصيني. التحضير، وهذه المرة السبايك الناجحة جدا كما جرت العادة من تران تي فوي. كرة لمصلحة كازاخستان. كرة لمصلحة فيتنام هجومية. 18-14 إسقاط غير ناجح، سبايك أيضا غير ناجح، صد ومن جديد كرة لمصلحة كازاخستان. التحضير من الليبرو والكرة لمصلحة فيتنام. 19 نقطة ل14 نقطة للاقتراب من الفوز بهذه المباراة. فيتنام

0: لديها جودة في الاستقبال ممتازة في هذه المباراة. التحضير كان هنا أو الاستقبال كان خاطئا على الرقم على الرغم من أن بيلوفا كريستينا أنهت هذه الكرة بنجاح، لأن كان التحضير خاطئا باليد اليسرى بيلوفا إلى المنطقة الخالية في الحد النهائي من هذا الملعب. 19 نقطة لخمسة عشر نقطة. الإرسال الكازاخستاني، ارتقاء كرة تبقى حية في المباراة، والصد حائط الصد الفيتنامي ينجح بالتقدم منتخب فيتنام للسيدات بعشرين نقطة. هنا لاحظوا هذه الكرة، كرة لمصلحة منتخب فيتنام 20-15 التقدم في هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين 21-15 نقطة، وكأنه استسلم لهذا اللقاء مدرب منتخب كازاخستان أسكار. شال كيبيكوف، أسكار شال بيكوف حاولت الإنهاء الفيتنامية لم تنجح. ارتقاء عالي، كرة تبقى في المباراة حية، محاولة اسقاط ناجحة. هنا اقتربنا الفيتناميات من إنهاء هذا الشوط، الفارق أصبح 7 نقاط بحاجة لمجهود كبير جدا. كازاخستان أولا للاقتراب من جديد من منتخب فيتنام قبل محاولة العودة أصلا لتعديل شوطين تقدمت بهن لاعبات فيتنام. كرة لمصلحة فيتنام، نقطتين تفصل فيتنام عن الفوز بهذه المباراة، وبالتالي إنهاء صراع 2026. لا أتحدث هنا فقط عن دورة الألعاب الآسيوية أتشي وناغويا، إنما أتحدث عن لقاءين قبل هذا اللقاء جمع المنتخب الفيتنامي والكازاخستاني لكرة الطائرة للسيدات. ماتش بوينت لمصلحة فيتنام، لم تقدمنا سيدات كازاخستان المستوى المطلوب في هذا اللقاء. فيتنام تألقت وخاصة من ناحية جودة الاستقبال. ماتش بوينت ايس، تنهي هذا اللقاء سيدات فيتنام بالفوز وبنتيجة 3-0. الشوط الثالث ينتهي بفارق 10 نقاط 25-15. على الرغم من أن منتخب كازاخستان يتمتع عادة بالقوة البدنية والطول كما هو ظاهر أمامك على الشاشة بهذه الصورة، إنما المنتخب الفيتنامي استطاع من خلال جودة الاستقبال وحسن إدارة هذا اللقاء من الفوز بهذا بهذه المباراة، ونجح هذا المدرب تون كيت بالفوز. أعزائي مشاهدي بي إن سبورتس، هذا كان اللقاء ضمن الكرة الطائرة للسيدات، تحديد المركز 7 و8، فيتنام 7 كازاخستان 8. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: さあ、そして勝利したチームベトナム、今からコートを一周いたします。会場の皆さん、拍手、送っていきましょう。

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

ladies.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بيان سبورتس 2.
1: نيويورك has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion, power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائماً على بيان.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصرياً. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: All these years later. We find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining the Terry?
5: You got another hit cooking?
6: This song needs you.
7: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
8: Do you want to talk?
9: Ah, there he is. Sad Dad.
10: The story's changed when Dad changed.
11: Come on in.
12: So why do you want this job?
13: I just really enjoy being a housemaid.
14: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
15: Hello.
14: Millie's gonna be living with us. She'd be part of the family.
16: ارمي كتاب القواعد جانبا، مزق كل ما اعتدنا عليه. بعد 75 عاما من الابتكار تستمر الفورمولا 1 في موسم 2026، ولكن بشكل اكبر واكثر جراءة. انها اضخم تغييرات تنظيمية منذ اكثر من عقد من الزمن، وهذا كل ما تحتاج الى معرفته. لنبدأ بالتغييرات التي ستراها بالعين المجردة. أكثر ما يلفت الانتباه هو الأجنحة، الجناحان الأمامي والخلفي أصبح أبسط مع عدد أقل من العناصر بشكل عام. الجناح الخلفي يفقد الجناح الهوائي السفلي، بينما يخضع الجناح الأمامي لتعديل جذري. أصبحت العناصر أضيق، لكن الأجزاء الخارجية تفتح مجالات جديدة للتطوير الهوائي، ما يجعل الجناح الأمامي ساحة صراع حاسمة للفرق. لكن التغيير الأبرز الديناميكية الهوائية النشطة في سيارات 2026. سيتم ضبط زوايا عناصر الجناحين الأمامي والخلفي ديناميكيا في مقاطع السرعات العالية المحددة في المنعطفات. تكون الشفرات في وضعية المنعطف، الوضع الافتراضي المغلق للحفاظ على التماسك. أما المستقيمات المخصصة فيمكن للسائق تفعيل وضعية المستقيم التي تفتح الأجنحة لتقليل مقاومة الهواء وزيادة السرعة. هذا التحول في الإيقاع يفتح مناطق كبح أطول، ومعها فرص تجاوز جديدة في أماكن لم نعتد رؤيتها من قبل. النظام المتاح لكل سائق في كل لفة للاستفادة القصوى من القوة السفلية وقدرة السيارة. بشكل عام أصبحت السيارات أقصر وأضيق وأخف وزنا، ولن نرى الأقواس الصغيرة فوق الإطارات الأمامية بعد الآن. كانت تستخدم سابقا لإدارة تدفق الهواء المضطرب الصادر عن الإطارات، لكن القوانين الأكثر صرامة تنقل هذه المهمة إلى الهيكل والأجزاء المحيطة بالعجلات للحفاظ على سيارات أنظف وأخف. يمتد ذلك خلف العجلات عبر تصميم الواحد توجيه وتبسيط وتقليص لأرضية السيارة. الهدف هو الحد من ظاهرة الغسل الخارجي للهواء، حيث كانت الفرق توجه الهواء المضطرب بعيدا عن الإطارات الأمامية حول السيارة بدلا من تمريره فوق أسطحها الهوائية، وهو ما أثر سلبا على السيارات المتتبعة في المواسم الماضية. خطوط أنظف وهواء أقل اتساخا. أما أسفل السيارة فالقصة مختلفة تماما. اختفت أنفاق التأثير الأرضي الطويلة واستبدلت بأرضيات أكثر تسطيحا وناشرات خلفية ممتدة بفتحات أكبر. النتيجة قوة سفلية أقل وارتفاع أكبر عن الأرض، لكن كثيرا من التغييرات في 26 لا ترى من الخارج. سيؤدي سائقون دورا محوريا في هذه السيارات الجديدة بفضل مجموعة من العناصر التي تتحكم بالموضوعية بين أيديهم لاستخراج زمن اللفة، الهجوم على المراكز أو الدفاع عنها. في متناول أصابعهم زر التعزيز بوست، وضع التجاوز أوفرتيك، وأنظمة إعادة الشحن ريتشارج، أدوات أساسية للأداء والسباق. يوفر بوست للسائقين أقصى طاقة من المحرك والبطارية بضغطة زر، يمكن استخدامه في أي مكان للهجوم أو الدفاع طالما توجد شحنة كافية في البطارية. أما الأوفرتيك فهو مخصص للهجوم فقط، ويمنح طاقة إضافية عند السرعات العالية للسائقين الذين يبعدون أقل من ثانية واحدة عن السيارة التي أمامهم، وهو بديل فعلي لنظام الدي آر إس. لكن يختلف بوجود نقطة كشف واحدة فقط تمنح السائق طاقة كهربائية إضافية يمكن استخدامها للتجاوز أو للضغط على السائق الأمامي وجعله عرضة للمنافسة لاحقا في اللفة. ولتغذية وضعيتي الأوفرتيك والبوست يشرف السائقون أيضا على إعادة شحن البطارية بالتعاون مع مهندس السباق، يختارون من أوضاع متعددة لاستعادة الطاقة من الكبح ومن طاقة المحرك. ويقف وراء هذا التحول هو تحديث في عام 26 وحدة الطاقة، فقد خضعت وحدة الطاقة للفورمولا 1 لإعادة تفكير شاملة في جوهرها. لا تزال محرك V6 توربو هجين بسعة 1.6 لتر، لكن توازن القوة تغير جذريا، تم تقليص ناتج محرك الاحتراق الداخلي، بينما تضاعفت قدرة المحرك الكهربائي 3 مرات، أي ما يقارب توزيعا 50-50 بين الوقود والطاقة الكهربائية، ما يدفع بالأداء الهجين إلى مستويات غير مسبوقة. ولتغذية هذه الوحدة الجديدة بات نظام استعادة الطاقة قادرا على شحن البطارية بطاقة تعادل ضعفي الطاقة في اللفة الواحدة، وهذا يفتح المجال أمام أوضاع شحن ذكية لاستعادة الطاقة أثناء الكبح أو حتى في المنعطفات التي يستخدم فيها جزءا من القوة فقط. لكن عنصرا واحدا اختفى، MGU-H، تم الاستغناء عن نظام استعادة الحرارة لأنه مكلف ومعقد وغير مرتبط بتقنيات الطرق العامة. بإزالته توفر الفرق وزنا وتكلفة لتصبح وحدة الطاقة أبسط وأكثر تركيزا على ما هو أهم. ومع سعي فورمولا 1 لتحقيق هدف الحياة الكربوني، يمثل موسم 26 محطة مفصلية، فالوحدات الجديدة لن تكون فعالة فحسب، بل ستعمل لأول مرة على وقود مستدام متقدم. وككل تحديث تنظيمي تأتي تحسينات السلامة، وموسم 26 ليس استثناء. سيخضع هيكل حماية السائق لاختبارات أكثر صرامة مع تعزيز السلامة الجانبية وتقوية قوس الحماية ليتحمل حملا أكبر بنسبة 23%، أي ما يعادل وزن 9 سيارات عائلية. كما سيستمتع السائقون بحماية إضافية عبر فلسفة تصميم جديدة لهياكل الصدمة الأمامية، حيث ينفصل الجزء الأمامي الآن على مرحلتين، ما يمنح حماية أفضل في حوادث كبيرة. ستزود جميع السيارات بأضواء إلزامية على جانبي المرايا، إضافة إلى أضواء المطار الخلفية الحالية. كيف ستؤثر تغييرات الفورمولا 1 منذ 12 عاما على القيادة والسباقات في موسم 2026؟ في جوهرها تبقى روح الفورمولا 1 كما هي. السيارات ستكون سريعة شرسة ومذهلة للمشاهدة، ما يتغير هو حجم التحدي. تقنيات جديدة وقوانين أكثر صرامة تجعل الاختبار أصعب على الفرق والسائقين لإثبات أنهم بنوا أفضل سيارة واستحقوا لقب الأفضل في العالم. ولم تصمم هذه القوانين بمعزل عن الآخرين، والنتيجة حزمة تنظيمية جذبت مزيدا من المصنعين، ما يعني منافسة أكبر وابتكارا أوسع وفرصا أكثر لمفاجآت غير متوقعة. وماذا عن القيادة؟ مع قوة سفلية أقل وتحكم أشد في الهواء المضطرب، سيصبح تتبع سيارة أخرى عبر المنعطفات أسهل، لكن السيارات نفسها ستكون أصعب في التحكم نفس القوة، تماسك أقل، مهارة السائق ستظهر بوضوح وهم على الحافة بشكل متكرر. سيارة موسم 2026 صممت للمستقبل وبسباقات مثيرة في تصميمها، كل حركة وكل قرار سيكون له وزن أكبر من أي وقت مضى. مع الوقود المستدام المتقدم وإدارة طاقة أكثر ذكاء وتقنيات تعيد زمام التجاوز إلى يد السائق، إنها ليست مجرد فصل جديد بل كتاب لعب جديد بالكامل. مستقبل الفورمولا 1 هنا، وسيكون سريعا شرسا ولا ينسى.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

مشاهدين الكرام، مشاهدي بي ان سبورتس، حياكم الله واهلا ومرحبا بكم مع منافسات الرمايه للبندقيه الهوائيه لفرد الرجال لمسافه 10 امتار. طبعا المنافسات النهائيه بين افضل 8 متسابقين بعد التصفيات التاهيليه التي جرت فجر هذا اليوم، طبعا بمشاركه 47 متسابق، وكان هناك حضور عربي ايضا، لكن للاسف لم يتمكن الحضور العربي وسط المنافسة القوية من الوصول إلى يعني أفضل 8 أو النهائيات. هؤلاء هم 8 الأفضل كما جاء ترتيبهم وفق التأهيل، باستثناء طبعا الصيني الآخر لم يتمكن من تحقيق يعني التأهل رغم حلوله لأحد المراكز 8 الأولى، لكن طبعا باعتبار أن هناك متسابقان صينيان أمامه لذلك لا يتمكن من التأهل، على اعتبار أن هناك متسابقان فقط يمثلان البلد في النهائيات. الاستعراض طبعا للمتسابقين المشاركين أو الرماة إن صح التعبير، المشاركين في هذه النهائيات. الصيني كان هو الأفضل، هو المصنف أول عالميا، هو الذي سيكون حاضر معنا في الخانة الأولى. الكثير من التركيز مع دخول المتسابقين. أمامنا المتسابق المنغولي بايارا نيانتاي، طبعا سجل 629.5 نقطة في التأهيل، وبالتالي تأهل بمركز 8 عن المسابقة. ومن ثم الهندي هيمانشو ديلون الذي سجل 630 نقطة، ليس من ضمن المصنفين المئة الأوائل في الاتحاد الدولي لرياضة الرماية ISSF، بينما كانوريان ألغوزي وهيمانشو ديلون شاهدنا دخول 4 متسابقين حاليا في الوقت الذي يدخل فيها المتسابق الكوري الآخر هاجون بارك، وهذا أيضا شيهون ما الذي يصنف بالمركز 15 عالميا. الصيني شيهان ما الذي سجل في التصفيات 2 أفضل نتيجة 633، بينما يتواجد معنا الهندي الآخر رودرانكيش باتيل، ورودرانكيش مصنف في المركز 23 عالميا، سجل في التصفيات 631.8 نقطة وحل بالمركز 3، بينما الصيني لياو شينغ هذا هو المصنف أول عالميا في التجارب التأهيلية، سجل رقم قياسي للتجارب التأهيلية، بالمناسبة هو صاحب الرقم القياسي للتجارب التأهيلية ببطولة العالم يعني عالميا، وأيضا الرقم القياسي للتجارب التأهيلية للألعاب الآسيوية، واليوم حطم ذلك الرقم، الرقم السابق له في الإيجان جيم 634.5 نقطة،
بينما اليوم سجل 635 نقطة فاصلة أربعة، وبالتالي هو من أبرز المرشحين إن صح التعبير للفوز بهذه المسابقة والاحتفاظ باللقب، لأنه في الدورة الماضية في هانجيو الصينية كان هو صاحب الميدالية الذهبية، فاز بالذهب وحل بالمركز الثاني الكوري بارك هاجون، وبارك هاجون أيضا يتواجد معنا ضمن هذه النهائيات. المركز الثالث كان للهندي براتاب إشواري، لكن هو غير حاضر معنا. هذا هو المصنف أول عالميا، والتركيز بالتأكيد عليه لأنه يعني من أبرز المرشحين، إن لم تكن هناك أي مفاجآت فسيتابع بالتأكيد لياو شينغ طريقه نحو المواجهة الختامية. هنا مجموعة من الرميات، لكن بداية سايتين كما يقال، لنقل فترة من الرمي الحر للتدريب، سايتين تايم للمتسابقين لإجراء عملية التدريب، وبعد ذلك سنبدأ المنافسات. سيكون هناك مجموعة من الرميات، كل مجموعة ضمن ست معين، وبعد أول ثلاث مجموعات من الرميات سيتم إقصاء المتسابق الأخير، وهكذا حتى نصل إلى المواجهة بين اثنين على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية. كما ذكرنا الرقم في التصفيات بالنسبة للهندي باتيل كان ثالث أفضل رقم 631.8. على كل حال الهند تتواجد على منصة التتويج في هذه المنافسة، منافسات البندقية الهوائية بمسافة 10 أمتار للرجال. تتواجد الهند على منصة التتويج، في الدورات الأربع الماضية كانت حاضرة في دورة غوانجو، حل وقتها نارانج غاجان بالمركز الثاني، بينما في إنشن 2014 حل وقتها بندرا أبهيناف الحل بالمركز الثالث وميدالية برونزية. بعد ذلك في جاكرتا كان الهندي كومار ديباك هو الذي أنهى بثاني أفضل يعني رقم، وتمكن من الخروج بميدالية فضية. والدورة الماضية كما ذكرنا البرونزية ذهبت للهند عن طريق براتاب، عن طريق براتاب آيشواري، وسنرى إذا ما كانت الهند ستكون حاضرة على جدول ميداليات هذه الدورة. بالأمس كان فردي، كانت منافسات الفرق، وستستمر منافسات الرماية. بالمناسبة منافسات الرماية للألعاب الآسيوية تتضمن مجموعة كبيرة من الميداليات، يعني واحدة من أكثر الرياضات التي توزع فيها الميداليات، على اعتبار أن هناك 28 ميدالية توزع في منافسات الرماية. بالأمس كانت هناك منافسات 10 أمتار بندقية هوائية كهذه المنافسة لكن للسيدات، واليوم المنافسة للرجال، ومنافسات الرماية تستمر، يعني آخر المنافسات ستكون في الأول من شهر أكتوبر القادم. طبعا المنافسات توزع على رجال وفرق الرجال، سيدات وفرق السيدات وفرق مختلط. التعريف بالمتسابقين يعني الحاضرين معنا ضمن حارات الرماية، الحارة الأولى كما ذكرنا لياو شينغ هو الذي يتصدر ترتيب البطولة العالمية، طبعا شانغونغ زهانغ الذي يحتل لنقل الصيني الآخر يحتل المركز الثالث. نعم
من يحتل المركز الثالث عالميا كان حل بالمركز بالتصفيات التأهيلية حل بالمركز الخامس، لكن لم يتمكن من الوصول إلى النهائيات على اعتبار أنه هناك المتسابقان الصينيان حلا بمركز أفضل. نتكلم عن كل من شيهان ما والياو شينك. لذلك يمكن القول بأننا فقدنا المصنف الأول عالميا. طبعا المجموعة الأولى من الرميات تتضمن 5 رميات، وبعدها أيضا مجموعة ثانية ب5 رميات، ومن ثم تستمر هكذا المجموعات 5 رميات، وكما ذكرنا مع نهاية المجموعة الثالثة يتم استبعاد المتسابق الذي يحتل المركز الأخير، وبعد ذلك نقوم بمجموعة رمي ويستبعد بعدها المتسابق الذي يحتل المركز السابع، وهكذا تباعا يعني يتم تصنيف المتسابقين بهذه الوضعيات. إذن يبدأ الفاينل الآن بالنسبة للمتسابقين الثمانية، الحارة الأولى للصيني لياو شينغ، الحارة الثانية لي الهندي باتيل الذي يعني مرشح بشكل فوق العادة للمنافسة على الميدالية الذهبية لهذه المتسابقة، لكن هناك بالتأكيد يعني لن تكون منافسة هينة بوجود المتسابقين الصينيين. باتيل سيكون حاضر معنا بالحارة الثانية بالحارة بي الخانة بي للرماية.

طبعا الحد الأقصى للرمية أو النقاط الأعلى للرمية تكون دائما 10.9 هي العلامة الكاملة، وبالتالي 5 رميات يعني تعتبر العلامة مع الرميات الخمس بالتأكيد أي علامة تكون فوق لنقل 53 تكون علامة مقبولة نوعا ما.

طبعا الفورمات الخاص بالتجارب التأهيلية كان مختلف عن هذا الفورمات، لأنه في التجارب التأهيلية هناك 6 مجموعات من الرميات للمتسابقين، وبعد نهاية المجموعات الست كل رمية بعشر أو كل مجموعة بعشر رميات، وبالتالي 60 رمية بالمجمل كانت للمتسابقين بالتجارب التأهيلية. تحدثنا أيضا عن المنافسات والحضور العربي كما ذكرنا كان متواجد في هذه المنافسة بالتجارب التأهيلية، كان هناك حضور لنقل حضور قطري، حضور إماراتي، وأيضا حضور من سلطنة عمان. كان لدينا قطر شاركت ب3 رمات، عبد الرحمن أحمد السليطي وعبد الله زين السنيدي وخالد عبد الرحمن الشرشني. على مستوى النتائج التي سجلت، أفضل نتائج بين 3 القطريين طبعا حلوا خلف بعضهم البعض بالمراكز 36 و37 و38 و38. السنيدي كان بالمركز 36 والشرشني بالمركز 37 وبالمركز 38 جاء عبد الرحمن السليطي. كان لدينا أيضا مشاركة من سلطنة عمان عن طريق خالد محمد علي خلف الكلباني الذي يعني شارك في المنافسات، وكانت النتائج نوعا ما جيدة. الكلباني أنهى بالمركز 13 على مستوى الترتيب، لم يتمكن طبعا من الوصول إلى النهائي. هذه علامات المجموعة الأولى، وسط تفوق الهندي باتيل الذي كما ذكرنا أنهى التجارب بالمركز الثالث، ينهي هذه المجموعة الأولى بالمركز الأول متقدما على لي هاوشينغ بفارق جزء بالعشرة من النقطة فقط، وبالتالي المستويات متقاربة في المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. يعني هذه هي المجموعات التي تحدد بداية، الأهم هو اجتياز هذه المجموعات بدون أن يكون المتسابق قريب من المراكز الأخيرة لتفادي الإقصاء، لتفادي الإليمينيشن. بالعودة للمشاركة العربية، المشاركة العمانية الثانية كانت عن طريق حمد سعيد الخاطري والذي أنهى التجارب التأهيلية بالمركز 41. ثم لدينا أيضا مشاركة إماراتية بمتسابقين، سالم محمد راشد خلف اليماحي حل بالمركز 42، وأيضا مواطن سلطان حسن حل بالمركز 46. كما ذكرنا 46 متسابق أو 47 كانوا مسجلين، لكن 46 متسابق شاركوا فعليا، بينما غاب محمد أوزمان من باكستان، وهو المتسابق الوحيد من أوزباكستان الذي كان حاضر في المنافسة. طبعا بالنسبة للمتسابقين المشاركين 47 في التصفيات التأهيلية، كان لدينا 13 دولة شاركت ب3 متسابقين، ودولتان شاركت بمتسابقين، عمان والإمارات طبعا، وأيضا 4 دول شاركت بمتسابق واحد، كل من باكستان والفلبين وطاجكستان وأوزبكستان شاركوا بمتسابق واحد فقط. إذن تبدأ مجموعة الرميات الثانية بعد مجموعة الرميات الأولى. كان هناك تفوق كما ذكرنا للهندي الذي يتواجد في الحارة الثانية، رودرانكيش باتيل، هو مصنف بالمركز 23 على مستوى العالم، وأن تملك يعني أن تملك بالتصنيف العالمي متسابقين من الصين مشاركين في هذه الدورة، هذا بالتأكيد يعني الأول والثالث والخامس عشر عالميا هم من الصين. الصين التي يعني سيطرت بشكل كامل على منافسات البندقية الهوائية من 10 أمتار منذ بداية المنافسات في
عام 1966 في بانكوك. يعني الدورات الماضية بالكامل كانت بسيطرة صينية باستثناء ثلاث دورات فقط أو أربع دورات فقط. ويكفي القول بأن آخر تسع دورات للألعاب الآسيوية كانت الميدالية، أو آخر ثماني دورات، ويتوقع هذه الدورة التاسعة أن تكون الميدالية الذهبية، يعني الدورات الثمانية الأخيرة الميدالية الذهبية الصينية في هذه المسابقة. عدا عن أنه ثلاث من الدورات الثمانية الماضية كانت الذهبية والفضية أيضا لأصل 10.7 معدل يعني التركيز عالي في منافسات البندقية الهوائية. البندقية هذه تزن تقريبا 5 كيلوغرامات ونصف، لذلك يقوم المتسابق بوضعها على الحامل الجانبي ريثما يتم، يعني في كل مرة هو بحاجة للكثير من الثبات. وهذا أيضا يعني الزي الذي يرتديه، هذا الزي الخاص يساعد نوعا ما على هذا الثبات. هذه هي المنطقة التي يسدد عليها كما نرى الخط الذي نراه على اللوحة أو الهدف. هذه حركة البندقية عندما يصل إلى المنتصف ويكون يعني تستقر الأمور بشكل أكبر، يلجأ إلى الرمي ومحاولة التعويض بالتأكيد، لأنه الأمور الآن بحاجة للكثير من التركيز. نتكلم عن مجموعة الرميات الثانية، وبعد ذلك سنكون أمام مجموعة الرميات الثالثة والأخيرة. نتذكر بأنه في المجموعة الأولى كانت الصدارة لباتيل ب 52.8، مركز ثاني كان لياوشينغ ب 52.7. عموما معظم المحاولات كانت أعلى من 52 باستثناء الكوري هاجون بارك. هذه بعد نهاية مجموعة الرميات الثانية، لازال باتيل بالصدارة وبفارق مريح هذه المرة عن لياو شينغ المصنف أول عالميا، بينما هيمانشو ديلون الذي يحتل المركز الثالث في هذا الوقت. مع بداية المجموعة هناك لدينا الإندونيسي المهدد على ما يبدو بالخروج، لأنه 102.7 الإندونيسي جوزي. جوزي يتواجد معنا في الحارة السادسة، كانوريان ألغوزي. اللقطة تشير إلى اللذين يحتلان مركزين الأول والثاني في الوقت الحالي مع نهاية المجموعة الثانية من الرميات وبداية المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة التي ستكون يعني هي المجموعة الفاصلة للمتسابقين، لأنها ستحدد بالتأكيد المتأهلين نحو الفترة يعني أو من سيكملون نحو الفترة القادمة المتسابقين السبعة. بداية التركيز هنا كيف يتغير هنا برمية 10.9 للصيني، رمية رائعة مقابل 10.5 للمتسابق الهندي. يكسب 4 أجزاء بالعشرة، هو الفارق 1.1، الآن كسب 0.4 في رمية واحدة. إذن مجموعة ثالثة من الرميات تشهد محاولة العودة للمتسابق الصيني. لاحظ كيف اقترب الآن لياو شينغ، لأنه ننتظر بعد ذلك الخروج بالنسبة للمتسابقين، يعني بعد الرميات الخمس الأولى.
يأتينا بعد ذلك الرمية الأولى والرمية الثانية، ومن ثم يعني يكون الخروج لمتسابق مع بعد الرميتين القادمتين، وبعد ذلك برميتين أيضا يخرج المتسابق ليصنف رقم 7. هي بين الإندونيسي حاليا والكوري هاجون بارك، وهذه مفاجأة أن يعني خروج هاجون بارك إذا ما كان بهذه المرحلة بمركز 8. نتكلم عن صاحب التصنيف 9 عالميا، ومن بين المشاركين الآسيويين يعني من بين الذين ينتمون إلى آسيا في التصنيف العالمي، لدينا تذكر بأنه لدينا يعني 3 متسابقين بالمراكز العشر الأولى، هاجون بارك واحد منهم. لذلك سنشاهد الآن جوزي يتواجد على يسار الشاشة، بارك على يمين الشاشة. لمن ستكون هذه الرمية؟ 114.3 و113. هناك هامش تقدم كبير سجل الآن 10.9 بينما رمية موفقة إذن للكوري بارك، وبالتالي يعني يتمكن من إنقاذ نفسه. هذه الرمية لبارك، لنرى الآن إذن في المركز 8 رسميا الإندونيسي كانوريان الغوري يغادر المنافسة هذه، و

هذه الدورة بالنسبة لهذه المستدينة الست متسابقين. يعني إذا هذه المرة ديلون هو الذي ينال بمنتصف 10 ساعات الترقدي بدون أي مفاجآت، أنه هناك منافس الذي ستحقيق الذهب مع الصدارة لي هاوشينغ هيمانشو ديلون المانغولي شينغ سياد ألم

كرة من عزمي. يا سلام، وهنا أيضا تأتي عيشة عملية التوصيل والاستمرارية. يا سلام، حلوة حلوة على الروح، حلوة على الروح، حلوة على المحاولة من اللاعبة مريم موهوب، لكنها لم تنجح. مريم فن الأعداد منها أيتي بكوفا المؤدة المتألقة دائما لسيدات قرقستان. 15-7 فارق 8 نقاط. استقبال، يلا يا ماريا، برافو برافو برافو منك يا عايشة يا سلطان. الكابتن عايشة سلطان، وبالتالي شوف الإعداد الجميل من الموهوبة الموهوبة الموهوبة مريم، وبالتالي نقطة جميلة. برافو برافو على التألق، والأجمل منك يا عايشة يا سلطان. نعم، تأتي بنقطة جميلة من المركز 2. ما أروع ما أروع هذه اللعبة الجميلة. إذن عايشة على الإرسال، استقبال من سبيكويكوفا. إذن يا سلام على التقنية، يا سلام، حلوة استمرت حلوة. يلا يا نيلي، وبالتالي الأمور، وهنا فاطمة، يا سلام عليك يا بندا، أنت لاعبة تجيدين الضرب من مركز 2، وحوائط الصد موجودة من اللاعبة المعدة المتألقة، والكرة داخل أرضية الملعب. لوجين محمود حاولت في عملية الصد، ولكن الكرة عدت. إذن على الرسال أزمي أسميدة نوفا، ونقطة داخل أرضية ملعب. 17-8. نعم، المشاركة الأولى لسيدات قطر وأيضا هنا قرقستان. وحينما تتحدث عن الصين، هي بطل النسخة الماضية. أزمي أسميدة نينوفا، وأيضا الكرة داخل أرضية ما كما يشير حكم الخط 9 متر بأن الكرة داخل أرضية الملعب. فعلا هنا أيضا اللعبة ماريا إيفانا فنوفا. إذن هنا على الإرسال لسيدات قرقستان، استقبال من اللي، لكن لم تكن موفقة في عملية الاستقبال. معليش يعني اللي نيلي شلبي. نعم، المنتخب سيدات قطر حاولت، وشوف الروح والتضحية من عايشة سلطان. نعم نعم، هذه هي الروح. يلا برافو، يلا يا نيلي. إذن 19-18 الإرسال، وأيضا إرسال إلى خارج الملعب. نعم، يا على الإرسال يجب أن يكون هناك التركيز، هذا من المهارات أو من الأساسيات حقيقة. الإرسال والاستقبال والإعداد مهم جدا. إذن خروج لوجين ونزول اللعبة. لميس السلمان 16 عاما، يلا يا لميس، يا تجيد الإرسال أيضا بالإرسالات أيضا الجميلة من هذه اللاعبة لميس السلمان. إذن استقبال منك يا ريانا، ريانة برافو، حلوة حلوة منك يا مريم. أوه جميلة جدا، برافو من اللاعبة سمية المدحون. نعم، تنجح سمية بإنزال الكرة في، ونقطة جميلة لسيدات قطر. 10-19، 9 نقاط الفارق، وسيدات قرقستان يتقدمن في الشوط. وهنا أيضا لم تنجح رانيا بايمانوفا. نعم، إذا 11-19، 8 نقاط الفارق. يلا يلا يا صغيرات السن، أكبر لاعبة هي سمية المدهون، وبقية اللاعبات يعني تحت 16 أو 16 سنة، وبالتالي هذا هو البناء والإعداد. وأيضا يا سلام، برافو من مريم، إعداد من عايشة، برافو فاطمة، فاطمة موجودة، وبالتالي الكرة أيضا. يلا برافو برافو برافو برافو يا مريم، هي إذن الاستعداد لحوائط الصد، والكرة لخارج الملعب. هناك لمس الشبك، يشير الحكم الأندونيسي وعلي مكي من البحرين. نعم، إذن 20-11، 5 نقاط على نهاية الشوط الأول، والإرسال لمصلحة سيدات قرقستان.

استقبال خاطئ. معليش يا عايش يا سلطان، معليش. إذن هنا على الرسالة اللاعبة لانيتا سوير كولوفا، هذا المدرب لوكاس جابرييل والنظرة، وإن شاء الله المستقبل قريب جدا. برافو يا مريم. الله كم هي جميلة جميلة. سوية سوية سوية تأتي في الوقت المناسب. شوف الإعداد الجميل من الموهوبة مريم، وبالتالي هنا نقطة حلوة، ارتقاء جميل للاعبة سمية المادحة. نعم نعم نعم يا سوية. إذن 12-21، انتظروا انتظروا. إذن هنا تغيير نزول دانا أبو عطية على الإرسال، وأيضا الاستعداد ونزول أيضا اللاعبة لودان. إذن دانا أبو عطية على الإرسال، استقبال من اللاعبة ريانا، ريانا وأيضا من مركز أربعة. إذن برافو، شوف الروح، وبالتالي نيلي نيلي نيلي موجودة. إذن هنا الاعتاد، يا سلام التغطية، برافو، حاولت اللاعبة دانا أبو عطية، والكرة لمصلحة سيدات قرقستان. إذن 22-3 نقاط على نهاية الشوط، ونجحت فيها اللاعبة ماريا إيفانوفنا إيفانوفنا، وبالتالي حاولت أيضا لوتان الوليد. إذن على الإرسال تورينوفا، استقبال من اللي إعداد من اللاعبة دانا. إذن تعود الكرة يلا يا دانا، وبالتالي هناك أيضا خطأ ومخالفة يشير الحكم. إذن 23 إذن هناك أيضا تشالنج، حكم أغونغا الأندونيسي يقول أن هناك خطأ أو مخالفة أو لمس الشبك. المدرب لوكاس جابرييل يتدخل في الوقت ويطلب تشالنج، تحدي وعصر مع أيضا تقنية الفيديو تشالنج. كل لعبة لديها مسمى في تقنية الفيديو، التشالنج في الطائرة، والآي آرس في السلة، والفار في كرة القدم، وعين الصقر في التنس الأرضي، وهناك أيضا في كرة اليد وغيرها من الألعاب تدخل تقنية الفيديو. إذن تاتش أو لا؟ إذن هناك لمس الشبك. إذن 23-12، لاعبة اللبرو سبيبي كوفا، يلا أيضا هنا تأتي المايسة دياب، يلا يا المايسة. النظرة والاستعداد، استقبال من عايشة عداد من أدانا أبو عطية. يا سلام يا سلام يا سلام، نعم الابتسامة توم، التألق في النقطة الماضية جميل جدا. شوف لما لعبت دانا، وهنا تأتي اللاعبة المايسة دياب. نعم يا المايسة، يا سدياب. إذن على الرسالة سمية المدحون، إذن استقبال وعداد من إيتي بكوفا، برافو يا نلي، وحلوة حلوة منك يا سمية. إذن هنا الكرة لكن إلى خارج الملعب، 24-13. نعم سيداتي قرقستان يتقدم، إنما تتحدث يا لوكاس يا جابرييل، أنت عليك أيضا. هذا المنتخب بمرحلة الأداء والبناء، والمنتخب في مجموعة قوية، كوريا وفيتنام هونغ كونغ. إذن استقبال خاطئ. إذن نقطة الشوط 6.15، إذن 25-13. إذن الشوط ينتهي لمصلحة سيداتي قرقستان. شوف الإرسال لما تألقت في اللعبة رانيا بايمانوفا، نجحت في الإرسال الماضي. شوط لمصلحة المنتخب قرقستان، 25-13 لسيدات قطر. إذن متابعي الكرام نترككم على الخطأ، ثم العودة للشوط الثاني.

عودة متابعي الكرام بعد ما انتهت الراحة بين الشوط، نعود للشوط الثاني. الشوط الأول انتهى لسيداتي قرقستان 25 مقابل 13 لسيداتي قطر. نعم البناء وأيضا الإعداد الجميل إن شاء الله بالتوفيق لسيداتي قطر، وأيضا شكرا حقيقة للاتحاد القطري لكرة الطائرة برئاسة الأستاذ علي غانم حقيقة، اللي دائما وكافة أعضاء مجلس الإدارة يسعون من أجل البناء ومن أجل التواجد في كل البطولات، وانتظروا المزيد إن شاء الله لهذا المنتخب القادم لسيدات قطر للمنافسة. وإن شاء الله هناك في 2030 إن شاء الله تشوفون التغييرات الجميلة والإصرار والتواجد في منصات التتويج. إذن العودة والإرسال لسيدات العنابي، يلا الإرسال وبداية الشوط، وراح نشوف شوط جميل إن شاء الله. استقبال إعداد من أيتوب كوفا، أول النقاط معلش معلش معلش معلش معلش، هي كرة الطائرة وبالتالي الأمور جميلة. حينما نجحت لاعبة قرقستان في النقطة الأولى أتت والإعداد وابتسامة دوم، شوف رغم أن الكرة صادت الوجه لكن أن اللاعبة تبتسم، شوف لما لعبتها اللاعبة إذن زانيتا، وبالتالي هناك أيضا اللاعبة الموهوبة مريم موهوب، شوف الابتسامة يقول من أجل قطر وين ما تجي الكرة تضربني في الوجه، وبالتالي من أجل قطر أنا هنا. وبالتالي إذن استقبال من نيلي، إعدال من مريم، يا سلام، ولكن هنا الكرة أيضا نقطة جميلة. نعم مريم موهوب المعدة المتألقة صاحبة الابتسامة الجميلة حقيقة والأداء. إذن هنا زانيتا سوير كولوفا، الإرسال استقبال من نيلي شلبي وأعداد من سمية، وهنا فاطمة، الله ما نجحت. إن شاء الله في الكرة القادمة إن شاء الله يا فاطمة، اعتذار جميل من فاطمة بندا، 17 عاما هذه اللاعبة التي تلعب في مركز 2. إذن سوير كولوفا على الإرسال، استقبال من نيلي وأعداد من سمية، يلا يا فاطمة، برافو، جميلة جدا. الأولى ما مشت، الثانية مشت، برافو يا فاطمة، برافو. شوف لما لعبتها سمية المدعون الخبرة موجودة، وأيضا لم تستطع فيها اللاعبة عزمي أسميدة نوفا. إذن على الإرسال لوجين محمود، يلا يا لوجين. إذن 1-3 استقبال من لعبة اللبرو سيبيسكوفا، يا سلام، حلوة على التغطية، يلا يلا يلا يلا، هي هي هي هي هي حوائط الصاد، وين الكرة داخل أرضية الملعب. 4-1 الشوط الثاني، يعني انتهى الشوط الأول 25 مقابل 13، والمحاولة الموجودة إذن هنا نقطة حلوة أيضا جميلة، برافو. شوف مريم، وشوف هنا من الميدل بلوك تنجح المياسة دياب، برافو يا المياسة، لاعبة تنجح، وبالتالي أيضا نزول اللاعبة دانا أبو عطية على الإرسال، يلا يا دانا صغيرة السن ولاعبة مميزة، وأيضا نزول اللاعبة لودان في حالة تألب، لودان الوليد، يلا يا دانا على الإرسال واستقبال من لاعبة اللبرو سيبيكوفا، والكرة وبالتالي هنا استمرت، يطالبنا بأن الكرة لم تعدي. إذن هنا نقطة، برافو، 3-4 نقطة جميلة لسيدات قطر، وأيضا التحول الجميل لم تستطع تولي نوفا، شوفونا التهيئة والنظرة من نور جمال بولي تيبيكوفا. إذن دانا أبو عطية على الإرسال، معلش الإرسال يضيع، يجب أن نركز في الإرسال. إذن 5-3 هو لوكاس جابرييل. إذن هنا على الإرسال نور جمال بولو تيبيكوفا، هذه اللاعبة أيضا على الإرسال من اللاعبات المميزات، استقبال دانا أبو عطية،
الله الله من اللعبة لودان الوليد، لكن هنا استمرت حواية الصار خرسان قطرية مية مية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعم شوفونا خرسانة، وبالتالي حواية الصار نجحت اللعبة. المياسة دياب، نعم برافو يا المياسة، لعبة وابتسامة دوم. شوفونا أيضا يأتي من جنى مبروك، وأيضا من اللاعبة تسنيم في عملية التشجيع، وأيضا هنا الكرة داخل أرضية الملعب. 6-4، جماهير تحضر، جماهير تتابع هناك في اليابان وهنا في هذه الصالة. أوكازاكي شوغو، الجماهير متعطشة، وأيضا الجماهير التي أيضا لديها أيضا كل شيء. تحدث عن الصين تسيطر على الميداليات الملونة. إذن نعم، إذن 5-6، نعم نتحدث عن ميدالية فضية وميدالية برونزية للقطري العنابي، وهناك أيضا ميدالية فضية وبرونزية للأردن، والعراق ميدالية فضية وميداليتين برونزية، والكويت ذهبية وثنتين برونزية. إذن هنا استمرار، برافو، تعود تعود تعود. وهناك المملكة العربية السعودية ميداليتين برونزية. إذن نعم نجاح وتحقيق لمنتخبات الخليجية والعربية في تحقيق الميداليات على مستوى بطولة الألعاب الآسيوية، ولبنان لديها ميدالية فضية ولديها ميدالية برونزية. نعم بالتوفيق لدول الخليجية والعربية في تحقيق النجاح في بطولة أولمبياد الألعاب الآسيوية. اليابان ناغويا 2026، نعم نعم الله، عائشة سلطان تنجح من مركز 4. إذا استمرت احلوت، يلا يا تانا، يلا يا عائشة، الله جميلة جميلة جميلة من هذه اللعبة المتألقة. عائشة سلطان تنجح، عائشة سلطان برافو لعائشة سلطان، شوف الارتقاء الجميل من مركز 4، ما أروع. وبالتالي ينجح وتنجح اللاعبة عائشة سلطان. شوفونا أيضا اللاعبة تسنيم علي، تشجيع لعائشة الكابتن للمنتخب سيدات قطر. إذن 6-7 فارق النقطة، يلا يا. لا لا ما عليش ما عليش ما عليش يا مريم، ما عليش، تلعبين وأنت المؤدة المتألقة، تضيع الإرسال. وابتسامة دوم صغيرات السن هنا في أرضية الملعب، لديهم لديهن القدرة على التحرك. إذن على الإرسال هنا عزمي سميد نيوفا على الإرسال، واستقبال جميل من عائشة سلطان، وهنا أيضا فاطمة بن. يا سلام الاستمرارية موجودة، الله، ولكن الكرة لخارج الملعب، برافو، حلوة من سيدات قطر، يفرضن لقاع في الشوط الثاني، وبالتالي نقطة بنقطة. شوف حاولت فيها اللاعبة تولي النوفا، ولكن هنا الكابتن عائشة سلطان، يلا يا لاعبة أنت الكابتن، وهنا الله من مركز 3، ما أروع هذه النقطة الجميلة من العملاقة زانيتا سوير كولوفا. تنجح إعداد لدور كبير من اللاعبة أيتب كوفا، وبالتالي من السنتر. إذن على الإرسال 9-7، سوير كولوفا استقبال من اللي اعداد من مريم، وهنا تأدي الكرة لم تنجح، ولكن الاستمرارية موجود. حلوة حلوة حلوة حلوة، شوف الروح، برافو يا نيلي، جميلة من هذه اللعبة، اللعبة اللبرو، اللعبة التي تغطي كل مكان. وهنا أيضا حواية الصيد استمر حلوة، يلا هذه ممكن نخلصها ممكن نخلصها ممكن نخلصها، يا سلام حلوة، تعود مرة ثانية، ما عليش ما عليش ما عليش. لوجين محمود حاولت فيها لم تنجح لوجين، وبالتالي هنا شوف المدرب، وبالتالي تشجيع من لوكاس جابرييل للاعبات الصغيرات هنا في أرضية الملعب، تفكير جميل لعبتها سمية المدحون، ولكن هنا هنا الإصرار. إذن لوجين محمود استقبال، برافو
الله، يعني هنا هنا هنا أيضا تواجد للسيدات أيضا باللعب والفن رقم واحد حقيقة. مريم موهوب، هي الموهوبة، هي المعدة، هي المتألقة في صناعة اللعب وتغيير من اثنين لثلاثة، من ثلاثة لأربعة ومن أربعة، وبالتالي لديها قدرة في عملية إعداد وصناعة اللعب. 11-7 فارق الأربع نقاط، والكرة لخارج الملعب. الإرسال مهم جدا، الإرسال مهم جدا في المباراة، الإرسال ثم الاستقبال ثم الإعداد ثم الفينشينج، وبالتالي هذه من الأساسيات، أساسيات كرة الطائرة. هناك تغيير دائما التواجد، وأيضا هذه اللاعبة لميس السلمان صغيرة السن. يلا يا لميس، أنت تجيدين الإرسالات، ولديك أيضا الإرسال الذي لا يصد ولا يرد. إذا تغطية موجودة من عائشة إلى أيضا اللعبة سمية. يا سمية سمية سمية تنجح من مركز أربعة، يا سلام بنجاح جميل. شوف الإعداد من موهوب مريم والارتقاء الجميل، ونقطة حاولت فيها لاعبة اللبرو سيبي بيكوفا ولكن لا تنجح. شوف النظرة والتركيز لاعبة سمية. إذن هنا لميس السلمان على الإرسال، وتأتي أيضا أم أي تي كوفا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انتظروا انتظروا انتظروا، هذا المنتخب صغيرات السن راح تشاهدوهم إن شاء الله في المستقبل القريب. وأيضا هناك المتابعة من قبل الاتحاد القطري لكرة الطائرة. فاطمة بندر تعود، هل يستفدنا سيدات قرقستان؟ وهناك أيضا يا سلام يا سلام نور جمال بولو تبيكوفا تنجح من مركز أربعة، تنجح. شوف الإعداد الجميل، دائما المفتاح يأتي من اللاعب أو اللاعب المعد، دائما في سواء كان للسيدات للرجال المعد هو المفتاح، هو ذكي. إذن تولي نوفا على إرسال، استقبال من سمية، إعداد من مريم الموهوب. يا سلام هنا الاستمرار، وهنا أيضا موجود، برافو. يلا يلا يلا، إذن هنا نستعد لحوائط الصيد، ممكن. الله شوف الروح القتالية، يلا يا فطوم يلا يا لاعبة، هنا استمرت وحلوت ومن الخطوط الخلفية، لكن هناك لامسة حوائط الصيد. ينجحنا سيدات قرقستان، ينجحنا. شوف هنا أيضا التشجيع وأيضا الجماهير الحاضرة في أرضية الملعب. نجحت اللاعبة أساميدا نينوفا، وبالتالي تنجح تنجح تنجح. جولي نوفا على الإرسال، 14-9 فارق الخمس نقاط في هذا اللقاء للسيدات حقيقة على تحديد المراكز. وأيضا حقيقة جميلة جميلة يا فاطمة، جميلة يا بندة، جميلة يا لاعبة، أنت أنت أنت أنت ما تتألقين. شوف الإعداد من مريم موهوب، وبالتالي لعبتها وحاولت فيها اللاعبة تولي نوفا، لكن هنا هنا فاطمة موجودة، فاطمة على الإرسال، فاطمة بندة يلا يا فطوم. إذن استقبال، إعداد من أي تي كوفا، وهنا الله يا هي جميلة يا هي لعبة حلوة من اللاعب المتألقة عزمي اسمي داني نيونوفا، برافو. شوف الارتقاء متى في الخطوط الخلفية، لم تكن هناك تغطية موجودة. 15-10 استقبال من سمية، إعداد الله الله الله. دائما مريم موجودة ودائما مبتسمة، هذه الروح الرياضية الموجودة في كل الرياضة. نعم لوكاس والنظرة، لوكاس يا لوكاس على الإرسال نور جمال. إذن هنا أيضا الإعداد موهوب إلى سمية، يا سلام. إذن هنا تأتي لسيدات قرقستان من الخطوط الخلفية، مية مية مية، برافو. شوف التألق من المعدة المتألقة أي تيب كوفا، وبالتالي تنجح فيها أيضا نور جمال بولو تيب كوفا، وبالتالي شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الجمال هنا في أرضية الملعب حينما تأتي أيضا الفكر والمدرسة الموجودة.
إذا العودة بعد ما انتهى الوقت المستقطع. 17 مقابل 10 لسيدات قرقستان، استقبال من سمية، أعداد من مريم. يلا يا فاطمة. الله، ولكن اللي خارج الملعب، خارج الملعب. 17 مقابل 10 سيدات قرقستان يسيطرن فيها الشوط الثاني. ما عليش يا فطو لاعبة، أنت متألقة، وإن شاء الله المستقبل القادم، المستقبل موجود. إذن الإرسال نور جمال، إعداد مريم، إلى فاطمة. يا برافو عليك يا فاطمة، يا برافو عليك يا فاطمة، إنك أنت تلعبين من الخطوط وأيضا تضربين. يلا يا مريم. سمية المدحوب، يا سلام يا سلام يا سمية، يا سلام يا سمية، لعبتها في حوائط الصيد، تنجح سمية، لاعبة مميزة تجيد الضربة من المركز 4، وبالأداء الجميل والتايمينج التوقيت لهذه اللاعبة المتألقة سامية المدحوب. سامية من 31 عاما، وإن شاء الله أنت موفقة، وأنت الخبرة في أرضية الملعب والجماهير التي تأتي لتتابع. إعداد من أيتي كوفا، يا سلام، حوائط الصيد، خرسانة مية الله، يا سلام. سيدات قطر يبدعنا، سيدات العنابي، سيدات الأدعام موجودين في الشوط الثاني. نعم، انتظروا انتظروا، لا تستعجلوا، فبالتالي راح تشاهدون هذا المنتخب إن شاء الله يا عبد الحميد. الله، إذن فارق 6 نقاط، 12 مقابل 18. سمية المدحوب على الإرسال، استقبال، وإعداد من أيتي بكوفا، وهنا أيضا تأتي اللاعبة عزمي أسميدة نيوفا. إذن 19 مقابل 12، الشوط الأول انتهى 25-13. نعم، يبدعنا سيدات الأدعم، سيدات العنابي، وإن شاء الله نشاهد. إذن على الإرسال، لعبة ألفا ياسكا كوفا، يلا هنا أيضا عايشة، لكن الله الله، يلا تغطي، عملية حوائط الصح، يرهب الأدعم، سيدات العنابي يرهبنا في أرضية الملعب. نعم نعم نعم، يلعبون، استمتعون، وبالتالي استمتعنا في أرضية الملعب. لديهن الإصرار والعزيمة وعدم الاستسلام، هكذا تعودنا بأن نلعب مهما كانت النتيجة، مهما كان الفارق. إذا نزول اللعبة، تسليم علي، يلا يا تسليم، تسليم يا تسليم. نعم، على الإرسال، هذه اللعبة الصغيرة وجيل المستقبل والنظرة والإرسال، يا سلام، إرسال أيضا، هنا أيضا تأتي، برافو، تغطية من فاطمة، سمية أيضا تأتي، الله الله الله الله، من اللي جاي هنا حوائط الصيد، وهنا في لمس الشبك. نعم، ينجحنا سيدات قطر. لوجين محمود موجودة، شوفوا لوجين حاولت، ولكن هناك لمس الشبك على اللاعبة من قرقستان أسميدة نيوفا. يلا يلا يلا يا تسنيم، يلا يا تسنيم، استقبال من نور جمال، وهنا أيضا تأتي كرة سهلة، برافو على التضحية وبرافو على الاستباتة الموجودة. يلا يا عايش يا سلطان، إذا استمرت، احلوت هنا، الله، يا سلام ويا سلام، وما علينا من الكلام، العنابي موجود، سيدات قطر موجودة في أرضية ملعب. شوف الفرحة على اللاعبة لميس السلمان، وأيضا التشجيع الموجود. نعم، يتحركنا، يتقدمنا، فارق 4 نقاط، 15 مقابل 16. يلا يا تسليم. إذن هنا استقبال، يا سلام يا تسليم، وجه السعد، تسليم علي. نعم، تنجح بالإرسال الذي لا يصد، معروفة بالإرسالات المباهتة، بالإرسالات التي لا يستطعنا صدها ولا ردها، وبالتالي نجحت. إذن يتدخل المدرب عبد الحميد عيسى خودة جيف بطلب الوقت المستقطع، لأن شاف شاف شاف الطوفان لسيدات قطر، هنا تأتي وأيضا يقللون الفارق، يقللنا الفارق. إذا خلونا نستمع توجيهات هذا المدرب. إذا
عندنا العودة بعد ما انتهى الوقت المستقطع. رباع عبد الحميد، عبد الحميد انتظر سيدات العنابي. هذه الكابتن عائشة سلطان ولوتين محمود والابتسامة توم. يلا يا تسليم وجه السعد، أنت من أتيتينا بالنخات، أنت من قللتينا، وهنا أيضا موجودة سمية. إذا تسليم، لا لا لا يا تسليم، والله إن شاء الله ما حد يسمعني. تأديت الوقت، أديتي أربع نقاط من الإرسالات، وبالتالي يضيع الإرسال. ومن الأشياء المهمة في كرة الطائرة إن الإرسال مهم جدا، مهم جدا. إذا نعى هنا الإرسال لمصلحة سيدات قرقستان تلعب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، برافو. هنا أيضا التقنية استمرت موجودة حلوة، حاولت فيها اللاعبة، اللاعبة اللبرو، اللاعبة نيلي شلبي، ولكن هنا نجحت اللاعبة العملاقة سوير كولوفا. شوف الارتقاء بالمركز ثلاثة، تنجح، حاولت حاولت حاولت حاولت نيلي، برافو يا نيلي. إذن الروح الموجودة حقيقة لدى سيدات قطر، سيدات العنابي، سيدات الأدعم. إذن هنا عائشة سلطان، الله يا سلام عليها، هذه الأميرة، هذه المحبوبة، هذه المتألقة عائشة سلطان. نعم الكابتن، الكابتن، نعم نعم نعم، تنجح من أمام العملاقة تولي نوفا. إذن تلعب، الله، نعم نعم نعم، يعودنا يعودنا سيدات قطر، المنتخب القطري، نعم يقدمنا الأداء الجميل في أرضية الملعب. شوف هنا الموهوبة، مريم موهوب، هي الموهوبة، هي الفكر، هي المدرسة، هي الكمبيوتر، هي المعد. إذن هنا نقطة أيضا جميلة لتولي نوفا، تولي نوفا. إذن هنا يتقدم لسيدات قرقستان فارق الأربع نقاط 22-18. وتعال انتعش هنا مع الأجواء، هنا من صالة أوزاكي شوسوغو هنا في اليابان، ومن بطولة دورة الألعاب الأسيوية اليابان ناغويا 2026 استقبال من اللاعبة أيضا سمية، وبالتالي تغطية. يا سلام يا سلام. إذا 23 تتحدث اليابان منذ بداية انطلاقة البطولة من عام 62 وحتى 78 هي مسيطرة، خمس ذهبيات متتالية، لكن أتت الصين وقالت لليابان استوب، بدتها الصين وفازت بآخر نسخة. الصين من عام 82، من عام 82 ثم سيطرت على بطولات ألعاب الأسيوية. إذن تايم أوت، 23-18 فارق الخمس نقاط، توجيهات لوكاس جابرييل، بالتالي أعطى كل التوجيهات والمعطيات. هناك أيضا الجينادرو مساعد المدرب، وهناك جوز مساعد المدرب الآخر، وفاطمة دوزري الأخصائية والطبيبة لسيدات قطر. حكم التحكيم من إندونيسيا والحكم البحريني علي مكي، ومن الحكام حقيقة على مستوى معروف علي مكي، الحكم الذي شارك في بطولات الدولية وهو اليوم في بطولة الألعاب الأسيوية. إذن هذه فاطمة بند، وأيضا نقطتين على نهاية الشوط، والإرسال مع أساميد نيوفا، استقبال من نيلي، إعداد من عائشة، يلا يا لوتين. لكن هنا نقطة، نقطة لمصلحة سيدات قرقستان. نعم هذه لوتين محمود، معليش يا لوتين. إذن نقطة الشوط سيت بوينت ولي قرقستان، وعبر اللاعبة عزمي أساميد نيوفا. إذن استقبال من نيلي، وأيضا برافو يا فاطمة، وحلوة منك يا نيلي يا نيلي نيلي يا نيلي. إذن إعداد، يا سلام على الكرة الجميلة، يا سلام على الإعداد من ميدل بلوك، من السنتر، من سوير كولوفا، تنجح مع الإعداد من أتيب كوفا، نجحت هنا من المركز ثلاثة، وتأتي مع نهاية الشوط الثاني لمصلحة قرقستان. الشوط الثاني يعني نشوف الإعادة، بوم في أرضية الملعب. يا سلام يا سلام يا سلام.
يا سلام، حقيقة يعني نشيد بالكرات الجميلة لسيدات قرقستان، وأيضا نشيد بالكرات الجميلة لسيدات قطر. نعم متابعينا الكرام، لا تذهب بعيدا، نهاية الشوط الثاني ثم نعود للشوط الثالث بعدما انتهى 25-18 تطور، وأيضا تقدم جميل وأداء جميل لسيدات قطر. نعم الشوط الأول 25-13، لكن لاحظ الشوط الثاني كيف تغير الأداء لسيدات الأدعم، لسيدات العنابي.

0: إذن العودة متابعي الكرام بعد ما انتهت الراحة، نلعب في هذه الصالة، صالة أوزاكي شوكزوغو، وبالتالي تحديد المراكز من التاسع للرابع عشر بعد ما انتهى الشوط الأول لمصلحة كيرغستان 25-13 والشوط الثاني لمصلحة كيرغستان 25-18. إذن الإرسال ونعود للشوط الثالث. يلا يلا يا شابات، يلا يا صغيرات، يلا يا أميرات، عليكم بالتحرك، ما في شيء مستحيل، نحن هنا في عصر البناء وعصر المستقبل، وبالتالي ليس غريبا من رجالات قطر وأيضا الاتحاد القطري لكرة الطائرة والتحرك والنظرة وبناء المستقبل والإعداد لهذا المنتخب إن شاء الله للبطولات القادمة. استقبال من الشلبي وإعداد من مريم، يا سلام يا سمية، استمرت احلوات الله من مركز اثنين تأتي لعبة سيدات قرغستان. شوف تولي نوفا اللاعبة المتألقة التي سجلت عدة نقاط تتألق وبهذه النظرات الموجودة. إذن واحد مقابل لا شيء، والإرسال لمصلحة سيدات قرغستان. استقبال من عائشة برافو، وهنا بالتالي عملية كاري ذا بول ممنوع في قانون كرة الطائرة لأن تلعبين الكرة من تحت أي بحمل، بالتالي يطلق عليها كاري ذا بول. نعم يا لوكاس، عملت المستحيل، عملت كل شيء، فبالتالي ننتظر النتائج الجميلة إن شاء الله في المستقبل. أسميد النيوفا، إرسال جميل لا يصد، تنجح هذه اللاعبة، ثلاثة مقابل لا شيء. ممكن المدرب كارلوس جابرائيل وبالتالي يتدخل بطلب الوقت المستقطع حتى يعطي التشجيع. نظرة أيضا الثبات لهذه اللاعب المتألقة سمية المدحون. يلا يا سمية، سمية يا سمية، استقبال بالتالي أيضا هنا تأتي، يجب أن تكون ويكون هنا. معليش معليش يا صغيرات، هنا يتدخل المدرب بطلب الوقت المستقطع، أربعة مقابل لا شيء. خلونا نستمع توجيهات المدرب.
1: I'm going to go to the house.

إذن العودة متابعين الكرام والإرسال لسيداتي قرقستان بقيادة المدرب عبد الحميد عيسى خودجيف. إذن استقبل برافو يا سمية، برافو يا نيلي، وحلوة يا فاطمة. إذن تعود لمصلحة سيداتي قرقستان ومن السنتر، وكالعادة تنجح العملاقة سوير بولوفا لاعبة من اللاعبات المميزات على مستوى، أيضا لديها أيضا القدرة، وأيضا هنا هي من مواليد وعمرها 15 سنة، متر و 78، هذه اللاعبة طويلة حقيقة عملاقة. يلا يا مريم، وحلوة يا يوجين. إذن هنا تعود هيتي بكوفا، تولي تولي تولي تولي تولي نوفا تنجح وتأتي بنقطة 6. هنا الإعداد من هيتي بكوفا إلى تولي نوفا. نعم قرقستان لديها أيضا، بالتالي تعتبر من المنتخبات الحديثة حقيقة في كرة الطائرة. تعود لمصلحة سيدات قرقستان عبر اللاعب أيضا لاعب نور جمال بولو تبيكوفا. تنجح تبيكوفا في النقطة الماضية، هنا نقطة أيضاً

الاهلي والمشاركه لمنتخب سيدات قرقستان وايضا العنابي. قرقستان لعبه في المجموعه سي التي كانت هناك الصين تايبي وتايلاند ومنغوليا، خسر في كل اللقاءات وايضا لعب أيضا نقطة. يا سلام، تتحدث عن التصنيف الآسيوي، هو خارج التصنيف. أيضا الهدف المشاركة هو الاحتكاك وأيضا وكسب الخبرة أيضا لسيدات قطر، والاحتكاك وبناء مستقبل لسيدات قطر. إذا تلعب 9-1، وهنا أيضا برافو على التغطية من سمية، وهنا عايشة إلى فاطمة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الروح، شوف اللعب الفن الموجود لديهم، لديهن أيضا لمسات سحرية، لمسات جميلة.

إذن هناك لاعب أعداد من مريم إلى فاطمة. يا سلام، لكن حوائط الصد موجودة لسيدات قرقستان، منتخب أول مرة يشارك بالنسبة لقرقستان، وبالتالي كان في مجموعة أيضا صعبة، تايبي وتايلاند ومنغوليا، لكن أيضا السيدات قطر في مجموعة قوية، كوريا الجنوبية، فيتنام، هونغ كونغ، والآن على تحديد المراكز من التاسع للرابع عشر. فبالتالي بناء مستقبل وبناء أيضا وأيضا الإعداد، وهذا كسب الخبرة للسيدات، وبالتالي ننتظر هناك بطولة الألعاب الآسيوية، ننتظر. الاتحاد القطري دائما نظرة ثاقبة، وضع النقاط على الحروف، لدينا منتخب قوي في الرجال حقيقة، وتحقق الكثير من البطولات، ولدينا أيضا منتخب في كرة الطائرة الشاطية الذي وصل للعالمية وحقق النجاح الكبير العنابي في كل مكان. إذا نعود، استقبال خاطئ من عائشة سلطان، ما عليش يا كابتن، ما عليش يا كابتن، ما عليش، العبوا، استمتعنا في اللعب، وبالتالي راح تشاهدون إن شاء الله. إذن على الرسالة سوير كولوفا العملاقة، اللاعب المتألقة في السنتر والميدل بلوك. إذن هنا أيضا نقطة 13 مقابل 1،

إرسال مصلحة منتخب قرقستان استقبال من الكابتن. الله الله الله من سمية حاولت، لكن سيدات القرقستان يستمتعن ويتميزن بحوائط الصد والطول. تتحدث عن يعني الطول عز في كل مكان، في الطائرة، في السلة، في اليد، أيضا في ألعاب القوة في الوزن، وبالتالي هنا. الله، حلوة حلوة حلوة، برافو يا سوية سوية سوية. نعم تنجح، لا تستسلم، هكذا هي على قولتنا في enjoy in this game، استمتع في اللعب، استمتع في هذه اللقاء، برافو. وأنت أيضا استمتعي يا سمية. إذن هنا نزول هذه اللاعبة المتخصصة في الإرسالات صغيرة السن دانا أبو عطية. البشوشة حقيقة دائما تبتسم، دائما تعطي، مشهورة ومعروف عنها بالإرسالات السحرية. إذن هنا تلعب، وأيضا برافو، نقطة من اللاعبة بولو تبيكوفا، تنجح من مركز أربعة. إذن 14 مقابل 2 لمصلحة سيدات قرقستان. شوف الارتقاء الجميل، حاولت في التغطية وحوائط الصد، وحاولت سمية في التقاط الكرة، لكن كرة في أرضية الملعب. استقبال من عائشة مريم المهوب، يا سلام عليك يا سمية. هنا تعود، وهنا أيضا استمرت احلوات، يلا يلا يلا، برافو يا لودان. هنا تعود الكرة لسيدات قرقستان، أيضا تغطية تأتي من دانا أبو عطية، برافو، تعود والاستمرار، لكن هناك لمس الشبكي، يشير الحكم علي مكي من مملكة البحرين. تحدثنا عن هذا الحكم الذي شارك في عدة بطولات، الحكم الثاني علي مكي، وأيضا معروف أيضا عن الحكام على مستوى الخليج. هنا لدينا أيضا في قطر، هناك أيضا حكام على مستوى كبير في كرة الطائرة. إذا تلعب، وهنا في هذه الصالة الجميلة وعبر قنوات بي إن سبورتس، في هذه البطولة الألعاب الآسيوية، اليابان ناكويا 2026 متواجدة في قلب الحدث. هنا الكرة الجميلة أيضا والتغطية، حاولت فيها دانا أبو عطية لم تنجح. أول نسخة كانت للسيدات في بطولة الألعاب الآسيوية كانت في جاكرتا إندونيسيا عام 1962، وكانت البطلة اليابان، ثم الوصيف كوريا الجنوبية. هنا تشالنج، لكن الحكم يقول ما فيها شيء. إذن استقبال من لودان، يلا يا لودان، حلوة يا لودان، تأتي الكرة القرقستان 17 مقابل 2، الله، برافو يا نيلي، حلوة لودان الوليد، وبالتالي تنجح الاستمرارية. يا سلام يا سلام على الروح، حلوة ولكن إلى خارج الملعب. تعجبني المنتخب سيدات قطر، رغم البناء والإعداد لهذا المنتخب، انتظروا في السنوات القادمة، ليس مستحيل، من تعلم وصل ومن اجتهد حصل، هكذا هي الأمور. جميلة إذن هنا نقطة الأيس لسيدات. نعم، وأنت تتحدث عن آخر نسخة، البطلة كانت الصين لما تفوقت على اليابان، وبالتالي فازت على اليابان 3-0، الثاني اليابان، الثالث تايلاند. ولكن هنا في هذه البطولة في 2026، من سيصبح البطل ومن يكون ومن تكون هي البطلة لسيدة الألعاب الآسيوية في كرة الطائرة؟ إعداد من مريم الموهوب، يلا يا فطوم، برافو، حلوة، وهنا تأتي من اللاعبة بولو تبيكوفا، هنا تنجح وتأتي بنقطة. 20-2، 5 نقاط على نهاية الشوط والمباراة، وسيدات قرقستان يسيطرن ويبدعن في الأداء والتقدم. إذن على الإرسال سيدات قرقستان، استقبال منك يا عائشة، إعداد من مريم، وأيضا الكرة لخارج الملعب.

إذن 21 مقابل 2 استقبال من عايش اعداد من الموهوبة مريم الموهوب. تأتي الكرة لسيدات قرقستان. شوف من الخطوط الخلفية مية مية ينجحنا سيدات قرقستان. إذن 22 مقابل 2 الشوط الثالث. ما نقول تراجع مستوى منتخب سيدات قطر، لا، هناك أيضا الأعداد، ولكن توفيق حقيقة لسيدات قرقستان في التألق وأيضا الوصول والحصول على هذا الشوط. إذن فاطمة استقبال وأعداد من إيتيب كوفا. يا سلام، بفكر، بأداء، بنجاح، بأسلوب، بتحرك. أول مشاركة هنا وهناك، وبالتالي حينما تتحدث عن أنهم يلعبون، وبالتالي تتحدث إن أنهم أيضا يتدربون، ولكن إن شاء الله انتظروا سيدات قطر. ما في شيء مستحيل في الحياة لكل لاعب أو لاعبة. تمارين، استعداد، الاهتمام، تمام. إذا نقطة، برافو، ينجحنا رغم الفارق، إلا أنه سيدات قطر يستمتعن بالأداء في أرضية الملعب. نعم، الإرسال لهذه اللعبة تسنيم علي. يلا يا تسنيم، برافو. الجماهير الحاضرة هنا في صالة أوزاكي وكازا زاكي شوغو سوغو، وبالتالي هنا أيضا يا سلام 24. هذه الصالة التي من الصالات الجميلة هنا في اليابان. أوكازاكي نقطة، حاولت تسليم علي. إذا نقطة المباراة، ماتش بوينت لسيدات قرقستان. استقبال من فاطمة، اعداد من مريم. يا سلام يا عايشة، الله، تعود هذه الكرة الجميلة. عايشة سلطان، برافو يا عايشة، استمرت. يلا يا عايشة، هنا الآن استعداد لحوائط الصين. هنا تأتي، هل تأتي النقطة؟ ماتش بوينت، برافو فاطمة، حلوة مريم، لكن ينجحنا سيدات قرقستان بكسب اللقاء وكسب الشوط بثلاث أشواط مقابل لا شيء. أنا أقول مبروك لسيدات قطر على ما قدمنا من هذا الأداء في هذا اللقاء أمام فريق، أمام منتخب سيدات قرقستان، فارق الطول وفارق أيضا الخبرة. فبالتالي انتظروا سيدات العنابي، سيدات الأدعم، مبروك لسيدات قرقستان، وأقولها مبروك لسيدات العنابي، لسيدات قطر، حقيقة اللي قدمنا أداء وقدمنا مباراة جميلة رغم الاستمتاع في أرضية الملعب، رغم التألق، رغم الإبداع، لكن إن شاء الله هذا المنتخب سوف يكون له بصمة وكلمة في المستقبل. متابعين الكرام، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم عبر قنوات بي ان سبورت. زين الأحمد، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء، ومع السلامة.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس.
1: نيويورك has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion, power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائماً على بيان.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصرياً. اشترك الآن. bn.com/leagues27.
4: This is knockout mode.

0: You are Canadian hero.
1: Penalties.

0: الخميس حصريا على قنوات بي ان سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: ارمي كتاب القواعد جانبا، مزق كل ما اعتدنا عليه. بعد 75 عاما من الابتكار تستمر الفورمولا 1 في موسم 2026، ولكن بشكل اكبر واكثر جراءة. انها اضخم تغييرات تنظيمية منذ اكثر من عقد من الزمن، وهذا كل ما تحتاج الى معرفته. لنبدأ بالتغييرات التي ستراها بالعين المجردة. أكثر ما يلفت الانتباه هو الأجنحة، الجناحان الأمامي والخلفي أصبح أبسط مع عدد أقل من العناصر بشكل عام. الجناح الخلفي يفقد الجناح الهوائي السفلي، بينما يخضع الجناح الأمامي لتعديل جذري. أصبحت العناصر أضيق، لكن الأجزاء الخارجية تفتح مجالات جديدة للتطوير الهوائي، ما يجعل الجناح الأمامي ساحة صراع حاسمة للفرق. لكن التغيير الأبرز الديناميكية الهوائية النشطة في سيارات 2026. سيتم ضبط زوايا عناصر الجناحين الأمامي والخلفي ديناميكيا بمقاطع السرعات العالية المحددة في المنعطفات. تكون الشفرات في وضعية المنعطف، الوضع الافتراضي المغلق للحفاظ على التماسك. أما المستقيمات المخصصة فيمكن للسائق تفعيل وضعية المستقيم التي تفتح الأجنحة لتقليل مقاومة الهواء وزيادة السرعة. هذا التحول في الإيقاع يفتح مناطق كبح أطول، ومعها فرص تجاوز جديدة في أماكن لم نعتد رؤيتها من قبل. النظام المتاح لكل سائق في كل لفة للاستفادة القصوى من القوة السفلية وقدرة السيارة. بشكل عام أصبحت السيارات أقصر وأضيق وأخف وزنا، ولن نرى الأقواس الصغيرة فوق الإطارات الأمامية بعد الآن. كانت تستخدم سابقا لإدارة تدفق الهواء المضطرب الصادر عن الإطارات، لكن القوانين الأكثر صرامة تنقل هذه المهمة إلى الهيكل والأجزاء المحيطة بالعجلات للحفاظ على سيارات أنظف وأخف. يمتد ذلك خلف العجلات عبر تصميم الواحد توجيه وتبسيط وتقليص لأرضية السيارة. الهدف هو الحد من ظاهرة الغسل الخارجي للهواء، حيث كانت الفرق توجه الهواء المضطرب بعيدا عن الإطارات الأمامية حول السيارة بدلا من تمريره فوق أسطحها الهوائية، وهو ما أثر سلبا على السيارات المتتبعة في المواسم الماضية. خطوط أنظف وهواء أقل اتساخا. أما أسفل السيارة فالقصة مختلفة تماما. اختفت أنفاق التأثير الأرضي الطويلة واستبدلت بأرضيات أكثر تسطيحا وناشرات خلفية ممتدة بفتحات أكبر. النتيجة قوة سفلية أقل وارتفاع أكبر عن الأرض، لكن كثيرا من التغييرات في 26 لا ترى من الخارج. سيؤدي سائقون دورا محوريا في هذه السيارات الجديدة بفضل مجموعة من العناصر التي تتحكم بالموضوعية بين أيديهم لاستخراج زمن اللفة، الهجوم على المراكز أو الدفاع عنها. في متناول أصابعهم زر التعزيز بوست، وضع التجاوز أوفرتيك، وأنظمة إعادة الشحن ريتشارج، أدوات أساسية للأداء والسباق. يوفر بوست للسائقين أقصى طاقة من المحرك والبطارية بضغطة زر، يمكن استخدامه في أي مكان للهجوم أو الدفاع طالما توجد شحنة كافية في البطارية. أما الأوفرتيك فهو مخصص للهجوم فقط، ويمنح طاقة إضافية عند السرعات العالية للسائقين الذين يبعدون أقل من ثانية واحدة عن السيارة التي أمامهم، وهو بديل فعلي لنظام الدي آر إس. لكن يختلف بوجود نقطة كشف واحدة فقط تمنح السائق طاقة كهربائية إضافية يمكن استخدامها للتجاوز أو للضغط على السائق الأمامي وجعله عرضة للمنافسة لاحقا في اللفة. ولتغذية وضعيتي الأوفرتيك والبوست يشرف السائقون أيضا على إعادة شحن البطارية بالتعاون مع مهندس السباق، يختارون من أوضاع متعددة لاستعادة الطاقة من الكبح ومن طاقة المحرك. ويقف وراء هذا التحول هو تحديث في عام 26 وحدة الطاقة، فقد خضعت وحدة الطاقة للفورمولا 1 لإعادة تفكير شاملة في جوهرها. لا تزال محرك الفي 6 توربو هجين بسعة 1.6 لتر، لكن توازن القوة تغير جذريا. تم تقليص ناتج محرك الاحتراق الداخلي، بينما تضاعفت قدرة المحرك الكهربائي 3 مرات، أي ما يقارب توزيعا 50-50 بين الوقود والطاقة الكهربائية، ما يدفع بالأداء الهجين إلى مستويات غير مسبوقة. ولتغذية هذه الوحدة الجديدة بات نظام استعادة الطاقة قادرا على شحن البطارية بطاقة تعادل ضعفي الطاقة في اللفة الواحدة، وهذا يفتح المجال أمام أوضاع شحن ذكية لاستعادة الطاقة أثناء الكبح أو حتى في المنعطفات التي يستخدم فيها جزءا من القوة فقط. لكن عنصرا واحدا اختفى، MGU-H، تم الاستغناء عن نظام استعادة الحرارة لأنه مكلف ومعقد وغير مرتبط بتقنيات الطرق العامة. بإزالته توفر الفرق وزنا وتكلفة لتصبح وحدة الطاقة أبسط وأكثر تركيزا على ما هو أهم. ومع سعي فورمولا 1 لتحقيق هدف الحياة الكربوني، يمثل موسم 26 محطة مفصلية، فالوحدات الجديدة لن تكون فعالة فحسب، بل ستعمل لأول مرة على وقود مستدام متقدم. وككل تحديث تنظيمي تأتي تحسينات السلامة، وموسم 26 ليس استثناء. سيخضع هيكل حماية السائق لاختبارات أكثر صرامة مع تعزيز السلامة الجانبية وتقوية قوس الحماية ليتحمل حملا أكبر بنسبة 23%، أي ما يعادل وزن 9 سيارات عائلية. كما سيستمتع السائقون بحماية إضافية عبر فلسفة تصميم جديدة لهياكل الصدمة الأمامية، حيث ينفصل الجزء الأمامي الآن على مرحلتين، ما يمنح حماية أفضل في حوادث الكبيرة. ستزود جميع السيارات بأضواء إلزامية على جانبي المرايا، إضافة إلى أضواء المطار الخلفية الحالية. كيف ستؤثر تغييرات الفورمولا 1 منذ 12 عاما على القيادة والسباقات في موسم 2026؟ في جوهرها تبقى روح الفورمولا 1 كما هي. السيارات ستكون سريعة شرسة ومذهلة للمشاهدة، ما يتغير هو حجم التحدي. تقنيات جديدة وقوانين أكثر صرامة تجعل الاختبار أصعب على الفرق والسائقين لإثبات أنهم بنوا أفضل سيارة واستحقوا لقب الأفضل في العالم. ولم تصمم هذه القوانين بمعزل عن الآخرين، والنتيجة حزمة تنظيمية جذبت مزيدا من المصنعين، ما يعني منافسة أكبر وابتكارا أوسع وفرصا أكثر لمفاجآت غير متوقعة. وماذا عن القيادة؟ مع قوة سفلية أقل وتحكم أشد في الهواء المضطرب، سيصبح تتبع سيارة أخرى عبر المنعطفات أسهل، لكن السيارات نفسها ستكون أصعب في التحكم. نفس القوة، تماسك أقل، مهارة السائق ستظهر بوضوح وهم على الحافة بشكل متكرر. سيارة موسم 2026 صممت للمستقبل وبسباقات مثيرة في تصميمها، كل حركة وكل قرار سيكون له وزن أكبر من أي وقت مضى. مع الوقود المستدام المتقدم وإدارة طاقة أكثر ذكاء وتقنيات تعيد زمام التجاوز إلى يد السائق، إنها ليست مجرد فصل جديد، بل كتاب لعب جديد بالكامل. مستقبل الفورمولا 1 هنا، وسيكون سريعا شرسا ولا ينسى.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: ارسال سبايك استقبال السلام. برافو الدفاع جيد. كله من صغيرات السن اعمار ما بين الشابات والناشئات. نفس الكلام الارسال والاستقبال. برافو يا سلام. ضرب قوي ضرب ساحقة هنا. استقبال اعداد مركز ثلاثة. برافو ضرب ممتاز هنا من مركز أربعة تعود وفي الشبكة لصالح المنتخب القطري. مريم حلو الاستقبال. يانيلي وفاطمة هنا ضرب من مركز أربعة ومحاولة بلوك. برافو برافو بلوك ولكن خارج الملعب. 24-8 ونقطة الشوط. إعداد سريع من مريم حلو الإسقاط. برافو ولكن ترجع تاني. ضرب من منطقة من الثلث الثاني الملعب ولكن تلحقها ثم يتعدي. استقبال من لاعبات منتخب الفلبين. الضرب السريع اللي بنقول عليه الاعداد والضرب السريع لازم الليبر يكون اسرع رد فعل. خارج الملعب 22-2. يذهب الارسال للمنتخب القطري. 23-2 ال 24 كاتبين سيت بوينت. 24 نعم سيت بوينت نقطه الشوط. مريم اعداد وفاطمه ضرب كان بين مركز اثنين ولكن البلوك حاضر. فخورين بيكو. محاولة في هذا السن مع هؤلاء اللاعبات الكبيرات. محاولة قوية وإعداد قوي. استقبال استقبال غير جيد من سمية. ولا يهمك يا سمية ولا يهمك لكن يعني استفادة كبيرة. حصة الاستفادة. يا سلام على الإسقاط ولكن لحقتها لعبة الفلبين. والبلوك والبلوك ايه بلوك في الوش ولكن كل التحية ليهم. منافسة مع الكبيرات و لاعبات الدرجة الأولى ولاعبات محترفات ولاعبات أصحاب خبرة وبيعملوا مباريات يعني زي ما نقول كده ألبوم بيجمد. مع كل المباريات دي ألبوم بيجمد أكتر.
4: بطولة كرة الطائرة على مستوى دورة الألعاب الآسيوية إيتشي ناغويا باليابان في هذه النسخة رقم 20 انطلقت في مشاركة 14 منتخب آسيوي. مواليد 2007 مواليد 2007 هذه اللعبة يعني لسه تعطيك قدام أعوام وأعوام. خارج أرض الملعب. الضرب بقوة. محاولة ملامسة حواية الصد ولكن الضرب بقوة إلى خارج أرض الملعب. إرسال خاطئ. إرسال خاطئ ونهاية شوط لمصلحة المنتخب الصيني كما توقعنا. الفارق بكل تأكيد 9 نقاط على مستوى هذا الشوط. الرجادي قوي من مركز أربعة. لوهيو إرسال. نعم 25 مقابل 16 نتيجة الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول. شوطين مقابل لا شيء. إرسال. الاستقبال والإعداد وحيث الصد القوي. 24 سيت بوينت. الاستقبال الصيني. الإعداد أيضا. كرة ستعود سهلة لمنتخب فيتنام. ربما الاستفادة منها في هذه اللقطة في هذه النقطة وحوائط صد ونهاية شوط ونهاية مباراة. الصين تحجز البطاقة الثانية نحو لقب هذه البطولة إلى نصف النهائي لتواجه تايلاند.

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

السبت 26 من سبتمبر حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي ان سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.
4: I am alive.
3: The calm. In the chaos. A fraction, a shift, and the world comes undone.
4: I am the spark.
3: Empty your mind. Just be.
4: I am the rain.
3: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the street's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آيتشي انترناشونال أرينا. وكازاخستان، المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني. من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس. هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، يستغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة، 3 نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغتشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

السبت 26 من سبتمبر حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.
4: I am the light.
3: The calm within the chaos.
4: I am the heat.
3: A fraction, a shift, and the world comes undone.
4: I am the spark.
3: Empty your mind. Just be. Beneath the helmet, within the machine, the human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، لكم أطيب التحيات وعودة مرة أخرى للتحديات، تحديات منافسات الملاكمة في وزن 70 كيلوغرام، المواجهة الأولى التي تجمع الفلبين بكمبوديا. نورلان بيتسيو من الفلبين وسوفورس فاي من كمبوديا، نزال وزن 70 كيلوغرام. أضيف نزال اليوم، كان عندنا 4 نزالات في هذا الوزن، ولكن أضيف نزال في منافسات السيدات وزن 51 كيلوغرام، هنكون معنا أيضا في جدول الفترة المسائية أو الفترة الثانية عفوا. تقديم الملاكمين. الركن الأحمر نورلان بيتيسيو من الفلبين، ملاكم ده خاض نزالين دوليين قبل كده ولكن خسر في آخر نزالين. نورلان الفلبيني هيكون في الركن الأحمر. وسوفورس فاي من كمبوديا هيكون بالملابس الزرقاء والركن الأزرق أيضا الكمبودي. شوفنا نزالات الفترة الأولى واللي طبعا كان فيها 2 ملاكمين عرب فازوا بنزالاتهم. شوفنا نزال علي قاسم من العراق واللي فاز على ملاكم نيبال. شفنا أيضا محمد دبيجي من قطر اللي فاز على فيتنام. 2 ملاكمين بصراحة حاجة تشرف يعني. حكام هذا اللقاء أو القضاء هم مارتن زايتش من سلوفاكيا، صلاح من السعودية، صلاح أبا الخيل من السعودية، وسليماني موسفوني من المغرب، ومحمد مصطفى الكسبة من الأردن. عندنا 3 حكام عرب في هذا النزال، وإدوارد من كندا، ثم الريفري أو حكم الحلبة جوفاني غارثيا من غواتيمالا. الاستعداد لبداية النزال. نورلان بيتسيو من الفلبين ركن أحمر، وسوفورس فاي من كمبوديا ركن أزرق. ملاكم الفلبيني محاولة امتلاك منتصف الحلبة من ملاكم الفلبين. لكمات فردية كده، محاولة عمل لكمات للرد من ملاكم كمبوديا. لكمة مضادة من أعلى اللكمة اليمنى للملاكم الفلبيني عملها الملاكم الكمبودي سوفورس. تقول كده دبل جاب كروس. جس نبض لسه كده لكمات يعني فرديات اكتر. الى الان طبعا كده عدت 20 سنة تقريبا، كلهم طبعا تكتيكيين، نزال تكتيكي زي ما حضراتكم شايفين. حلوة اللكمة المضادة بيلعبها لعب كمبوديا، ملاكم كمبوديا فتح المنافذ. جس النبض كده من الملاكم الفلبيني نورلان.
اعمل كده الكروس بادي وحط الليفت هوك ملاكم كامبوديا اللكمه اليمين المستقيمه وبعدها اللكمه المنحنيه او الهوك. اوه لكمه حلوه لكمه كده مع الخروج من الملاكم الكمبودي. ملاكم الفلبين بيقدر يدخل يضرب لكمتين او ثلاثه، ولكن ملاكم كمبوديا عنده الكاونتر اتاك في معاده ما بين اللكمات ما بين اليدين بيعرف يضربها. نشوف احنا هدوء خالص كده نشوف، وبعدين نشوف اللكمه فجاه بوم. الاثنين ملاكمين عندهم دقة سنايبر الاثنين، فالاثنين عاملين تحفظ. نهاية الجولة الأولى، شوف من سيعطي القضاء، هل سيعطي للفلبين أم سيعطي لكامبوديا؟

بالإجماع إلى الآن ملاكم الفلبين نورلان هو المتفوق بإجماع القضاء. الخمس قضاء أعطوا له 10 والخمس قضاء أعطوا لملاكم كمبوديا 9. طبعا أعزائي المشاهدين 10-9 ليها تقييم، يعني بمعنى ملاكم متفوق في جولة الحكم بيحط 9 يعني بيحط 10 للملاكم المتفوق، والغير متفوق أو اللي هو يعني الملاكم اللي هو يعني من الآخر هو اللي سايق الماتش وهو اللي بيقدر لكماته بتوصل وسريعة ومؤثرة وهو الملاكم اللي مسيطر على المباراة بيدوله 10 والتاني بياخد 9 وبس. فالفكرة في كده، لكن في 8 وفي في 8 لو ملاكم تعدى عليه في أحد الجولات خلصت الجولة الملاكم اللي كسب أو اللي عمل حالة الكاب وبياخد 10 والملاكم التاني بياخد 8. فدي حساب الجولات، كلمنا هي مش حساب نقاط، يعني مش كل لكمة بتيجي مثلا صحيحة ومؤثرة بنقطة، لا. المتفوق في الجولة بالكامل برغم الحكام معهم ايه زراير احمر وازرق، ولكن بيشوف مين اللي متفوق في التوتال اللي بيضغط على الحكم وبياخد 10 والتاني بياخد 9. لكمات فردية من الاتنين ملاكمين، شوف مفيش الكومبوها حلوة اليمين مع دخول ملاكم كمبوديا، ضرب يمين حلوة نورلان وضرب كمان يمين وهو طالع وهو بتحرك الفوت وورك بتاعه جيد، هنا ليفت هوك ولكن بيتلقى واحدة معها ملاكم كمبوديا برغم ان اللي هو ده هو ضاغط بيعتمد على الكاونتر اتاك، يعني انت اللي رايح وانت اللي ممشي الماتش وانت كمان اللي قاطع وماسك منتصف الرينج، بدأ يهاجم دلوقتي. عمل تمويه ولكن عايز يضرب الهوك بعدها مرة تانية. مجموعة لكمات بقى هنا من الملاكم الكمبودي ولكن لسه ملاكم الفلبين بنفس الستايل بنفس الكلام، لكمة ولكمتين اعتمد على اللكمات المؤثرة ما بيخشش كده الخناقة زي ما بنقول. هوك كده على البلوك من الملاكم الكمبودي، جاب كروس حلوة رد تاني للملاكم كمبوديا بالجاب كروس، واحدة مع الخروج ليفت هوك مع الخروج من ملاكم الفلبين نورلان. تفوق إلى الآن في جولة أولى، هنشوف نتيجة الجولة الثانية نشوف ماذا أعطى القضاء لنورلان وأيضا لسوفورس نورلان الفلبيني وسوفورس الكمبودي.

نفس الكلام بالإجماع لصالح الملاكم الفلبيني. الجولة الأولى الخمس قضاة 10 للفلبيني 9 للكمبودي. جولة تانية 10-9 برضه. بداية الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال الفلبين وكمبوديا. نورلان وسوفورس تفوق لملاكم الركن الأحمر الفلبيني نورلان بإجماع القضاء بإجماع الخمس قضاء في جولة أولى وجولة تانية. النتيجة 20-19 الخمس قضاء. بدأنا كده مجموعة لكمات بدأت تشتغل, بدأنا ندخل الإن فايت بشكل كويس. ايوه كده مجموعه لكمات ابر كات بادي شوت, والرد ياتي من ملاكم كمبوديا. ملاكم كمبوديا بيعرف يضرب حلو بعد لكم ملاكم الفلبيني بشكل جيد. نجرب المنتخب الملاكم الفلبيني وجرب الدخول بقى للانفايت الطويل, يعني الانفايت بلكمات كبيره لكمات كتير وتطويل يعني دخول الانفايت. ولكن شعر بقوة الملاكم الكمبودي في الكاونتر اتاك, في رد الفعل او في اللكمات المضادة اللي بيطلقها ملاكم كمبوديا. بيقطع المسافة حلو كده, بيقطع الحلبة بشكل جيد ملاكم كمبوديا. دخل ضرب ابر كات وقلب تاني بالليفت هوك, ولكن كل ده على البلوك. اللكمات اللي بتيجي بقى على الساعد وعلى الجلوفز ما تحسبش, يعني الحكام ما بياخدهاش في عين الاعتبار. بمعنى ملاكم بيضرب كل لكماته في الساعد وفي البلوك.

على قدر كبير من الخبرة، ولكن هو ما يقدرش يدخل جوه كتير، عنده الانفايت ضعيف شوية، يقدر يلعب من بعيد يلعب ويكسب وما حدش بيكسبه. هو ده اللي بنتكلم فيه، ان كل واحد بيحاول يفرض اسلوبه على النزال، ومع تغيير برضو تغيير شكل الاسلوب شكل الاساليب عشان ما يتحفظ. الملاكم لو اتحفظ خلاص اي حد ممكن يطلع يضربه، ولكن التغييرات الدائمة لازم الملاكم يكون عنده الحتة دي. قلتها قبل كده بان الملاكم ده لازم يكون ممثل، ممثل يجيد عمل كل الادوار، يجيد كل الادوار على حلبة الملاكمة، زي ما الممثل يجيد الادوار على المسرح وفي السينما. هو ده الملاكم يقدر يطوع النزال زي ما هو عايز. اعتقد بان النتيجة واضحة لصالح الملاكم الفلبيني، ان لم يكن هناك يعني حكم او ممكن قاضي يعطيله صوته او تاني يعطيله صوته، حتى ممكن ما تأثرش كمان، لن تؤثر على ما اعتقد على فوز الملاكم الفلبيني نورلاند.

ننتظر إعلان النتيجة الرسمية. بالفعل بالإجماع يفوز الملاكم الفلبيني نورلان بيتيسيو بالنزال. النزال القادم عندنا ملاكم عربي ينافس في النزال القادم وهو الملاكم اليمني مصطفى سعيد، من التوفيق. وبعده على طول كمان النهارده اللي جاي بقى كلهم فيهم اطراف ملاكمين عرب، مصطفى سعيد من اليمن وعلي عمرو من مصر من البحرين ومن الصين تايبي. الصين تايبي هيلاعب محمد عيسى من فلسطين، هيلاعب ملاكم الصين تايبي. طيب المباراة اللي جاية أو النزال اللي جاي أعزائي المشاهدين هيكون لهيرو براندانا من سريلانكا ومصطفى سعيد من اليمن، والنزال اللي بعده هيكون بايرام دوردي نور محمدوف من تركمانستان في مواجهة علي عمرو من البحرين، والنزال الأخير هيكون ويتشاكان من الصين من سين تايبي في مواجهة محمد عيسى من فلسطين. دول طبعا الثلاث نزالات القادمين. نزال السيدات اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، لا هو نزال السيدات غدا، نزالات السيدات هتكون غدا في وزن 51 كيلوغرام. حكم الحلبة من أوزبكستان رؤوف دارشيف. هنا من سريلانكا لهيرو براندا من سريلانكا. طبعا القضاء النهاردة من ألمانيا، من مونتينيغرو، اليابان، الجزائر، المكسيك، وحكم الحلبة من أوزبكستان. مصطفى سعيد من اليمن بطلنا العربي المصري اليمني

مصطفى سعيد 26 سنة اليمن. روف من أوزبكستان حكم الحلبة. التعليمات الأخيرة قبل انطلاق النزال. مصطفى

سعيد بطلنا العربي اليمني هنا بالزي الأزرق وطبعا ركن أزرق والملاكم السريلانكي لاهيرو في الركن الأحمر. حاول كده من مصطفى دخول سريع ملاكم السريلانكي بيلعب بطوله كويس يضرب ويطلع. هنا مصطفى بيحاول كده يركب حساباته عايز يلزق جوه عايز يقف جوه كويس في الانفايت بسبب طول ملاكم سريلانكا. لكمات مضادة على طول بيضربها الملاكم السريلانكي ولكن هنا دخول بقوة من السريلانكي مع دخول مصطفى. ملاكم سريلانكا بدأ كده ينفذ خلاص اللكمات الطويلة بس مصطفى في المحاولات الدخول للانفايت بشكل كبير. لكمات مضادة لكمات هنا استباقية من مصطفى وهنا أبر كات من السريلانكي. طبعا مصطفى ملاكم أعصر لكن اللكمات اللي بتلقاها هو داخل تأثر عليه بعد كده. مرة تانية بيضرب لكمات مضادة بيتلقاها مصطفى سعيد. خلي بالك يا مصطفى اللكمات المضادة بتاعته يعني في البداية ما كانتش مظبوطة دلوقتي خلاص لانك بتدخل في خط واحد لازم مصطفى يغير على الاقل يعمل تمويهات بالجذع تمويهات بالجذع قبل ما يضرب. ملاكم قوي جريء ملاكم يعني قلبه قوي ما شاء الله مصطفى سعيد ولكن بدأ يتعب هو من البداية هو اللي واخد الأسبقية ولكن لكمات الملاكم السريلانكي مؤثرة يعني جاية في مكانها. هي مجموعة لكمات حلوة كده ومصطفى وفي المكان برافو مصطفى ولكن السريلانكي بص ايده طويل يعني الريتش بتاع ايده او الطول مدى الذراعين بيقدر يلتقط اللكمات سهل. ومصطفى ملاكم بريشر بيعمل ضغط ممتاز ولكن عنده مشكله بيدخل الاول بجسمه ولكن لما بتدخل بجسمك الاول تتلقى لكمات وهي دي المشكله لكن بيتلقى اللكمه وهو داخل لازم ادخل الاول بايدي يعني بضرب جاب او دبل جاب عشان اقصر المسافه مع الملاكم الطويل واقدر اضرب اللكمه بتاعتي تيجي.

4-1 لصالح الملاكم السريلانكي. 4-1 لصالح بصراحة يعني ماشي، ولكن لازم يشد شوية مصطفى، لازم يقدر يضرب ويطلع بسرعة ويقدر ان هو يسجل، يسجل حضور في الجولة الثانية. التحضير لعدم اللكم اسفل الحزام، اللكمات الطويلة، اللكمات الاستباقية الطويلة. شوف الشمال يمين وبيضرب يمين شمال او الجاب كروس وبعدين يضرب كروس جاب من الملاكم سريلانكا، بتأتي من المسافة الطويلة. هنا مصطفى حاولت لكم كده أبر كات بادي شوت، ولكن هنا ملاكم السريلانكي يستغل طوله ويخرج ويخرج بطوله يضرب مصطفى لكمة، يعني بحط اللكمة كده اللي هي مصطفى سعيد عشان يقف، علشان ما يقربش، علشان يعمل حائط صد ان هو ما يدخلش جوه، لانه فاهم وشايف خطورة الملاكم اليمني مع الدخول. لسه بقول مشكلة الملاكم اليمني في الدخول، ولسه بقول واول حالة كبوة ستعطي الجولة للبطل العربي اليمني مصطفى سعيد. برافو. شوف هنا في الدخول لازم بس يكون مأمن، دخل بجسمه الاول ضرب اللكمة جت حاجة وعد، فلازم تكون واضحة وصريحة. مرة تانية هنا الملاكم اليمني مصطفى، مصطفى سعيد، يلا يا مصطفى. لكمة برضه يمين مع الخروج من الملاكم اليمني، وهنا لكمة من الملاكم السريلانكي مع الخروج. شوف هو بيستخدم الريتش طول مدى الذراع، عدي يا مصطفى، عدي لكماته، عدي اللكمات دي وحط لكمات مضادة. هنا هيبقى فيها عدة تانية، شكلها فيها عدة تانية لو حط لكمة قوية تانية. 56 ثانية على نهاية الجولة الثانية، ومصطفى سعيد من اليمن. اللكمات الطويلة بينجح فيها ملاكم الهند، اللكمات الطويلة بينجح فيها. هنا عدى على مصطفى، هنا عدى على مصطفى، ضيع مجهوده وضيع تعبه في الجولة الأولى، و ضيع المجهود. بص الاندفاع، اندفاع اندفاع بدون هنا كملها مصطفى، كمل اللكمة التالتة. يعني هو ضرب الشمال ما جاتش، اليمين جت رجع تاني، لا انا ضربت الشمال او ضربت الجاب والكروس لازم اضرب الليفت هوك بعدها، كان وشه مكشوف فعلا ملاكم سريلانكا. ولكن جولة تانية ننتظر القادم، نشوف الاعداد. هنا بدأت الآية تتقلب شوية كده لمصطفى، بدأ كده لإيه الأمور تقرب، هو الأفضل دلوقتي. أقول لحضراتكم بالظبط النتيجة، يلا يا درش، يلا يا مصطفى. كان واخد 4-1 الجولة الأولى وملاكم سريلانكا، الجولة الثانية أعتقد يلا مصطفى، جولة ثالثة وأخيرة للصعود للدور القادم.
محاولات هنا من مصطفى سعيد، لكن الملاكم السريلانكي يبقى بنفس الوتيرة. مصطفى سعيد طبعا يعني ملاكم أشول، أنا المفروض يعني فعلا هو يعني بيضغط صح جدا، ولكن لما بيدخل جوه بتكون الأمور مش صح، اللكمات بتروح بعيد شوية، اللكمات ما بتنضربش بنفس القوة. مصطفى يدخل بس دبل جاب، يعني ليفت هوك أو دبل جاب هوك ستريت، تمام، نوع كده بسهولة، ما ترميش نفسك جوه، لأن ملاكم السريلانكي بيضرب لكمة الإبعاد قوية جدا. شفت اللكمة المضادة دي، ده اللي بتكلم فيه، من بعيد وهو واقف من بعيد وأطول بيقف يضرب، يعني كده بيضرب الجرس. ادي عدى كمان، لسه بقول يقف بس كده وخلاص، بطوله بام حط بتكان بيضرب، واقف يضرب جرب بكل سهولة. ف ده اللي حصل، لسه ما كملتش الكلام يعني. ولكن كمان ايه وهو واقف، لازم مصطفى يموه، لو موه بجزع الاول قبل ما يضرب لكمات. مشكلة مصطفى سعيد ملاكم قوي وعنده امكانيات، لكن المشكلة انه بيدخل بجسمه، شوف بياخد اللكمة على وشه وبعد كده يخش يالكم، وطبعا ده خطأ يعني، ده يأذي بعد كده. نفس الكلام بدأت اليمين هي اللي بتتكلم عند ملاكم سريلانكا، ويمينه مظبوطة الملاكمة، يعني لكماته الطويلة مظبوطة، الاثنين تعبوا. وهنا خلاص الثواني الأخيرة، نص دقيقة تقريبا على نهاية النزال، الجولة الثالثة والنزال، وهي اللكمات الطويلة. شوف اللكمة راحت لمصطفى كم مرة، جات لك كم مرة مصطفى، وفيهم مرة بعد، يبقى لازم أعمل حسابي هيتعلم ازاي اشيل اللكمة اللي بقى. ايوه بدي شوف وسطك من الصبح، كان فين الدادج من الصبح، كان فين الدادج كده من الصبح، وافضل اضرب بعديها. ولكن برافو الى الان، برافو، رغم ان العده دي هي اللي ممكن تقلب نتيجه الماتش. هننتظر ونشوف بقى ايه من سيفوز بهذه المباراه، اليمن ام سريلانكا. ان شاء الله نتمنى اليمن حتى بعد العدة، لأن مصطفى متفوق في جولة أولى، 5-0 في الجولة الأولى، 3-2 تقريبا. النتيجة دلوقتي تفوق بقاضي واحد لصالح مصطفى، بطلنا اليمني 19-19 الحكم الثاني، الحكم الثالث والرابع 19-19، الحكم الخامس 20-18 للبطل اليمني مصطفى سعيد. أزرق، لا لا لا لا، إيه ده؟ ده كان الجولة الأولى والثانية. ضيع الجولة الثانية، أنا كنت بقول له حضرتك نتيجة الجولة الأولى والثانية مجتمعين. طيب ما كده اللي ضيع الجوله الثالثه هو العده طبعا اللي جه خدها مصطفى، فانتهت النتيجه بكام؟ 29-28 اربع قضاه ماشي، وواحد بس اللي مد لمصطفى 29-28، يعني 4-1، بنتيجه 4-1 خرجت هذه المباراه. في انتظار النزال القادم، بايرام دوردي نور محمدوف ومن تركمانستان، وعلي عمر البحرين، تقديم الحكام طبعا من القضاء، اربع قضاء من كوريا ومن ليتوانيا وغواتيمالا بولندا وتونس، وحاكم الحلبة من السعودية. من تركمانستان بايرام دوردي نور محمدوف هيكون في الركن الأحمر، في
وعلي عمرو، علي عمرو عبد الله في الركن الازرق، علي عمرو عبد الله احد ابطال التضامن الاسلامي، ملاكم خلي بالكم ملاكم ممتع علي عمرو، هنستمتع بملاكمه. هنا حكم الرينج من السعوديه، كابتن صلاح ابو الخيلي من السعوديه هو حكم الحلبه، وفي ساره بهلال من تونس في القضاء، حكام العرب طبعا، وموجود كمان كابتن مصطفى الكسبه من الاردن، وسامي ياقوت كمان من مصر. التحكيم العربي اصبح عندنا حكام عرب يعني على قدر كبير من الخبره. البدايه علي عمرو البحرين الركن ازرق، نور محمدوف او بيرام من تركمانستان. مجموعه لكمات هنا بالدخول، واللكمات هنا ايه لازم تكون محسوبه، المباراة دي والنزال ده لازم كل حاجة فيه تكون محسوبة. لكمات قوية من التركماني وأيضا من علي عمرو. حلوة علي، اليمين مع اليمين من علي عمرو. سلام عليك ما شاء الله عليك. نزل الوزن ودلوقتي بيلعب في وزن 70 كيلو جرام. السرعة هنا ما شاء الله. جاب كروس، الجاب يا ولد يا ولد، جاب كروس وبعدها جاب حلو قوي وطلع ابركات. ما شاء الله مع دخول ملاكم تركمانستان هنا هيقول له ما تضربش ببطن القفاز، ولكن في اوقات اعزائي المشاهدين يعني اعذروني فيها، في اوقات انا بسكت بشوف بتفرج بستمتع معاكم. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ضربه كده هوك مع الخروج من علي عمرو، دفاعات بالجذع، جاب كروس حلوه، ولكن ارفع ايدك على طول بعد اللكمه ما تنزلش ايدك. جاب كروس والليفت هوك حلوين، الرايت هوك حلو، علي عمرو بيقدم ملاكمه حلوه. هتقول لي في ملاكمه حلوه، اقول لك طعمها حلو، نظرة ليها حلوة، ما فيش عك، لا بيلعب ملاكمة. يا سلام عليك، خروج ايه، خروج امن. خلي بالك بقى، خلي بالك ما شاء الله، حلوة الرايت هاند، ولكن خلي بالك، قلت ده ايدك فوق، خلي ايدك فوق. ملاكم تركمانستان بيضرب لكمات قصيرة يعني قوية، بلغة الملاكمين كده يقول لك لكمة كده رخمة، فخلي بالك. الوك الاخير ده بلاش تاخده عليه، لازم ترفع ايدك بلوك، خلي ايدك فوق. حلو الابر كات، حلو الابر كات، ولكن بيقول له لا تحت الحزام يا سيدي الحكم، يعني ابر كات ده لو تحت الحزام ملاكم تركمانستان كان قعد. لكمة قوية، ولكن طبعا القرار للسيد الحسن الحكام بدون ما نناقش. جولة أولى انتهت، هنشوف كده التقدير والتقييم لمين. اتمنى التوفيق لابننا بطلنا علي عمرو البطل العربي البحريني.

لان زي ما حضراتكم شايفين 4-1 لعلي عمرو، 4-1 هنا لعلي عمرو، تفوق كده في الجوله الاولى. بدايه ساخنه مع البدايات في الجوله الثانيه، مجموعه لكمات سريعه هنا، عامل بريشر، عامل ضغط الملاكم التركماني وعلي عمرو، اللكمات المضاده، لازم اللكمات المضاده، خلي بالك مع الخروج، مع الخروج بيخرج كويس، اتحرك كويس للخلف وبيرجع ضارب. ايوه كده عمرو، يلا علي، مرة ثانية برافو يا ولد، برافو يا ولد، برافو يا ولد. بلاش الانفايت علي، بلاش الانفايت، يعني بلاش تدخل جوه الانفايت، يعني حلو. ولا كمان التار مضادة لك 200 هنا من التركماني، خلي بالك منهم. بداية التعب، ولكن خلي بالنا، خلي بالك بداية التعب كده، و بلاش تطلع صوت، بتطلع صوت كتير مع اللكمات، بتستنفذ طاقة برضو، دي طاقة مستنفذة، اللكمات مضادة من التركماني. تحرك 1-2 جاب كروس ويطلع، حاول يا علي روح على نص الحلبة، حاول تمسك انت النص، حاول انت تتحرك، حاول انت تتحرك، عشان كده انت بتستهلك طاقة كتير، استهلاك طاقة كتير، بطل كبير، ولكن استغلال الطاقة بيخلي الملاكم يضيع منه مهارات كتير، اصلا تضيع منه كمان جولات، خلي بالنا. نهاية الجولة الثانية، هنشوف بقى الحكام بتديل لمين.

0: شوف هنا الدخول بقى الانفايت مع ملاكم لكماته القصيرة قوية، عضلاته او البنية الجسدية بتاعته بالشكل ده ما خشش معاه في الانفايت. هنا الحمد لله علي عمرو هو المتقدم، هو المتقدم 4-1 لحد دلوقتي لعلي عمرو. فبقول الدخلات الانفايت زي ما كده عمل له اصابه خفيفه في حاجبه. جوله ثالثه نحافظ على المكتسبات، جوله ثالثه لازم نحافظ على المكتسبات. مجموعه لكم هنا من ملاكمه التركماني، خلي بالك بقى من اللكمات اللي هي الايه السوينج اللي بيضربها، لكمات السوينج حلوه، اللكمات المضاده. برافو علي، بلاش ادخل ان فايت كتير، بلاش ان فايت كتير. ابركات ممتاز من ملاكم الركن الازرق البحريني على عمرو، دفاعات يا سلام عليك، ولكن خلي بالك دفاعات بالجذع بشكل جيد هنا من علي عمرو. مجموعة لكمات على البلوك لا تغني ولا تسمن من جوع من الملاكم التركماني. علي هو الأفضل، تحذير بعدم الكلام. ديتين لكمة مع الخروج بشكل ممتاز من علي عمرو، فرد الشخصية، فرد السيطرة، فرد النسق والطريقة على الملاكم الأمامي. هو ده اول طريق الفوز، ولكن بدون استهتار، بدون استهتار. شوف يعني بدون، لسه بقول بدون استهتار، بلاش اخد لكمات زي دي. يعني الحكم يعني حكم الحلبة مستغرب بصراحة. تحذيرات من اول النزال لعلي عمرو ماشي، وفي الاخر لا تستدعي العد ابدا اللي عملته كابتن صالح، بتهيألي اسم الحكم كابتن صالح، لا تستدعي هذه العدة أبدا يا كابتن صالح. ضيعت منه جولة، يعني لو مباراة حساسة تخسروا المباراة. يعني معلش أنا مش بنتقد ولا حاجة، ولكن اللي حضرتك عملته واللي بيفهمه ملاكمة وحكام الملاكمة دلوقتي اللي هو عمله ما يعني ليس له علاقة باللعيب واقف عمل بلوك. مفيش 4 لكمات ولا حاجة عدت عليه، ومن البداية تحذيرات لإيقاف النزال وخلاص. هذا رأيي الشخصي. ايدك فوق يا علي كده، علي يخسر الجولة، هيخسروا الجولة دي، هيخسر الجولة دي. نقول بس الحق، يعني مش أنا يعني ليس لي علاقة بالملاكم ولا بالحكم، معرفش الاتنين أصلا، فأنا بس بقول يعني كلمة حق. يعني ملاكم تركمانستان بيضرب بالجلافز مفتوح عادي، ما فيش اي تحذيرات خالص، ولكن البحرين بيضرب واي لكمه طلعها يوقف النزال، وايدك قاعد ايدك قاعد مش عارف ايه، وفي الاخر حاله كاب وعد عليه بدون اي وجه حق. ولكن نهايه النزال طبعا الجوله دي هتروح طبعا للتركماني، هتروح للتركماني، ولكن يعني المباراه للبطل العربي البحريني علي عمرو. انا بقول لحضراتكم طبعا يعني ايه وجهه نظر فقط في ايه اللي حصل، يا ريت تتعاد تاني. يعني دي اللكمه اللي فاتت، اللكمه دي يعني لو عدى عليها ما حدش يقدر يتكلم، انما هنا هو يعني في البلوك ما فيهاش، كان فيهاش حد خالص، اللكمه كان على الايد وعلى الساعد. ننتظر اعلان النتيجه الرسميه.
1: The winner 1.5 split decision in the blue corner.
0: فعلا علي عمرو عبد الله الفائز بالنزال 4-1. علي عمرو عبد الله يفوز بالنزال 29. اللي ضيع بس الجولة واحدة اللي ضاعت

دي نتيجة ان هي 29-28-30-27 الحكم رقم 2 لصالح الملاكم التركماني. ولكن في النهاية 4-1 النتيجة، يفوز علي عمرو. ساعات كافي تصرفات من بعض الحكام مش بتعجبني، فما بقول رأيي بس وخلاص. النزال القادم اعزائي المشاهدين، نزال اخر نزال في جدول اليوم، وزن 70 كيلوغرام، الملاكم العربي الفلسطيني محمد عيسى. كل التمنيات بالتوفيق لمحمد عيسى ابن فلسطين البطل، ان شاء الله باذن الله يكون اليوم فرحه عربيه. الى الان الحمد لله كل الملاكمين العرب اللي اشتركوا في مباريات او نزالات اليوم الحمد لله فازوا. محمد دبيشي من قطر فاز الحمد لله، وعلي قاسم من العراق فاز اليوم، وايضا مصطفى سعيد. مصطفى سعيد الوحيد اللي خسر للاسف، الملاكم اليمني. النزال الاخير اليوم في جدول اليوم اعزائي المشاهدين، هنا من الصين تايبي، تشاي ويكان، ومن فلسطين محمد عيسى. كل التوفيق لمحمد عيسى بطلنا الفلسطيني، يعني كل التمنيات بالتوفيق وفرحة كمان النهاردة. القضاء من سلوفاكيا، أرجنتين، صربيا، أوزبكستان، السعودية، وحكم الحلبة كابتن أسامة ياقوت من مصر. كابتن أسامة ياقوت حنفي من مصر. ركن أزرق الملاكم الفلسطيني محمد عيسى. ركن أحمر الملاكم التايلندي تشاي وي كان. التعليمات الأخيرة، وبداية النزال الفلسطيني محمد عيسى. سلام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ابني، لكمات الطويلة. لسه الكابتن بقول، لسه بقول لك كابتن قاله، قال لك ما تكربش عليه، ما تقربش المسافة. ملاكم الصين تايبي ملاكم قوي في اللكمات الداخلية او في المسافات القصيرة. ايوه كده الجاب كروس، برافو، واطلع واطلع جيد. الملاكم الفلسطيني، سلام عليك يا محمد، ولكن ايه لم على طول حط الابر كات كويس، لازم سريع شويه احط ايدي ارجع بايدي تاني. اوه لكمه قويه ولكن في مسكه. بيلعب الجاب حلو قوي، الجاب بتخش ما بين البلوك بشكل جيد من محمد عيسى ملاكم الفلسطيني، ولكن خلي بالك ما يقربش يا محمد، فعلا زي ما الكابتن قال لك ما يقربش. الملاكم ده قوي جدا وخطر جدا، ملاكم الصين تايبي، ملاكم ما كان تشاي وي، خطر في المسافات القصيره والمتوسطه. الجاب جاب والجاب، حط الابر باشك هوك، اقفل بواحده طويله بقى، اقفل بلاكمه طويله. قوية اللكمة مرة تانية، يمين مقلوبة كده كاونتر اتاك. السلام، جاب كروس وبعدها الهوك، ليفت هوك، حلوين ممتازين، خروج بالفوت وورك مع
رايت هوك حلو قوي من محمد عيسى. ايوه اطلع بلكمة يا ولد يا ولد. ايه الملاكم ده ما شاء الله عليك. خلي بالك بس خلي بالك، ملاكم عنده كده ايه رسام ملاكمة، ولكن خلي بالك ملاكم التايلاند سين تايبي ملاكم خطر الى اخر ثانية. ما تأمنش لهذا النزال، لا تؤمن لهذا النزال ابدا. محمد ماشي كويس، ملاكم السين تايبي ملاكم مش سهل. اخر 10 ثواني. حلو اليمين، نهاية الجولة الأولى، جولة 10/10 للملاكم الفلسطيني محمد عيسى. شوف النتيجة، نتيجة الجولة الأولى نتمناها إن شاء الله كده فلسطينية، نتمناها فلسطينية. لكن ملاكم جميل، ملاكم جميل عجبني جدا ما شاء الله. محمد عيسى عارف بيعرف يطلع إمتى ويدخل إمتى، يضرب ويطلع إمتى، طول مدى الذراع كمان يساعد. برافو محمد عيسى. نشوف كده ما شاء الله عليك، 4-1، 4 قضاء اعطوا لمحمد عيسى. القاضي الامريكي بس هو اللي اعطى ليه الملاكم السين تايبي، يعني السلوفاكي والارجنتيني والصربي والاوزباكي اعطوا لمحمد عيسى، ولكن الامريكي اعطى للسين تايبي. سلام يا ولد. حلوة اللكمة مع الحركة، ولكن اسرع شوية، ما توقفش كتير. يا ولد. حلوة قوي مجموعة اللكمات المضادة اللي ضربها محمد عيسى، ولكن هو تلقى لكمات ايضا، يعني هو تلقى برضو لكمات. وما احنا بقى الفكرة حاول. ايوة كده، السلام على الليفت هوك. حرك كده كويس، تعليمات ماشي كويس الولد بصراحة، على تعليمات المدرب بامتياز بصراحة، يعني بدقة. قال له وقف، وقف، قال له اضرب، اضرب، قال له اتحرك، اتحرك. المدرب لازم يكون هو الريموت كنترول فعلا. محمد عيسى ماشي كويس او على تعليمات المدرب. حلو الرايت هوك، اتحرك بقى كده، هو جاي زي ما بقولك. ايوه لكمة مع الحركة، اضرب وانت بالحركة. هنا بص المدرب، تعليمات المدرب واضحة، دبل جاب او شمال شمال، وهو جاي يحط اليمين. برافو كابتن، ماشي بس ايده فوق، ايدك فوق، ايدك. انا بساعد الكوتش في كوتشنج المباراة، ولكن عجبني ما شاء الله البطل الفلسطيني، يعني بنعلق بقلبنا وبنعلق بلساننا وبنعلق بالملاكمة اللي نعرفها. كل التمنيات بالتوفيق للبطل. ما يا ولد يا محمد يا عيسى، برافو يا ولد. شوف التمويه اللي عملها، الفكر اللي عمله بره، وضرب يمين ستريت حلو قوي ما شاء الله عليك. تحذير كده من كابتن اسامه يقوت، ما تعملش الدج، ما تنزلش براسك تحت. نو هولدنج، ما تمسكش. 30 ثانية على نهاية الجولة الثانية. تمويهات برضو ملاكم السين تايبي بيموه كتير. حلوة اليمين مع اليمين. 10 ثواني الأخيرة من الجولة الثانية. يا سلام يا سلام، شوف الليفت هوك مع الخروج بالقدمين، فوت وورك ممتاز، رد فعل
أكتر من ممتاز البطل الفلسطيني محمد عيسى. برافو يا ولد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.

0: إلى الآن بالإجماع، إلى الآن 4-1 عفواً 4-1 لصالح الملاكم الفلسطيني محمد عيسى. برافو محمد.
1: غير تركيزه، غير المحل، غير المحل، تحرك حرك حرك شمال وتحرك.
0: يلا محمد، حلوة شمال والليفت هوك على طول. برافو، يضرب شمال وليفت هوك ويطلع برجله. شوف المدرب بيقول يعني شمال شمال، غير تركيزه يعني ما تخلوش يركز الشمال، بتعمل عمليه الهاء للملاكم اللي قدام. يعني كده هفكر فيها، فكر فيها كتير، فتقدر تحط لكمه تانيه، تقدر تعمل مجموعه، تقدر تدخل تطلع، هي دي الفكره. فالشمال هي زي ما احنا بنقول كده بلغه الملاكمه، هي عكاز الملاكم، هي العكاز اللي بيتحسس بيه الملاكم الطريق للوصول للكمات القوية ومجموعات اللكمة. لكمتين مع الحركة، ولكن خلي بالك مع الخروج بقى محمد، لازم تطلع تقفش معاه، فيهاش اي حاجة فانت تقلقش، ما تقلقش، ما فيهاش حال اي حاجة. والحكم اللي على الرنج حكم قوي وحكم دولي قديم وعارف، يعني ما تقلقش مش هيعد عليك، العكس ممكن حكم تاني تعمل حركة زي يعد عليك. حكام برضو، حكام المصريين يعني ما شاء الله، يعني على قدر كبير من الاحترافية في التحكيم. دي ونص، وان تو يا ولد، وان تو اطلع، سلام سلام، لكمة كده خلف الرأس من ملاكم تايلاند سين تايبي، عفوا لكمة خلف الرأس كده من ملاكم سين تايبي، المفروض فيها تحذير، فيها تحذير هنا، هنشوف. متبقي القليل على النهاية، ومحمد عيسى الملاكم الفلسطيني هو الأفضل إلى الآن، يسير نحو الصعود للدور القادم. لكمة مع اللكمة، يا سلام عليك، بلاش الأبر كات لوحده، لا بلاش الأبر كات لما يكون لوحده. تحذير هنا للكمة خلف الرأس لملاكم ماسين تايبي، يا سلام على اللكمة المضادة، لكمة مضادة بامتياز هنا من محمد عيسى، لكمة خلف الرأس من الملاكم الفلسطيني. يا سلام، بيقولوا تعال اضرب، بيقول له تعال اضرب، يعني بيحاول يستعرض ملاكم السين تايبي، ولكن يلقنه درس بيمينية صاروخية الملاكم الفلسطيني محمد عيسى. الثواني الأخيرة، برافو يا ولد، آخر الثواني خلاص، سلام ونهاية نزال. والله من أمتع النزالات، نزال ممتع، وليس النزال الملاكم ممتع، ملاكم فاهم، شايف ملاكم يرسم لوحة بصراحة، يعني شايف فيه لوحة بتترسم من الملاكم الفلسطيني محمد عيسى. إن شاء الله ثقة بالنفس عالية، حضور ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، ملاكم هايل ما شاء الله، كل ولادنا كل أبطالنا العرب، يعني أتمنى إن شاء الله أكبر عدد من الميداليات العربية في دورة الألعاب الآسيوية. شوفنا الصبح محمد دبيشي من قطر، ملاكم هايل أيضا، ملاكم فاهم، فاز بكل أريحية، يعني فاز سهل ممتنع كده بدون تكلف. وأيضا علي قاسم ملاكم أيضا شيك، وعلي عمرو فاز اليوم كمان من البحرين، علي قاسم من العراق وعلي عمرو من البحرين، والفلسطيني الآن محمد عيسى بطل يا ولد. وبالفعل وبالفعل هنا يفوز محمد عيسى الملاكم الفلسطيني وسجدة الشكر، و انتهت النزالات اليوم أعزائي المشاهدين، على وعد أن نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الأوقات ونزالات الملاكمة من دورة الألعاب الآسيوية. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ارمي كتاب القواعد جانبا، مزق كل ما اعتدنا عليه. بعد 75 عاما من الابتكار تستمر الفورمولا 1 في موسم 2026، ولكن بشكل أكبر وأكثر جراءة. إنها أضخم تغييرات تنظيمية منذ أكثر من عقد من الزمن، وهذا كل ما تحتاج إلى معرفته. لنبدأ بالتغييرات التي ستراها بالعين المجردة. أكثر ما يلفت الانتباه هو الأجنحة، الجناحان الأمامي والخلفي أصبح أبسط مع عدد أقل من العناصر بشكل عام. الجناح الخلفي يفقد الجناح الهوائي السفلي، بينما يخضع الجناح الأمامي لتعديل جذري. أصبحت العناصر أضيق، لكن الأجزاء الخارجية تفتح مجالات جديدة للتطوير الهوائي، ما يجعل الجناح الأمامي ساحة صراع حاسمة للفرق. لكن التغيير الأبرز الديناميكية الهوائية النشطة في سيارات 2026. سيتم ضبط زوايا عناصر الجناحين الأمامي والخلفي ديناميكيا في مقاطع السرعات العالية المحددة في المنعطفات. تكون الشفرات في وضعية المنعطف، الوضع الافتراضي المغلق للحفاظ على التماسك. أما المستقيمات المخصصة فيمكن للسائق تفعيل وضعية المستقيم التي تفتح الأجنحة لتقليل مقاومة الهواء وزيادة السرعة. هذا التحول في الإيقاع يفتح مناطق كبح أطول، ومعها فرص تجاوز جديدة في أماكن لم نعتد رؤيتها من قبل. النظام المتاح لكل سائق في كل لفة للاستفادة القصوى من القوة السفلية وقدرة السيارة. بشكل عام أصبحت السيارات أقصر وأضيق وأخف وزنا، ولن نرى الأقواس الصغيرة فوق الإطارات الأمامية بعد الآن. كانت تستخدم سابقا لإدارة تدفق الهواء المضطرب الصادر عن الإطارات، لكن القوانين الأكثر صرامة تنقل هذه المهمة إلى الهيكل والأجزاء المحيطة بالعجلات للحفاظ على سيارات أنظف وأخف. يمتد ذلك خلف العجلات عبر تصميم الواحد توجيه وتبسيط وتقليص لأرضية السيارة. الهدف هو الحد من ظاهرة الغسل الخارجي للهواء، حيث كانت الفرق توجه الهواء المضطرب بعيدا عن الإطارات الأمامية حول السيارة بدلا من تمريره فوق أسطحها الهوائية، وهو ما أثر سلبا على السيارات المتتبعة في المواسم الماضية. خطوط أنظف وهواء أقل اتساخا، أما أسفل السيارة فالقصة مختلفة تماما. اختفت أنفاق التأثير الأرضي الطويلة واستبدلت بأرضيات أكثر تسطيحا وناشرات خلفية ممتدة بفتحات أكبر. النتيجة قوة سفلية أقل وارتفاع أكبر عن الأرض، لكن كثيرا من التغييرات في 26 لا ترى من الخارج. سيؤدي سائقون دورا محوريا في هذه السيارات الجديدة بفضل مجموعة من العناصر التي تتحكم بالموضوعية بين أيديهم لاستخراج زمن اللفة، الهجوم على المراكز أو الدفاع عنها. في متناول أصابعهم زر التعزيز بوست، وضع التجاوز أوفرتيك، وأنظمة إعادة الشحن ريتشارج، أدوات أساسية للأداء والسباق. يوفر بوست للسائقين أقصى طاقة من المحرك والبطارية بضغطة زر، يمكن استخدامه في أي مكان للهجوم أو الدفاع طالما توجد شحنة كافية في البطارية. أما الأوفرتيك فهو مخصص للهجوم فقط، ويمنح طاقة إضافية عند السرعات العالية للسائقين الذين يبعدون أقل من ثانية واحدة عن السيارة التي أمامهم، وهو بديل فعلي لنظام الدي آر إس. لكن يختلف بوجود نقطة كشف واحدة فقط تمنح السائق طاقة كهربائية إضافية يمكن استخدامها للتجاوز أو للضغط على السائق الأمامي وجعله عرضة للمنافسة لاحقا في اللفة. ولتغذية وضعيتي الأوفرتيك والبوست يشرف السائقون أيضا على إعادة شحن البطارية بالتعاون مع مهندس السباق. يختارون من أوضاع متعددة لاستعادة الطاقة من الكبح ومن طاقة المحرك. ويقف وراء هذا التحول هو تحديث في عام 26 وحدة الطاقة. فقد خضعت وحدة الطاقة للفورمولا 1 لإعادة تفكير شاملة في جوهرها. لا تزال محرك V6 توربو هجين بسعة 1.6 لتر، لكن توازن القوة تغير جذريا. تم تقليص ناتج محرك الاحتراق الداخلي، بينما تضاعفت قدرة المحرك الكهربائي 3 مرات، أي ما يقارب توزيعا 50-50 بين الوقود والطاقة الكهربائية، ما يدفع بالأداء الهجين إلى مستويات غير مسبوقة.
ولتغذية هذه الوحدة الجديدة بات نظام استعادة الطاقة قادرا على شحن البطارية بطاقة تعادل ضعفي الطاقة في اللفة الواحدة، وهذا يفتح المجال أمام أوضاع شحن ذكية لاستعادة الطاقة أثناء الكبح أو حتى في المنعطفات التي يستخدم فيها جزءا من القوة فقط. لكن عنصرا واحدا اختفى، MGU-H، تم الاستغناء عن نظام استعادة الحرارة لأنه مكلف ومعقد وغير مرتبط بتقنيات الطرق العامة. بإزالته توفر الفرق وزنا وتكلفة لتصبح وحدة الطاقة أبسط وأكثر تركيزا على ما هو أهم. ومع سعي الفورمولا 1 لتحقيق هدف الحياد الكربوني، يمثل موسم 26 محطة مفصلية، فالوحدات الجديدة لن تكون فعالة فحسب، بل ستعمل لأول مرة على وقود مستدام متقدم. وككل تحديث تنظيمي تأتي تحسينات السلامة، وموسم 26 ليس استثناء. سيخضع هيكل حماية السائق لاختبارات أكثر صرامة مع تعزيز السلامة الجانبية وتقوية قوس الحماية ليتحمل حملا أكبر بنسبة 23%، أي ما يعادل وزن 9 سيارات عائلية. كما سيستمتع السائقون بحماية إضافية عبر فلسفة تصميم جديدة لهياكل الصدمة الأمامية، حيث ينفصل الجزء الأمامي الآن على مرحلتين، ما يمنح حماية أفضل في حوادث كبيرة. ستزود جميع السيارات بأضواء إلزامية على جانبي المرايا، إضافة إلى أضواء المطار الخلفية الحالية. كيف ستؤثر تغييرات الفورمولا 1 منذ 12 عاما على القيادة والسباقات في موسم 2026؟ في جوهرها تبقى روح الفورمولا 1 كما هي. السيارات ستكون سريعة شرسة ومذهلة للمشاهدة، ما يتغير هو حجم التحدي. تقنيات جديدة وقوانين أكثر صرامة تجعل الاختبار أصعب على الفرق والسائقين لإثبات أنهم بنوا أفضل سيارة واستحقوا لقب الأفضل في العالم. ولم تصمم هذه القوانين بمعزل عن الآخرين، والنتيجة حزمة تنظيمية جذبت مزيدا من المصنعين، ما يعني منافسة أكبر وابتكارا أوسع وفرصا أكثر لمفاجآت غير متوقعة. وماذا عن القيادة؟ مع قوة سفلية أقل وتحكم أشد في الهواء المضطرب، سيصبح تتبع سيارة أخرى عبر المنعطفات أسهل، لكن السيارات نفسها ستكون أصعب في التحكم. نفس القوة، تماسك أقل، مهارة السائق ستظهر بوضوح وهم على الحافة بشكل متكرر. سيارة موسم 2026 صممت للمستقبل وبسباقات مثيرة في تصميمها، كل حركة وكل قرار سيكون له وزن أكبر من أي وقت مضى. مع الوقود المستدام المتقدم وإدارة طاقة أكثر ذكاء وتقنيات تعيد زمام التجاوز إلى يد السائق، إنها ليست مجرد فصل جديد، بل كتاب لعب جديد بالكامل. مستقبل الفورمولا 1 هنا، وسيكون سريعا شرسا ولا ينسى.

0: وينها؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
1: انت بتعرفيها؟
2: مين وجدان؟
3: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
0: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
4: وجدان من الاثنين الى الجمعة حصريا على بي ان دراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام, أهلا بكم من ميدان الرماية العام في أيتشي, حيث سوف تقام بعد لحظات نهائيات البندقية الهوائية المختلطة للفرق لمسافة 10 أمتار. الرياضيون جاهزون على الميدان في هذه الأثناء. طبعا الفرق التي وصلت إلى الدور النهائي كما هو متوقع فرق اليابان, كوريا, الهند والصين. لكل فريق زوج واحد من الرياضيين, رجال وسيدات, يتجهزون لبدء هذه الجولة. بعض الحديث هنا بين الحكام واللاعبين, هناك تحذير للرامي الكوري الياباني عفوا. طبعا نذكركم بأنه لكل لاعب سوف يحصل على 3 مجموعات من 5 طلقات, سوف نحصل على 3 جولات, ثم في الجولة الرابعة سوف نبدأ جولة الإقصائيات. النهائي على وشك أن ينطلق من ميدان الرماية العام في أيتشي. هذا هو النايوكي هاناكاوا. تلقى تحذير بسبب إراحة البندقية على القاعدة الخاصة بها أثناء إطلاق الرصاص, والحكام جاءوا وحذروه بشكل مباشر. سوف نبدأ الآن أول مجموعة من 5 طلقات. هذا هو الثنائي الياباني ميساكي نوباتا ونايوكي هاناكاوا. رمية أولى موفقة جدا من الثنائي الياباني. طبعا أي شيء فوق 10.5 تعتبر نتائجها ممتازة جدا جدا. هذه يوجين بان من كوريا الجنوبية, شاهدناها في منافسات فردي السيدات, قوية جدا جدا يوجين بان. يوجين بان حصلت على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات للبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار. شاركت أيضا في نهائي السيدات في منافسات الزوجي, لكن لم تتمكن من إحراز ميدالية, أنه في المركز الرابع. فرصتها حقيقية الآن لإضافة ميدالية جديدة في هذه المباراة لزوجي المختلط. اللاعبة الهندية التي تشاهدونها في هذه اللقطة إيفلين فالفريان, راحت إيفلين فالفريان, لكن فالفريان كانت متصدرة لمباراة فردي السيدات ليطول المباراة إلى أن تتمكن هنا تتعيد شيء. اللاعبة اليابانية

من تخطيها في نهاية تلك المباراة. المباراة كانت قوية جدا فردي السيدات، ولا يبدو بأن الأمر سوف يختلف هنا في منافسات الزوج المختلط. تأخذ راحتها اللاعبة الصينية سي في وانغ قبل أن تتمكن من صراحة تسجيل نتيجة ممتازة في محاولتها الماضية. طبعا سي في وانغ شاركت أيضا في منافسات فردي السيدات، وسي في وانغ شاركت في زوجي السيدات أيضا للفرق، وتمكنت من إحراز الميدالية الذهبية في تلك المنافسة. أما في منافسات الفردي فلم تتمكن من إحراز مركز أفضل من الخامس. هذه هي فالافريان التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، صاحبة الميدالية الفضية. هذه هي في منافسات فردي السيدات، شاركت أيضا في نهائيات زوجي أو فرق السيدات، حصلت على الميدالية الفضية هناك أيضا، وتطمح الآن لإضافة ميدالية آسيوية جديدة إلى رصيدها.

0: して最初の5発が終了しました。注目はさすがにこの中華人民共和国のワン選手、センセン選手、10.9。
1: هذه أول مجموعة من 5 طلقات تنتهي مع الفرق الأربعة. حاليا الصين في المركز الأول 107.2، والهند تتذيل الترتيب بفارق ضئيل جدا بينهم وبين اليابان أصحاب الأرض. طبعا هنا اللاعبون قريبون جدا جدا من الميداليات، يحتاجون إلى إقصاء واحد ناجح فقط ثم يضمن الثنائي ميدالية آسيوية.
2: For the next competition series, load.
1: يأخذ اللاعبون الآن الإشارة بتلقيم البنادق. المجموعة الثانية من 5 طلقات سوف تبدأ أو بدأت الآن. تركيز عالي نشاهده من هؤلاء اللاعبين. هناك الكثير عن المحك على فكرة، نتكلم عن أقل من نصف نقطة تفصل اليابان عن الهند، والفاصل هذا كله سوف يعطي صاحبه ميدالية آسيوية. شوط رائع من نوباتا وهاناكاوا، 10.5 و10.4، كل شيء فوق 10.5 تعتبر نتيجة عالية جدا، وهذا هو النوع من النتائج التي يحتاج إليه اللاعبون لكي يستمروا في المنافسة على الميداليات.

كل هذا التشجيع طبعا لأصحاب الأرض للثنائي الصيني الثنائي الياباني مساكي نوباتا ونايوكي حاناكاوا. حاناكاوا 10.8 نوباتا 10.8 في الرمية الماضية في الطلقة السابعة. يجب عليهم الاستمرار بهذه الطريقة لكي يضمنوا الابتعاد عن الهند وربما اللحاق بكوريا الجنوبية، مما يضع الضغط على كوريا الجنوبية في مواجهة الهند.

شهد مجموعة ماضية لم تكن جيدة من الصين على فكرة، مع أن الصين في صدارة المجموعة، إلا أن تلقى الماضية من زانك لم تكن جيدة. هذه أفضل بكثير من لين هاوشينغ ومن زيفي وانغ. نتيجة شبه كاملة كانت من لي هاوشينغ. على وشك الانتهاء الآن من الجولة الثانية من 5 طلقات لكل فريق، لنتعرف بعدها على النقاط النهائية لهذه المنافسة.

المجموعة الثانية من الطلقات لم تكن جيدة بالنسبة للصين. احنا نزول 107.2 في المجموعة الأولى، في المجموعة الثانية سجلوا 104.7. شاهد الترتيب النهائي إذن بعد المجموعة الثانية من الطلقات، بعد 10 رصاصات أطلقتها الفرق، 211.9 للصين، 207.9 للهند في المركز الأخير. في مركز الإقصاء الأول تتمكن كوريا من الابتعاد عن اليابان. في المركز الثاني اليابان ابتعدت عن مركز الإقصاء ومركز الخطر وصعدوا إلى المركز الثاني بعد تسجيلهم لمجموعة ثانية أفضل بكثير من الأولى. سجلوا 105.5 في المجموعة الثانية و103.9 في المجموعة الأولى. يتجهز اللاعبون الآن لآخر مجموعة من 5 طلقات قبل الدخول في الدور الإقصائي. الهند في مركز الخطر، فاليري فان في مركز الإقصاء، هي وزميلها براتاش راكيش ماني. جيد الرمي الماضية من ماني، 10.5. هو بحاجة إلى الاستمرار، هم بحاجة إلى الاستمرار بالرماية بهذه الطريقة لكي يتمكنوا من اللحاق بكوريا، وربما يوفقون بإخفاق من كوريا في أحد رمياتهم لكي تتمكن الهند من تخطيهم. لكن إن استمرت الأمور بالسير بهذه الطريقة سنشاهد الصين وكوريا واليابان في الأدوار الإقصائية.

تألق واضح من الثنائي الياباني ميساكي نوباتا التي نشاهدها الآن وزميلها نايوكي هاناكاوا يستمران في تسجيل نقاط عالية جدا جدا 10-7 لهاناكاوا 10-5 لنوباتا في الرمية الماضية. هذا كله سوف يقرب اليابان من الثنائي الصيني ويبعدهم عن كوريا والهند.

اللاعبة الصينية سيفي وانغ يبدو أنها مرتاحة بشكل أكثر بكثير في هذه المنافسة عن ما كانت عليه في الدجال أو في المنافسات الفردية، وهذا ظاهر على نتائجها المستمرة، نتائجها المتراكمة مرتفعة جدا جدا جدا في هذه الأثناء، في هذه المباراة بالذات. الفرق الهندي 10-7 10-7 لفاليبريان واماني. مجموعة ممتازة لكن قد لا تكون كافية لإنقاذهم من الإقصاء. وفي هذه اللعبة دائما ما تكون النتائج متقاربة للغاية، فبالتالي الاستمرارية في تحقيق النتائج الجيدة هو أمر مهم جدا جدا، لا مجال للخطأ.

0: تنتهي الآن الجولة الثالثة من الرميات. الآن نشاهد النتائج المبدئية. 315 نقطة فاصل 7 للصين في المركز الأول. الهند ما زالت في مركز الإقصاء بفارق نقطتين كاملتين عن جمهورية كوريا الجنوبية. وكوريا قريبة جدا جدا من اليابان. سنشاهد الآن المجموعة الإقصائية من الطلقات. بعض الكلمات التحفيزية من المدربين، بعض التوجيهات في الوقت بدل الضائع في الوقت الأخير. حان الآن الوقت لاستكمال هذه المباراة.
1: When we move to individual shots, 50 seconds is now the shot clock, and things are getting hot, hot, hot here at the Asian Games. We move into individual shots now over the next three, and then the elimination for fourth place. So let's hear you, everyone. Hagashu! Hagashu! From the next partition shot, low.
0: سوف ننتقل الآن إلى الطلقات الفردية عند الجولة الإقصائية من هذه المنافسة. طلقة واحدة لكل لاعب، طلقتين لكل منتخب. اليابان وكوريا الجنوبية في صراع محتدم على المركز الثاني. الصين تبتعد في الصدارة. طلقة ممتازة من الشينغ، 10.9 علامة كاملة. هذا سوف يسمح للصين بالاستمرار في التصدر لهذه المباراة. لي هاو شينغ يقدم مجموعة نارية جدا. إذن الصين تستمر في الصدارة ب 336 نقطة فاصل 8.
1: Well, can India close the gap? We have two more shots before our first elimination. They are 2.43 behind in fourth place. Meanwhile, Republic of Korea keep up the chase, just a gap of 0.3, and the People's Republic of China have increased their lead just ever so slightly to 1.0. We're now going into the next individual shot, shot 17. For the next competition shot, low.
0: الطلقة القادمة هذه مهمة جدا جدا نتيجتها. في المجموعة الماضية كانت جمهورية كوريا الجنوبية هي أفضل نتيجة، 21.2 مقابل 21.1 للصين. عشرة تسعة لمعنى، هل سيكون هذا كافي؟ 10.8 لفاليريفان، 10.8 لبارك. انظروا إلى الأداء كيف ارتفع عندما أصبحت الأمور حامية. هناك الكثير من الضغط على بان، سيكون الآن هيو جيم بان.
1: さあ大韓民国がここで2位に浮上、日本は3位に下がっています。さあ皆
0: بعد الثنائي الماضي بعد الطلقة الماضية التي شاهدناها من الصين يتمكنون من الابتعاد قليلا في الأمام عن كوريا الجنوبية وكوريا الجنوبية واليابان بينهم 0.2 فقط. يمكن أن نقول أنه في حال عدم ارتكاب الثنائي الصيني أي أخطاء حتى نهاية هذه المباراة فبإمكانهم أن يثقوا بأنهم قريبون جدا من الميدالية الذهبية. هذه آخر رصاصة في الأجواء في الجولة الإقصائية.

جيد جدا ماني. اوه هاناكاوا هاناكاوا يحاول تقليص الفارق بينهم وبين كوريا الجنوبية. هاناكاوا سوف يعيد اليابان إلى المركز الثاني على أرضهم وجماهيرهم وميدانهم. اليابانيون يخوضون هذه المباراة بتركيز عال جدا. والنتيجة يبدو بأنها تسير كما يريدون. يقوم فريق الهند الآن بتأمين فنادقهم. راكش ماني بارث وزميلته إلا فانيل فالاريفان مركز رابع في منافسات البندقية الهوائية عن مسافة 10 أمتار في مباراة الزوجي المختلط. تبقى لدينا 3 فرق على أرضية الميدان: الصين، اليابان وكوريا الجنوبية. هناك تقارب كبير بالنقاط بين اليابان وكوريا الجنوبية، والصين ليست بعيدة جدا في الأمام، لكن يجب على المطاردون تسجيل نتائج دون أخطاء. هذه الفرق الثلاث الآن ضمنت الميداليات الآسيوية، ضمنوا إما الذهب إما الفضة وإما البرونز.

0: هذه الجولة لم تكن جيدة أبدا من اليابان. قد تتسبب بإقصائهم على فكرة. 10.3 نتيجتين سيئتين للثنائي الياباني. عشرين فاصل ستة كانت مجموعة أو كان مجموع اللقاءات اليابان مقابل 20.9 لكوريا الجنوبية. هذا يعني بأن الفارق بينهم في هذه الجولة أصبح لصالح كوريا. مدرب كوريا ينزل إلى أرضية الحلبة، يعني مدرب الياباني ينزل إلى أرضية الحلبة يحاول تخفيف الضغط الآن. هذا هو دور المدرب في هذه اللحظة بالذات. لا يمكنه توجيه أي نصائح، لا يمكنه قيادة أو توجيه المباراة بأي طريقة كانت. وظيفته الآن هو الدعم النفسي، الدعم المعنوي. تشاهدون مدرب اليابان يضحك ويبتسم مع اللاعبي، يضحك ويبتسم مع نايوكي هاناكاوا ومع ميساكي نوباتا.
1: さて、この前はですね、0.1の差だった大韓民国と日本ですね。ここで0.2の差、大韓民国が2位、日本が3位になりました。さあ、2位と3位の争いも非常に激しくなってきた。さあ、続いては20発目、皆さん期待していきましょう。

0: هناك تصفيق لإحدى النتائج، على الأغلب بسبب إحدى نتائج الفريق الياباني. أو خطأ كبير من كوريا الجنوبية. 9.9 لبارك، 9.9 لبارك. قد تكون هذه هي اللحظة التي خسرت فيها كوريا الجنوبية الميدالية الفضية. نحن نشاهد استكمال هذه المباراة. هناك وقت مستقطع، وبالفعل انظروا إلى اليابان. اليابان تقفز على كوريا الجنوبية وتصعد للمركز الثاني وبفارق كبير بعد هذه الرمية السيئة من بارك. المدرب يتحدث مع بارك، هذا هو ها جون بارك، يعرف بأنه أخطأ، يعرف أنه أضع نقطة كاملة، يعرف أن الخطأ جاء في وقت قاسي جدا جدا. ما باليد حيلة، هذا هو الفرق بين رياضي ذهبي ورياضي فضي. أن تتمكن من الأداء تحت الضغط هو الشيء المهم.
1: Well, we are nearing the first medal decision of this mixed team final. This next shot, as we go to shoot off, will decide the bronze medal. Republic of Korea with a gap of 0.8. Can they improve and catch up with the home nation? Meanwhile, People's Republic of China looking good on a massive total of 422.2. The next shot to decide bronze.
0: الحلقة الماضية قد تكون كلفت كوريا الجنوبية الميدالية الفضية. طبعا نستمع إلى المذيع الداخلي وكان يتحدث عن أن هذه الطلقة القادمة ستكون هي طلقة تحديد الميدالية. نعم صحيح، وهو كذلك، هذه الطلقة القادمة سوف تحدد هوية صاحب الميدالية البرونزية. كانت كوريا بمركز أفضل بكثير من اليابان، إلا أن الرمية الماضية من هاي جون بارك الكوري الجنوبي قد تكون كلفته وزميلته الميدالية الفضية. دعنا نشاهد هذه الرمية القادمة لباطلة تخطئ. طبعا حظوظ كوريا تعتمد الآن على خطأ من اليابان. حتى 10.9 التي نشاهدها الآن يحاول أن يعرض أن يعوض هاي جون بارك على خطأه الماضي. 9.9 الآن يحرز على كامل 10.9. أوه خطأ من هاناكاوا، خطأ من هاناكاوا في وقت قاتل. معقول، معقول أن تخسر اليابان الميدالية الفضية؟ الابتسامة الكورية، انظر. نعم بالفعل، يا إلهي، نايوكي هاناكاوا يخطئ، نايوكي هاناكاوا يخطئ. هذه ميساكي نوباتا تبتسم، لا تصدق ما الذي جرى. كانوا قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الميدالية الفضية، لكن البرونزية هي ما حصلوا عليه بعد هذا الخطأ الذي كلفهم ميدالية. يعني وخطأ وارد نعم في كل الرياضات. الثنائي الياباني يحرز الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية على أرضهم وأمام جماهيرهم من ميدان الرماية العام في آيتشي. 439.7 لليابان، 440.1 لكوريا الجنوبية. طبعا المجموعة القادمة من الطلقات سوف تحدد هوية صاحب المركز الثاني وهوية صاحب المركز الأول بطبيعة الحال. لا ننسى بأن الفارق بينهم هائل، من المستبعد جدا جدا أن تتمكن كوريا الجنوبية من تخطي الصين في هذه المجموعة القادمة. من المستبعد بأن نشاهد أخطاء كبيرة من الثنائي الصيني، لكن الخطأ وارد. نشاهد هنا زيفي وانغ من الصين وهيوجين بان من كوريا الجنوبية. خلاص لا لا خلاص خلاص، أمور صعبة جدا جدا. وانغ 10.8، بان ما زالت تحتفظ بطلقاتها 10-7، لكن المجموع أصبح كبير الفارق فيه بين الصين وكوريا الجنوبية. .1 للصين، 460.5 لكوريا الجنوبية. تتمكن الصين من الهرب بالمباراة بشكل كبير. الرياضيون الصينيون الآن سوف ينهون هذه المباراة دون ضغوطات.
1: For the next competition, shot low. Start.
0: تسعى لبارك مهما فعلوا دون خطأ من الصين. سوف تكون هذه المهمة صعبة على الفريق الكوري الجنوبي. 10-9 بشكل متتالي الآن من بارك. على فكرة بارك هو من أخطأ، سجل 9.9 في أثناء منافسة اليابان على فكرة في أو على الميدالية البرونزية. تمكن من تعويض هذا الخطأ، وها هو يسجل علامات كاملة متتالية. الرصاصة الأخيرة لتحديد الميدالية الذهبية. الفارق هائل بين الصين وكوريا الجنوبية. الميدالية الذهبية هنا ستكون صينية إلا في حال ارتكابهم لخطأ فادح.

بتابع الصيني لي هاو شينغ 10-1 هذا كافي. 10-6 لي وانغ زيفي أيضا كافي. مبروك هالميدالية الذهبية للثنائي الصيني. مبروك الميدالية الفضية للثنائي الكوري الجنوبي. نتائج مستحقة بصراحة للصين. هناك رقم عالمي جديد للصين 507.1 نقاط. كان ممكن أن يكون أفضل مع هذه الجولة الأخيرة من لي هاو شينغ وزي في وانغ. روح رياضية عالية نشاهدها في ميدان الرماية. نشاهد الثلاثي أو ثلاثي منصة التتويج الصين كوريا الجنوبية واليابان. أقدم لكم أصحاب الميدالية البرونزية من اليابان أصحاب الأرض ميساكي نوباتا وانا يوكي هاناكاوا. والآن إلى أصحاب الميدالية الفضية من كوريا الجنوبية بان هيوجين وبارك هاجون. إليكم أصحاب الميدالية الذهبية وأبطال الألعاب الآسيوية الثنائي الصيني وانغ زيفي وشينغ ليهاو.

الصور التذكارية الآن. هذا أداء سوف يظل عالق في ذهني الصيني لفترة طويلة, أداء أكثر ممتاز من سيفي وانغ وخصوصا لي هاو شينغ. ولا يمكن أن نخص رياضي على آخر بشكل كبير, كلاهما اشترك في هذه النتيجة, كلاهما قدم هذا الأداء, كلاهما حصد الميدالية الذهبية. أجواء احتفالية رائعة من ميدان الرماية العام في عايتشي. ها هو التأكيد إذن على نتائج هذه المباراة النهائية, 507 دقائق فاصل واحد, رقم قياسي على صعيد الألعاب الآسيوية, رقم قياسي على صعيد العالم. هذا World Record من الصين, 507 نقاط فاصل واحد.

0: Republic of Korea.
1: 銀メダリスト大韓民国
0: マーハヨ

皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。

0: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا تسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. طبيعة الهجمة للمنتخب الصيني، دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. هي المركز في الجهة اليمنى، محاولة المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة، حاولت المرور، دخول بقوة، الحكم تقول لا، تترك مواصلة اللعب، التسلسل ورمية سبع أمتار، الحكم تترك الأفضلية. تواخل وسرعة في الاختراق، حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. كل مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية، دائما نفس الخطة، الجناح تخرج من تسع أمتار، تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا، واحد ضد واحد. رطيفة في الجهة اليمنى رقم عشرة، محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة، تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية، والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة، رمية سبع أمتار، حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللعب لاعبة الدائرة، لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع، انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة، على الثبات، الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق، الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا، هنا المروحة، حاولت المرور ورغم الدفع، رغم المضايقة، رغم الوضعية الصعبة، المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني، يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات على اللعبة الصينية، والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني، كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني، وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة، هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشيونغ سيتونغ، لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني، وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة، 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة، تألق الحارسة سيونغ سيتونغ، وكل اللاعبات الصينيات.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى.

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز،
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وين وجدان؟ وجدان وينها؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينها؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
6: انت بتعرفيها؟
7: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتها.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
8: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ارسال سبايك استقبال السلام برافو الدفاع جيد كله من صغيرات السن اعمار ما بين الشابات والناشئات نفس الكلام الارسال والاستقبال برافو يا سلام ضرب قوي ضرب ساحقه هنا استقبال اعداد مركز ثلاثه برافو ضرب ممتاز هنا من مركز اربعه تعود وفي الشبكه لصالح المنتخب القطري مريم حلو الاستقبال يا نيلي وفاطمة هنا ضرب من مركز أربعة ومحاولة البلوك برافو برافو بلوك ولكن خارج الملعب 24-8 ونقطة الشوط إعداد سريع من مريم حلو الإسقاط برافو ولكن ترجع تاني ضرب منطقة من التلت التاني الملعب ولكن تلحق ثم يتعدي استقبال من لاعبات منتخب الفلبين الضرب السريع اللي بنقول عليه الاعداد والضرب السريع لازم الليبر يكون اسرع رد فعل خارج الملعب 22-2 يذهب الارسال للمنتخب القطري 23-2 ال 24 كاتبين سيت بوينت 24 نعم سيت بوينت نقطه الشوط مريم اعداد وفاطمه ضرب كان من مركز اثنين ولكن البلوك حاضر فخورين بيكو محاولة في هذا السن مع هؤلاء اللاعبات الكبيرات محاولة قوية وإعداد قوي استقبال استقبال غير جيد من سمية ولا يهمك يا سمية ولا يهمك لكن يعني استفادة كبيرة حصة الاستفادة يا سلام على الإسقاط ولكن لحقتها لعبة الفلبين والبلوك والبلوك ايه بلوك في الوش ولكن كل التحية ليهم منافسة

0: في مشاركة 14 منتخب آسيا. مواليد 2007، مواليد 2007 هذه اللعبة، يعني لسه تعطيك قدام أعوام وأعوام. خارج أرض الملعب، الضرب بقوة، محاولة ملامسة حوائج الصد، ولكن الضرب بقوة إلى خارج أرض الملعب. إرسال خاطئ، إرسال خاطئ، ونهاية شوط لمصلحة المنتخب الصيني كما توقعنا. الفارق بكل تأكيد 9 نقاط على مستوى هذا الشوط. جميل أيضا، الرجاجي قوي من مركز 4. لوهيو إرسال، نعم 25-16 نتيجة الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول، شوطين مقابل لا شيء. إرسال، الاستقبال والإعداد وحي تصد الخوف. 24-6 الاستقبال الصيني، الإعداد أيضا، كرة ستعود سهلة لمنتخب فيتنام، ربما الاستفادة منها في هذه اللقطة في هذه النقطة، وحوائج صد، ونهاية شوط ونهاية مباراة. الصين تحجز البطاقة الثانية نحو لقب هذه البطولة إلى نصف النهائي لتواجه تايلاند.
1: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
2: You got another hit cooking?
3: This song needs you.
4: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
5: Do
6: you
5: want to talk?
6: Ah, there he is. Sad Dad.
7: The story's changed when Dad changed.
8: 裏切り者には罰を与えなければならない。
9: 始めよう。
10: 王様、
11: 王女捕らえろ。
12: 戦いをやめなさい。武器を置き話し合おう。
13: 現実を受け入れろ。目の前を見ろ。
14: Come on in.
15: So why do you want this job?
16: I just really enjoy being a housemaid.
17: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
18: Hello.
17: Millie's going to be living with us. She'd be part of the family.
19: وفي لعبة كرة اليد هناك مباراة للسيدات بين منتخب كوريا الجنوبية وأيضا هونغ كونغ في أول لقاءات في هذه المجموعة. إذن على بركة الله يبدأ ويصدر الستارة عن بداية الشوط الأول. تقاطع وبالتالي عملية الاختراق، ولكن هنا إقفال للدفاع لسيدات كوريا. كوريا، الله يا سلام، والتقدم في الدفاع وسلسلة اللعب، يا سلام. كانت لديها فرصة أن تخترق وأن تذهب للشباك، ولكن هنا الله، حلوة حلوة جميلة جدا من اللاعبة وان جونغ لي. تقاطع فونغ تبحث، الله الله على هذه اللاعبة الجميلة وبأسلوب، لكن التدخل وأيضا هناك الإبداع. وهنا يأتي الرد سريعا، لاعبة الارتكاز من تسجل بالتأكيد على التدخل القوي من سيدات هونغ كونغ. يا سلام يا سلام، التصدي الجميل، برافو للحارسة، جميلة أن تأتي.

0: وتشاهد عملية السيفنج موجودة. شوف التمريرة في الدقة، الدقة الدقة موجودة، عملية إن التمرير بالإسكيب. يونغ سانغ شونغ يونغ إلى الكابتن شيونغ، وهدف جميل، قراءة حلوة، فارق الـ14 هدف. إذا تلعب يا سلام، عملية الفاست بريك كونتر أتاك. نعم هنا، الله جميلة جدا، تنجح بالهدف. المدرب يأتي باللاعب أيضا مينسيو كيم، يا سلام مينسيو كيم، كيم إلى اللاعب المميزة، إلى أيضا الجناح اليمين، يا سلام. 4 دقائق مضت من الشوط الثاني، 26-9، يعني 14 هدف يتصل إلى 40، إذا في كل دقيقة يسجلون أو أقل من دقيقة يسجلون هدفين سيداتي كوريا ربما يصل لنا إلى نتيجة 40. تلع فونغ إلى شونغ إلى لي وو، هذه لي، يا سلام سهلة. تلعب تسريع، اللعب موجود وو، وبالتالي عملية الترانزيشن ديفنس موجودة، وأيضا الله يا سلام، قصة موسيقى من لي إلى لي لمصلحة مان تشيونغ، وهنا أيضا لي، لي إلى وو، وهنا التصدي يا سلام من جين هيو جيونغ الحارسة المتألقة لسيدات كوريا، وهذه هي الحارسة جين هيو جونغ، 27 عاما، شاركت أيضا مع منتخب كوريا في البطولة الماضية التي أيضا خسرت أمام اليابان في بطولة آسيا. كوريا بطلة عام 2017 آسيا و2018 2021 و2022 ووصافة في 2024، سلسلة موجودة. مقطوعة دفاع جميلة، إذا فاست بريك ممكن، الكونتر أتاك يأتي، وأيضا مقطوعة والآن لا ترحم ولا تعطي فرصة. شونغ إلى مي، شونغ لعبة تجيد التصويب من الخطوط الخلفية، لكن التصدي أيضا حاضر للاعب جين هيو جيونغ. تلعب الكرة السريعة والتمركز، يا سلام، الله الله. وقلت لكم قبل قليل وقبل أيضا في الشوط الأول، سيدات كوريا يعتمد على اللعب السريع والدفاع القوي وإقفال المناطق وأيضا السلسلة الجميلة والقراءة الجميلة في أرضية الملعب. إذا تلعب مقطوع دفاع أيضا يعرف، ولكن هنا هيون لي، يا سلام يا سلام على هذه اللعبة هيون لي، والنتيجة أيضا كوريا تتقدم في الشوط الثاني والزيادة أيضا موجودة. إذا تلعب لي شونغ، وهدف جميل جدا، برافو. إن كوريا لا تستطيع أن تقف أمام الخطوط الخلفية، فبتكون هناك ثغرة جميلة جدا للمنتخبات الأخرى بكشف حقيقة الخطوط الخلفية، وأيضا لديهم خطوط خلفية. سيدات كوريا تسجل بالخط الخلفي، راح نعطيك أيضا ونأتي، وهنا هدف أيضا يأتي، يا سلام. والله يعني بيحاولنا سيدات هونغ كونغ، والتمريرة الجميلة حلوة منك يا لاعبة، أنت يا صانعة اللعب. ميونغ 41، نتيجة 13، يعود السيناريو. وراح أذكركم بهذه النتيجة لما كانت في 2019 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، لما انتهت النتيجة 41 مقابل 13، الآن هي 41 مقابل 13 لسيدات كوريا. يعود السيناريو كما توقعنا وكما قلنا، لكن هناك وقت كبير للتسجيل وكسر الرقم السابق. نعم 42 مقابل 13، ومن هذه الصالة الجميلة مقطوعة، لكن تعود وعودة للاعب ايضا كيلو، وهنا الدخول وهدف جميل للكابتن. يا سلام، ايضا التمريرات الجميله، التمريرات الحلوه. شون الى كيلو، استعجال من اللاعب كيلو، وهنا وتاتي صافره النهايه بفوز المنتخب كوريا الجنوبيه، سيدات كوريا الجنوبيه على سيدات هونغ كونغ بنتيجه عاليه جدا.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب للذهب يا ذهب للذهب عيون،
1: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
0: خلف الواجهة الفاخرة.
3: هاي ميلي.
4: هاي مسز مانشستر.
5: So why do you want this job?
4: I just really enjoy being a housemaid.
0: تختبئ أسرار مظلمة.
6: Ta-da! This is your room.
0: أكاذيب مميتة ولا شيء يبدو كما هو.
7: Hello.
8: Millie's going to be living with us.
7: She's going to live with us.
8: She's going to be part of the family. I want you to feel safe here.
4: I do.
8: Theodore. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Millie.
0: بعرض أول وحصري.
8: All I'm asking, baby.
0: The Housemaid. الجمعة حصرياً على BN Movies. Premiere.

هنا لهذه المباراة التي تنطلق بين الفريقين. كما ذكرنا مواجهة ضمن منافسات المجموعة الأولى، اليابان بأولى الثلاثيات. تعود مرة ثانية انطلاقة لمنتخب إندونيسيا، السرعة الكبرى عند يودا، يودا يسجل، يودا سابيتيرا يرمي واحدة، والثواني المعدودة المتبقية من الربع الأول، يسعى لواحدة ثلاثية ربما لتواجد لكيك أوت هنا، والتصويب الثلاثية التي تحضر هنا مع نهاية ربع المباراة الأول. على الهاي بوست يابانية مرة ثانية، نصل لمسافة 3 بوينتس هذه المرة، يامازاكي ثلاثية. تعود مرة ثانية الانطلاقة ليودا سابيترا، والاستلام هذه المرة عند اللاعب ليستر بروسبر. انطلاقة يابانية مرة ثانية، جون هاربر جونيور يبحث عن المراوغة، يبحث عن الاقتحام مرة ثانية على مسافة 3 بوينتس من بعيد، هذه من أصعب مكان. يقدم نفسه بقوة في دورة الألعاب الآسيوية الأسياد 2026. جرس الدار لكل المنتخبات المشاركة للمنتخب الياباني. ستيل يحضر لديانجا يضعها، 42 نقطة الفارق. أوبن شوت يامازاكي يضعها ثلاثية، يامازاكي. واللحظات الأخيرة والثواني المتبقية من أجواء هذه المباراة هنا تقترب وتنتهي. أيها الأحبة في كل مكان، عبر بين سبورتس الرياضية، اليابان تنتصر هنا في هذه المباراة على المنتخب الإندونيسي ب 98-53 في هذه المباراة التي حضرت هنا.

بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.

هنا مواجهة تحضر في قاعة آي تشي الدولية والانطلاقة لهذه المواجهة الحاضرة على بين سبورتس الرياضية القناة المفتوحة هنا لمتابعة أجواء هذه المباراة بإذن الله تكون مليئة بالتشويق. تعود انطلاقة كورية هذه المرة والمحاولة بكل هدوء من تحت السلة يضعها ويسجل يو جون سونغ هنا داعي المباريات المجموعة الثانية على المنتخب الإيراني في مباراة قوية بعودة بكمباك مثالية وبأسماء سيكون لها دور كبير في نواة المنتخب القطري لكرة السلة. نعم عادوا تقدموا ولعبوا وقدموا مباراة كبيرة. نقطة تسجل هنا بواحدة من اثنتين حتى الآن. يتعود مرة أخرى هذه السعودية المحاولات عند مرزوق المولد. مرزوق يبحث هنا في العمق عن واحدة على مسافة 3 بوينتس يضعها ويعدل النتيجة 17 نقطة. المرواني مرة ثانية بهذه الاختراق ضاعت الفرصة يا المثنى يا المرواني فرصة ذهبية علينا لا نضيع الفرص أيضا في كل مرة لأن الكور الجنوبي يستطيع التسجيل وهذه ثلاثية. تحضر مرة ثانية لصالح المنتخب السعودي في فرصة فيما تبقى من ربع الثاني لتقليص الفارق ينجح هذه المرة. النجم لي هيونغ الذي قدم طبعا وسجل 4 نقاط حتى الآن وواحد أسيست في هذه المباراة. 44 ثانية ينجح بالتسجيل. 41-28 والتسجيل لهذه المرة هذه الثانية. مرة ثانية الانطلاقة السريعة عند محمد عبد الرحمن التوسيعة للسويلم من تحت السلة والسويلم يسجل يضعها. هي العودة هي السرعة وبالأندوان هذه المرة ينجح بالتسجيل. هكذا الطريقة الوحيدة للعودة هي القوة الدفاعية كما ذكرنا تمنعهم من التسجيل وتعود وتسجل سوف تقلص الفارق وتسيطر على أجواء المباراة. هم سريعون نعم يملكون المهارة بالتصويب نعم لكن نحن قادرون. أوبن شوت بهذه الرمية الثلاثية بدون تغطية دفاعية. محاولات مرة ثانية لصالح محمد عبد الرحمن التوزيع على المثنى المرواني تصل هذه المرة لأسامة المثنى من تحت السلة يرمي ويسجل. برافو إلى لي يونغ مون بالتوسيعة على مسافة 3 بوينتس لهذا الشوتر لي كوسوك شوتر من الدرجة الرفيعة. تصويبة ثلاثية من بعيد هذه المرة. الريباوند يحضر لكوريا الجنوبية تبقى كوريا. المحاولة على مسافة 3 بوينتس عند لي هيونغ. لي هيونغ بالتوزيعة تعود لي هيونغ يسجل ينجح بها التسجيل يكسب من خلالها الأندوان. دانييل يحاول فيها خاطئة تصل مرة ثانية لمرزوق هذه الانطلاقة ومرزوق ينجح بها التسجيل. والمحاولات السعودية لتقليص الفارق مرت الهجمة وانتهت الهجمة السعودية مع القوة الدفاعية الكورية الجنوبية. هنا الفرصة الأخيرة يسجل الكوري في اللحظات الأخيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

始めてみましょう。

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورت، سهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث اللقاء الأول في الفترة الثانية من منافسات 3-3 لكرة السلة ضمن مسابقة 3-on-3 باسكتبول في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، لقاء بين الصين وكازاخستان. وهنا المنتخب الصيني لوينكسيا يسجل ثلاثية النقطة الثالثة لمنتخب الصين. الكازاخستاني تحت ضغط كبير، محاولة للدرايف الهايلو أكشن لكن تضيع تيرن أوفر. ديلناز يركبي دلنازير كيبي 3-0. مرة ثانية المنتخب الصيني المتفوق في هذه الرياضة وفي هذه التخصص على مستوى السيدات بطبيعة الحال، هنا تصويبة بنقطتين ضائعة. ونعيد ونذكر بأن التصويبات من خارج القوس في 3-on-3 تحتسب بنقطتين وليس الثلاث نقاط. فلو قلنا خط الثلاثية هو اسم ضمني اعتدنا عليه في عالم الساحرة البرتقالية في 5-on-5 في رياضة الخمسة على خمسة، ولكن هو قوس النقطتين حقيقة في 3-on-3 باسكت. فريق الكازاخستاني عاجز عن التسجيل، هل ينتهي اللقاء بال21 نقطة وقبل نهاية الوقت الأصلي في المباراة؟ هنا فاول والرمية الحرة الأولى. أمامنا لعبة المنتخب الصيني لي وينكسيا، رمية حرة لديلناز يركبي لا تسجل. منتخب الصيني مرة ثانية حاولات الدخول والليب. مرة ثانية منتخب الكازاخستاني يحاول، كازاخستاني يحاول مرة ثانية. تصويبة ثلاثية ضائعة على البونس باس. محاولات صينية، التصويبة الثلاثية ضائعة. منتخب الصيني محاولات فينجي صن فينجي تعكسها إلى الهاي لو، أفضلية صينية باسكت إيزي باسكت عملاقة المنتخب الصيني. تردد أبدا لا تتردد بالتسجيل. هنا فاول وخطأ شخصي ثاني ولا نقطة لمنتخب كازاخستان. 6-0 لمصلحة المنتخب الصيني. هذه سون فينجي مرة ثانية. منتخب الكازاخستاني كارينا على البيك رول، كارينا ممتازة باسكت أخيرا. منتخب كازاخستان، لكن منتخب كازاخستان بطيء جدا. سيمبات هي التي سجلت في اللقطة الماضية. أقوى المنتخبات لغاية الآن على مستوى كرة السلة النسائية تابعنا إيران والصين، الصين تايبي واليابان. الصين تايبي لا ننسى. هنا تصويبة ثلاثية ضائعة على الريبون. الأمس كان يوم عاصف، كانت سرعة الرياح كبيرة في الملعب، اليوم تبدو الأمور أفضل. فهنا الرياح تؤثر. في حديث مع رئيس الوفد القطري للرياضة 3-3 كابتن ياسين إسماعيل قال لي بأن الرياح تغير درجة الرياح وسرعة الرياح وقوة الرياح، بالفعل تؤثر على التصويب ونسب التصويب. لكن أدعم السلة الأمس هزم وكسر شوكة الصين تايبي بطل آسيا في هذا التخصص، بطل الألعاب الآسيوية الماضية عن جدارة واستحقاق، وفاز أيضا على الإندونيسي كذلك مبارتين فاز بهما أدعم السلة بالأمس. سنتابع بعد هذا اللقاء، لقاء للمنتخب القطري للسيدات. أدعم السيدات سيلعب بعد هذا اللقاء مع المنتخب السريلانكي، مباراة ضمن المجموعة ألف.
أتمنى التوفيق لسيدات 3 on 3 وأدعم السلة والاهتمام الكبير حقيقة لكرة السلة في 3 on 3 منذ البداية ومنذ ظهور هذه اللعبة، ظهورها كلعبة رسمية لدى الاتحاد الدولي ومن ثم إدراجها ضمن قائمة الألعاب المعتمدة في الألعاب الأولمبية. رياضة تحظى بدعم وتشجيع كبيرين الاتحاد الدولي مستوى العالم، تلعب في المرافق العامة عامة، ممكن تجد البطولة على الساحل كما هي الآن في ناغويا، ممكن تجدها في المول، في مول، في أماكن تسويق، في حدائق عامة يتم بناء هذه المنشأة أو الدور كما نرى، والأرضية كما تتابعون معنا أعزائي المشاهدين مختلفة عن أرضية الصالات الخشبية المعتمدة في كؤوس العالم بالنسبة لرياضة الخمسة على خمسة ورياضة كرة السلة. هنا الأرضية نوع خاص من البلاستيك أو البولي بروبيلين، خاص جدا، وتلعب على نصف ملعب كما نرى أمامنا، وهذه أرضية مثل الليجو يتم تركيبها في الفعالية، وفي وقت قصير يتم أيضا فكها ونقلها إلى أي مكان آخر. هذه هي فكرة 3 on 3، نشر اللعبة، تصويبة ثلاثية، أفضلية صينية، أفضلية صينية. هنا نهاية ثواني الهجمة، ما من لاعبة المنتخب الكازاخستاني سيمبات لم تلمس الكرة الحلقة، وبالتالي لن يتم احتساب السلة. سيمبات كداي رالي مرة ثانية، منتخب الصيني، الأفضلية الصينية، رانينج لياب الصيني لا يستطيع التسجيل. بدأ المنتخب الكازاخستاني بالدخول بالمباراة بشكل أفضل. كرة السلة للسيدات هنا في ناغويا 2026 بشكل مباشر وحصري على قنوات بي ان سبورتس. مرة ثانية لوباس دوران، حالة المرور لا تسجل، والكرة ضيعت الكرة سيمبات أو شوغيلا، شوغيليا كمال، شوغايلا كمال، بالباك دور فظيع الصيني يبغت الجميع، كرة متعمدة، فاول متعمد، هذه الصينية لي وينكسيا، لي وينكسيا، الإكس حرف الإكس بالإنجليزية يرفض ش في اللغة الصينية. لا تسجل الرمية الحرة الأولى، حضور جماهيري مميز في تخصص 3 على 3. مرة ثانية باسكت، حاولات باللوباس، باسكت مرة ثانية إلى كازاخستان، مقطوع الكرة. منتخب الكازاخستاني يفتقد لمهارات التمرير أمام الصيني، الأفضلية الصينية، لاعبة ممتازة هذه الوحيدة لمنتخب كازاخستان، كارينا، كارينا، منتخب الصيني على طول بالتسجيل 8-4 النتيجة. كارينا يولداشيفا تسجل سريعة، كارينا هنا على البيكرول مرة ثانية وثالثة ورابعة، منتخب الصيني يهاجم بالباك دور والبيكرول، رياضة 3 on 3 خطط مختلفة في هذه الرياضة. مرة ثانية 9-5 النتيجة، تمام
محاولات وقت مستقطع تلفزيوني

0: 昨日と比べて今日は左から右にボールに向かって心地よい風が吹いている現在の金城と北勢高校。
1: يسجل منتخب كازاخستان مرة ثانية. منتخب الصيني ضائع. تصويبة ثنائية مش طبيعي. 9-7 الكازاخستاني يعود. بداية بطيئة لكن يتسارع رتم الأداء لدى الكازاخستاني بعد الوقت المستقطع. كديرالي سيمباب كديرالي إلى منتخب الصين مرة ثانية. تصويبة ثلاثية برافو الصين يردها بنقطتين فورا لا يتأخر كثيرا تحت الضغط دائما ما يرد المنتخب الصيني. الكازاخستاني الآن في محاولة برافو شالت الريباوند البوت باك 11-8 فارق 3 بوينتس. ضغط دفاعي ديلناز قد يدفع المنتخب الكازاخستاني ثمن البداية البطيئة أمام التنين الصيني. باسكت قوية هذه اللعبة قوية تشانك جامبينغ زانغ هنا محاولة من خارج القوس ضائعة الكازاخستاني على الريبون. مرور برافو يمر كازاخستاني يتأخر بفارق الأربعة. هل يرجع هل يقلب الطاولة الكازاخستاني في الدقائق الأخيرة هل يقلبها ممكن لكن أعتقد صعبة أمام الصيني يعني سأستغرب ذلك لكن لنرى ونتابع حق مشروع. كازاخستاني بعد التايم اوت كشر عن انيابو البداية البطيئة قد يدفع ثمنها غاليا منتخب كازاخستان. جامبينغ زانغ مرة ثانية تصويبة ثنائية بوب قوية لوينشيا تسجل 15-9 نتيجة. باسكت الرائعة كارينا يولدا شيفا هو الأوفنسيف فاول. كارينا يولدا شيفا قوية جدا هذه اللعبة. هل يتم احتساب فاول ضد يولدا شيفا؟ هنا نشوف كيف سريعة كارينا يولدا شيفا. محاولات للصين على البيكرول دوران تصويبة تضطر للتصويب بهذه الطريقة. يا سلام باس ري باس على طول لازم تمرر الكرة خارج القوس خرج الكرة بعد الريباوند خارج القوس. هنا تايم اوت كازاخستاني تعب والإراق منتخب كازاخستاني يطارد الصيني يبدو المجهود مضاعف لكن الصيني بالخبرة يسيطر على مجريات الأحداث. جامبينغ زانغ

محاولات مرة ثانية. هايلو باسكت باسكت يسجلها زانج جامبينج بانس باس فاول 17-10 النتيجة. سجل لا يسجل الرمية الحرة. خير دقيقة وأربع ثواني على نهاية اللقاء. منتخب الصيني يتفوق مرة ثانية. برافو باسكت باسكت لي وينشيا تحت السلة. حاولات باسكت أخر كثيرا المنتخب الكازاخستاني في الدخول في المباراة هنا ضائعة. تبقى الكرة والريباوند للمنتخب الصيني مميزة بتصويبات ثلاثية. هذه اللاعبة من أنصاف الحلول والفرص. تيرن أوفر ثلاثية ضائعة. مرة أخرى كارينا كارينا لا تسجل. كارينا تصويبة من خارج القوس الصينية ضائعة. ريباوند عند كارينا. آخر ثمان ثواني. هايلو أكشن جيم أوفر خلاص. ضاعت السلة وهنا محاولة صينية في الرمق الأخير لا تسجلها ليفوز المنتخب الصيني بهذا اللقاء. 18 نقطة مقابل 12 نقطة فقط لمنتخب كازاخستان. نهاية اللقاء. إذن العرض مستمر واللقاء القادم سيكون بين أدعم سلة السيدات والمنتخب السريلانكي. دقائق قليلة نعود معكم لمتابعة أحداث اللقاء القادم بين قطر وسريلانكا.

Da Nigéria, é a tarde da saúde.

السلة 3-on-3 للسيدات. دخلنا ولاحظنا دخول تالا طويل، تانيا طويل، وسمع قاصر. هنا دخول المنتخب السريلانكي لاعبة رقم 9.

الاستعداد لانطلاق المباراة في صناعة اللعب هنا سارة المعاضيد، ونتمنى التوفيق لأدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات، واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية اشتراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول، خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول وخطأ شخصي أول. تانيا طويل الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. تصويب الثاني أيضا بالسلة، منتخب السريلانكي حاضر في 3-on-3، غير موجود على خريطة 5-on-5 للعلم، لكن في 3-on-3 موجود ويحاول. نهاية الـ12 ثانية، منتخب السريلانكي لم تلمس الكرة الحلقة، وبالتالي لا يتم تجديد الثواني. مرة ثانية سار المعاضيد في صناعة اللعب، بانس باس بالهاندوف، فيك هاندوف، برافو، تانيا طويل، مرور لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر. تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا، جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالاستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة، حذاري من هذه اللاعبة السريلانكية جيفيكا. المعضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، سريلانكا تسجل 4 نقاط من خارج القوس عن طريق هذه اللعبة، جيفيكا. جيفيكا كيف سريعة بالتصويب، جيفيكا مربع الزجاجي، جيفيكا تسجل ثلاثيتين منتخب السريلانكي. مرة ثانية جيفيكا تبحث عن التصويب، أكيد جيفيكا، سريلانكا هنا محاولة الدخول ضائع، كرة خارج الملعب،

مرة ثانية المنتخب القطري العودة، وهنا تصويب من المسافة المتوسطة، ما في باسكت، كرة مشتركة، هذه اللعبة سارة الماضي، كرة لسريلانكا، تقدم للسريلانكي 4-2. رياضة 3-on-3 وهي تخصص مختلف عن 5-on-5، وممكن لدول غير معروفة في على مستوى 5-on-5 أن تكون حاضرة بقوة في هذه الرياضة. منغوليا على سبيل المثال قوة ضاربة في القارة الأسيوية على مستوى هذا التخصص. ما معنا أيضا مثال آخر، سريلانكا، منتخب السريلانكي قدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حوالات، قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس؟ قصيرة، تمنى التوفيق ل أدعم السيدات في 3-on-3 مرة ثانية. نعم، التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين. هذه جيفيكا دارماسينا، خطيرة هذه اللعبة. رمية الحرة الأولى، باسكت عن طريق تانيا طويل، تانيا رمية الحرة الثانية، برافو، تعادل سيد الموقف. مراقبة خارج التصويبات من خارج القوس أمر مهم جدا هنا بالدرايف مرة ثانية. المرور، ستيب أسايد، تيرن أوفر، برافو، يقطع الكرة، برافو، إعداد ممتاز لعنابي السلة في 3-on-3. تكتيك لدى المنتخب القطري أفضل، لكن المنتخب السريلانكي شرس شرس شرس، يقاتل، شوف شرس. هنا باسكت أنتوان، يا سلام، سما قصير، روعة الروعة، برافو، 7-7. قليل من التركيز، 3 تصويبات من خارج القوس ب6 نقاط مباشرة للسريلانكي، يعني مراقبة خارج القوس أمر مهم جدا. والأسبقية قطرية دائما في رياضة 3-3 منذ أن تم اعتماد هذه اللعبة كلعبة في الاتحاد الدولي الفيبا، ومن ثم اعتمادها لتصبح لعبة أولمبية. برافو عليك، برافو برافو برافو، بلوك شوت، برافو، خلاص يقظ المنتخب القطري للاعبة ديفيكا، خلاص 3 ثلاثيات سجلتها ديفيكا. مرة ثانية سارة المعضيد، المرور مقطوع، يفتقر المنتخب القطري لجهود اللعبة، تالة طويل غير موجودة أيضا على أرضية الملعب، وبالتالي يخوض اللقاء ب3 لاعبات فقط. برافو، دفاع ممتاز، دفاع ممتاز، نهاية الثواني، الهجمة، أدعم السلة يتقدم 8-7. يبدو بأن هناك تايم اوت، وقت مستقطع، هذا للراحة في تايم اوت، التقاط الأنفاس أمر مهم جدا جدا.

مرة ثانية تحت السلة لا تسجل سما، لكن الريباوند حاضر من سارة. مرة ثانية هذه المصوبة مصوبة مصوبة، عدت على خير التصويبة الثلاثية الماضية. المنتخب السريلانكي خطير من خارج القوس، ديفيكا إلى أوفنسيف ريباوند. المنتخب القطري محاولات، منتخب السريلانكي شرس شرس فنيا وكترتيب ترتيب. نتكلم من الناحية الفنية القطري أفضل بكثير، لكن منتخب سريلانكي شرس شوف كيف يضغط في الثري اون ثري، تحتاج إلى هذه الشخصية القوية، تخصص مختلف. تكلمنا كثيرا عن اختلاف هذا التخصص في كل شيء، كرة، القانون، ثواني الهجمة، وقت اللعب، الأرضيات، الفولات، لا يوجد فولات شخصية. وبالمناسبة كرة الرجال هي نفس كرة السيدة في 3 on 3. Good anticipation سما، لكن لا تكتمل وتخرج الكرة خارج الملعب، تبقى سريلانكية 8-7. لقاء قوي جدا، أتمنى التوفيق للمنتخب القطري لكرة السلة للسيدات في 3 on 3. بالأمس فاز فريق الرجال بمباراتين مهمتين، يثبت بأنه قادر وقادم للمنافسة. سلامات يا سلامات سلامات سلامات، سقوط خارج الملعب، تعثر باللوحة الإعلانية. سلامات تانية طويل، سلامات. منتخب القطري ليس لديه تبديل، وبالتالي أخشى ما أخشاها أن يضطر لإكمال المباراة منقوص العدد. ثانية طويل في سقوط، سقطة قوية كانت. سلامات شوف هنا على طول قد هصل، لكن فقدت التوازن. قد هصل ثانية، المنتخب السريلانكي جانب الجماهير اليابانية التي تحضر تستمتع بمجريات الأحداث. يضطر للمتابعة بلاعبتين، قرار غريب من حكم اللقاء. برافو رغم كل شيء، العزيمة والإصرار. عنابي السلة، روح قتالية كبيرة، برافو برافو، روح قتالية. تصويبة مرة ثانية، عودة ثانية طويلة على أرضية الملعب وسط تصفيق الجماهير. السريلانكي يتقدم 9-8. أخذ زمام المبادرة والأسبقية، محاولات ممتازة، ثانية طويل، قلب كبير.

ممتازة هذه بالثلاثية مش طبيعية. جيفيكا هذه حافظة التصويب الثلاثية حفظ تحفظها حفظا. تانيا لا تستطيع التسجيل على الريبون، لا تستطيع التسجيل. سريلانكا يضغط، هذه جيفيكا درايفن كيك. جيفيكا أربع تصويبات من خارج القوس لهذه اللاعبة، عشر نقاط، ربما نتكلم عن 10 من 11 لجيفيكا. هي اللاعبة واحدة هي سجلت كل سكور. هذا ما حصل، برافو فيك هاندوف. الدوران 11-10، مراقبة قوس الثلاثيات أمر مهم جدا. تيرن أوفر، تبقى الكرة السريلانكية. جود هاندز، تانية طويل، مواصفات الثري أون ثري موجودة في تانية طويل، وأيضا سماء. لكن يفتقد الفريق لجهود تالة طويل غير موجودة. جود ديفنس، كمال حتى النهاية، كمال حتى النهاية. كيف فاول، فيها فاول، فيها فاول. هذه المرة لي رواني باواني أتيوغالا، أتيغالا باواني. رمية الحرة، إعادة للرمية الحرة. الفارق 1 بوينتس. السريلانكي يرتكب 4 أخطاء شخصية، ما زال هناك وقت طويل في المباراة، ومستوى ممتاز جدا للمنتخب القطري حقيقة. برافو على المربع الزجاجي، طويل. ثانية، ثانية على الهاي لو. سما دوران، لا تستطيع التسجيل. مرة ثانية السريلانكي، فاول وخطأ شخصي، فاول وخطأ شخصي. مشاركة نسائية ممتازة في مختلف الرياضات في وفد القطري لناغويا، دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. هدف هو الاستعداد لاستضافة 2030 ودورة الألعاب الآسيوية التي تعود إلى الدوحة بعد أن استضافت الدوحة نسخة عام 2006. 12-10 النتيجة. مرة ثانية سارة في صناعة اللعب، لا بدلت المركز. ثانية، ثانية، مرة ثانية، ثانية من خارج القوس تضيع الكرة. وين الكرة؟ الكرة قطرية، الكرة للمنتخب القطري. غريب صافرة الحكم، غريبة. أعتقد أن اللاعبة السريلانكية هي آخر من لمست الكرة. مرة ثانية خطيرة جيفيكا، حاسبوا من جيفيكا. هذه اللاعبة خطيرة، خطيرة بالثلاثيات جيفيكا. تصويبها عشوائية أخيرا مع الإرهاق والتعب بعد 5 ثلاثيات. يبدو بأن هناك تي في تايم أوت. النتيجة مرة أخرى. رننج لاي أب باسكت، على الدخول تفقد الكرة. تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية. سارة مرور تحصل على فاول. برافو، خطأ الشخصي السادس. أي فاول وخطأ شخصي من الآن فصاعدا سيكون هناك رميتين حرتين لأدعم السلة.
الرقمية الحرة سارة.

فريق شاب، الاهتمام الكبير والتخصص دائما اهتمام كبير في رياضة 3 on 3 باسكتبول في قطر منذ بداية ظهور هذه اللعبة. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12، نتيجة 12-12 في فاول. ما فيها رميات حرة، ما فيها رميات حرة. منتخب السريلانكي يقدم مباراة جيدة في رياضة 3 on 3 باسكتبول. برافو تانيا، طويل ممتازة تانيا. يجب الخروج خارج الملعب. الكرة للمنتخب القطري، نتيجة 12-12. أنا وقت التقدم الآن، آخر 3 دقائق و7 ثواني. سارة، هل هو دور سارة بتصويبة؟ برافو على الأوفنسيف ريباوند والبوت باك. سما تبدأ في الأوفنسيف ريباوند، جيفيكا دائما تبحث عن التصويب الثلاثي. سما مرة ثانية إلى تانيا، أداء ممتاز لأدعم السلة، حقيقة ممتاز. عندك رميتين حرتين، روعة الروعة، فريق منظم ترفع له القبعة. سيدات 3 on 3، منتخب القطري يؤدي بشكل متزن وممتاز. أهم حاجة الشكل العام والاتزان. الفريق معد بطريقة ممتازة حقيقة، برافو. رغم أنه منقوص يلعب بثلاث لاعبات فقط، تخيل لو في لاعب رابع أكيد سيكون هناك روتيشن. وقت للراحة، هذه اللاعبة سارة المعضيد. دقيقتين 45 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء. رميتين حرتين، هدوء وذكاء. تانيا طويل، سجلت رميتين من قبل، نسبة مرتفعة للفري ثروز. تانيا باسكت، برافو. سوفت تاتش، عنده مهارات. الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3 on 3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة. برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس. هيسيتيشن، حلوة حلوة، دخول جيد. تانيا، تانيا هل تردها؟ تانيا بالاستيباسات، تانيا تانيا. أوه بعيد عن السلة، بعيد عن السلة، هوائية فيها شوي نوع من التسرع. نتيجة 15-13 للمنتخب القطري، لكن حذاري، 7 أخطاء شخصية السريلانكي، وبالتالي كل درايف راح يكون عندك رميتين حرتين. أهم شيء جيفيكا لا تصوب الثلاثية. جيفيكا، حالة المرور، باسكت مرة ثانية. معلش، تيرن أوفر، تيرن أوفر. منتخب السريلانكي كيف يفسح المجال والمساحات. لعبة المنتخب السريلانكي فيها فاول ورمية حرة. أطول لاعبات منتخب السريلانكا السينورا ويجي سينغا. سينورا لا يسجل. حاولت الدخول، لا يسجل. مرة ثانية، باسكت، باسكت، تصويبة ثنائية. حذاري، 15-15 النتيجة، لسه في وقت طويل بالمباراة، طويل الوقت بالمباراة. ممنوع التصويب لهذه اللاعبة بالدرايف، لم تثبت بأنها ذات نسبة عالية. تكلم عن جيفيكا، هنا تصويبة ثنائية.
سجل نقطتين المنتخب السريلانكي. حاولة الدخول سارة، سارة بالدرايف، سارة بالدرايف مرة ثانية، تيرن أوفر السريلانكي الآن. أوه. تعب والإرهاق. شوف شوف خلاص تكلم دقيقة و12 ثانية، الإرهاق والتعب واضح، تظهر بشكل قوي هذه اللعبة. سينورا ويجي سينغا، هذه سينورا مرة ثانية، باسكت باسكت، تصويبات الثنائية حل، تصويبة ثانية ثانية ثانية، كرة خارج الملعب. بواني أتيغالا، سارة، هاي الثواني الهجمة، تقدم 18-15 للمنتخب السريلانكي، لكن مباراة جيدة للمنتخب القطري. لا ننسى بأنه منقوص العدد، يلعب بثلاث لاعبات فقط وغياب تالا طويل، تالي مجهود مجهود كبير. شوف تانيا وسماء وسارة، هون التعب، شوف التعب، أكيد متعب، أكيد ولا ولا ثانية راحة. مرة ثانية ستيب أسايد جامبر، تضيع، ما في شيء مستحيل في الممنوع التيرن أوفر. برافو سارة، تحصل على الريباوند، تحتاج لتصويبة ثنائية ثانية، ثانية يلا، ثانية ثانية من هنا، ثانية هل تسجل؟ ضاعت التصويبة، ثواني الأخيرة 26 ثانية متبقية. منتخب السريلانكي جيفيكا، جيفيكا يتجه لإضاعة ثواني، حاولت الدخول باللحظات الأخيرة لا تسجل، لا تسجل سلة، لا تسجل سلة، ربما الآن ثنائية، ربما الآن ثنائية. منتخب سريلانكا غير موجود على خريطة كرة السلة الآسيوية، لكن في 3 on 3 حاضر. فاول، 6 ثواني ونصف متبقية، 6 ثواني ونصف متبقية، فارق 2 points، ستيل وتصويبة ثنائية، تحتاج لتركيز كبير. ثانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص، في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل واللعب بثلاث لاعبات، أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي. في ماسك الكرة لا تريد أن تصاب، تسجل لاعبة سريلانكا النقطة رقم 19. هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة. يفوز إذن منتخب سريلانكا على منتخب سيدات قطر في 3 on 3. العرض مستمر والمباريات مستمرة، نتابع معكم وننتقل لمباريات الرجال بعد هذا اللقاء، سيكون لقاء اليابان وسنغافورة.

いよいよこの後日本男子の登場です。

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث هذا اللقاء بين سنغافورة واليابان. سنغافورة واليابان على مستوى الرجال، أصحاب الأرض والجمهور في مواجهة الآن في موقف دفاعي. المنتخب السنغافوري يرتدي القمصان الحمراء، هنا محاولة، برافو سنغافورة، أداء قوي يبدو لي، فريق قوي جاهز السنغافوري على مستوى الرياضة. الثلاثة على ثلاثة، الياباني بتصويب ثنائية ضائعة، صراع كبير جدا رغم الفارق الكبير. يعني سنغافورة أمام اليابان في 5-on-5 ما عندهم تشانس، ما عندهم فرصة للفوز حقيقة. مرة ثانية حاول لا يسجل، من صفر النتيجة. تصويبة يسجلها منتخب الياباني، 1-1 النتيجة. منتخب السنغافوري برافو، بلوك شوت، في بلوك شوت واعتراض، تشجيع ياباني كبير جدا. أونو أمامنا، كيتو أونو يعترض المهاجم السنغافوري كيتو أونو. مرة ثانية تبقى الكرة لمصلحة المنتخب السنغافوري، تصويبة ثنائية قصيرة في الرمق الأخير، فاول وخطأ شخصي، فاول لا داعي له أبدا. هذا هو ليام بلاكني، ليام بلاكني. أوه باسكت الياباني أفان روي، قوي الياباني، مباراة قوية ممتازة، برافو لو باس، مباراة قوية ممتازة. سنغافوري والياباني فرق جديدة نتابعها معكم في رياضة 3-on-3. تيرن راوند، فيها فاول، فيها فاول، صراع والله صراع. هذا هو محمد محمد، الرمية الحرة، 4 أخطاء شخصية ضد السنغافوري، حذاري من الأخطاء الستة. الياباني في وضعية أفضل، كيتو أونو، كيتو أونو، لاعبين مختلفين في رياضة 3-on-3 للمنتخب الياباني ولا السنغافوري. سنغافوري لم يكن موجود في 5-on-5، الياباني ولا لاعب في 5-on-5، فرق متخصصة. فرق التوقيت تأخر الوقت، متأخر في ناغويا، الساعة 6:40 تقريبا مساء. درايف باسكت، 2-4 النتيجة، برافو الياباني. هنا محاولة سنغافورية، ولد المرور، ألم أقول لكم السنغافوري مش سهل أبدا أبدا. زين تشانغ، زين تشينغ هو من سجل، أونو، كيتو أونو لا يستطيع تسجيل الريباوند، وين الياباني، فاول، خطأ خامس ضد السنغافوري، خطأ خامس ضد السنغافوري. لا يسجل على الريباوند، انطلاقة بلانكي، ليام بلانكي إلى الجهة اليسرى، محاولات الدخول، زينغ تشين دوران بالبانس باس، الياباني حاضر في كل مكان على اللوب باس، برافو الياباني قوي، ياباني 3-on-3 قوي، ياباني 3-on-3 قوي جدا. زينغ تشين باك دور باسكت، بلانكي ليام،
بلانكي يسجل هنا محاولة الاختراق. أيضا باسكت سريع اللقاء. أفان روي سريع اللقاء. 6-4 النتيجة. سريعة جدا المباراة. هذه مباراة 3-on-3 بامتياز. مباراة ممتازة من الناحية الفنية. حالة المرور باسكت. الياباني على طول فرق النقطة الوحيدة. أونو كيتا برافو كيتو أونو. شوف الضغط الدفاعي. هذا هو دفاع 3-on-3 لكن برافو سنغافوري بالباكدور يعالج الياباني الساموراي. ساموراي 3-on-3 في اختبار صعب على أرضه بين جماهيره في ناغويا 2026. هنا تصويبة ثنائية والتشجيع والفرحة جماهيرية كبيرة. تصويبة ثنائية نودا يسجل. يوغا نودا يسجل ثنائية من بعيد. يوغا نودا مرة ثانية. المنتخب السنغافوري مقطوعة. مايكي تصويبة ثنائية. محاولات المحاولات تصويبة ثنائية ثانية. ممتاز هذا اللاعب تصويبة ثنائية. يوغا نودا باسكت فيها فاول. فيها فاول رمية حرة. أول خطأ شخصي تخيل أمام الياباني. الياباني يرتكب خطأ الشخص الأول. 11-6 النتيجة. ثلاثي سلة الثلاثي الثلاثة على ثلاثة اليابانية. الساموراي ساموراي 3-on-3 قوي جدا. ظهور أول قوي للساموراي في تخصص 3-on-3 في ناغويا. ثانية منتخب سنغافوري فارق الأربع نقاط يفتقر للتصويبة من خارج القوس. منتخب سنغافورة برافو اللاعب محمد محمد محمد محمد يسجل. السنغافوري فيها دفع فيها دفع. الآن هذا خطأ سادس. أي خطأ بعد الآن سيكون هناك رميتين حرتين لليابان. الساموراي في بوضعية أفضل. مرة ثانية محاولات تصويبة. السنغافوري على الريباوند إلى لوباس. مرة ثانية لا يسجل السنغافوري. اللي يفعله يعود بالمباراة زين تشينغ. زين تشينغ برافو في تمريرة مباغتة. الوقت ينفذ الوقت ينفذ الوقت ينفذ
لا يسجل. السنغافوري يحافظ على الكرة. برافو، ذكية جدا، ذكية ذكية ذكية. زينتشينغ ضيع الأولى، استمر في الكرة. شوفونا على الرمق الأخير الياباني توقف بعض الشيء ظنا بأن الساعة الإلكترونية لن يتم تجديدها، لكن سجل. يعود الفارق إلى 2 points مرة ثانية. سنغافوري محاولات، زينتشينغ تصيب ثنائية تضيع. وين الريبون؟ ريبون سنغافوري. تابعنا سريلانكا للسيدات، واليوم تابعوا سنغافورة للرجال. سنغافورة في الفايف اون فايف غير موجودة على خريطة السلة الآسيوية. الساموراي تصيبة ضايعة. هل يعادل النتيجة ما يتقدم؟ هل يعادل ما يتقدم؟ بلانكي ليام إلى زينتشينغ. بلانكي ليام تحركات ممتازة للسنغافوري. أحب هذا الفريق السنغافوري كيف يتحرك. الياباني أونو كيتا، أونو باسكتي، أونو كيتو أونو. تشجيع كبير للمنتخب الياباني في ناغويا. مرور في كاندوف، فيها فاول، فيها رمية حرة، فيها فاول، فيها رمية حرة. سنغافوري هيسيتيشن ضاعت، هيسيتيشن مرة ثانية مقطوعة. برافو سنغافورة، برافو، فاول، فيها فاول. برافو سنغافورة.

كرة لمصلحة سنغافورة على الجهة اليمنى على البيكرول حولات في الستيشن. مرور تضيع لك الريباوند والتعادل من جديد 13-13. ياهي مباراة عرض طويل جدا. مباراة قطر وسريلانكا للسيدات ممتازة، وهذه مباراة أيضا قوية على مستوى الرجال. خطأ المشي بالكرة، الياباني يصطدم بسنغافوري القوي. سنغافورة لديها فريق ممتاز في رياضة 3-on-3 باسكتبول. معكم على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورتس مرة ثانية. زينغ تشينغ لا يسجل. الكرة يابانية، لم يخرج، لن يتم احتساب السلة. فيها تكنيكال، اعتقد لم يخرج. شوف على ماذا الاعتراض بالضبط، لا اعرف. خطأ شخصي رابع. نفذ الرمية الحرة محمد لا يسجل الرمية الحرة. مرة ثانية منتخب المرور لسنغافورة، صراع على الكرة. بلانكي ليام لا يتأخر أبدا، صراع كبير جدا. فيزيكال جيم، مباراة مثالية للثري اون ثري. من أراد أن يتعلم ويرى ثري اون ثري ويعرف الثري اون ثري فليتابع هذا اللقاء. شرس المباراة، برافو. باك دور، روعة. نتيجة متقاربة، الفارق 2 بوينتس فقط. لسه في وقت طويل بالمباراة، أعتقد المباراة ستنتهي قبل وقتها الأصلي. هنا المرور، دفاع رائع. Good hands أونو. حاولت الدخول أونو. برادارانتوري لي برادارانتوري. كرة سنغافورية الآن. هذا هو مايكي، مايكل لقب مايكي. مرور زينغ تشينغ لا يستطيع التسجيل، حفاظ على الكرة. محمد مرة ثانية إلى الدخول. هل فيها سلام دانك؟ فيها بلوك شوت والريجكشن. هنا بلوك شوت ثاني، بلوك شوتس بالجملة. أنا ما أقول لكم، من يريد أن يعرف حماس وجمال الثري اون ثري فليتابعنا هنا، يتابع هذا اللقاء. تابعونا هون، شوفوا الثري اون ثري. برافو، بلوك شوت في تايم اوت. نتيجة 16-14، دقيقتين 21 ثانية نارية متبقية.

خارج الملعب. دقيقتين 16 ثانية مرة أخرى. أونو برافو بالفيك بيكرول، سوى فيك بيكرول وراح على الباسكت، كات سليب، عمل سليب مرة ثانية، فيها فاول، فيها فاول، أوفنسيف، فيها فاول لكن أوفنسيف. سيكون هناك رميتين حرتين أعتقد، أعتقد رميتين حرتين، لا كون أوفنسيف فاول، ما في رميات حرة. أونو تحت السلة، أونو كيتو أونو، فرحة كبيرة للجماهير اليابانية. السلام بلانكي، بلاكني ليام، بلاكني ممتاز، بلاكني حقيقة منتخب سنغافوري، هذا هو بلاكني ليام، فظيع. رجعت أمامنا زاهد، محمد زاهد، الدخول في الإسلام دانك فيها ولا لا؟ وين الدانكات؟ زينغ تشينغ، وين الإسلام دانكس؟ يتقلص الفارق إلى نقطتين. أنا أقول المباراة ستنتهي قبل الوقت الأصلي. منتخب الياباني بالوان أون وان، بالوان أون وان، تيرنا راون جامبر بانك. لسه ما زلنا في دور المجموعات، الحماس والإثارة مستمرة في 3 on 3. تابعنا الفايف اون فايف، فوز كوري جنوبي بالميدالية الذهبية، ياباني في الفضية والإيراني حسم البرونزية، لكن ما زال ثلاث ميداليات ذهبية على مستوى السيدات والرجال في 3 on 3، على مستوى السيدات في 5 on 5. هنا ليب بالباك دور، الفارق 2 points. هل ننتهي قبل الوقت الأصلي؟ أعتقد أعتقد أعتقد لو سجلها المرور، سلام دانك رائع، باور اسلام، الساموراي يقول كلمته، الساموراي الياباني مرة ثانية، مرة ثانية. وين الضربة القاضية؟ ضربة قاضية أعتقد من خارج القوس، أعتقد أم بالدراف هاليونية، الساموراي قبل الوقت الأصلي، صراع، صراع على ريباوند مرة ثانية، ها مرور، العلامة الكاملة with authority، الدخول افان روي في سلام دانك يفجر به سلة السنغافوري، الساموراي جاهز، الساموراي قوي في 3 on 3. هنا المرور بانك في وجه لاعبين من سنغافورة، مباراة قوية ممتعة مثالية في سلة 3 on 3 تنتهي لفوز الياباني قبل الوقت الأصلي كما توقعنا. العرض مستمر والمباريات مستمرة، نتابعها معكم على الهواء مباشرة. اللقاء التالي سيكون بين كوريا الجنوبية وتايلاند للرجال، ابقوا معنا.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث هذا اللقاء بين كوريا الجنوبية وتايلاند ضمن منافسات 3-on-3 وكرة السلة لـ 3-on-3 للرجال في ناغويا 2026. المنتخب الكوري الجنوبي البداية قوية وتسجيل نقطة، وهنا المنتخب التايلاندي خالي من الرقبة تماما لا يسجل. منتخب التايلاندي أيضا من المنتخبات لها وجود على مستوى 3-on-3 وعلى مستوى 5-on-5، هو ليس من الفرق التي حتى تصل لموقع المشاركة في 5-on-5، غير موجود على خريطة 5-on-5 التايلاندي، لكن في 3-on-3 يشترك وله حضور ويمكن أن ينافس المنتخب الكوري الجنوبي. رأينا منتخب سنغافورة كيف قدم مباراة ممتازة أمام الياباني، هنا تسجيل سلة على طول باللياب قال أند وان، سلة كورية على طول. هل فيها أند وان؟ لا ما فيها أند وان. بامبن أبيسيت بامبن، هذا هو بامبن، لا يستطيع حتى التمرير. كوري الجنوبي له الأفضلية لغاية الآن. محاولات هنا لدونجيون، قدمه خارج الملعب، لاعب الكوري قدمه خارج الملعب، أتكلم على جو يونغلي. مرة ثانية ستيفن سايد جامبر، حولات الكرة خارج الملعب، الكرة خارج الملعب. مرة ثانية حولات تصويبة ضايع الكوري الجنوبي محطة المرور. برافو برافو لياب، سيطرة كورية لغاية الآن. مرة ثانية حولات الكوري الجنوبي، تيرن راوند باسكت باسكت. باسكت التايلاندي يرجع، يرجع من بعيد التايلاندي. فاول فاول، مرة ثانية نتيجة 4-3 كوري الجنوبي. باسكت لا الإعادة، عنده إعادة هناك أم ماذا؟ أم احتساب السلة؟ إذن احتساب السلة، احتساب السلة، إذا احتساب السلة 5-3 النتيجة. مرة ثانية محاولات ضايعة الكوري الجنوبي،
محاولة لفرض السيطرة على العرقلة من صعوبة ال 3 on 3 أن الأرضية ليست بالأرضية الخشبية مش الباركي. هنا ممكن تكون نسب رطوبة أنت تلعب على البحر ونسب وسرعة الرياح ممكن تكون الأرض مبتلة بعض الشيء. أجواء الرطوبة حصلت كثيرا. 5-3 النتيجة متقاربة. مرة ثانية لا يسجل. سلام دانك 6-3 النتيجة. محاولات ضايع. مرة ثانية فيد اوي جامبر فولاند 1

مرة ثانية المنتخب الكوري الجنوبي 6-5 النتيجة. مباراة تكتيكية. المباراة الماضية كانت أسرع وأجمل حقيقة. هنا المباراة تأخذ الجانب الأبطأ ولكن التكتيكي. والتكافؤ سيد الموقف. تايلاند تقف في وجه كوريا. نعم تايلاند تقف في وجه كوريا. 3-on-3 ممكن. لذلك أقول لكل الدول التي تطمح لتحقيق ميداليات أولمبية الفرصة مواتية في هذه الرياضة. الاهتمام بهذه الرياضة تعتبر اختصاص مختلف تماما عن 5-on-5. تصويبة ثلاثية. السلام. تعادل 7-7. التعادل 7-7. التعادل 7-7. حوالات إلى التايلاندي. لو باس ضعيفة. الكوري الجنوبي يشوف بالمقابل. تصويبة من خارج القوس ضائعة. مرة ثانية الكوري. سلام على الكوري. ضائعة. دفاع ممتاز. الدفاع ممتاز ممتاز جدا. هل يفعلها التايلاندي ويفوز على الكوري الجنوبي؟ الكوري الجنوبي الذي حسم ذهبية الفايف اون فايف. تاريخ الكبير لكرة السلة الكورية. مرة ثانية حوالات إلى خارج القوس. بالكروس أوفر كوري الجنوبي. حاول على الكوري الجنوبي. برافو. 8-7 النتيجة. إلى خارج القوس ضائعة. المنتخب التايلاندي بالهجوم بالباونس باس. محاولات منتخب التايلاندي في ذوي جامبر ضايع. مرة ثانية كوريا الجنوبية. يجب أن نحترم كوريا الجنوبي بتصويبات من خارج القوس. تصويبات بعيدة المدى. يجب أن نحترم الكوري الجنوبي بالتصويبات بعيدة المدى حقيقة. حاولات إلى خارج القوس. 3 points. مرت بسلام. مرت بسلام. مرة ثانية الكروس اوفر كوري. ستيب اساي ضاعت. التايلاندي فارق النقطة الوحيدة. الكوري ان يحضر. خرجت خارج الملعب. خرجت خارج الملعب. خرجت خارج الملعب. مرة ثانية الكوري الجنوبي. تصيب ضايع. كوري على الريبان. انطلاقة مرة ثانية. لا يسجل فيها فاول ورمية حرة.
تايم اوت وقت مستقطع.

يسجل الرمية الحرة. لباس برافو. كوري 12-9 النتيجة. كوري الجنوبي الخبرة، أكثر خبرة. مرور مرة ثانية. دوران، خطأ المشي بالكرة، خطأ المشي بالكرة، خطأ المشي بالكرة.

مرة ثانية تصويب 13-10 النتيجة. حاولات فيها فاول جرب فيها فاول. على البيكرو تصويبة ثلاثية. حاولات ستيب باك جامبر تصويبة ثلاثية ضائعة. حالة المرور باسكت. كوري الجنوبي يتفوق 16 يفرض سيطرته الآن. تايلاندي لا يستطيع مواجهة الكوري على الأقل لغاية الآن. مرة ثانية الكوري الجنوبي بالخبرة يحصل على فولاند. سيطرة كورية

تصيبة والرمية الحرة مرة ثانية منتخب الكوري الجنوبي حولات سلام داكو قوية قوية قوية جدا اليونية الكوري الجنوبي قبل الوقت الأصلي للمباراة. مرة ثانية تضيع باسكت للمنتخب الكوري ينهيها. إذن لسه ما زلنا نتساءل. الضربة القاضية يونية بالضربة القاضية الكوري يحسمها. الكوري إذن يحسمها بالضربة القاضية أمام تايلاند بانتظار مباراة المنتخب القطري والصين للسيدات بعد هذا اللقاء. إذن ابقوا معنا دقائق وينطلق اللقاء بين قطر والصين.

If you post on your

قنوات بي ان سبورتس، اهلا وسهلا بكم مع بدايه احداث هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. منتخب القطري منقوص العدد حيث انه يلعب بثلاث لاعبات فقط، منقوص العدد، بينما المنتخب الصيني مكتمل الصفوف. مرة ثانية محاولات على البيك رول، يسجل ثانية طويل موجودة سمع قصير وسار المعاضيد، لكن غياب تالا طويل أيضا عن التشكيل. ثلاث لاعبات فقط للمنتخب القطري، حقيقة قدم مباراة ممتازة أمام السريلانكي، لكن الدقائق الأخيرة فرقت اللياقة البدنية للأمانة. والآن طبعا في أفضلية صينية تلعب أمام المارد الصيني، هنا دخول وصيب الكرة

مرة ثانية تصويبة ضائعة. حاولات مرة أخرى في دوي جامبر. لا يسجل المنتخب الصيني. الصين قطر محاولات في ذوي 3-0 النتيجة. أربعة صفر النتيجة. يسجل المنتخب الصيني مرة ثانية. حاول عودة إلى خارج القوس. تصويبة من خارج القوس ضائعة. نتيجة 4-0. 7:54 على نهاية مرة ثانية. لا يسجل المنتخب الصيني. تصويبة ضائعة. الصيني إلى خارج القوس. باسكت مرة ثانية. سارة مظلية صينية واضحة. نهاية 24 ثانية. محاولات 8-0 النتيجة. سارة تصويبة برافو. تانيا الهوك شوت يسجل. منتخب القطري بدأ يتحرر من الضغط الآن. تصويبة ضائعة. صافرة TV time out الآن.

ثانية سارة حالة الدخول لا يسجل منتخب الصيني في صافرة خارج القوس give and go action. مرة ثانية محاولات صينية أفضلية صينية واضحة ليب منتخب الصيني لا يسجل باسكت مرة أخرى تصويبة ثلاثية حاولات للمنتخب القطري مرة ثانية مرة ثانية تصويبة صينية سارة في محاولة لي تصويب ضائعة منتخب الصيني مرة ثانية نتيجة 14-2 محاولات مرة ثانية

الثانية تصويبة صينية. المنتخب الصيني يسجل. تصويبة ثلاثية ضائعة. نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي. قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3 نقص عددي أضر بالمنتخب القطري 3 لاعبات فقط مع عملاق القارة الآسيوية. والآن المباراة القادمة ستكون أيضا على مستوى السيدات، ستكون بين المنتخب على مستوى السيدات بين كازاخستان وسريلانكا. كازاخستان سريلانكا

يا رب.

كازاخستان وسريلانكا أيضا في لقاء قوي جدا ومهم. سريلانكا هزمت المنتخب القطري والكازاخستاني خسر أمام الصيني. لقاء التعويض للكازاخستاني مهم جدا هذا اللقاء بالنسبة لكازاخستان. هنا باسكت الرمية الحرة الأولى. منتخب سريلانكا قدم مباراة جيدة أمام المنتخب القطري وتشيفيكا سجلت عديد التصويبات من خارج القوس. 2-1 النتيجة. تقدم ما زال لمصلحة المنتخب الكازاخستاني. هنا تصويبة من خارج القوس لشوغايلا كمال شوغايلا. المنتخب الكازاخستاني يحصل على الكرة. هايلو برافو. هنا تصويبة وباسكت على طول. تقدم 3-1. تقدم في بداية المباراة مهم جدا. جيفيكا سجلت عديد التصويبات من خارج القوس أمام المنتخب القطري. وهنا فاول أند ون للمنتخب الكازاخستاني والسيطرة كازاخستانية. الكازاخستاني على التوب اوف ذا كي مره ثانيه ضايعه. مره ثانيه محاوله. مرة ثانية. حولات لا يسجل. خمسة واحد النتيجة. كازاخستان تتقدم 5-1. لا يسجل منتخب السريلانكي.

لعبت المباراة مرة ثانية كازاخستان. لا يسجل. حاول علي التسجيل. ناجحة 6-1. سريلانكي هل يستطيع العودة بالمباراة؟ كازاخستان أكيد تابع مباراة المنتخب القطري. أكيد تابع المنتخب القطري ويعرف بأن سريلانكي يصوب بشكل ممتاز جدا. مرة ثانية منتخب الكازاخستاني. الصويبة والرمية الحرة. سجل. سبعة 2 النتيجة. تصويبة ضائعة. تصويبة ضائعة. منتخب الكازاخستاني حاول بالهجوم. منتخب كازاخستان فيها فاول. باسكت. يبدو بأن هناك تايم اوت وقت مستقطع.

لا يسجل. حاول والتسجيل ساعة 4 النتيجة. ثانية، خمس ثواني. أخذت الرميات الحرة. برافو منتخب سريلانكا، شاكس المنتخب السريلانكي، لكن أفضلية لمنتخب كازاخستان. مرة ثانية ضايعة. مرة ثانية على الهايلو منتخب الكازاخستاني جاهز كل قوة. ريديفيكا ميز بالتصويبة الثلاثية، سجلت 4 ثلاثيات أمام منتخب قطر. هايلو بطول القامة. كازاخستاني في فاول ودفع، في بوش. في فاول، في دفع. محاولات بطريقها لتنتهي قبل الوقت الأصلي أم لا. حاولات مرة ثانية. منتخب الكازاخستاني سيطر على الريبونت مرة ثانية. هذه أفضل لاعبات المنتخب الكازاخستاني حقيقة. كمال شوغيليا، شوغايلا كمال، لم تخرج خارج الملعب، خارج القوس، لم تخرج، ما طلعت خارج القوس. نعم، دي لا دي الناس
يركي بي. في دفعة فيها بوش ما من اللعبة السريلانكية. يريد أن يصوب المنتخب السريلانكي أكيد. تابعنا باواني وجافيكا. حالة الدخول دوران نهاية 24 ثانية. ما زالت النتيجة 14-4 لمصلحة المنتخب الكازاخستاني. مرة ثانية الهاي لو

باسكت محاولات على البيكرول ستيفاسايد الهايلو لا يسجل او فيها فاول

السلة. لا يسجل. مرة ثانية باسكت. خمسة النتيجة. مرة ثانية محاولات لسريلانكا. المرور الحرة. محاولات لسريلانكا. باسكت. محاولات سريلانكا خارج الملعب. كازاخستان محاولة الدخول. برافو. درايف اند ديش. اكشن. منتخب السريلانكي الآن يلعب. تصويبة ثلاثية ضايعة. اوفنسيف فاول.
المنتخب السريلانكي. عولات على البيكرون تصويبة بلوك شوت بلوك شوت. جيفيكا أخشى ما أخشى تكون متأخرة. جيفيكا أخشى ما أخشى تأخرت كثيرا. جيفيكا منتخب كازاخستان ليقضي على المباراة. باي باي نهاية المباراة قبل الوقت الأصلي. منتخب الكازاخستاني يحسمها قبل الوقت الأصلي. ذو 20 نقطة 8 مقابل 8. المباريات مستمرة. مباراة بين التايلاندي والسنغافوري للثري أون ثري للرجال على وشك أن تنطلق. ابقوا معنا.

皆さん、最後

会アジア競技大会愛知名古屋2026 3x3 セッション2も残り2試合です。次の試合は男子プール B 第3試合、

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث هذا اللقاء الذي يجمع منتخبي سنغافورة وتايلاند. من المتوقع أن يكون متكافئ وقوي. سنغافوري فريق قدم مباراة ممتازة حقيقة أمام الياباني، لكن الياباني استطاع أن يحسمها. هنا المنتخب التايلاندي خسر أمام الكوري الجنوبي قبل قليل مرة ثانية. مرة ثانية المنتخب السنغافوري 2-2 النتيجة. حاولات جدا. تايلاندي فيها فاول

على المرور ضايع. خمسة ثلاثة النتيجة. زين تشينغ مميز. زين تشينغ

قوية تايلاندي فيها بلوك شوت، فيها بلوك شوت قوية. المباراة سريع الفريق السنغافوري. هنا التسجيل، باسكت يسجل باسكت، التايلاندي متسرع يحصل على فاول، فيها فاول ورمية حرة، فيها فاول ورمية حرة. المرور باسكت، مرة ثانية محاولة السنغافوري دخول ريفيرس ليب، لا يستطيع التسجيل. نتيجة 8-5 ليعود التايلاندي، هل يرجع التايلاندي؟ هي رميتين، تي في تايم اوت.

تايلاندي. تايلاندي الساعة 5 النتيجة. تايلاندي لا ضاع ضاع ضاع. ولا توك شوت ضايع. منتخب تايلاند سلام دانك. مرور تايلاندي مرة ثانية بانس باس تايلاندي لا يستطيع التسجيل. أوه قوية. برافو برافو برافو. منتخب التايلاندي يسرق الكرة ويضغط الآن كل قوة. مباراة قوية. المباراة قوية.

من بعيد من بعيد يسجل. مرة ثانية يسجل. المرور باسكت يسجل التايلاندي مرة ثانية. 13-8 النتيجة، نتيجة 13-8. على البيك الرول منتخب التايلاندي حاضر على الريكوفري على البيك الرول. 13-8 مواجهة متكافئة بين هذين الفريقين، لكن أفضلية للسنغافوري. سنغافور جاءت بفريق جيد للثري أون ثري. الكرة التايلاندية، كرة تايلاندية. سيمينغ فاول، لا أعلم ما هي الصافرة، كان يبدو بأن هناك فاول، فنسف فاول يذهب إلى على تبقى مع التايلاندي. مرور بلوك شوت، مباراة قوية جدا. هل يسجلها؟ أجمل سلة اليوم، أجمل سلة. 15-8 أجمل سلة على الإطلاق اليوم، حركة رائعة، لعب ممتاز. بلاكني ليام يبدأ في هذه اللقطة والأسست رائع. بلانكي ليام 15-8

نصيرة ريباوند عند المنتخب التايلاندي، يأخذ قرار التصويبة الثانية. تسرع التايلاندي ليام مرور سنغافوري مقطوعة. دفاع التايلاندي حاضر إلى خارج القوس، تأتي ثنائية تضيع. برافو ريباوندر لا يسجل. لعب فيزيكال جيم، المباراة فيزيكال جيم حقيقة. تبقى الكرة لسنغافورة. سنغافوري حاضر على مستوى 3-on-3. فرق قوية، هناك فرق قوية، اليابان وسنغافورة. الأمس تابعنا سيم تايبي وأدعم السلة، فرق الأقوى على مستوى المواجهات حتى الآن. كوري الجنوبي أيضا لا يستهان به. دي في تايم اوت.

سنغافوري بلوك شوت المتابعة. سلام سنغافوري يوسع الفارق أكثر. سنغافوري يوسع الفارق أكثر. مرة ثانية 17-8 ضلية لسنغافورة. لا يسجل. قطع المشي بالكرة.

النتيجة 17-8. سنغافورة في طريقها لحسم المباراة. تصويبة ونقطتين. مرة ثانية منتخب سنغافورة. التسجيل في طريقهم لإنهاء المباراة. فيها فاول. نتيجة 19-10. تايلاندي ما عندهم حل إلا التصويبات. يسجل ليام بلاكني فاول أند 1.

لا يسجل الثانية. كان على وشك أن ينهيها. تصويبة ضايعة ليام بلاكني. الأنهية 21 نقطة. ماذا تجي نقطة وحيدة سنغافورة. بلاكني فضيع. بلاكني حصل رميتين حرتين. بلاكني خطير. ليام بلاكني السنغافوري خطير جدا. خلاص جيم اوفر. لا يحتاج حتى للرمية الثانية. يحسمها السنغافوري قبل الوقت الأصلي. التايلاندي إذن يتلقى خسارة أخرى. اللقاء الأخير والمنتظر إذن 21-10 نتيجة نهائية. اللقاء الأخير والمنتظر هو لقاء الأقوى اليوم. لقاء ناري سيكون بين اليابان وكوريا الجنوبية. فانتظرونا.

دخول المنتخب الياباني واللقاء الأقوى هذا اليوم. اليابان روي أظان ونونا يوغو وأونو كيتا كيتو عفوا هذا هو أونو كيتو ولي باردا رانتوري بارادانتوري هذا هو بارادانتوري. فريق مميز للياباني في سلة الثلاثيات. الجماهير اليابانية حاضرة اليوم حتى النهاية متحمسة في منتشأ الثلاثة على ثلاثة كرة السلة 3-on-3 على قناة بيان سبورتس. المنتخب الكوري والدخول بهدوء لي جو يونغ كيم سيون كو لي دونغ يون هذا ولي دونغ يون وأخيرا كو مينجيو كو مينجيو كومينجيو هذا هو المنتخب الكوري. إذن

بداية المباراة لقاء قوي جدا بين كوريا واليابان. في هذا التخصص كلا الفريقين ظهر بقوة من خلال المنافسات. فلنتابع. الياباني مقطوع الكرة. الكوري تحت السلة، تحت السلة إلى خارج القوس. 3 seconds، 3 ثواني. البداية كورية جنوبية قوية. إلى الياباني مرة ثانية، حاولات مرة ثانية كاري. هاي لو اكشن المنتخب الكوري، لسه ما في سكور بالمباراة. تخيلوا مباراة دفاعية قوية جدا جدا، لسه ما في سكور. كرة كورية 0-0. حرب طاحنة بين هذين الفريقين. لقاء كبير جدا، لقاء كسر العظم بين كوريا واليابان في 3-on-3. من أراد أن يتابع ويتعلم ويعرف حقيقة هذا التخصص فليتابع هذا اللقاء على مسؤوليتي الشخصية. الكثير من المتعة والإثارة. مباراة لا تتوقف أبدا. برافو لياب ممنوع. ضاعت. شد عصبي رهيب، رهيب الشد العصبي. أونو يحصل على فاول ورمية حرة. الياباني يحظى بتشجيع جماهيري، يلعب على أرضه بين جماهيره. كيتو أونو هنا يحصل على الفاول مرة ثانية. أذكر بأن بالخمسة على خمسة الكوري فاز بالذهبية والياباني حصل على الفضية. كبار القارة، زعامة القارة الآسيوية كوريا واليابان، دائما لقاءات قوية جدا. رهيب اللقاء. برهور من الجهة اليمنى، حالة المرور. 2-1 النتيجة. الياباني يا ساتر. أنكل بريكر، هل تكون أقوى سلة اليوم؟ هايلايت اليوم أفان روي، موهبة تتكلم عن نفسها. أفان روي على الطريقة الأمريكية، الساموراي والشمشون في مواجهة الند للند، الند للند، مواجهة الكبار عمالقة القارة الآسيوية. باسكت كيتو أونو بالون ان ون. الكوري الجنوبي، محاولات كوريا. 3-2 النتيجة. الكوري يا سلام، جول تندينج. 3-2. ياهي مباراة. 3-2 النتيجة. 8 دقائق و2 ثانية. لسه ما زلنا في البدايات، لسه ما زال هناك الكثير والكثير من الأحداث. مباراة ختامها مسك، ختام منافسات 3-3 اليوم، ختامها مسك بين كوريا واليابان. ذهاب إلى الريبلاي سنتر. نعم الريبلاي سنتر حساسة، لم نرى الريبلاي والإعادة اليوم كامل، لكن في هذا اللقاء أمور يجب أن تكون دقيقة جدا. نقطة، ثبت النقطة حكم اللقاء. جول تندينج 3-3. النتيجة 3-3. كيتو أونو يمررها تحت السلة لمنتخب الكوري. لا يسمح للياباني حتى بالتمرير، التمرير ممنوع.
مرة ثانية محاولات سيبوي جومبر لا يستطيع التسجيل. محاولة كورية، الكورية الجنوبية الثلاثية بالاستيفا سايد جومبر، الطريقة الكورية، الإعصار الكوري، تايفون كوري يضرب ناغويا، يضرب الياباني. هنا محاولة الرد. شوف صراع، صراع والله. مباراة هذه مصارعة الحرة، هذه مباراة للمصارعة الحرة، مش في منافسات كرة سلة 3-3. مرة ثانية الياباني الساموراي لا بليل عن الرد. ذا جلاس يردها، الحديد بالحديد، الكبير كبير، مواجهة الكبار. 5-5 5-5. حاولات بلوك شوت، لكن اونو كيتو اونو يبقى مع الكرة. عناد، العناد الساموراي. وهنا الشمشون، الشمشون ام الساموراي؟ الساموراي ام الشمشون؟ ثلاثية ضايعة. كيتو اونو جود هاسل، الياباني عبان روي. متعة المتعة، متعة المتعة الندية، الحماس والإثارة في هذا اللقاء. لسه ما زلنا في دور المجموعات. أنا ما أقول لكم مباراة كسر العظم، المصارعة الحرة، مباراة في المصارعة الحرة، الفنون القتالية حاضرة، ميكس في كل شيء، ميكس كرة سلة مع مصارعة مع مهارة مع أكشن مع دي جي مع موسيقى، كله في خلاط واحد يقدم لنا 3-on-3. كل ذلك يعطينا 3-on-3 باسكتبول. ندية وإثارة ما بعدها ندية. الشمشون والساموراي، يا الساموراي، اختبار صعب حقيقة. نرى ونتابع هذا اللقاء عن قرب، تابعوا معنا. 7-7 النتيجة، 6 دقائق 15 ثانية. الكل يلهث، الكل يلهث. مرة ثانية لا يسجل. فنسل أفان روي من طراز آخر، أفان روي من طراز رفيع. حالة الدوران بلون والنمور صعبة، الدفاع الياباني حاضر. الثلاثية، السلام، يا ساتر. دونغ يون لي، دقة الثلاثيات الكورية تعمل، ماكينة التصويبات البعيدة تعمل. هنا مرة ثانية حالة المرور لي برادانتوري لا يستطيع التسجيل. الأفضلية الكورية، ثانية الأفضلية الكورية. لا يسجل. مرة ثانية باسكت، صعب الأمور على الياباني. تشيك ما طلع خارج القوس، لم يخرج خارج القوس الياباني. باسكت روي، أفان روي هو الوحيد الفعال، الكوري الجنوبي يجد طريقه للسلة. فريق كوري جنوبي قوي جدا، هذا جنون، هذا جنون، هستيريا. يجب أن تكون، يكون لديك مشعش، يكون لديك هستيريا بالباسكتبول حتى تلعب هذا التخصص. أقوله على مسؤوليتي الشخصية، يجب أن تكون مريض بكرة السلة حتى تستطيع أن تلعب هذا التخصص. الياباني بدأ يستسلم،
بدأت الأفضلية الكورية الشمشون في الفايف اون فايف فاز على الياباني يفرض سيطرته في الباسكت بول يا فال. شفت كيف سحبه؟ هو سحبه سحبه من الثري بوينتس لثري سكند. أتمنى أن ترى الإعادة. شوف الإعادة، شوف هنا سحبه، شوف شوف شوف. ألم أقول لكم فنون المصارعة الحرة في ثري اون ثري ناغويا 2026 15-9 النتيجة. تصويبة ثنائية ولا ثنائية لغاية الآن للياباني. هنا رمية حرة بشق الأنفس الياباني. لسه ما زال هناك وقت في المباراة، ما زال هناك وقت في المباراة. هذا هو جيتو أونو، جيتو أونو 16-9 النتيجة. كيتو أونو تيرن أوفر، تيرن أوفر. برادانتوري لي هو الذي دخل، برادانتوري، برادانتوري هو الذي دخل، خرب لفري ثرو برادانتوري. إذا نرى ونتابع الشمشون فيه حالة هجومية، حالة هجومية. بب بب بب بب بب بب. كل الفنون، كل الفنون والألعاب على مستوى الباسكت بول في 3 on 3 حاضرة في هذه المباراة. صراع شرس، صراع شرس. لو راح على 3 بوينتس كان أخذ رميتين. يا ساتر يا ساتر. الشمشون جاء ليقول كلمته، الشمشون جاء ليفرد عضلاته على الياباني. حقيقة جاء ليضع النقاط على الحروب الشمشون. يا ساتر. هوس الباسكت بول في تخصص 3 on 3. ما هذه القوة، ما هذه الشخصية. الشمشون يقسو على الياباني في ناغويا، يقسو على الساموراي. يا ساتر. شمشون فريق ناري، فريق النار والشرار، فريق النار والشرار، النار واللهب في أداء الشمشون في 3 on 3. أوبا، لنرى ونتابع. يا ساتر على السيطرة، يا حلاوة على السيطرة، يا هي جمالية للسيطرة. الشمشون يقول كلمته، يصرخ بها على صوته، جاء للمنافسة أكيد. 18-9. تخيلوا، تخيلوا الكوري الجنوبي. ومع أن الياباني فريق ممتاز، لكن الكوري فريق مميز ورائع. لا، بالادانتوري لا يستطيع التسجيل. هل تكون ثنائية قصيرة؟ ما في ثنائية. الكوري يحصل على الريباند، الثنائية لا يسجل. كرة كورية، الكرة كورية. أفان روي الياباني قدم مباراة كبيرة أمام السنغافوري، لكن يختفي ويتلاشى ويذوب أمام الشمشون الكوري. عناد الكوري، عناد عناد. هذا جبروت، هذا جبروت. هذه قوة رهيبة جدا، قوة رهيبة. فيها بوكسات، فيها بوكسات، لكن فيها دفع، فيها بوش من بعيد، فيها بوش. كيتو أونو 18-9 النتيجة. شمشون على البيك الرول، طفلة الكرة، طفلة الكرة على غير العادة. جونغ يونغ لي يعتذر لزملائه، يجلس على دكة البدلاء. جو يونغ لي
علاك على البيك اند رول ستيب اوي جامبر. ثمانتاش تسعة النتيجة. تسعتاش تسعة النتيجة. ثنائية ثنائية يابانية. تصويبة ثنائية كفيلة بإنهاء اللقاء. ختامها مسك في هذه المنافسات. ثلاثة على ثلاثة اليابان. هنا سلام دانك سلام دانك. الشمشون يقطع الكرة لكن فيها كيك بول. أفان روي الياباني أيضا قوي ثقة. أدعم السلة قوي. الشمشون قوي. والصين تايبي قوي. عشرين اثناش. أي سلة للكوري سينهي اللقاء قبل الوقت الأصلي. فريق كوري هو الأقوى بحسب ما تابعت أنا شخصيا لغاية الآن. أقوى منافس ليدعم السلة. هنا المرور باي باي اليابان. أنهاها بالوقت الأصلي. تحية والاستعراض. فريق مجانين كرة سلة. هذا هوس في كرة السلة يا سادة. مش كرة سلة عادية هذه. ينهيها الشمشون الكوري قبل الوقت الأصلي أمام الياباني. 21-12 لعبة الأرقام المعكوسة. خسارة للساموراي موجعة. والكوري يعلن عن نفسه مبكرا بأنه جاء للمنافسة على ميدال أحد الميداليات الملونة. هكذا تنتهي منافسات 3 on 3 هذا اليوم يا سادة. نعود معكم غدا إن شاء الله. إلى أن يحين ذلك الوقت اقبلوا تحياتي. أنا محدثكم محمد سليم. مع السلامة.

تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. But five lights.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام أينما كنتم في الوطن العربي في الخليج العربي، من يوم 23 سبتمبر 2026 ببطولة الألعاب الآسيوية اليابان ناغويا ومن صالة أوزاكي شوسوغو، وبالتالي أيضا لقاء العنابي القطري سيدات العنابي هنا مع أيضا المنتخب قرقستان، وبالتالي راح نشوف مباراة إن شاء الله. نتحدث عن سيدات المنتخب القطري، وبالتالي حقيقة يشكرون الاتحاد القطري على إعداد وأيضا التهيئة والبناء لسيدات قطر والاستعداد للبطولات القادمة إن شاء الله. والحكم من إندونيسيا أغونوك، وأيضا هناك الحكم الآخر علي مكي من البحرين، بالتالي أيضا نشاهد هنا واند. أنا هو علي مكي أمامكم متابعين الكرام. حقيقة اليوم أنت تتحدث عن أول نسخة كانت أقيمت للسيدات لكرة الطائرة في العاب الأسيوية عام 62 في جاكرتا، وكانت اليابان هي البطل. نستمع لأسماء اللاعبين ثم نتحدث.

لأن بعد ما سمعنا لأسماء اللاعبات من سيدات قطر وسيدات منتخب قرقستان وتحدثنا عن أول نسخة كانت في جاكرتا وكان البطل للبطولة سيدات اليابان وكوريا الجنوبية في الوصافة واندونيسيا في المركز الثالث والرابع الفلبين. بالتالي اليابان سيطرت من بداية البطولة بخمس ذهبيات متتالية عام 62 و66 و70 و74 و78 ثم أتت الصين في عام 82 وما زالت هي المسيطرة وهي بطل النسخة الماضية 2023 وفازت على اليابان 3-0. الثاني اليابان والثالث تايلاند لكن اليوم إن شاء الله بالتوفيق لسيدات قطر. وأيضا نشاهد مشاركة أيضا للحكم البحريني علي مكي. هذه الصالة الجميلة صالة أوزاكي شوسوغو. إذن ننتظر بداية الشوط الأول والإرسال مع منتخب سيدات قرقستان. على الإرسال اللاعبة عزمي أسميدا نيوفا وأيضا هذه اللاعبة متر وبتاري. إذن أول الإرسالات كرة لخارج الملعب لمصلحة سيدات قطر. نعم واحد لا شيء. الشوط الأول يجب أن يكون هناك التركيز على الإرسال. هذه اللاعبة لوجين محمود 17 سنة متر و65. يلا يا لوجين بالتوفيق. إذن استقبال وأعداد ومن مركز أربعة برافو على التغطية الدفاعية ولكن الكرة هنا لمصلحة منتخب قرقستان. شوف كيف عملية الإعداد من اللاعبة قرقستان أتيب كوفا. بالتالي هي الآن هذه هي أيضا 15 عاما لاعبة المنتخب سيدات قرقستان. استقبال جميل إعداد من مريم موهوب. يا سلام يا مريم برافو إعداد جميل. وبالتالي تأتي الكرة المنتخب سيدات قرقستان. تغطية موجودة من سمية المدحون. يا سلام يا سلام يا سلام يا فاطمة يا بندة. ولكن هنا الكرة لخارج الملعب. هي فاطمة بندة لاعبات وفاطمة بندة 17 عاما صغار وصغيرات السن والنظرة الجميلة من هذه اللاعبة المتألقة إن شاء الله. إذن استقبال من لاعبة اللبروني لشلبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا فاطمة. وبالتالي تأتي الكرة هنا تأتي الكرة سهلة. يلا هل يستفدنا أعداد ومن مركز الله حوائط الصد موجودة. برافو 3-1 لسيدات قرقستان. شوف لعبة المعدة المعدة هنا مريم موهوب. يا سلام عليك يا مريم. إذن هنا 3-1 الاستعداد والنظرة وبرافو برافو برافو نقطة لسيدات قطر. طبعت الإرسال لانيتا سويركلوفا هي أيضا اللاعبة والكابتن عائشة سلطان. يلا يا فاطمة. إذن إرسال استقبال. يا سلام على الإرسال الجميل لكن تعود سيدات قطر. برافو برافو برافو مرسمية المدحون. يكون هنا عملية الصد حوائط موجودة الاستمرارية تعود. هل يستفدنا؟ يلا يلا يلا يا سيدات قطر يلا يا شاطرات. وبالتالي هنا حوائط الصد موفقة لسيدات قرقستان. نعم يلعبنا بكل أريحية الإعداد من مريم موهوب. إذن هنا على الإرسال تولي نوفا على الإرسال استاك الكرة لامست لامست سمية المدحون. ما عليش ما عليش ما عليش. الابتسامة دائما ابتسم وابتسمنا. وبالتالي شوفونا ما كانت في الحسبان. ما عليش ما عليش ما عليش يا سمية. استقبال من عائشة سلطان لكن هنا فاطمة من خطوط الخلفية. برافو برافو برافو برافو برافو جميلة جدا. إذا 3-5 يتألقنا في اللقطة والكرة الماضية. نعم سيدات هنا شوف لاحظ مريم موهوب هي موهوبة أيضا في عملية الإعداد وتهيئة اللعب. هذه هي سمية 31 عاما الخبرة ومتر 80. يلا يا سمية
على الإرسال استقبال وأعداد أيضا موجودة من إيتوكوفا والكرة داخل أو لامست. وهناك المدرب لوكاس جابرييل أيضا المدرب قرقسان عبد الحميد يتخذ جيف بالتالي التوجيهات. شوف الارتقاء من المركز وبالتالي الأمور جميلة. هذه هي أيضا رانيا بايمانوفا على الإرسال رانيا وأيضا التهيؤ والاستقبال. برافو لعبة اللوبرو دي لشلبي وهنا أيضا نقطة. برافو 4-6 لسيداتي قطر دائما يبدعنا. وهذا المنتخب تذكروا هذا المنتخب راح تشوفوه في السنوات القادمة. وإن تحدثنا على المجموعة إذن هناك تشالنج. هناك هذه المجموعة تضم كوريا الجنوبية وفيتنام وهونغ كونغ وقطر. مجموعة قوية حقيقة لما تتحدث عن كوريا وفيتنام وهونغ كونغ. هنا التشالنج راح نشوف ماذا يقرر حكام التشالنج. هناك لدينا في التشالنج من أوزباكستان علي موف وننتظر هل لامست ما لامست. والله فيها تاتش لوك تاتش يس. إذن يكسب المدرب عبد الحميد إيساخوتيف بهذه النقطة لأن هناك عملية التاتش في حوائط الصد لامست. هل هو عبد الحميد المدرب قرقستان؟ إذن على الإرسال رانيا بايمانوفا. إذن هنا أيضا إرسال لم تنجح اللاعبة سمية المدعون. هذه اللاعبة سمية من اللاعبات المميزات ونجحت اللاعبة أيضا رانيا بايمانوفا. إذن 8-3 فارق الخمس نقاط وإرسال يضيع. دائما الأشياء المهمة وأساسيات إن كرة الطائرة الإرسال والاستقبال والإعداد من المهارات أيضا في كرة الطائرة حوائط الصد وتغطية دفاعية في الخطوط الخلفية. هذه هي اللاعبة أيضا المياس دياب 16 عاما وأيضا تأتي أيضا في الدخول في عملية حوائط الصد. يستفيد المدرب لوكاس جابرييل استقبال وأعداد من تيبو كوفا وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. تمام بالتوفيق. ودائما هنا أيضا نزول اللاعبة نجين محمود لاعبة السنتر ولاعبة أيضا الميدل بلوك. وعلى الإرسال إذن استقبال وعداد. هنا نشوف المعد إيتوبكوفا. يا سلام تغطية حلوة حلوة حلوة حلوة جميلة جدا ولكن هنا تنجح طول عز ماريا إيفا مانوفا وبالتالي تنجح. هذه اللاعبة ماريا إيفا نوفنا وبالتالي تنجح. وحاولت فيها اللاعب سمية المدحون ولكن شوف هنا فارق الطول واستغلال. هذه هي اللاعبة ماريا تنجح. إذن على الإرسال ماريا وأيضا التوجيه والاستقبال من لاعبة اللوبرو نيلي شلبي. معلش يا نيلي 14 سنة صغيرة السن وبالتالي انتظروا المستقبل الكبير لهذه اللاعبة. حاولت وبالتالي لديها القدرة ولديها أيضا هنا وقت مستقطع. يطلب المدرب لوكاس جابرييل لأن ينتهي الوقت المستقطع. الذي طلبه المدرب لويس جابرييل لسيدات قطر هي الكابتن عائشة سلطان. شوف النظرة من اللاعبة والاستعداد دائما لاعبة الليبرو لها أول كرة في عملية الاستقبال. إذن رانيا يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام يا نيلي. الله حلوة جميلة جدا نجحت عائشة سلطان. برافو يا عائشة أنت من اللاعبات ولعبت. هنا شوف عملية الأداء عملية الفكر لديها القدرة ولديها التفكير ولديها اللعب الجميل. إذن على الرسالة
مريم موهوب 16 عاما المؤدة أيضا متألقة وتأتي أيضا هنا كرة. برافو عليك برافو عليك نيلي. الله الله الله جميلة استمرت احلوت تعود لمصلحة العنابي سيدات قطر. حلوة حلوة حلوة هنا أيضا في لمس الشبك تنجح اللاعبة عائشة السلطان اللاعبة المتألقة في هناك مركز مركز مركز حبيب تحدد عن مركز أربعة وبالتالي أنت لديك شوف لما لعبت الإعداد من الموهوبة مريم مريم موهوب. إذا نعود عبر اللاعب ايتيكوفا حلو على التغطية يا سلام على الروح القتالية الموجودة من هذه اللاعبة التي نجحت في التغطية وهنا حوائط الصد حوائط الصد لكن الكرة إلى خارج الملعب. نعم إذن النتيجة 11-7 الشوط الأول فارق الأربع نقاط. هنا حاولت فيها فاطمة فاطمة بندا حوائط الصد جميلة لهذه اللاعبة. إذن على الإرسال ايتيكوفا برافو برافو وحلوة جابتها ولكن إلى وين؟ إلى خارج الملعب. إذن هنا أيضا الإرسال لايتيكوفا استقبال من اللي وأعداد من اللعبة مريم وهنا حوائط الصد موجودة لم تنجح

إذن نعود متابعين كرام في قطاع السبعة استقبال من اللاعبة عائشة، وهنا فاطمة بالتالي برافو تعود أيضا من اللاعبة مع هناك سبيكوفا، يا سلام، وهنا نقطة معليش إذن 14-7 فارق 7 نقاط سيدات قطر وسيدات قرقستان. شوف حوائط الصد لما تكون هناك موفقة حوائط الصد، وبالتالي الأمور إذن أيضا وقت مستقطع، تايم أوت للوكاس جابرييل. إذن نعود معكم متابعي الكرام بعد ما انتهى الوقت المستقطع، إرسال استقبال من اللاعبة عائشة، أعداد يلا يا عائشة ما عليش، حلوة جميلة، تفكير جميل وأداء جميل. وهنا تأتي أيضا الكرة من عزمي، يا سلام، وهنا أيضا تأتي عائشة، عملية التوصيل والاستمرارية، يا سلام، حلوة على المحاولة من اللاعبة مريم موهوب لكنها لم تنجح. مريم هنا الأعداد من نهاية بكوفا المعدة المتألقة دائما لسيدات قرقستان، 15-7 فارق 8 نقاط. استقبال، يلا يا ماريا، برافو برافو.

وهنا فاطمة. يا سلام عليك يا بندة، أنت لاعبة تجيدين الضرب من مركز اثنين، وحوائط الصد موجودة من اللاعبة المعدة المتألقة، والكرة داخل أرضية الملعب. لوجين محمود حاولت في عملية الصد ولكن الكرة عدت

إذا على الرسال أسميدة نوفا ونقطة داخل أرضية ملعب 17-8. نعم شاركة الأولى لسيدات قطر وأيضا هنا قرقستان. وحينما تتحدث عن الصين هي بطل النسخة الماضية. عزمي أسميد نينوفا وأيضا الكرة داخل أرضية ما كما يشير حكم الخط 9 متر بأن الكرة داخل أرضية الملعب فعلا. هنا أيضا اللاعبة ماريا إيفانوفا. إذن هنا على الإرسال لسيدات قرقستان استقبال من اللي لكن لم تكن موفقة في عملية الاستقبال. معليش يعني اللي شلبي. نعم المنتخب سيدات قطر حاولت وشوف الروح والتضحية من عائشة سلطان. نعم نعم هذه هي الروح. يلا برافو يلا يا نلي. إذن 19-18 الإرسال وأيضا إرسال إلى خارج الملعب. نعم يا على إرسال يجب أن يكون هناك التركيز. هذا من المهارات أو من الأساسيات حقيقة. الإرسال والاستقبال والإعداد مهم جدا. إذن خروج لوجين ونزول اللعبة لميس السلمان 16 عاما. يلا يا لميس تجيد الإرسال أيضا بالإرسالات أيضا الجميلة من هذه اللاعبة لميس السلمان. إذن استقبال منك يا ريانة. ريانة برافو حلوة حلوة منك يا ماريا. أوه جميلة جدا. برافو من اللاعبة سمية الملعون. نعم تنجح سمية بإنزال الكرة في ونقطة جميلة لسيدات قطر 10-19 9 نقاط الفارق وسيدات قرقستان يتقدمن في الشوط. وهنا أيضا لم تنجح رانيا بايمانوفا. نعم إذن 11-19 8 نقاط الفارق. يلا يلا يا صغيرات السن. أكبر لاعبة هي سمية المدهون وبقية اللاعبات يعني تحت 16 أو 16 سنة. وبالتالي هذا هو البناء والإعداد. وأيضا يا سرا برافو من مريم. إعداد من عائشة. برافو فاطمة. فاطمة موجودة. وبالتالي الكرة أيضا. يلا برافو برافو برافو برافو يا مريم. هي إذن الاستعداد لحوائط الصد. والكرة لخارج الملعب. هناك لمس الشبك يشير الحكم الأندونيسي وعلي مكي من البحرين. نعم إذن 20-11 5 نقاط على نهاية الشوط الأول. والإرسال لمصلحة سيدات قرقستان استقبال خاطئ. معليش يا عائشة سلطان. معليش. إذن هنا على الإرسال اللاعبة لانيتا سوير كولوفا هذا المدربة لوكاس جابرييل والنظرة. وإن شاء الله المستقبل قريب جدا بأنه. برافو يا مريم. الله كم هي جميلة جميلة. سوية سوية سوية تأتي في الوقت المناسب. شوف الإعداد الجميل من الموهوبة مريم. وبالتالي هنا نقطة حلوة. ارتقاء جميل للاعبة سمية المدحون. نعم نعم نعم يا سمية. إذن 12-21 انتظروا انتظروا. إذن هنا تغيير نزول دانا أبو عطية على الإرسال وأيضا الاستعداد ونزول أيضا اللاعبة لودان. إذن دانا أبو عطية على الإرسال استقبال من اللاعبة ريانا. ريانا وأيضا من مركز 4. إذن برافو. شوف الروح. وبالتالي نيلي نيلي نيلي موجود. إذن هنا الإعداد. يا سلام.

التغطية براف، وحاولت اللاعبة دانا وعطية والكرة لمصلحة سيدات قرقسان. إذا 22-3 نقاط على نهاية الشوط، ونجحت فيها اللاعبة ماريا إيفانوفنا، وبالتالي حاولت أيضا لودان الوليد. إذا على الإرسال تولينوفا، استقبال من اللي إعداد من اللاعبة دانا. إذا تعود الكرة يلا يا دانا، وبالتالي هناك أيضا خطأ ومخالفة يشير الحكم. إذا 23 إذن هناك أيضا تشالنج، حكم أغونغا الأندونيسي يقول أن هناك خطأ أو مخالفة أو لمس الشبك. المدرب لوكاس جابرييل يتدخل في الوقت ويطلب تشالنج، تحدي وعصر مع أيضا تقنية الفيديو تشالنج. كل لعبة لديها مسمى في تقنية الفيديو، التشالنج في الطائرة والآيارس في السلة، والفار في كرة القدم، وعين الصقر في التنس الأرضي، وهناك أيضا في كرة اليد وغيرها من الألعاب تدخل تقنية الفيديو. إذن تاتش أو لا؟ إذن هناك لمس الشبك. إذن 23-12 لاعبة الليبرو سبيبي كوفا. يلا أيضا هنا تأتي المايسة دياب، يلا يا المايسة، النظرة والاستعداد، استقبال من عايشة عداد من أدانا بعطية. يا سلام يا سلام يا سلام، نعم الابتسامة توم، التألق في النقطة الماضية جميل جدا. شوف لما لعبت أدانا، وهنا تأتي اللاعبة المايسة دياب. نعم يا المايسة، مياسة دياب. إذن على الرسالة سمية المدحون، إذن استقبال وعداد من ايتي بكوفا، برافيا اللي وحلوة حلوة منك يا سمية. إذن هنا الكرة لكن إلى خارج الملعب، 24-13. نعم سيدات قرقستان يتقدم، ما تتحدث يا لوكاس يا جابرييل، أنت عليك أيضا. هذا المنتخب بالمرحلة الأداء والبناء، والمنتخب في مجموعة قوية، كوريا وفيتنام هونغ كونغ. إذن استقبال خاطئ. إذن نقطة الشوط 6.15، إذن 25-13. إذن الشوط ينتهي لمصلحة سيدات كيرغستان. شوف الإرسال لما تألقت في اللعبة رانيا بايمانوفا، نجحت في الإرسال الماضي. شوط لمصلحة المنتخب كيرغستان، 25-13 لسيدات قطر. إذا متابعي الكرام نترككم مع لقطات ثم العودة للشوط الثاني.

الراحة بين الشوط، نعود لي الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى لسيداتي قرقستان 25 مقابل 13 لسيداتي قطر. نعم بناء وأيضا الأعداد الجميل إن شاء الله بالتوفيق لسيداتي قطر، وأيضا شكرا حقيقة للاتحاد القطري لكرة الطائرة برئاسة الأستاذ علي غانم حقيقة، اللي دائما وكافة أعضاء مجلس الإدارة يسعون من أجل البناء ومن أجل التواجد في كل البطولات، وانتظروا المزيد إن شاء الله لهذا المنتخب القادم لسيدات قطر للمنافسة، وإن شاء الله هناك في 2030 إن شاء الله تشوفون التغييرات الجميلة والإصرار والتواجد في منصات التتويج. لأن العودة والإرسال لسيدات العنابي، يلا على الإرسال وبداية الشوط، وراح نشوف شوط جميل إن شاء الله. استقبال إعداد من أيتوب كوفا، أول النقاط. معليش هي كرة الطائرة، وبالتالي الأمور جميلة حينما نجحت لاعبة قرقستان في النقطة الأولى، أتت والإعداد وابتسامة دوم. شوف رغم أن الكرة صادت الوجه لكن أن اللاعبة تبتسم، شوف لما لعبتها اللاعبة أيضا زانيتا، وبالتالي هناك أيضا اللاعبة الموهوبة مريم موهوب، شوف الابتسامة يقول من أجل قطر وين ما تجي الكرة تضربني في الوجه، وبالتالي من أجل قطر أني هنا أني هنا. وبالتالي إذا الاستقبال من نيلي، إعدال من مريم، يا سلام، ولكن هنا الكرة أيضا نقطة جميلة. نعم مريم موهوب المعدة المتألقة صاحبة الابتسامة الجميلة حقيقة والأداء. إذن هنا زانيتا سوير كولوفا على الإرسال، استقبال من اللي شلبي وأعداد من سمية، وهنا فاطمة. الله ما نجحت إن شاء الله في الكرة القادمة إن شاء الله يا فاطمة. اعتذار جميل من فاطمة بندر، 17 عاما هذه اللاعبة التي تلعب في مركز 2. إذن سوير كولوفا على الإرسال، استقبال من اللي وأعداد من سمية، يلا يا فاطمة، برافو، جميلة جدا. الأولى ما مشت، الثانية مشت، برافو يا فاطمة، برافو. شوف لما لعبتها سمية المفعول الخبرة موجودة، وأيضا لم تستطع فيها اللاعبة عزمي أسميدة نوفا. إذن على الإرسال لوجين محمود، يلا يا لوجين. إذن 1-3 استقبال من لعبة اللبرو سيبيسكوفا، يا سلام، حلو على التغطية، يلا يلا يلا يلا، هي هي هي هي هي حوائط الصاد، وين الكرة داخل أرضية الملعب. 4-1 الشوط الثاني، يعني انتهى الشوط الأول 25-13، والمحاولة الموجودة إذن هنا نقطة حلوة أيضا جميلة، برافو. شوف مريم، وشوف هنا من الميدل بلوك تنجح المياسة دياب، برافو يا المياسة، لاعبة تنجح. وبالتالي أيضا نزول اللاعبة دانا أبو عطية على الإرسال، يلا يا دانا صغيرة السن ولاعبة مميزة، وأيضا نزول اللاعبة لودان في حالة تألب لودان الوليد، يلا يا دانا على الإرسال، واستقبال من لاعبة اللبرو سيبيكوفا، والكرة وبالتالي هنا استمرت، يطالبنا بأن الكرة لم تعدي. إذن هنا نقطة، برافو، 3-4 نقطة جميلة لسيدات قطر، وأيضا التحول الجميل لم تستطع تولي نوفا. شوف هنا التهيئة والنظرة من نور جمال بولي تيبيكوفا. إذن دانا أبو عطية على الإرسال، معلش الإرسال يضيع، يجب أن نركز في الإرسال. إذن 5-3 هو لوكاس جابرييل. إذن هنا على الإرسال نور جمال بولو تيبيكوفا، هذه اللاعبة أيضا على الإرسال من اللاعبات المميزات، استقبال دانا أبو عطية،
الله الله من اللعبة لودان الوليد، لكن هنا استمرت حوادث الصال خرسان قطرية مية مية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعم شوفونا خرسانة، وبالتالي حوادث الصال نجحت اللعبة. المياسة دياب، نعم برافو يا المياسة، لعبة وابتسامة دوم. شوفونا أيضا يأتي من جنى مبروك، وأيضا من اللاعبة تسنيم في عملية التشجيع، وأيضا هنا الكرة داخل أرضية الملعب. 6-4، جماهير تحضر، جماهير تتابع هناك في اليابان وهنا في هذه الصالة. أوكازاكي شو سوغو، الجماهير متعطشة، وأيضا الجماهير التي أيضا لديها أيضا كل شيء. تحدث عن الصين تسيطر على الميداليات الملونة. إذن نعم، إذن 5-6، نعم نتحدث عن ميدالية فضية وميدالية برونزية للقطري العنابي. هناك أيضا ميدالية فضية وبرونزية للأردن، والعراق ميدالية فضية وميداليتين برونزية، والكويت ذهبية وثنتين برونزية. إذن هنا استمرار، برافو، تعود تعود تعود. وهناك المملكة العربية السعودية ميداليتين برونزية. إذن نعم نجاح وتحقيق لمنتخبات الخليجية والعربية في تحقيق الميداليات على مستوى بطولة الألعاب الآسيوية. ولبنان لديها ميدالية فضية ولديها ميدالية برونزية. نعم بالتوفيق لدول الخليجية والعربية في تحقيق النجاح في بطولة أولمبياد الألعاب الآسيوية. اليابان ناغويا 2026، نعم نعم الله، عائشة سلطان تنجح من مركز 4. إذا استمرت احلوت، يلا يا تانا، يلا يا عائشة، الله جميلة جميلة جميلة من هذه اللعبة المتألقة. عائشة سلطان تنجح، عائشة سلطان برافو لعائشة سلطان. شوف الارتقاء الجميل من مركز 4، ما أروعه، وبالتالي ينجح وتنجح اللاعبة عائشة سلطان. شوفونا أيضا اللاعبة تسنيم علي، تشجيع لعائشة الكابتن للمنتخب سيدات قطر. إذن 6-7 فارق النقطة، يلا يا لا لا، معليش معليش معليش يا مريم، معليش تلعبين وأنت المؤدة المتألقة، تضيع الإرسال. وابتسامة دوم صغيرات السن هنا في أرضية الملعب، لديهم لديهن القدرة على التحرك. إذن على الإرسال هنا عزمي سميدة نيوفا على الإرسال، واستقبال جميل من عائشة سلطان، وهنا أيضا فاطمة بدع. يا سلام، الاستمرارية موجودة، الله، ولكن الكرة لخارج الملعب. برافو، حلوة من سيدات قطر، يفرضنا لقاء في الشوط الثاني، وبالتالي نقطة بنقطة. شوف حاولت فيها اللاعبة تولي النوفا، ولكن هنا الكابتن عائشة سلطان، يلا يا لاعبة أنت الكابتن. وهنا الله من مركز 3، ما أروع هذه النقطة الجميلة من العملاقة زانيتا سوير كولوفا. تنجح الإعداد لدور كبير من اللاعبة أيتب كوفا، وبالتالي من السنتر. إذن على الإرسال 9-7، سوير كولوفا استقبال من نيلي، اعداد من مريم، وهنا تأتي الكرة لم تنجح، ولكن الاستمرارية موجود. حلو حلو حلو حلو، شوف الروح، برافو يا نيلي، جميلة من هذه اللعبة، اللعبة اللبرو، اللعبة التي تغطي كل مكان. وهنا أيضا حوادث الصاد استمر احلوة، يلا هذه ممكن نخلصها ممكن نخلصها ممكن نخلصها. يا سلام، حلوة تعود مرة ثانية، ما عليش ما عليش ما عليش. لجين محمود حاولت فيها لم تنجح لوجين، وبالتالي هنا شوف المدرب، وبالتالي تشجيع من لوكاس جابرييل للاعبات الصغيرات هنا في أرضية الملعب. تفكير جميل لعبتها سمية المدحون، ولكن هنا هنا الإصرار. إذن لوجين محمود استقبال، برافو
الله، يعني هنا أيضا تواجد للسيدات أيضا باللعب والفن رقم واحد حقيقة. مريم موهوب، هي الموهوبة، هي المؤدة، هي المتألقة في صناعة اللعب وتغيير من 2 لـ3، من 3 لـ4، ومن 4، وبالتالي لديها قدرة في عملية إعداد وصناعة اللعب. 11-7 فارق الأربع نقاط، والكرة لخارج الملعب. الإرسال مهم جدا في المباراة، الإرسال ثم الاستقبال ثم الإعداد ثم الفينيشينج، وبالتالي هذه من أساسيات كرة القدم. هناك تغيير دائما، التواجد أيضا هذه اللاعبة لميس السلمان صغيرة السن. يلا يا لميس، أنت تجيدين الإرسالات، ولديك أيضا الإرسال الذي لا يرصد ولا يرد. إذا التغطية موجودة من عائشة إلى أيضا اللعبة سمية. يا سمية سمية سمية تنجح من مركز 4، يا سلام بنجاح جميل. شوف الإعداد من موهوب مريم والارتقاء الجميل، ونقطة حاولت فيها لاعبة اللبرو سيبي بيكوفا ولكن لا تنجح. شوف النظرة والتركيز لاعبة سمية. إذن هنا لميس السلمان على الإرسال، وتأتي أيضا ام اي تي كوفا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انتظروا هذا المنتخب صغيرات السن، راح تشاهدوهم إن شاء الله في المستقبل القريب. وأيضا هناك المتابعة من قبل الاتحاد القطري لكرة الطائرة. فاطمة بندر تعود، هل يستفدنا سيداتي قرقستان؟ وهناك أيضا يا سلام يا سلام نور جمال بولوتا بيكوفا تنجح من مركز 4، تنجح. شوف الإعداد الجميل، دائما المفتاح يأتي من اللاعب أو اللاعب المعد، دائما فيه سواء كان للسيدات للرجال، المعد هو المفتاح، هو ذكي. إذن تولي نوفا على الإرسال، استقبال من سمية، إعداد من مريم الموهوب. يا سلام، هنا الاستمرار، وهنا أيضا موجود، برافو. يلا يلا يلا، إذن هنا نستعد لحوائط الصيد. ممكن، الله، شوف الروح القتالية. يلا يا فطوم، يلا يا لاعبة، هنا استمرت وحلوت ومن الخطوط الخلفية، لكن هناك لامسة حوائط الصيد. ينجحنا سيدات قرقستان، ينجحنا. شوف هنا أيضا التشجيع وأيضا الجماهير الحاضرة في أرضية الملعب. نجحت اللاعبة أساميدا نينوفا، وبالتالي تنجح. تولي نوفا على الإرسال، 14-9 فارق الخمس نقاط في هذا اللقاء للسيدات حقيقة على تحديد المراكز. وأيضا حقيقة جميلة يا فاطمة، جميلة يا بندة، جميلة يا لاعبة، أنت ما تتألقين. شوف الإعداد من مريم موهوب، وبالتالي لعبتها وحاولت فيها اللاعبة تولي نوفا، لكن هنا فاطمة موجودة. فاطمة على الإرسال، فاطمة بندة، يلا يا فطوم. إذن استقبال، إعداد من ايتي كوفا، وهنا الله، يا هي جميلة، يا هي لعبة حلوة من اللاعب المتألقة عزمي اسمي داني نيونوفا. برافو، شوف الارتقاء، لعبتها في الخطوط الخلفية، لم تكن هناك تغطية موجودة. 15-10 استقبال من سمية، إعداد، الله الله الله، دائما مريم موجودة ودائما مبتسمة، هذه الروح الرياضية الموجودة في كل الرياضة. نعم، لوكاس والنظرة، لوكاس يا لوكاس على الإرسال، نور جمال. إذن هنا أيضا الإعداد موهوب إلى سمية، يا سلام. إذن هنا تأتي لسيدات قرقستان من الخطوط الخلفية، مية برافو. شوف التألق من المعدة المتألقة أي تيب كوفا، وبالتالي تنجح فيها أيضا نور جمال بولو تيب كوفا، وبالتالي شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الجمال هنا في أرضية الملعب حينما تأتي أيضا الفكر والمدرسة الموجودة.
إذن العودة بعد ما انتهى الوقت المستقطع. 17 مقابل 10 لسيدات قرقستان، استقبال من سمية، أعداد من مريم. يلا يا فاطمة. الله، ولكن اللي خارج الملعب، خارج الملعب 17 مقابل 10. سيدات قرقستان يسيطرن في الشوط الثاني. ما عليش يا فطو لاعبة، أنت متألقة، وإن شاء الله المستقبل القادم، المستقبل موجود. إذن على الإرسال، نور جمال، إعداد مريم إلى فاطمة. يا برافو عليك يا فاطمة، يا برافو عليك يا فاطمة، إنك أنت تلعبين الخطوط وأيضا تضربين. يلا يا مريم. سمية المدحوب، يا سلام يا سلام يا سمية، يا سلام يا سمية، لعبتها في حوائط الصيد، تنجح سمية، لاعبة مميزة تجيد الضبة من المركز 4، وبالأداء الجميل والتايمينج التوقيت لهذه اللعبة المتألقة سامية المدحوب. سامية من 31 عاما، وإن شاء الله أنت موفقة، وأنت الخبرة في أرضية الملعب والجماهير التي تأتي لتتابع. إعداد من أيتي كوفا، يا سلام، حوائط الصيد، خرسانة ميام. الله، يا سلام، سيدات قطر يبدعنا، سيدات العنابي، سيدات الأدعام موجودين في الشوط الثاني. نعم، انتظروا انتظروا، لا تستعجلوا، فبالتالي راح تشاهدون هذا المنتخب إن شاء الله يا عبد الحميد. الله، إذن فارق 6 نقاط، 12 مقابل 18. سمية المدحوب على الإرسال، استقبال، وعدا من أيتي بكوفا، وهنا أيضا تأتي اللاعبة عزمي أسميدة نيوفا. إذن 19 مقابل 12، الشوط الأول انتهى 25-13. نعم، يبدعنا سيدات الأدعم، سيدات العنابي، وإن شاء الله نشاهد. إذن على الإرسال، لاعبة ألفا ياسكا كوفا، يلا هنا أيضا عايشة، لكن الله الله، يلا تغطية، عملية حوائط الصيد، يرهب الأدعم، سيدات العنابي يرهبنا في أرضية الملعب. نعم نعم نعم، يلعبون، استمتعون، وبالتالي استمتعنا في أرضية الملعب. لديهن الإصرار والعزيمة وعدم الاستسلام، هكذا تعودنا بأن نلعب مهما كانت النتيجة، مهما كان الفارق. إذا نزول اللاعبة تسليم علي، يلا يا تسليم، تسليم يا تسليم. نعم، على الإرسال، هذه اللاعبة الصغيرة وجيل المستقبل والنظرة والإرسال، يا سلام، إرسال أيضا، هنا أيضا تأتي، برافو، تغطية من فاطمة، ثم هي أيضا تأتي. الله الله الله الله، من اللي جاي هنا حوائط الصيد، وهنا في لمس الشبك. نعم، ينجحنا سيدات قطر. لوجين محمود موجودة، شوفوا لوجين حاولت، ولكن هناك لمس الشبك على اللاعبة من قرقستان أسميدة النيوفا. يلا يلا يلا يا تسليم، يلا يا تسليم، استقبال من نور جمال، وهنا أيضا تأتي كرة سهلة، برافو على التضحية، وبرافو على الاستباتة الموجودة. يلا يا عايش يا سلطان، إذا استمرت احلوت هنا. الله، يا سلام ويا سلام، وما علينا من الكلام، العنابي موجود، سيدات قطر موجودة في أرضية ملعب. شوف الفرحة على اللاعبة لميسة سلمان، وأيضا التشجيع الموجود. نعم، يتحركنا، يتقدمنا، فارق 4 نقاط، 15 مقابل 16. يلا يا تسليم. إذن هنا استقبال، يا سلام يا تسليم، وجه السعد، تسليم علي. نعم، تنجح بالإرسال الذي لا يصد، باش معروفة بالإرسالات المباهتة، بالإرسالات التي لا يستطعنا صدها ولا ردها، وبالتالي نجحت. إذن يتدخل المدرب عبد الحميد إذا خود جئف بطلب الوقت المستقطع، لأن شاف شاف شاف الطوفان لسيدات قطر، هنا تأتي وإذن يخللون الفارق، يقللنا الفارق. إذا خلونا نستمع توجيهات هذا المدرب. Yeah.
إذا العودة بعد ما انتهى الوقت المستقطع لرباع عبد الحميد. عبد الحميد انتظر سيدات العنابي. هذه الكابتن عائشة سلطان ولوتين محمود والابتسامة توم. يلا يا تسليم وجه السعد، أنت من أتيتينا بالنخات، أنت من قللتينا، وهنا أيضا موجودة سمية. إذا تسليم، لا لا لا يا تسليم، والله إن شاء الله ما حد يسمعني. تأديت الوقت، ما أديتي 4 نقاط من الإرسالات، وبالتالي يضيع الإرسال. ومن الأشياء المهمة في كرة الطائرة إن الإرسال مهم جدا، مهم جدا. إذن هنا الإرسال لمصلحة سيدات قرقستان. تلعب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، برافو. هنا أيضا التقنية استمرت موجودة حلوة، حاولت فيها اللاعبة، اللاعبة اللبرو، اللاعبة نيلي شلبي، ولكن هنا نجحت اللاعبة العملاقة سوير كلوفا. شوف الارتقاء بالمركز 3، تنجح. حاولت نيلي، برافو يا نيلي. إذن الروح الموجودة حقيقة لدى سيدات قطر، سيدات العنابي، سيدات الأدعام. إذن هنا عائشة سلطان، الله يا سلام عليها، هذه الأميرة، هذه المحبوبة، هذه المتألقة عائشة سلطان. نعم الكابتن، نعم نعم نعم، تنجح من أمام العملاقة تولي نوفا. إذن تلعب، الله، نعم نعم نعم، يعودنا يعودنا سيدات قطر، المنتخب القطري، نعم يقدمنا الأداء الجميل في أرضية الملعب. شوف هنا الموهوبة، مريم موهوب، هي الموهوبة، هي الفكر، هي المدرسة، هي الكمبيوتر، هي المعد. إذن هنا نقطة أيضا جميلة لتولي نوفا. تولي نوفا إذن هنا يتقدم لسيدات قرقستان فارق 4 نقاط 22-18. تعال انتعش هنا مع الأجواء، هنا من صالة أوساكي شوسوغو هنا في اليابان، ومن بطولة دورة الألعاب الأسيوية اليابان ناغويا 2026 استقبال من اللاعبة أيضا سمية، وبالتالي تغطية. يا سلام يا سلام. إذا 23، تحدث اليابان منذ بداية انطلاقة البطولة من عام 62 وحتى 78 هي مسيطرة، 5 ذهبيات متتالية، لكن أتت الصين وقالت لليابان استاب، بدتها الصين وفازت بآخر نسخة. الصين من عام 82 ثم سيطرت على بطولات العاب الآسيوية. إذن تايم أوت، 23-18 فارق 5 نقاط، توجيهات لوكاس جابرييل، بالتالي أعطى كل التوجيهات والمعطيات. هناك أيضا الجينادرو مساعد المدرب، هناك جوز مساعد المدرب الآخر، وفاطمة توزري الأخصائية والطبيبة لسيدات قطر. طاقم التحكيم من إندونيسيا والحكم البحريني علي مكي، ومن الحكام حقيقة على مستوى معروف علي مكي، طاقم الذي شارك في بطولات الدولية وهو اليوم في بطولة العاب الأسيوية. إذن هذه فاطمة بند، وأيضا نقطتين على نهاية الشوط، والإرسال مع أساميد نيوفا، استقبال من نيلي، إعداد من عائشة، يلا يا لوتين. لكن هنا نقطة، نقطة لمصلحة سيداتي قرقستان. نعم هذه يا لوتين محمود، معليش يا لوتين. إذن نقطة الشوط سيت بوينت ولي قرقستان، وعبر اللاعبة عزمي أساميد نيوفا. إذن استقبال من نيلي، وأيضا برافو يا فاطمة، وحلوة منك يا نيلي يا نيلي نيلي يا نيلي. إذن إعداد، يا سلام على الكرة الجميلة، يا سلام على الإعداد من ميدل بلوك، من السنتر، من سوير كولوفا، تنجح مع الإعداد من أتيب كوفا، نجحت هنا من المركز 3 وتأتي مع نهاية الشوط الثاني لمصلحة قرقستان. الشوط الثاني يعني نشوف الإعادة، بوم في أرضية الملعب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حقيقة يعني نشيد بالكرات الجميلة لسيدات قرقستان، وأيضا نشيد بالكرات الجميلة لسيدات قطر. نعم متابعينا الكرام،
لا تذوبوا بعيدا. نهاية الشوط الثاني ثم نعود للشوط الثالث بعد ما انتهى 25-18. تطور وأيضا تقدم جميل وأداء جميل لسيدات قطر. نعم الشوط الأول 25-13، لكن لاحظ الشوط الثاني كيف تغير الأداء لسيدات الأدعم، لسيدات العنابية.

0: إذن العودة متابعي الكرام بعد ما انتهت الراحة نلعب في هذه الصالة صالة أوزاكي شوكزوكو وبالتالي تحديد المراكز من التاسع للرابع عشر بعد ما انتهى الشوط الأول لمصلحة كيرغستان 25-13 والشوط الثاني لمصلحة كيرغستان 25-18 إذن الإرسال ونعود للشوط الثالث يلا يلا يا شابات يلا يا صغيرات يلا يا أميرات عليكم بالتحرك ما في شيء مستحيل نحن هنا في عصر البناء وعصر المستقبل وبالتالي ليس غريبا من رجالات قطر وأيضا الاتحاد القطري لكرة الطائرة والتحرك والنظرة وبناء المستقبل والإعداد لهذا المنتخب إن شاء الله للبطولات القادمة استقبال من اللي شلبي وإعداد من مريم يا سلام يا سمية استمرت احلوت الله من مركز اثنين تأتي اللاعبة سيدات قرقستان شوف تولي نوفا اللاعبة المتألقة التي سجلت عدة نقاط تتألق وبهذه النظرات الموجودة إذن واحد مقابل لا شيء والإرسال لمصلحة سيدات قرقستان استقبال من عائشة برافو وهنا بالتالي عملية كاري ذا بول ممنوع في قانون كرة الطائرة لأن تلعبين الكرة من تحت أي بحمل بالتالي يطلق عليها كاري ذا بول نعم يا لوكاس عملت المستحيل عملت كل شيء فبالتالي ننتظر النتائج الجميلة إن شاء الله في المستقبل أسميد النيوفا إرسال جميل لا يصد تنجح هذه اللاعبة ثلاثة مقابل لا شيء ممكن المدرب كارلوس جابرائيل وبالتالي يتدخل بطلب الوقت المستقطع حتى يعطي التشجيع نظرة وأيضا الثبات لهذه اللاعب المتألقة سمية المدحون يلا يا سمية سمية يا سمية استقبال وبالتالي أيضا هنا تأتي يجب أن تكون ويكون هنا معليش معليش يا صغيرات هنا يتدخل المدرب بطلب الوقت المستقطع أربعة مقابل لا شيء خلونا نستمع توجيهات المدرب
1: I'm going to go to the hospital.

إذن العودة متابعين الكرام والإرسال لسيداتي قرقستان بقيادة المدرب عبد الحميد إيسا خود الجيف. إذن استقبل برافو يا سمية، برافو يا نيلي، وحلوة يا فاطمة. إذن تعود لمصلحة سيدات قرقستان ومن السنتر، وكالعادة تنجح العملاقة سوير غولوف لاعبة من اللاعبات المميزات على مستوى، وأيضا لديها أيضا القدرة، وأيضا هنا هي من مواليد وعمرها 15 سنة، متر و 78، هذه اللاعبة طويلة حقيقة عملاقة. يلا يا مريم، وحلوة يا يروجين. إذن هنا تعود أيدي بكوفة، تولي تولي تولي تولي تولي نوفا تنجح وتأتي بنقطة 6. هنا الإعداد من أيدي بكوفة إلى تولي نوفا. نعم قرقستان لديها أيضا، وبالتالي يعتبر تعتبر من المنتخبات الحديثة حقيقة في كرة الطائرة. تعود لمصلحة سيدات قرقستان عبر اللاعبة أيضا لاعبة نور جمال، بولو تبيكوفا تنجح، تبيكوفا في النقطة الماضية. نقطة أيضاً

هذه أول مشاركة لمنتخب سيدات قرغستان وأيضا العنابي. قرغستان لعب في المجموعة سي التي كانت هناك الصين تايبي وتايلاند ومنغوليا، خسر في كل اللقاءات وأيضا لعب هذا أيضا نقطة. يا سلام، تتحدث عن التصنيف الآسيوي هو خارج التصنيف، وأيضا الهدف المشاركة هو الاحتكاك وأيضا وكسب الخبرة أيضا لسيدات قطر، والاحتكاك وبناء مستقبل لسيدات قطر. إذا تلعب 9-1، وهنا أيضا برافو على التغطية من سمية، وهنا عايشة إلى فاطمة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الروح، شوف اللعب الفن الموجود لديهم، لديهن أيضا لمسات سحرية، لمسات جميلة.

إذا أن هناك لاعب أعداد من مريم إلى فاطمة، يا سلام. لكن حوائط الصدمة موجودة لسيدات قرقستان، منتخب أول مرة يشارك بالنسبة لقرقستان، وبالتالي كان في مجموعة أيضا صعبة، تايبي وتايلاند ومنغوليا، لكن أيضا السيدات قطر في مجموعة قوية، كوريا الجنوبية، فيتنام، هونغ كونغ، والآن على تحديد المراكز من التاسع للرابع عشر. فبالتالي بناء مستقبل وبناء أيضا وأيضا الإعداد، وهذا كسب الخبرة للسيدات، وبالتالي ننتظر هناك بطولة الألعاب الآسيوية، ننتظر. الاتحاد القطري دائما نظرة ثاقبة ووضع النقاط على الحروف. لدينا منتخب قوي في الرجال حقيقة، وتحقق الكثير من البطولات، ولدينا أيضا منتخب في كرة الطائرة الشاطية الذي وصل للعالمية وحقق النجاح الكبير، العنابي في كل مكان. إذا نعود، استقبال خاطئ من عائشة سلطان، ما عليش يا كابتن، ما عليش يا كابتن، ما عليش، العبوا، استمتعنا في اللعب، وبالتالي راح تشاهدون إن شاء الله. إذن على الإرسال، سوير كولوفا العملاقة، اللاعب المتألقة في السنتر والميدل بلوك. إذن هنا أيضا نقطة 13 مقابل 1،

رسالة مصلحة منتخب قرقستان استقبال من الكابتن. الله الله الله من سمية حاولت لكن سيدات القرقستانية استمتعنا ويتميزنا بحوائط الصد والطول. تتحدث عن يعني الطول عز في كل مكان، في الطائرة، في السلة، في اليد، أيضا في ألعاب القوة في الوزن، وبالتالي هنا الله حلوة حلوة حلوة. برافو يا سمية سمية سمية، نعم تنجح، لا تستسلم، هكذا هي على قولتنا في enjoy in this game، استمتع في اللعب، استمتع في هذا اللقاء. برافو، وأنت أيضا استمتعي يا سمية. إذن هنا نزول هذه اللاعبة المتخصصة في الإرسالات صغيرة السن دانا أبو عطية. البشوشة حقيقة دائما تبتسم، دائما تعطي، مشهورة ومعروف أنا بالإرسالات السحرية. إذن هنا تلعب، وأيضا برافو نقطة من اللاعبة بولو تبيكوفا، تنجح من مركز أربعة. إذن 14 مقابل 2 لمصلحة سيدات قرقستان. شوف الارتقاء الجميل، حاولت في التغطية وحوائط الصد، وحاولت سمية في التقاط الكرة، لكن كرة في أرضية الملعب. استقبال من عائشة مريم المهوب، يا سلام عليك يا سمية. هنا تعود وهنا أيضا استمر احلوات، يلا يلا يلا، برافو يا لودان. هنا تعود الكرة لسيدات قرقستان، أيضا تغطية تأتي من جانب عطية، برافو، تعود والاستمرار، لكن هناك لمس الشبكي يشير الحكم علي مكي من مملكة البحرين. تحدثنا عن هذا الحكم الذي شارك في عدة بطولات، الحكم الثاني علي مكي، وأيضا معروف أيضا عن الحكام على مستوى الخليج. هنا لدينا أيضا في قطر هناك أيضا حكام على مستوى كبير في كرة الطائرة. إذا تلعب وهنا في هذه الصالة الجميلة وعبر قنوات بين سبورتس في هذه البطولة الألعاب الآسيوية، اليابان ناكويا 2026 متواجدة في قلب الحدث. هنا الكرة الجميلة أيضا والتغطية، حاولت فيها دانا أبو عطية لم تنجح. أول نسخة كانت للسيدات في بطولة الألعاب الآسيوية كانت في جاكرتا اندونيسيا عام 1962، وكانت البطلة اليابان ثم الوصيف كوريا الجنوبية. هنا تشالنج، لكن الحكم يقول ما فيها شيء. إذن استقبال من لودان، يلا يا لودان، حلوة يا لودان، تأتي الكرة القرقستان 17 مقابل 2. الله، برافو يا نيلي، حلوة لودان الوليد، وبالتالي تنجح الاستمرارية. يا سلام يا سلام على الروح، حلوة ولكن إلى خارج الملعب. تعجبني المنتخب سيدات قطر رغم البناء والإعداد لهذا المنتخب، انتظروا في السنوات القادمة، ليس مستحيل، من تعلم وصل ومن اجتهد حصل، هكذا هي الأمور. جميلة إذن هنا نقطة الأيس لسيدة، نعم، وأنت تتحدث عن آخر نسخة البطلة كانت الصين لما تفوقت على اليابان، وبالتالي فازت على اليابان 3-0، الثاني اليابان، الثالث تايلاند. ولكن هنا في هذه البطولة في 2026، من سيصبح البطل ومن يكون ومن تكون هي البطلة لسيدة الألعاب الآسيوية في كرة الطائرة؟ أدال من مريم الموهوب، يلا يا فطوم، برافو، حلوة، وهنا تأتي من اللاعبة بولو تبيكوفا، هنا تنجح وتأتي بنقطة. 20-2، 5 نقاط على نهاية الشوط والمباراة، وسيدات قرقستان يسيطرن ويبدعن في الأداء والتقدم. إذن على الإرسال سيدات قرقستان، استقبال منك يا عائشة، إعداد من مريم، وأيضا الكرة لخارج الملعب.

إذن 21 مقابل 2 استقبال من عايش اعداد من الموهوبة مريم الموهوب. تأتي الكرة لسيدات قرقستان. شوف من الخطوط الخلفية مية مية ينجحن سيدات قرقستان. إذن 22 مقابل 2 الشوط الثالث. ما نقول تراجع مستوى منتخب سيدات قطر، لا، هناك أيضا الأعداد، ولكن توفيق حقيقة لسيدات قرقستان في التألق وأيضا الوصول والحصول على هذا الشوط. إذن فاطمة استقبال وأعداد من إيتي كوفا. يا سلام، بفكر، بأداء، بنجاح، بأسلوب، بتحرك، أول مشاركة هنا وهناك، وبالتالي حينما تتحدث عن أنهم يلعبون، وبالتالي تتحدث عن أنهم أيضا يتدربون، ولكن إن شاء الله انتظروا سيدات قطر. ما في شيء مستحيل في الحياة لكل لاعب أو لاعبة. تمارين، استعداد، الاهتمام، تمام تمام تمام. إذا نقطة، برافو، ينجحنا رغم الفارق، إلا أنه سيدات قطر يستمتعن بالأداء في أرضية الملعب. نعم، الإرسال لهذه اللعبة تسليم علي، يا الله يا تسليم، برافو. الجماهير الحاضرة هنا في صالة أوزاكي زاكي شوغو سوغو، وبالتالي هنا أيضا يا سلام 24. هذه الصالة التي من الصالات الجميلة هنا في اليابان. أوكازاكي نقطة، حاولت تسليم علي. إذا نقطة المباراة، ماتش بوينت لسيدات قرقستان. استقبال من فاطمة، إعداد من مريم. يا سلام يا عائشة، الله، تعود هذه الكرة الجميلة عائشة سلطان، برافو يا عائشة، استمرت استمرت استمرت، يلا يا عائشة. هنا الآن استعداد لحوائط الصيد، هنا تأتي، هل تأتي النقطة؟ ماش بويت، برافو فاطمة، حلوة مريم، لكن ينجحنا سيداتي قرقستان بكسب اللقاء وكسب الشوط بثلاث أشواط مقابل لا شيء. أنا أقول مبروك لسيدات قطر على ما قدمنا من هذا الأداء في هذا اللقاء أمام فريق، أمام منتخب سيدات قرقستان، فارق الطول وفارق أيضا الخبرة، فبالتالي انتظروا سيدات العنابي، سيدات الأدعم، مبروك لسيدات قرقستان، وأقولها مبروك لسيدات العنابي، لسيدات قطر، حقيقة اللي قدمنا أداء وقدمنا مباراة جميلة رغم الاستمتاع في أرضية الملعب، رغم التألق، رغم الإبداع، لكن إن شاء الله هذا المنتخب سوف يكون له بصمة وكلمة في المستقبل. متابعين الكرام، شكرا لمتابعتكم وشكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم عبر قنوات بي ان سبورتس. زين الأحمد، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء، ومع السلامة.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بيان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان. من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آيتشي انترناشونال أرينا. وكازاخستان، المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني. من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة. منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5. وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة. أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان.

المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط 3 بوينتس. هجمة، محاولات الدخول، تصويبة 3 بوينتس، اير بول، يستغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو ايفانوف، ايفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة 3 نقاط، باسكت 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغتشو الصينية. أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

ارسال سبايك استقبال السلام برافو الدفاع جيد كله من صغيرات السن اعمار ما بين الشابات والناشئات نفس الكلام الارسال والاستقبال برافو يا سلام ضرب قوي ضرب ساحقة هنا استقبال اعداد مركز ثلاثة برافو ضرب ممتاز هنا من مركز أربعة تعود وفي الشبكة لصالح المنتخب القطري

0: مريم، حلو الاستقبال يا نيلي وفاطمه هنا، ضرب من مركز اربعه ومحاوله البلوك، برافو برافو بلوك ولكن خارج الملعب. 24-8 ونقطه الشوط. اعداد سريع من مريم، حلو الاسقاط برافو ولكن ترجع تاني، ضرب منطقه من الثلث الثاني الملعب ولكن تلحق سمية تعدي. استقبال من لاعبات منتخب الفلبين، الضرب السريع اللي بنقول عليه الاعداد والضرب السريع، لازم الليبر يكون اسرع رد فعل. خارج الملعب 22-2، يذهب الارسال للمنتخب القطري. 23-2 ال 24 كابتن سيت بوينت، 24 نعم سيت بوينت نقطة الشوط. مريم اعداد وفاطمة، ضرب كان بين مركز اثنين ولكن البلوك حاضر، فخورين بيكو. محاولة في هذا السن مع هؤلاء اللاعبات الكبيرات، محاولة قوية واعداد قوي. استقبال استقبال غير جيد من سمية، ولا يهمك يا سمية ولا يهمك، لكن يعني استفادة كبيرة، حصة الاستفادة. يا سلام على الإسقاط ولكن لحقتها لعبة الفلبين، والبلوك والبلوك ايه بلوك في الوش، ولكن كل التحية ليهم. منافسة مع الكبيرات ولاعبات الدرجة الأولى ولاعبات محترفات ولاعبات أصحاب خبرة، وبيعملوا مباريات يعني زي ما نقول كده قلبهم بيجمد مع كل المباريات دي، قلبهم بيجمد أكتر.
1: بطولة كرة الطائرة على مستوى دورة الألعاب الآسيوية إتش ناغويا باليابان بهذه النسخة رقم 20، انطلقت بمشاركة 14 منتخب آسيوي مواليد 2007، مواليد 2007 هذه اللعبة، يعني لسه تعطيك قدام أعوام وأعوام. خارج أرض الملعب، الضرب بقوة، محاولة ملامسة حوائج الصد ولكن الضرب بقوة إلى خارج أرض الملعب. إرسال خاطئ، إرسال خاطئ ونهاية شوط لمصلحة المنتخب الصيني كما توقعنا. الفارق بكل تأكيد 9 نقاط على مستوى هذا الشوط. جميل أيضا، الرديات قوي من مركز 4 لوهيو. إرسال نعم 25-16 هي نتيجة الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول، شوطين مقابل لا شيء. إرسال الاستقبال والإعداد وحائط الصد القوي، 24-6 الاستقبال الصيني، الإعداد أيضا، كرة ستعود سهلة لمنتخب فيتنام، ربما الاستفادة منها في هذه اللقطة في هذه النقطة وحوائط صد ونهاية شوط ونهاية مباراة. الصين تحجز البطاقة الثانية نحو لقب هذه البطولة إلى نصف النهائي لتواجه تايلاند.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب يا ذهب،
0: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: أعزائي المشاهدين، إنما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم لدورة الألعاب الأسيوية 2026 في محافظة أيشي وعاصمتها ناغويا باليابان. ومباراة المنتخب البحريني ونظيره الإيراني لحساب المجموعة الثانية، تضم كل من البحرين، الكويت، إيران، كازاخستان وكوريا. المجموعة الأولى قطر، هونغ كونغ، تشاينا، الصين واليابان. لأن المباراة الثانية للفريقين، البحرين فاز في المباراة الأولى على كازاخستان وإيران انهزمت من الكويت في المباراة الأولى. تنطلق المباراة بين المنتخبين الإيراني والبحريني. فان بعض جيدا المنتخب البحريني بطل آسيا النسخة الأخيرة في 2016. المنتخب البحريني الذي يفوز بأول لقب له في آسيا في 2026 بعدما أحرمه المنتخب القطري في 10 سنوات الأخيرة. انتظر حتى 2026 لكي يتوج بي أول لقب له أسيوي، المنتخب البحريني مع المدرب الجديد، المدرب السويدي. روبر جونار هيندا. الهجمة للمنتخب الإيراني، دفاع بدني في هذه المباراة بين المنتخبين. سنشاهد الاحتكاك والصعود المدافعين البحرينيين على حامل الكرة. تزيد من بعيد، شارة باللعبة السلبي. هنا التحكيم من أوزباكستان. وأولى أهداف المباراة عن طريق عميد نياتي. هذا عمل جيد، تحضير جيد والتوغل في الجهة اليمنى. تسديدة في الزاوية البعيدة. المنتخب البحريني كالعادة للثلاثي في الخط الخلفي على الدائرة. حسن مدان، محاولة المرور بالمروحة، التغطية من لاعب الجناح على محمد محمد. محاولة المرور هذه المرة في الجهة اليمنى. اللاعبين المميزين المهاريين، ومعهم الصياد. دقيقتين ورمية 7 أمتار على الأقل، بطاقة صفراء على الأقل، بطاقة صفراء على المدافع الذي مسك اللاعب البحريني الذي قام بالمروحة. 7 أمتار بين أرجل حارس. هي تسديدة لسلمان الشويخة، جناح الأيمن للمنتخب البحريني. يعدل النتيجة سلمان الشويخة، البحرين الذي كان يعاني في هذا المركز. ورايعة الارتقاء، لكن تسديدة بعيدة من مهران رحنمي. يعود المنتخب البحريني، الدفاع متقدم للمنتخب الإيراني. تمريرة رائعة، رمية 7 أمتار هذه المرة. دقيقتين، لم يتردد الحكم الأوزبكي. السحب من الخلف واضح من اللاعب علي أمير يوسفي، يخرج لمدة دقيقتين. Saman Alshawaik with a 7-meter throw. لإيماننا سلمان الشويخ أمامكم. سدد الأول فرمية 7 أمتار في المنتخب البحريني الفنت الأولى ويسجل للمرة الثانية ويأتي الأسبقية لأول مرة للمنتخب البحريني في بداية هذه المباراة أمام الحارس محمد سياف أوشيشا حيناتي حارس المخضرم للمنتخب الإيراني. محمد علي حسين أيضا في الجهة الأخرى الأسطورة حارس الخليج السعودي والفائز معه ببطولة آسيا هو حسين الصياد. وكيف الوقت كامل الطاولة معهم خطأ تدخل قوي كالعادة اللي لاعبي المنتخب قوية التسديدة من خارج 9 أمتار فوق حائط الصد يضعها في الزاوية البعيدة هذه المرة أميد أنياتي هدفه الثاني يعدل النتيجة. رائعة التسديدة خارج 9 أمتار والرد يأتي مباشرة من المنتخب الإيراني. جاسم خميس يتوغل في الجهة اليمنى لعب رائع واعد أحد الوجوه الجديدة للمنتخب. البحريني قلت في طاولة التحكيم هناك الحكم منصور السويدي الحكم القطري تغطية رائعة من المدافع هنا أمر من الأول وشاهد التغطية مباشرة تأتي من جسم خميسة استدعى على الثبات ويمسكها باليدين محمد علي حسين وهجمة مرتدة للمنتخب البحريني. قوة المنتخب البحريني في الهجمات المرتدة وجاسم خميس يسجل هدفه الثاني بعد تسديدة ومسك الكرة من الحارس البحريني تتحول مباشرة لهجمة مرتدة سريعة واللعب في المساحات في المنتخب البحريني يعرف كيف يلعب في المساحات كيف يتحرك بدون كرة الجري قبل استلام الكرة هذه ميزة اللاعبين البحرينيين المهاريين. رائع المحاولة الفردية 1-1 بالمروحة كان يريد رمية 7 أمتار الجناح الأيسر للمنتخب الإيراني. هذا المرور دخول في المنطقة الجناح وهجمة مرتدة للمنتخب البحريني تلعب بسرعة عودة المنتخب الإيراني على مستوى الدفاع وحاولة التسلسل في الجهة اليمنى للمنتخب البحريني. جميلة ورائعة اللعب الجماعي للمنتخب البحريني تنتهي عند الجناح الأيسر سلمان الشويخ هو الثالث والأول من الجناح الأيمن بعد ما سجل مرتين من رمية 7 أمتار جناح الرشيق السريع الفنان. الآن الأسبقية أصبحت بثلاث أهداف للمنتخب البحريني يعرف كيف يبني الفوز تدريجيا بدون أن يتسرع بدون ارتكاب الأخطاء يبدأ من الدفاع ومن الحراسة ثم الهجمات المرتدة ثم الهجمة المنظمة المنتخب البحريني شاهدوا الدفاع، شاهدوا حركة الدفاع للمنتخب البحريني في اتجاه الكرة على حامل الكرة. التغطية تأتي في وقتها، الشراسة، الاندفاع، الحضور للدفاع البحريني، وخلفهم الحائط والمايسترو محمد علي حسين كالعادة. عندما يفوز البحرين الفضل دائما يعود إلى هذا الحارس، خاصة في المباريات النهائية والمباريات الكبيرة، هو الذي يصنع الفارق. أشار بلعب سلبي، تدخل من الخلف، قوي تدخل من أحمد محمد. شاهد يمر من خميس، من جاسم خميس، ويصطدم بي أحمد محمد. تغطية تأتي في وقتها، كل واحد قريب من الثاني، عندما تمر من الأول تصدم في الثاني، والبنية الجسمانية للاعبين البحرينيين تسمح لهم أن تدخلوا بقوة وبشراسة على حامل الكرة. شاهدوا هنا، شاهدوا كيف تدخل الدفاع والصعود على حامل الكرة، والكرة تصل للدائرة، كرة تصل للدائرة، ودقيقتين على المدافع البحريني بعد ما طول المنتخب الإيراني في الهجمة المنظمة. أول كثير كرة انتهت عند لعب الدائرة، وعلى إثرها حسن مدان يخرج في الدقيقتين. المدرب الكرواتي أمامكم، المدرب السويدي أيضا من جيل واحد، مواليد 66 المدربين. ورمية 7 أمتار من نفس اللاعب أميد النياتي الذي سجل هدفين، ها هو يسجل هدف الثالث له للمنتخب الإيراني. البحرين 5 وأميد النياتي 3. المنتخب البحريني بست لاعبين، خروج الحارس ودخول اللاعب السادس في الهجوم. أمامكم حسن مدن الذي خرج بالدقيقتين، حاول في الجهة اليمنى بالمروحة، تدخل الدفاع، حاول جاسم خميسة تحرك كثيرا في الجهة اليمنى، لديه الكرة الآن، بحث عن حسين الصيادة في الجهة اليسرى، المرور، التسلسل، المروحة، ورمية 7 أمتار الثالثة للمنتخب البحريني بمجهود فردي بالمروحة. يا مورا، تغيير الاتجاه لجاسم خميس، خذ هذا اللاعب لديه إمكانيات ومهارات عالية. سيخلف حسين الصيادة، يعتبر مستقبل كرة اليد البحرينية جاسم خميس. وفي رمية 7 أمتار سلمان الشويخة للمرة الثالثة مع الحارس الثاني، هذه المرة يأخذ وقته لا يتسرع. الفانت الأولى، الفانت الثانية، هو في جيب الحارس أميد رباطة الذي يدخل في رمية 7 أمتار بدون جدوى. المنتخب البحريني بخمس مدافعين، فنت في الهواء رائعة، لكن التصدي أروع من محمد علي حسين كالعادة، المنقذ، الإضافة الكبيرة للمنتخب البحريني محمد علي حسين. يكون لديك حارس بهذا المستوى وبهذا الأداء، يعطيك الأمان، يعطيك القوة، يعطيك الحماسة. المنتخب البحريني في تحضير الهجمة، شاهد المهارة الفنية للاعب البحريني في عملية واحد ضد واحد في المرورة. حسين الصياد هنا، الصياد 38 سنة، محاولة التسلسل، دخل الدفاع على حسين الصيادة، تبقى الهجمة بحرينية، يربح الوقت، يعود اللاعب السادس بالمروحات ولعب للدائرة تدخل الدفاع أو تلمس قدم اللاعب البحريني سيد شبارة مستوى الدائرة تضيع الهجمة على المنتخب البحريني. المنتخب الإيراني مع أميد النياتي رقم 11 يدخل كدائرة ثاني أو قطع الكرة تعود والتسديدة لا تدخل الدفاع. يا له من دفاع يا له من دفاع يا لها من شراسة صعود على حامل الكرة شاهدوا من اللاعب أحمد كاظم. 7 أمتار يا سيد الحكم دفاع دخل 6 أمتار. تبقى الهجمة للمنتخب البحري الإيراني. الفريق يطول في الهجمة لا يجد الحلول بسرعة نظرا لقوة الدفاع من الجانبين. تقاطع في الجهة اليمنى تقاطع مزدوج تعود في الجهة اليسرى تلعب مع الدائرة الإشارة بلعبة سلبي انتهت 4 تمريرات للمنتخب الإيراني تلعب بسرعة. حسين الصياد يلعبها في الجهة اليمنى والمهارة تصنع الفارق. المهارة والفنيات بالمروحة شاهدوا كيف يسلم الكرة تغيير اتجاه أمام المدافع محمد محمد يستطيع أن يمر ويجد الحل ويسجل هدفه الأول بعد تمريرة من حسين صياد المنتخب البحريني. واللعب السريع وتصعيد الكرة بطريقة منظمة سريعة تنتهي بالمهارة والفنتة الجناح المرة بدون فانت بدون تمويه في الهواء ينجح الجناح الأيسر والرد يأتي والتصدي الأول للحارس الإيراني محمد سيافو تشيجا هيلاتي. أول تصدي للحارس البحريني الإيراني عفوا بعد مرور 14 دقيقة هنا التصدي أمام حسن مدان. حسين الصياد حتى لعب الدائرة تقطع من الدفاع لكن تبقى الهجمة للمنتخب البحريني نبحث عن الحلول مع الدائرة حسن مدان. دفاع أيضا دفاع قوي للمنتخب الإيراني. حسين الصياد يبحث عن المرور رائعة وجميلة والتصدي الثاني لمحمد سافو شيشا شاهدوا هنا خدم اليسرى يرفعها وتصدى لكرة حسن مدان. منتخب البحريني دائما في الهجمة المنظمة. حسين الصياد يعكس الكرة في الجهة اليسرى تلعب مع الدائرة هذه المرة الكرة تدخل الشباك لحسن مدان بعد عمل جيد ورائع للظهير الأيسر رائع التمريرة من محمد محمد كالعادة لاعب المميز لاعب المهاري لاعب الذي يفعل كل شيء بالكرة. الإيراني حسن نوعا ما مع المدرب الكرواتي نينادا كالجايتشا تكلم على هذا المدرب الذي درب المنتخب السعودي أيضا دخول بقوة والكرة تعود للمنتخب البحريني. شاهدوا الحارس كيف يلعب الخطأ بسرعة كانت جميلة بين حسين الصياد لكن السلام لم يكن جيد. أحمد كاظم على مستوى الجناح الأيسر حسين الصياد محمد محمد خطأ مع حسين الصياد تلعب في الجهة اليسرى والخطر والأهداف تأتي من حسين أو جاسم خميسة. هذه المرة حكم لم يعطيه رمية 7 أمتار ولا كانت بعيدة، طميرة خاطئة تذهب مباشرة للتماس ولي المنتخب البحريني. كرة زايد 5 حسين الصياد، الصياد يكتفي بي التمريرات إلى حد الآن، لاعب الآخرين ويعتمد على جاسم خميس في إنهاء الهجمة. وأيضا محمد محمد لديه الكرة تأتي في الخط الخلفي، أصحاب الفنيات العالية والمهارات المميزة ثلاثي الخط الخلفي جاسم حسين ومحمد. الصياد يلعبها لمحمد ودخل الدفاع هذه المرة. حسين الصياد كان بإمكانه أن يتوغل، فضل التمرير باليد اليسرى لمحمد. الدفاع كان في مكانه في الوقت المناسب على محمد. محمد حاول لعبها لي جاس، كم انت رائع كم انت رائع يا جاسم، لكن التسديدة يرفعها فوق الحارس وتضيع على جاسم الخميس. كل مرة في عملية واحد ضد واحد يمر امام المدافع جاسم خميس. التوغلات، السرعة في التوغل في المساحة الخارجية، وأيضا عملية المروحة التي يقوم بها جاسم خميسة. جديدة والتصدي والقراءة اللي محمد عليه حسين كالعادة. عشرين سنة فقط اللي جاسم خميسة، أعيد كيف يحاول أن يمر، كيف يغير الاتجاه عندما يستلم الكرة ويمر أمام المدافعين. جاسم خميسة، سين الصياد، محمد، جاسم في الجهة اليمنى، ياقو مع الدائرة، تغيير المركز بدون كرة في الجهة اليسرى بين محمد وحسين. حسين يمر من الأول، مررها في الجهة اليسرى، كاظم أحمد كاظم يضعها بقوة في القائم الأول. وكم هي جميلة هذه اللقطة والثنائية الرائعة بين محمد وحسين، لعب جميل حقيقة، ثنائية صنعت كل شيء، فعلت كل شيء بين حسين ومحمد. والتمريرة للجناح في زاوية مفتوحة تماما لأحمد كاظم، تفاهم كبير بين الثلاثي في الخط الخلفي واللاعب الدائرة. أيضا سديدة قوية لكن فوق المرمى لمحمد رزا أرأي. البحرين يريد أن يقتل المباراة في شوطها الأول، 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، والفارق 5 أهداف، وهذه كرة زائد 6 للمنتخب البحريني. هنا تقاطع مع الدائرة ياغو، محمد تقاطع مع الدائرة ياغو، دائما يبدأ بها الهجمة. تغيير مركز في الجهة اليسرى بين محمد وحسين، محمد يضغط يمررها لحسين، حسين للدائرة لكن تقطع هذه المرة من الدفاع الإيراني. حاول اللعب السريع والهجمات المرتدة لكن تقطع من الدفاع البحريني. وحسين الصياد من أجل هدفه الأول في المباراة بدون ارتقاء مع الجري يسدد المايسترو الأسطورة، القلب النابض للمنتخب البحريني. عندما نتكلم على المنتخب البحريني يجب أن نتكلم على حسين الصياد الذي توج أخيرا بي بطولة آسيا الموسم الماضي، استحق هذا اللقب هو ومحمد علي حسين ومحمد محمد وأحمد محمد، الجيل الذهبي للمنتخب البحريني لولا المنتخب القطري كان بإمكانه أن يفوز بكل الألقاب في العشر سنوات الأخيرة، لكن من سوء حظ البحرين اصطدمت بجيل ذهبي أيضا آخر هو المنتخب القطري الذي حرمه من عدة نهائيات وألقاب في العشر سنوات الأخيرة من 2014 إلى 2024. والمنتخب البحريني يحاول ويلعب النهائيات أمام المنتخب القطري، لكن بدون جدوى، ولا مرة استطاع أن يفوز على المنتخب القطري في العشر سنوات بين 2014 و2024. لكن السنة أو هذه السنة 2026 استطاع أن يتوج باللقب قبل اعتزال حسين الصياد أو محمد علي حسين. حاول المرور بالمروحة، رمية 7 أمتار، حكم يقول لا ليس هناك شيء. التصدي لمحمد جيفو شيشا أمام محمد مرة بالمروحة، أراد أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة، لكن اليد اليسرى كانت حاضرة للحارس الإيراني. كل لاعب محمد مهدي بن أمانيا على مستوى تنسيق تخطى علي ريزا في الجهة اليمنى وتدخل الحارس والدفاع. شاهد اللاعب الإيراني لا يسدد بأريحية، حتى عندما يشاهد الدفع من أحمد محمد عندما تدخل داخل 9 أمتار انتظر الاحتكاك والضرب والشراسة للاعبين البحرينيين. أيضا سنتكلم على مدرب الحراس للمنتخب البحريني مكرم المساوي، حارس التونسي القدير، سيرة ذاتية غنية وكبيرة. واو واو واو، تسديدة لم يشاهدها ولم يتحرك لها محمد علي حسين. يا لها من تسديدة، أجمل هدف إلى حد الآن في هذه المباراة للظهير الأيمن للمنتخب البحريني أو الإيراني عفوا. الحسن علي الجهة اليمنى، هذه الكرة ورمي 7 أمتار، رمي 7 أمتار ومعها دقيقتين ربما سحب من الخلف. شاهد هنا فانت خارجي داخلي التوغل. رمي 7 أمتار في التنفيذ سلمان، رايعة وذكية، 4-4 في رمية 7 أمتار، هدفه الخامس. الجناح الأيمن أيضا هناك وجوه جديدة أيضا في المنتخب البحريني مثل ما شاهدناها أمس في المنتخب القطري. هناك تشبيب على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الفريق للمنتخبات خاصة البحريني والقطري، حتى المنتخب الإيراني هناك وجوه جديدة شابة تفكير في المستقبل. حاولت المرور، شاهدوا يمر من الأول، لكن شاهدوا كيف يصطدم به أحمد محمد الذي يقوم بالتغطية. الصعود على حامل الكرة والضغط، صعب أن تمر بين لاعبين في دفاع المنتخب البحريني، وعندما تمر وعندما الكرة تمر من الدفاع تصطدم بالحائط. الحارس محمد علي حسين، تسديدة واحدة أعتقد يجب التسديدة من بعيد، ارتقاء بالقدمين لولا القراءة الجيدة لمحمد علي حسين باليدين. رايا رايا من حسين الصيادة، يلعبها لي أحمد كاظم، فهو الثاني. الشيء الجيد في المنتخب البحريني عارف أنه ليس لديه مسددين من خارج ساعة أمتار، لاعبين يخلصوا الهجمة بسرعة مثل رافائيل كابوتي أو فرانكيس أو حمام في المنتخب القطري، أو حتى في رأس اللاعب الجديد اللاعب الواعد الظهير الأيمن، فيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لكي يسجل أهدافه على مستوى تصعيد الكرة. منكم نينادا يدرب الكرواتي للمنتخب الإيراني الدخول بقوة، شاهدوا كيف صعد الكرة المنتخب البحريني ويجد الجناح. هذه هي قوة المنتخب البحريني لا يرحم. صعد الكور بسرعة، وأيضا في بعض الأحيان يغامر وينجح في المغامرة، هو يرفع الفارق الآن، نشاهد إلى 7 أهداف كاملة، 6-6 لسلمان أشويخة.
1: Continue play like this.

0: انتهى الوقت المستقطع للمدرب الكرواتي لاعب الطائرة سابقا في المنتخب اليوغوسلافي والكرواتي نينادا كيرجايتشا وليد 66 بزغرب بطل أولمبي مع المنتخب الكرواتي كلاعب في 96 بأطلانتا ابن المدرب الكرواتي السابق فيليمير كيرجايتشا درب لعدة مواسم كرواتيا زغرب ثم درب المنتخب السعودي في مونديال 2017 درب المنتخب السعودي في 2012 و2013 ثم الريان القطري في 13 و2014 ثم عاد للمنتخب السعودي من 2015 إلى 2018 ورائع المرور ورمية سبع أمتار تغيير اتجاه جميل هو رائع شاهدوا كيف استلم الكرة وغير الاتجاه أمام المدافع محمد هذه المرة بدون فانتا مباشرة 5-5 في رمية 7 أمتار هدفه السابع سلمان الشويخ 20 سنة فقط
1: 2 minutes left in the half 2 minutes
0: ودقيقتين على سلمان او دقيقتين قبل نهايه المباراه لم يخرج اللاعب الايراني بالدقيقتين في اللقطه الاخيره دخول الجناح كدائرتين صعود المدافع وطبيعة على المنتخب الايراني تلعب بسرعه من حسين الصياد ودقيقتين اللاعب الايراني لم يضع الكره في مكانها ضيع فرصة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني ولهذا يخرجه الحكم بدقيقتين وميد أن يأتي لاعب ارتكاز الأهداف إلى حد الآن لهذا اللاعب يخرج بدقيقتين سهل المهمة أو بيرزادي هو الذي يخرج بدقيقتين وليس عميد منتخب الإيراني بخمس مدافعين منتخب البحريني يحضر الهجمة نسق بطيء هنا يبدأ تغيير مركز في الجهة اليسرى حسين الصياد يضغط ويستلمها كاد أن يقطعها اللاعب الإيراني لكن يستلمها هاللاعب محمد الثاني محمد صاحب 25 سنة أحد اللاعبين المميزين كوادر المنتخب البحريني الثواني الأخيرة المنتخب البحريني بستة الإيراني بست لاعبين بدون حارس مرة خاطئة هذا بالتماس يعود المنتخب البحريني 30 ثانية قبل نهاية الشوط الأول حسين الصياد كظهير أيسر محمد كلاعب ارتكاز جهة اليمنى جاسم خميسة تحضير الهجمة نسق بطيء ثم التوقيت القوي للمنتخب البحريني ليس هناك رمي 7 أمتار 5 ثواني قبل نهاية الشوط الأول سين الصياد على الثبات حوضية لكن بعيدة والنتيجة 15-6 للمنتخب البحريني في هذا الشوط الأول المنتخب البحريني الذي عرف كيف يعمق الفارق في هذا الشوط الأول وحسين الصياد غير راضي كان يبحث عن رمية 7 أمتار لم يعطي إياها الحكم الأوزبكي إذن في انتظار بداية الشوط الثاني تذهب بعيدا هناك شوط ثاني بين البحرين وإيران
2: بطولة العالم للفورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: عودة أعزائي المشاهدين لأحداث الشوط الثاني لمباراة البحرين إيران لحساب المجموعة الثانية. البحرين كويت إيران كازاخستان وكوريا. المنتخب البحريني متقدم في النتيجة 15-6، فارق 9 أهداف للمنتخب البحريني. والمنتخب الإيراني سجل 6 أهداف فقط في 30 دقيقة. سيف الصياد والمستطول بالقائمة. المنتخب الإيراني بخمس مدافعين. مجموعة قوية، مجموعة ثانية، البحرين الكويت إيران وكوريا كازاخستان أيضا. المنتخب الإيراني 6 أهداف فقط إلى حد الآن. ننتظر الشوط الثاني أفضل وأداء أفضل من الشوط الأول. صعب صعب من هذا الدفاع الشرس للمنتخب البحريني، خاصة في المحور. صعب صعب المرور في المحور. المنتخب الإيراني نلعب مع الأجنحة أو لعب الدائرة، لكن ليس بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وهذه الطميرة. دقيقتين خبرة حسين الصيادة. شاهدنا الدفع حسين الصيادة قائد المنتخب، والحكم لم يعطي دقيقتين للاعب الإيراني. صار دقيقتين شير الحكم. طبيعي على المتألق جاسم خميسة. طيب 3 كور من 6 أمتار والدخول بقوة يسترجع الكرة. جاسم خميسة تحول لهجمة مرتدة وجها لوجه، والتصدي للحارس محمد سيافو شاشا. وشيشا هو الذي يتصدى. النتيجة على حالها لم تتغير. 3 صديات فقط للحارس الإيراني. تقطع المزدوجة والقائم الأول تسديدة من 5 أمتار. المنتخب الإيراني لديه الحلول على مستوى الخط الخلفي. علي ريتزا سجل هدفه 3. بيرزادي والقامة يعني يسدد فوق حائط الصد. والمنتخب البحريني لم يسجل هدفه الأول إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. المرور 3 دقائق. حسين الصياد يغير المركز في الجهة اليسرى بدون كرة. محمد حاولة المرور، حسن الدفاع المنتخب الإيراني. حسين الصياد محاولة التسديد رائعة. لديه الحل، لديه المهارة، لديه كل شيء. محمد هدفه 3 بشوينكير، والمنتخب الإيراني يسجل بسرعة. يأتي مباشرة من الجناح الأيمن محمد ريتزا أراي. الفارق يبقى هو ينزل إلى 8 أهداف للمنتخب البحريني. المرور من 7 أمتار. دقيقتين، أين الدقيقتين يا سيد الحكم؟ تدخل على مستوى الرقبة. 4 لمحمد. توقيت هنا، توقف للوقت. المنتخب البحريني اللي سيواجه المنتخب الكويتي والكوري في هذه المجموعة. المنتخب البحريني الذي لم يفز ولا مرة بالألعاب الأسيوية. يبقى المنتخب القطري هو حامل ثلاث نسخ الأخيرة. تسديدات تصدم بالقائم ويدخل الشباك. تسديدات بخير سعى أمطار تصنع الفارق في المنتخب الإيراني. دقيقة قوية الزاوية البعيدة لم يقدر عليها الحارس محمد علي حسين. الإيراني أفضل في بداية هذا الشوط الثاني. تسلسل في الجهة اليمنى يضيع قلت مشكلة جاسم خميس من الست أمتار. ضيع أربع كور أو أربع أهداف حقيقية من الست أمتار. جاسم خميس عليه أن يركز أكثر في الست أمتار. كان يبحث عن رمية سبع أمتار. كانت مضايقة واضحة من المدافع الإيراني لكن الحكم لم يعطيه سبع أمتار. تسديدة حوضية رائعة من عميد أن يأتي هدفه الرابع. لعب مميز شاهدوا حوضية لم يشاهدها الحارس. رائعة التمريرة من حسين الصياد لحسن مدان هدفه الثاني. شاهدوا كيف يوصلوا الكرة أرضية والمنتخب البحريني يمر بفترة صعبة. وعميد أنياتي سجل هدف الثاني على التوالي والخامس له في المباراة. دقيقتين هذه المرة تدخل من الخلف على جاسم خميس. كازيمي يخرج بالدقيقتين والمنتخب البحريني فوق عدديا. حذر الهجمة قطع في الجهة اليسرى. حسين الصياد يضغط تصل الجناح في زاوية مفتوحة وبحركة فنية جميلة فوق رأس الحارس. من اللاعب حسن علي فارق ثمان أهداف للمنتخب البحريني. مشي بالكرة لعب بسرعة مباشرة في المرمى. فارق الأهداف يصعد المنتخب البحريني يلعب الكرات كلها. بسرعة لكي يباغت المنافس. عرف أنه لا يستطيع أن يسدد أو يسجل من خارس عمطار. ليس

هذه المرة لحسن مدائنا مع محاولة علي ريتزا. أبقى الهجمة للمنتخب الإيراني. لا مباشرة للجناح في الساوية مفتوحة. قلت المنتخب الإيراني أفضل في الشوط الثاني. المنتخب البحريني يجد الحل عن طريق المميز الرائع محمد محمد، هدفه الخامس. يقول الحكم نزول قبل التسديد، والهجمة المرتدة. السلاح القوي للمنتخب البحريني، وأحمد كاظم يسجل هدفه الثالث من هجمة مرتدة. المنتخب البحريني استرجع الكرة بسرعة من اللاعب البحري الإيراني ويلعب الهجمة المرتدة. بحث عن اللاعبين في الهجمة المرتدة. يا مرة تجد أحمد كاظم، مرة سلمان الشويخة، الجناحين السريعين. 10 أهداف المنتخب البحريني. الإيراني يحضر الهجمة لكن بدون خطورة على دفاع المنتخب البحريني. هنا التسديدة والهجمة المرتدة، نفس السيناريو نفس الطريقة. فريق يضيع وفريق يسجل في الهجمات المرتدة السريعة عن طريق حسن علي، هدفه الثاني. تلعب بهذه الطريقة أمام المنتخب البحريني، انتظر النتيجة الثقيلة. لا تتسرع وتهدي الكور للمنتخب البحريني في الدفاع، لأنه سيحولها إلى هجمة مرتدة سريعة وهدف سهل. المنتخب البحريني لعب النهائيين الأخيرين أمام المنتخب القطري، خسر النهائيين

اللاعب البحريني الذي يبحث عن أول لقب له في الألعاب الأسيوية، فاز بأول لقب له في بطولة آسيا هذه السنة، والآن يبحث عن أول لقب له في الألعاب الأسيوية. حق مشروع لهذا المنتخب الذي يشتغل ويحاول قبل الاعتزال بعض اللاعبين على غرار حسين الصياد ومحمد علي حسين. سطرة المنتخب البحريني ومحمد يتصدى لرمية سبع أمتار. لكن المهمة لن تكون سهلة للمنتخب البحريني هذه المرة. هناك المنتخب القطري بوجوه جديدة، لاعبين جدد، لاعبين شبان، أصحاب الإمكانيات الهائلة. واو، على طريقة حسين الصياد على الثبات يسجل هدفه الثاني المايسترو. أربعة وعشرين 12 فارق 12 هدف للمنتخب البحريني. عندما تدخل في التسع أمتار وتحتك مع المدافعين صعب المرور، صعب عليك أنت هنا يجب أن تمرر الكرة، لأن سحبت لاعبين خلاص، مرر الكرة واخلق تفوق العددي.

سدد من بعيدة. صعب أن تمر واحد ضد واحد في دفاع المنتخب البحريني. من الصيادة حوضية جميلة بالمعصم يرفعها فوق الحارس. يا لها من تسديدة. حسن علي المنتخب البحريني استثمر كثيرا على لاعبين اليساريين في السنوات الأخيرة. كانت مشكلة المنتخب البحريني الجهة اليمنى وعلى مستوى الجناح أيضا مشكلة اللاعبين الأشاول. كانت عائق كبير للمنتخب البحريني. يقول الحارس هشام عيسى ويتصدى لكرتين في نفس الهجمة. والهجمة المرتدة والهدف الرابع. يخرج حسين الصيادة ريحه المدربة. النتيجه اصبحت ثقيله على المنتخب الايراني. فارق 14 هدف رغم البدايه الجيده في الشوط الثاني. ضيع الكثير واخطا وسمح للمنتخب البحريني نلعب الهجمات المرتده وساعد بها الفارق. شاهد التغطيه تاتي بسرعه في الدفاع المنتخب البحريني والتصدي لهشام عيسى. التسديد من بعيدة من المنتخب الإيراني والتصدي للحارس. نعود للمنتخب الإيراني بحاول المرور التغطية. شاهد التغطية دائما هناك لاعبين عندما يمر من الأول يصطدم بالثاني. اللاعب الإيراني الإشارة باللعب السلبي. الإيراني يطول في الهجمة لا يجد الحلول. الحكم يرفع يده. كاميرا خاطئة والحكم يعود إلى الخطأ. تدرب روبر جونر هايندا يغير التشكيلة يريح الكوادر. رايح هذا الحارس هشام عيسى يدخل ويتصدى لكل الكور إلى حد الآن. سنعلن مستوى الظهير الأيمن. أحمد كاظم يتحول اللاعب ارتكازا يضيع من الست أمتار. أحمد كاظم التصدي لعميدة رباطة. يدخل حارس الثاني لمرمى المنتخب الإيراني. الذي هزم في المباراة الأولى من المنتخب الكويتي. دخول بقوة التغطية في وقتها والهجمة المرتدة مباشرة. سقوط صعب صعب صعب. سلامات للاعب البحريني. واو واو. سنشاهد الإعادة. شاهدوا التسديدة والسقوط.
شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات للاعب البحريني. نزل على مستوى الرقبة والرأس. سلامات، سلامات لي اللاعب. أن طريقة النزول والسقوط صعبة، صعبة. القاع كان عالي والسقوط كان على مستوى الرأس والرقبة. كما نتمنى أن تكون خفيفة. دخل رجال الإسعاف مباشرة. نتمنى أن الإصابة تكون خفيفة ويعود اللاعب. شاهدوا السقوط. أتمنى السقوط أن يكون جيد على مستوى الظهر والرقبة. سلامات، سلامات لي اللاعب أحمد عيدة. الحمد لله على سلامة اللاعب البحريني أحمد عيدة بعد اللقطة الأخيرة. السقوط لم يكن سهل. النتيجة 27-12 للمنتخب البحريني. قطع مزدوج التسديدة. شاهدوا الحلول التي يجب أن يلعب عليها المنتخب الإيراني أمام الدفاع البحريني. يجب تحذير اللاعب المسدد من خارج عمطار. على اللاعبين الآخرين أن ينزلوا المدافعين إلى 6 أمتار وترك اللاعب يسدد من بعيد. هذا هو المطلوب. تحذير أوت المرور. التغطية تأتي في وقتها للدفاع الإيراني. حاولت المرور للاعب عبد الله عبد الكريم. ضاعت على المنتخب البحريني. يعود المنتخب الإيراني. الإيراني. اللاعب أحمد عيد تعرض إلى إصابة. الحمد لله كانت خفيفة. تسديدة فوق رأس المدافع في القائم الأول من المتألق. هدفه السادس عميد النياتي. لاعب مهاري، لاعب مميز في المنتخب الإيراني عميد النياتي. 6 أهداف إلى حد الآن. حسن علي. تسديدة قوية لكن بعيدة عن مرمى. عميدة رباطة والتصدي لهشام عيسى. رائع هذا الحارس. موفقة لهشام عيسى مكان محمد علي حسين. الإيراني حذر الهجمة. مشي بالكرة. يعود المنتخب البحريني. المرور، المرور رائع في الجهة الخارجية بدون دريبلة. فان خارجي من عبد الله عبد الكريم. دفعه الأول. المدرب السويدي يغير كل التشكيلة. مساء
تسلسل في الجهة اليمنى. ضغط كان رائعا من لاعب الارتكاز، سحب لاعبين ومرر لصابر هايداري. أتى من بعيدة وتوغل وعودة أحمد عيدة على مستوى الجناح دل أن الإصابة لم تكن قوية وخطيرة على أحمد عيدة. كيف يمر بهذه السهولة، بهذه الكيفية، بهذه المهارة عبد الله عبد الكريم؟ هدفه الثاني. مطرسة البحرينية تعتمد على المهارة وعلى الفنيات العالية. حسن في التكوين، المدربين يركزون كثيرا على عملية واحد ضد واحد واللعب بالكرة. كيف تمر واحد ضد واحد خارجي داخلي بالمروحة بتغيير الاتجاه. حسن هذا التكوين من جينات المدربين البحرينيين، أن كل اللاعبين البحرينيين في المنتخب لديهم نفس المهارة، نفس طريقة المرور واحد ضد واحد. نفس الطريقة، نفس الأسلوب. كرة للجناح بحركة فنية رائعة، أحمد عيدة بالمعصم إفر الكرة. شاهدوا الارتقاء وفي الهواء يشاهد الحارس ويفر الكرة بالمعصم. البحريني كأنه هو يشتغل للمباراة القادمة، عارف أن هذه المباراة انتهت وخسرها بنتيجة ثقيلة، ولهذا فإنه يحضر ويشتغل للمباريات القادمة في هذه المجموعة أمام المنتخب كازاخستان وكوريا. المرور سهل في محور الدفاع. عبد الكريم، عبد الله عبد الكريم، دخول موفق لهذا اللاعب في الجهة اليسرى. وأمامكم مكرم الميساوي، مدرب الحراس، المدرب التونسي مولد 81، لاعب للإفريقي، لترومبلي، لحمامات، لدينامو بوخارست، كلاعب بطل الدوري التونسي مع الإفريقي 3 مرات، بطل الدوري الروماني 3 مرات مع دينامو بوخارست، مع المنتخب شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، بطل إفريقيا 4 مرات، وصيف مرتين، شارك 6 مرات في بطولة العالم كمدرب، فاز بالدوري السعودي مع الخليج، درب دينامو بوخارست والخليج السعودي والمنتخب البحريني، وتوج ببطولة آسيا مع الخليج، وأيضا ميدالية ذهبية في الألعاب التضامن الإسلامي السنة الماضية مع المنتخب البحريني، وبطل آسيا هذه السنة مع المنتخب البحريني. هذه هي السيرة الذاتية لمكرم الميساوي حارس المنتخب التونسي سابقا، من أفضل الأسماء التي مرت على المنتخب التونسي على مستوى الحراسة. حد الآن ناجح مع الخليج السعودي ومع المنتخب البحريني. عندما نشاهد الأداء الحراسة في الخليج وأيضا في المنتخب البحريني نعرف مدى قوة وصرامة المدرب مكرم الميساوي والإضافة التي يقدمها لي نادي الخليج وأيضا المنتخب البحريني. أتمنى التوفيق والنجاح
اللي مكرم المساوي حارسنا التونسي الذي أبدع وتألق مع الإفريقي ومع دينامو بوخارست ومع ترومبلي ومع المنتخب التونسي، شارك في 6 مونديال. مكرم المساوي شارك في الأولمبياد، بطل إفريقيا 4 مرات. يا لها من سيرة ذاتية لمكرم المساوي. بطل آسيا مع المنتخب البحريني، بطل آسيا مع نادي الخليج. محاولة المرور اللي حسن علي بالمروحة، أيضا المدرب السويدي للمنتخب البحريني، اللاعب السابق للمنتخب السويدي مواليد 66، كان يلعب ظهير أيسر منذ 2025 مع المنتخب البحريني. كلاعب مع المنتخب السويدي شارك في أولمبياد 92 و96، فاز بالميدالية الفضية ولعب النهائي 96 أمام المدرب الحالي للمنتخب الإيراني نينادا. نينادا فاز بالذهبية وروبير فاز بالفضية في أتلانتا 96. هنا رمية 7 أمتار ومعها دقيقتين تحصل عليها المميز عميد النياتي، وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء. رجع الحكم الأوزبكي على حسن علي أو على عبد الله عبد الكريم المتألق في الشوط الثاني صاحب 4 أهداف. تدخل من الخلف على عميد النياتي تكلفه البطاقة الحمراء. قلت المدرب روبير كونارا هايندا بطل الدوري الدنماركي في 2012، مركز ثاني في الدوري النمساوي، درب لوبيكي، درب هايستاتسا السويدي، درب ميرزينجن، درب المنتخب النرويجي، درب البورغ الدنماركي، درب ايضا بريغينز النمساوي وايضا هالفاردا النرويجي، والآن مع المنتخب البحريني. بطل آسيا هذه السنة مع المنتخب البحريني. المنتخب البحريني يلعب بدون حارس، لعب 6 لاعبين والتسديدة مباشرة تمر أمام المرمى. المنتخب البحريني يريد أن ينهي في المركز الأول في هذه المجموعة. تنتظره مباراة قوية وصعبة أمام المنتخب الكوري أجل المركز الأول. مرور في الجهة الخارجية والهدف لمحمد ربيعة. المنتخب البحريني ينتظر نهاية المباراة. نتيجة أمامكم 33-18. و عبد الله عبد الكريم الذي خرج بالبطاقة الحمراء صاحب 4 أهداف الظهير الأيسر. مرة رائعة والتصدي لعميد رباط ومباشرة في مرمى المنتخب البحريني دقيقتين قبل نهاية المباراة. إصابة اللاعب البحريني، أتمنى أن تكون خفيفة لسيد شوبار. لعب دائرة 4-2 في هجوم المنتخب البحريني. الكرة للجناح ضحى في الزاوية البعيدة.
أحمد فاضل المنتخب الإيراني يخسر المباراة الثانية في هذه المجموعة. في هذه المرة بنتيجة رائعة رائعة المحاولة. لاعب مميز، لاعب رائع، لاعب من طراز عالي. عميد أن يأتي هدف السابع له في المباراة. طريقة جميلة أو الثامن. فر الكرة لكن في الجهة اليمنى وليس في الجهة اليسرى. هدف المباراة بثمان أهداف. عميد أن يأتي الثواني الأخيرة، ربما آخر هجمة للمنتخب الإيراني. التصدي لهشام عيسى. 10 ثواني قبل نهاية المباراة. حركة جميلة من اللاعب صياد شبار. تنتهي بها المباراة والنتيجة 34-20 الفارق 14 هدف للمنتخب البحريني الذي قدم مباراة كبيرة انهاها وحسمها في الشوط الأول عندما كانت النتيجة 15-6 الفارق 9 أهداف. في الشوط الثاني المدرب السويدي قام بتدوير التشكيلة وإقحام اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة إلى حد الآن وأراح الكوادر والتفكير في مباراة كوريا. المنتخب البحريني يقوم بالعمل ويفوز بالأداء والنتيجة. مبروك للبحرين، هارتك للمنتخب الإيراني. نلتقي بكم في مباريات قادمة دائما على قنوات بي إن سبورتس. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.

0: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا تسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. غير المركز في الجهة اليمنى وحاولة المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبع أمتار. الحكم تترك الأفضلية. توغل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسع أمتار. محاولة تقطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. واحد ضد واحد. رضايفا في الجهة اليمنى رقم عشرة. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبع أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللعب لاعبة الدائرة لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات للعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة. عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل. تشيونغ سيتونغ لعب دائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق العشر أهداف للمنتخب الصيني وتنتهي المباراة بفارق عشر أهداف كاملة. 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة. تألق الحارسة تشيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights. I am the light. The calm within the chaos. I am the heat. A fraction, a shift, and the world comes undone. I am the spark. Empty your mind. Just be. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.

0: ارسال سبايك استقبال السلام برافو الدفاع جيد كله من صغيرات السن اعمار ما بين الشابات والناشئات نفس الكلام الارسال والاستقبال برافو يا سلام ضرب قوي ضرب ساحقة هنا استقبال اعداد مركز ثلاثة برافو ضرب ممتاز هنا من مركز أربعة تعود وفي الشبكة لصالح المنتخب القطري مريم حلو الاستقبال يا نيلي وفاطمة هنا ضرب من مركز أربعة ومحاولة البلوك برافو برافو بلوك ولكن خارج الملعب 24-8 ونقطة الشوط إعداد سريع من مريم حلو الإسقاط برافو ولكن ترجع تاني ضرب منطقة من التلت التاني الملعب ولكن تلحق سمية تعدي استقبال من لاعبات منتخب الفلبين الضرب السريع اللي بنقول عليه الإعداد والضرب السريع لازم الليبر يكون أسرع رد فعل خارج الملعب 22-2 يذهب الإرسال للمنتخب القطري 23-2 ال 24 كابين سيت بوينت 24 نعم سيت بوينت نقطة الشوط مريم إعداد وفاطمة ضرب كان بين مركز اثنين ولكن البلوك حاضر فخورين بيكو محاولة في هذا السن مع هؤلاء اللاعبات الكبيرات محاولة قوية وإعداد قوي استقبال استقبال غير جيد من سمية ولا يهمك يا سمية ولا يهمك لكن يعني استفادة كبيرة حصة الاستفادة يا سلام على الإسقاط ولكن لحقتها لعبة الفلبين والبلوك والبلوك ايه بلوك في الوش ولكن كل التحية ليهم منافسة مع الكبيرات و لاعبات الدرجة الأولى ولاعبات محترفات ولاعبات أصحاب خبرة وبيعملوا مباريات يعني زي ما نقول كده ألبوم بيجمد مع كل المباريات دي ألبوم بيجمد أكتر
1: بطولة كرة الطائرة على مستوى دورة الألعاب الآسيوية اتش ناغويا باليابان بهذه النسخة رقم 20 انطلقت في مشاركة 14 منتخب آسيوي مواليد 2007 مواليد 2007 هذه اللعبة يعني لسه تعطيك قدام أعوام وأعوام خارج أرض الملعب الضرب بقوة محاولة ملامسة حوائط الصد ولكن الضرب بقوة إلى خارج أرض الملعب إرسال خاطئ إرسال خاطئ ونهاية شوط لمصلحة المنتخب الصيني كما توقعنا الفارق بكل تأكيد 9 نقاط على مستوى هذا الشوط جميل أيضا الرديات قوي من مركز 4 لوهيو إرسال نعم 25 مقابل 16 هي نتيجة الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول شوطين مقابل لا شيء إرسال الاستقبال والإعداد وحائط الصد القوي 24 سيت بوينت الاستقبال الصيني الإعداد أيضا كرة ستعود سهلة لمنتخب فيتنام ربما الاستفادة منها في هذه اللقطة بهذه النقطة وحوائط صد ونهاية شوط ونهاية مباراة الصين تحجز البطاقة الثانية نحو لقب هذه البطولة إلى نصف النهائي لتواجه تايلاند.
2: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

and she gets to hold one of the most iconic trophies in sport.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف إنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وينه وجدان؟ وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وينه وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي أن دراما.
10: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

كرة من تيموتي ويا، يلعب كرة هويبير، التقطة من الدنماركي، عنده كرة هنا راح فيها هويبير، تمريرة إلى أمين كويري، يتقدم كويري، عنده كرة كويري جزائري، يحاول محارب الصحراء في تمريرة عرضية فشاء والأروع، لكنها في الأخير بتعود إلى خارج الملعب، رمية تماس لفريق مارسيليا، رمية جانبية لمارسيليا، يسعد باريس في هذه الأثناء، تقطة من ديمبلي، راح ديمبلي، ديمبلي، ديمبلي، عنده كرة ماذا سيف على الخطر قادم، الخطر داهم، تسري دويد، عنده كرة من دويد، دويد، دويد، الله الله الله، أولى تسديدات تسري دويد في اللقطة الماضية، لكنها إلى خارج الملعب، المطالبة كانت بوجود ركلة ركنية، هذه اللقطة وهذه الكرة من تسري دويد، محاولة التقدم والتسديد لكن اصطدمت في لاعب باريس. نعم فيتينيا إلى ماركينيوس، ماركينيوس والتمرير، ديمبلي تحضير، جواو نيفيش لا يصل الكرة بل لم تصل له الكرة، غويري في تقدم، غويري في تمرير، تقدم الموبي ممتازة إلى فاشاو، فاشاو يحاول فيها، فاشاو يتوغل فيها، فاشاو والعرضية هنا تأتي، لكن بعد ذلك فابيا رويز غطى في اللحظة الأخيرة. ممتاز حتى الآن حيوية اللاعب فاشاو من الطرف الأيسر من جانب فريق مارسيليا، لاعب اللي شاهدنا له أكثر من عرضية في محاولة لتنشيط الطرف الأيسر لفريق مارسيليا، بينما هذا كفارة ولونو في أخطر كرات الشوط الأول حتى لا من هذا اللقاء. ملعوب الكرة في وسط الملعب لفريق باريس سان جيرمان على كلاسيكو في 10 دقائق أولى، حتى الآن لا أهداف ما بين الفريقين، فمن سيكون السباق، فمن سيكون صاحب الهدف الأول؟ هناك فارس خلية يتوغل، الجورجي بالمهارة يتقدم، يمرر كرة فابيان والتصويب، دزري دوي دوي دوي دوي والتسديدة لكن صدمت في المدافع، دزري دوي مرة أخرى، عند الكرة مازال باريسية، هذه الكرة مستمرة لكنها تتحول من جواو نيفيش، تعود عن طريق ماركينيوس، جواو نيفيش يمرر كرة في اليمين، عودة بعد ذلك في وسط الميدان، جواو نيفيش يمرر كرة عن طريق ويليان باتشو، باتشو ممتاز الكرة، ديمبلي ضاعت على عثمان، ضاعت على عثمان ديمبلي في النقطة الماضية، كانت بمثابة هدية في الكرة الأخيرة، لكن فيها شك، فيها شك بأن ديمبلي كان متسللا، لكن على كل كرة ديمبلي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. ملعب الكرة بتصل بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط، فيه صراع ما بين الفريقين داخل أرضية الميدان، وفي صراع تكتيكي على الخطوط ما بين المدرب جينيسيو وكذلك لويس إنريكي، لكن من يسبق الآخر، من يصل قبل الآخر، من يسجل قبل الآخر؟ هنا كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس، من يشعل هذا الكلاسيكو؟ نعم، من يشعل هذا الكلاسيكو ومن يضع يده على هذا الكلاسيكو وعلى 3 نقاط المهمة في هذا الكلاسيكو؟ كرة منقولة عن طريقية ديمبلي، ديمبلي يمرر كرة باتجاه فيتينيا، فيتينيا في الاستلام، فيتينيا في كرة مازال، لمسة إلى نونو مينديش، فارس خيليا يطلب الكرة هنا في الطرف الأيسر، كفارة في محاولة، كفارة إلى نونو مينديش، فيتينيا من جديد، فيتينيا يمرر الكرة باتجاه ديمبلي، ديمبلي في تقدم، ديمبلي يحاول فيها من الطرف الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، فابيان نرويز عنده كرة تمريرة إلى كفارة سخيليا، كفارة أمام تيموتي ويا، ممتاز اللمسة ولا أروع، العرضية ولا أجمل، الرأسية ولا هدف الأول، يضيع بغرفة على ديمبلي، ماذا أترت يا عثمان؟
ماذا ضعت يا ديمبلي؟ يقول الباريسي هناك على مقربة من حديقة الأمراض. كرة بتعود عن طريق ديمبلي، يحاول فيها من اليمين، عرضية أخرى، فرصة أخرى، استلام آخر، فارت سخيليا من جديد، يسقط من دون خطر. أمين حارب تدخل كان على الكرة، بينما فارت سخيليا في كرة بتعود من جديد، الجورجي في حوار أمام المغربي، الكرة تصل إلى الفرنسي ديزيري دوي في تقدم في وسط الميدان. اللمسة الجميلة، النقلة الأجمل، الكرة من زهير إمري يلعب لكرة إلى عثمان، ديمبلي يتوغل، البلندوري في لمسة، تمريرة وتصويبة من فابيان رويز، لكنها تتوقف أمام دفاعات فريق مارسيليا. تتحول الكرة باتجاه ديمبلي، يحاول فيها من الطرف الأيمن، ديمبلي ما زال، ديمبلي في كرة، ديمبلي والتصويبة لكنها بعيد. عثمان ديمبلي طويل الكرة بالرأس، بتعود الكرة لفريق مارسيليا، تقدم لفرقة الجنوب، تقدم للفريق الذي سبق له تذوق حلاوة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك مرة أخرى، مقطوع الكرة باريسية لبطل أوروبا في آخر موسمين عن طريق فارت سخيليا باتجاه ديزيري دوي، دوي إلى كفارة، كفارة ولا أروع، عرضية تأتي والهدف الأول يضيع، الكرة إلى ركلة مرماي. قبل العرضية الكرة تجاوزت خط التماس، وبالتالي هي إلى ركلة مرمى الآلي فريق مارسيليا. ركلة مرمى لمارسيليا، شهدنا قبل لحظات باشا ومن غادر أرضية الملعب مصابا. كيف ستكون خيارات المدربين لويس إنريكي من جانب باريس وجينيسيو من جانب فريق مارسيليا؟ الدوري الفرنسي ليتصدر نادي موناكو لويس فيليبي، من يتصدر رفقة نادي موناكو؟ فريق اللي عنده من النقاط 13 نقطة. فيليبي لويس، كرة وصلت طويلة، فيليبي لويس طبعا مدرب الشاب نونو مينديش، اعتراف من لاعب مارسيليا في الكرة الماضية، مطالبة كانت بوجود خطأ، خطأ كان موجود بالفعل. موناكو يتصدر 13 نقطة، ليون 11 نقطة، باريس 11 نقطة، بينما باريس سان جيرمان في المركز العاشر برصيد 5 نقاط حتى الآن. منقولة كرة عن طريق فارت سخيليا، يمرر كرة، نقلة من ديزيري دوي، الآن دوي ليس متسللا، دوي إلى كفارة لكن كرة كانت مقطوعة. تتحول الكرة من جديد لفريق باريس سان جيرمان عن طريق جواو نيبيش، نيبيش وتمرير، وصول ديمبلي يطلب الكرة، عثمان قد يكون الحل، عثمان وهو أبو الحلول، هو أبو الحلول، فيتينيا في محاولة لكنها في الأخير تشتت، تبعد من مدافع فريق مارسيليا. مارسيليا يغلب المنافذ هنا إلى مرمى الفلدروم حتى الآن، حتى الآن، إلا إن كان لدوي رأي آخر. تيموتي ويا آخر الدقائق على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع، هل فيها شيء؟ هل تتكلم الشباك بلغة الأهداف؟ هل تتحرك الشباك من قوة كرة؟ كرة منقولة عن طريق ديمبلي، يتقدم ديمبلي، يمرر ديمبلي، ما زال عند الكرة، عثمان، عثمان، مرر ممتاز، ديمبلي والتصويب لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، هذه مرة بالقدم الضعيفة، ديمبلي بالقدم اليمنى سدد كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس جيفري دولانغ. كلاسيكو فرنسا لم يبوح بأسراره بعد، كلاسيكو فرنسا لم يتكلم بلغة الأهداف بعد، كلاسيكو فرنسا شوطه الأول أبيض، وباريس ومارسيليا حبايب في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حد الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى هنا في ملعب الفيلودروم، حيث كلاسيكو فرنسا، حيث مواجهة الجنوب والعاصمة، حيث مواجهة مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان. شوط أول انتهى، غابت عنه الأهداف مثلما غابت آخر مرة في 24 من شهر أكتوبر من عام 2021، آخر مباراة كلاسيكو ما بين مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان لم تشهد أهداف. لكن الليلة وفي شوط ثاني الهدف الأول، إن كان هناك هدف أول، لمن يا ترى سيكون في موقعة مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان؟ ثلاث نقاط مهمة على صعيد هذه الجولة، الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى موسم 2026/2027. مارسيليا على اليمين، باريس سان جيرمان يلعب على اليسار. التذكير بتشكيلة الفريقين في الشوط الأول، بدأت بتشكيلة باريس، في الشوط الثاني سأبدأ بتشكيلة مارسيليا. جيفري دورانغ في حراسة المرمى، هناك تيموتي ويا، نايف أجرد، لدينا إيغان رايلي بالإضافة لإميرسون بالميري، هويبير، حماد عبدلي، أمين حارث، نيل موبي، أمين غويري، وغوميز الذي دخل بدلا من باشاو من غادر أرضية الملعب للإصابة. بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء، في حراسة المرمى سافونوف، هناك ويليام باتشو، ماركينيوس، زائر أمري، نونو مينديش، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيش، فارت سخيليا، عثمان ديمبلي، وديزيري دوي، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الفرقة العاصمية. دوي في أولى طلعات العاصمة، دوي في أولى طلعات العاصمة هنا في الجنوب، زائر أمري والعرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. لمس الكرة بل وصدمت في اللاعب إميرسون بالميري، رمية تماس تنفذ. دوير ماركينيوس بدون تبديلات، لويس إنريكي يدفع بذات الأسماء، لكن أي تغيير سيحدث هنا داخل أرضية الملعب على مستوى نتيجة يكفارة؟ الباريزي ينادي ويتمنى، عاشق مارسيليا يريد أن يستغل عدم إحراز الأهداف من جانب باريس من أجل أن يسجل مارسيليا، لكن هنا أرضية باريسية، لا دوير في كرة مازال تصويب، لكن أرضية ضعيفة سهلة، لا تأتي بأهداف، لا تحرك الشباك ولا ترهب الحراس هذه الكرة يا دزر يا دوي. نونو العرضية باتجاه ديمبلي، ممتازة ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع. فارت سخيليا، فارت سخيليا أراد أن يسجل هدفا لا ينسى هنا في ليلة الكلاسيك، ممتازة من ديمبلي إلى فارت سخيليا بالكعب على طريقة رابح ماجر. فارت سخيليا ابن جورجيا أراد أن يحكم هذا الكلاسيكو. خطيرة كانت الكرة، رائعة كانت النقلة من ديمبلي إلى فارت سخيليا، فرصة هي الأخطر تضيع. لويس إنريكي الآن يشاهد فريقه تحسن هجوميا ويشاهد نجاعة باريس الهجومية اقتربت لشيء مما يسع ومما كان عليه الفريق في المواسم الماضية. ماركينيوس وهو يهدف إلى أن يستعيد ذلك الزخم وأن يستعيد ذلك النشاط، كرة منقولة من الطرف الأيسر، باريس أكثر سيطرة، باريس من نونو عرضية، فرصة الجول، لا لا لا لا لا لا لا لا يا ديمبلي، باريس كان أسرع، باريس كان أخطر، وباريس هنا يقترب. ديمبلي في كرة من اليمين عرضية لكنها أيضا تبعد من دفاعات مارسيليا. تماس ما قبل التبديلات، لويس إنريكي يتمنى لو أن النتيجة تتبدل لفريق باريس، كرة منقولة
من اليسار، نقلة بعد ذلك ممتازة، كرة تدخل هاد نونو مينديش في المحاولة، لكن تدخل جدا رائع، تدخل جدا رائع من إيغان رايلي في اللقطة الماضية، بينما كرة بتعود ديزيري دويب، عند كرة ديزيري ممتازة إلى نونو بالراس بغرابة طبيعة، في غرابة طبيعة على جواو نيفيش، هدية برتغالية من نونو لجواو، لكن جواو أهداها لجماهير مارسيليا لا إلى شباك فريق مارسيليا. عرضية ترسل لكن تغطية من ماركينيوس بالرأس من فيتينيا، كرة سهلة لمارسيليا عن طريق أمين غويري، محارب الصحراء إلى أسد الأطلس، أمين حارث عند كرة من الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى من هذه المسافة، هويبير تمريرة فنقلة غويري، غويري عرضية، الله لا لا لا لا، ضاعت على موبيل

الكرة بتعود لفريق مارسيليا. هل هي مباراة الهدف الواحد؟ كرة منقولة باتجاه فران توريس في الاستلام، توريس في التمرير، جواو نيفيش، كرة مقطوعة، تتحول الكرة من جديد، ضغط من جواو نيفيش، بعد ذلك كاتولانجل يشتت هذه الكرة. فابيان رويز عرمي التماس، فابيان ليرى بأن لديه كذلك هو الأحقية بأن يكون صاحب الكرة الذهبية، إن كان بعرف الإنجازات فهو الأكثر تتويجا. فابيان رويز، أكاليوش بدلا من فابيان رويز في هذا التبديل، هكذا يرى فابيان رويز. بينما هنا أكاليوش سيدخل، بل دخل بديلا، قادم من نادي موناكو، أول كلاسيكو، أول كلاسيكو لأكاليوش. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق ديمبلي، يلعب هذه الكرة إلى وسط الطرف الأيسر، بعد ذلك كرة منقولة باتجاه تيسري دوي، دوي يحاول فيها، دوي والعرضية والأروع، الله، آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين، فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان. كلاسيكو فرنسا حاكم إسباني، نعم كلاسيكو فرنسا يحكم إسباني، نعم فيران توريس بالكرة الرأسية هنا دخل من أجل أن يسعد فريق العاصمة، من أجل أن يسعد الفريق الباريسي، نعم بعرضية ولا أروع، فيران توريس في شباك الحارس جيفري دولانغ، هدف أول لفريق باريس سان جيرمان.

يسعد كل جنوب الفرنسي بهدف العودة أمام البطل أمام باريس سان جيرمان. ممتاز الكرة، ممتاز المرور بهذا الشكل، مقطوعة من ديمبلي، وصلت إلى أمين غويري في التقدم. خذها يا غوميز، خذها يا غوميز، سجلها يا غوميز. تلاعب غوميز بباتشو وسدد الكرة في الشباك ليسجل مارسيليا هدف العودة، هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان. مارسيليا يعود يدافع ليستميل أمام محاولات أبناء العاصمة، عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد، القائد نعم هو من يقودهم، القائد هو من يسجلهم، القائد هو من يسعدهم، القائد هو من يتكفل بدور القيادة على الدوام. ماركينيوس ماركينيوس ماركينيوس يسجل ثاني هدف الفريق الباريسي هنا في مارسيليا، هدف ثاني هدف أبناء العاصمة من اعتادوا الدخول هنا قبل الجميع يسجلون الثاني الأهداف. مارك القائد وثالث أهداف في الكلاسيكو، القائد فعلها ليسجل ثاني أهداف في فريق باريس سان جيرمان. الديربي في أول كلاسيكو في الشوط الثاني غير، وماركي هنا غير، الأولى لم تدخل، الثانية دخلت، الثانية استقرت، باريس هدفان مارسيليا هدف. هكذا أصبحت النتيجة. وين هذا الموج الهجومي من الفريقين في شوط المباراة الأول؟ في الشوط الثاني اختلفت الأمور، في الشوط الثاني تبدلت الأمور، وفي الشوط الثاني هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه، هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه. كرة منقولة، غويري، تمريرة، انطلاقة لفريق مارسيليا، مارسيليا من أجل العودة، مارسيليا في التصويب، لكن سابونوف يتصدى لكرة هويبير. نزيدة من بيير أميل هويبير، لكن الحارس سابونوف وجد الكرة الأخيرة. رائعة المباراة في شوطها الثاني، وما أجمل هذا الكلاسيكو في الشوط الثاني. كرة منقولة في وسط الميدان، ماركينيوس ثالث أهداف، 28 كلاسيكو لماركينيوس، ثاني أكثر من خاض مباريات الكلاسيكو. المدافع البرازيلي يسجل هدفه الثالث. كرة من باتشو، ويليام باتشو، ملعوبة باتجاه فيتينيا. ربع ساعة ماذا تحمل في طياتها، ربع ساعة ماذا تحمل من أسرار، ربع ساعة ماذا تحمل في خباياها. بطاقة حمراء بعد بطاقة صفراء ثانية على تيموتي ويا، هذا الذي جاء الآن، هذا الخبر الذي يصل الآن، وهذه الحسرة على هذه السيدة الجنوبية الفرنسية لطرد تيموتي ويا بعد التدخل في اللقطة الماضية. الطرد هذا هو الكلاسيكو، وهذه هي عاداته وتقاليده. عاداته أهداف، تقاليده متعة، ولكن من العادات والتقاليد البطاقات الملونة دائمة الحضور على صعيد هذه المواجهة الكبيرة في فرنسا.

الكرة بالركلة الثابتة عن طريق فيتينيا. فيتينيا على تنفيذ الركلة الثابتة للفريق الباريسي. فيتينيا والعرضية راسية لن تأتي والكرة بتعود إلى خارج الملعب. ركلة ركنية هذه الكرة. حماد عبدلي وركلة ركنية لفريق باريس سان جيرمان. طبعا ثلاثة أسابيع فترة توقف بواجبات المنتخبات الوطنية في فترة التوقف القياسية، وهذا المرسيل العاشق. بينما هذا الباريسي هنا من أجل هدف ثالث. فيتينيا لمسة إلى الخلف، نونو صاروخ، نونو صاروخ، نونو صاروخ، ولكن حارس المرمى جيفري دولانغي يتصدى لصاروخ برتغالي أرضي في لقطة وفي تصويبة يسارية قوية. أمين كويري من أجل عودة فريق الجنوب. عرضية ترسل، الكرة تتحول لمن؟ إلى نونو مينديش. نونو عنده كرة لكن مقطوعة من نونو لمارسيليا. عرضية بالرأس.

يا أكرد ماذا ضعت؟ يا نايف ماذا أهدرت؟ حتى باشاو المصاب تحمل على نفسه ليتفاعل مع هذه اللقطة. فرصة هدف التعادل تضيع على فريق مارسيليا. ضاعت فرصة هدف التعادل لمارسيليا. كان بالإمكان أن يخرج مارسيليا بشيء من أمام فريق العاصمة. كرة تلعب في وسط الميدان لمارسيليا. طويل الكرة، عالية الكرة باتجاه يمين ناغويري. مارسيليا يضغط الآن، يضغط مارسيليا، لكن هناك باتشو أبعد الكرة إلى خارج الملعب رمية التماس وصافرة الحكم. هنا تأتي أنوار فريق مدينة الأنوار، تضيء في كل مكان حتى في الجنوب. باريس هدفان، مارسيليا هدف. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

20 عاماً مرت كسرعة البرق على استقبال حلبة البحرين الدولية لأول سباق فورمولا 1 في منطقة الشرق الأوسط، وهي اليوم لؤلؤة الصحراء جولة من الجولات المحببة على قلوب الفرق وسائقين جميعاً. هذه الحلبة تم البدء ببنائها عام 2002 واستقبلت أول سباق فورمولا 1 في العام 2004، تعتبر أول حلبة حائزة على جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في 2007 لتميزها في مجالات السلامة العامة والخدمات الطبية، بالإضافة لتفوق مراقبي السباقات فيها. هي من تصميم الألماني الغني عن التعريف هيرمان تيلكي، طولها حوالي 5.5 كيلومترات ب15 منعطفا، نصفهم تقريبا مع عقارب الساعة والنصف الآخر بعكسها. كان التخوف الكبير من أن يشكل وجود الرمال الصحراوية حولها مشكلة للسيارات وتماسك الإطارات على الإسفلت، إلا أن المنظمون نجحوا فعليا بإبقاء الرمال بعيدة عن المسار عبر رش مادة لاصقة حول الحلبة لالتقاط الرمال المتحركة باتجاه المسار الإسفلت. في العام 2014 كانت الحلبة على موعد مع تحويلها لحلبة ليلية لاستضافة أول سباق تحت الأضواء الكاشفة في تاريخها. إضافة إلى كل ذلك، باتت حلبة البحرين في آخر سنوات مسرحا لتجارب ما قبل الموسم، حيث تكشف لنا السيارات الجديدة وقدراتها مع قدرات السائقين الأولية على المنافسة. وبات بالتالي السباق البحريني من أكثر السباقات المنتظرة في العالم.

لانه من ابرز لاعبي لونس انذاك. مع ذلك الجيل الذهبي بينما انطلاقه لان سريعه لموناكو خطيره والهدف والهدف لصالح فريق الاماره وحسبها عن طريق هذا القناص.

ماشي جولوفين ممتاز البينية والثاني اتصدى والثانية لا لا لا لا غير معقول يا ماتيس. توفا يرفع كرة توفا وهدف العودة هدف التعديل كرة ارتقالية طار ليها سجلها اللاعب جوناتان لودول لودول 14 يعدل لفريق لونس. الليل ورينيا من غد يتجاوز الفريق بينما كرة خطيرة فرصة ثاني يتألق رافيسكي الفنلندي بلغة الصد والرد. فاندرسون يمر فاندرسون يرفع كرة خطيرة الهدف والهدف بالخطأ بالخطأ في مرمى لونس هدف عكسي

محاولة للانطلاق الآن بمحاولة سريعة، كرة خاطفة عرضية ممتازة، فرصة سينايوكو، والحارس يورجنس ببراعة ببراعة يصدى لمحاولة خطيرة فت، والكرة ترجع لباري اف سي. 1-2 سينايوكو، والحارس يتصدى تصدي رائع من جانب حارس مرمى. هنا كرة ترجع لقبل قبل قبل، برافو برافو الفنان، بلمسة واحدة يسجل إلى قبل كرة التقدم. عند رقم 10 رينا يرفع كرة الأمريكي، ورأسية خطيرة من جانب ستراسبورغ، أخطر كرة. صعود من الجهة اليمنى، هذه عرضية ممتازة، الهدف الثاني والهدف الثاني رائع جدا، بابلو بالشيس على الطاير كيف ما شاء. ستراسبورغ من خلال امو، امو مش بالكورة، امو خطيرة والهدف، والهدف يسجل ستراسبورغ، ستراسبورغ يقلص الفارق بالخطأ، سجل مصطفى مبو في مرمى.

دوارو أمامنا مهاجم فريق تروى على القائم القريب رأسية، لكن أنتوني لوبيش كالولو يلعب مع أمين إسباعي. أمين إسباعي يتقدم، أمين أمين أمين، عرضية من أمين، جول جول أول يأتي لأليونجي.

0: بهدف على لوريا. وهنا أونجي متقدم على تروا بهدف مقابل لا شيء. كرة في الأمام جميل للثاني. الله الله يا أمين إسباعي على هذا الهدف. ما هذه الروعة من جانب أمين إسباعي. أمين إسباعي بهدف وحيد سجله نيس حتى الآن في هذا الموسم. هذه تسديدة والحارس أنتوني لوبيش يزود عن مرمى فريق ونجي بمنتهى البراعة. صفقة قوية جدا.
1: ونجي

الله على كرة ضاعت على لمسة هنا قريبة يا رفاق، ولكن فيها ركلة جزاء. نعم نعم، فيها قرار، فيها كلام، فيها ركلة جزاء من السيد طبعا حكيم بن سالم الحاج. بينما هنا تانغستايد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، 1-0 1-0 عن طريق تانغستايد. لا يتوقف، لا يهدأ، لا يكل، لا يمل. حضر كرة على الجهة اليمنى خطيرة بالراس. الله الله الله الله، هذه الثنائية تبقى محفورة، محفورة في خانة الذكريات. تانغستايد يصل ويسجل الهدف الثاني. محاولة وكرة وهدف تقليص الفارق. يا الله، كرة من هناك عن طريق سانتياغو، يلعب كرة في وسط الميدان، الانطلاقة من هنالك عن طريق يورغنسن الثالث من أجل قاضية، وصلت قاضية. الله الله الله، يورغنسن يورغنسن يورغنسن. ناكامورا ناكامورا، خطيرة هي، جول. يا الله يا الله، على إسماعيل بوناب، أي كرة وصلت هنا. يسجل حاولت دائما الخروج بالكرة من الخلف من جانب عناصر تولوز، لكن هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، هنا التسديد. يا سلام على غيوم راسو، يا سلام على ناكامورا.

لمصلحة المتقدم كاديو، يفقد الكرة نادي الأمو، مستعجل لهدف أول، مستعجل لهدف أول، هنا تصويبة، سلام يا سلام، بدون مقدمات

خطا من مكان خطير، فرصة الآن، هنا تمرير وتصويبة، ساتر على النقاط، الخطر ما زال لكن بعد من حارس المرمى. على تنفيذ ركنية، يرسل كرة عالية في الأمام ونرسل هدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني على طول براسية، يسجل ثاني الأهداف نادي لومو، يحضر نادي لومو بثاني الأهداف هذه المرة. تواجد كبديل كالودات، حلو الاستلام، حلو المرور، هنا تقدم، هنا انطلاقة، هنا فرصة للتسجيل، أول أهداف يأتي، أول أهداف يأتي لمصلحة نادي لوريان.

فينيسيوس يمشي لمورتون، نقلات في وسط الميدان مورتون البيني، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول. إنه ما يسجل الجول في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعد خطأ في وسط الميدان، هجمة منسقة ورائعة جدا أنان وما في شباك حارس سامبا. 1-0 ليون يتقدم. خطأ هنا فرصة الجول، والثاني وما غير معقول. ممتاز هذا اللاعب توليسو، مقطوع الكرة من بيتشتروب في منتصف الميدان، تمريرة رائعة ذكية في المساحة ملعوبة، هذه ممكن الثاني ممكن الثاني ثاني. هنا وما يعود من جديد ويسجل

يتقدم لمن يعطي كامي يلعب لمسة جميلة جدا. تشولز تشولز عنده الحلف اليسار عنده الحلف اليسار اليسار مع أوبيندا أوبيندا أوبيندا وأبنير أبنير العرضية الجول الثالث مع بداية الشوط الثاني. نعم يفعل أصحاب الدار أعطي كامي والجول الثالث. تزيد ترتكب الأخطاء تدفع الثمن هذه الكرة العرضية. روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة

وادي انطلاقه وادي جول وادي فرصه جول. ولسه بقول لحضراتكم الهدف قادم قادم قادم، وهو بريست يسجل الهدف الاول تالق. وزي ما قلت لحضراتكم ان فريق بريست قادر على تسجيل هدف لانه مسيطر على نص الملعب بشكل جيد جدا جدا جدا. تصويبه مباشره في المرمى يا راجل من اللاعب شوتار، ولكن الكره تصطدم بالقائم ومعها الحارس كان موجود مامادو ديوب. ماذا سيحدث في هذا اللقاء؟ والانطلاق اماميه والتعادل، التعادل السريع، التعادل السريع بعد تبديلات وتبديلان

دانوا الكابتن والقائد. أرشر تصويبة حلوة الكرة يا ولد، لكن برافو الحارس سيلفيك يتألق في أول اختبار حقيقي له في المباراة. جملة حلوة جدا، فرصة جول، والله والله والله والله جول جول جول جول ولا ايه؟ فاول ولا افسايد ولا جول ولا ايه؟ هنشوف جول جول جول جول جول جول جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام.

وبالتالي تعثر آخر ممكن يخلي الجماهير تشك. هذا عمورة، عمورة طلب الكرة في منطقة الجزاء. عمورة، عمورة فعل الجزائري ومنح التقدم لنادي نيس. مشاهدي الكرام، حاضر عندما كونكو وصلت إلى عمورة، عمورة، عمورة العرضية. واي يا حظك يا واي، الكرة تضرب في القائم وتخرج. نبقى مع فريق ليلى. العرضية ويدا وديوف يتألق، نقلة فيها منتصفية الميدان. هذا هاين، هذا هاين، هذا هاين. جول، جول، جول، جول. محمد أمين عمورة، عمورة في لحظة إبداع.

كرة للأمام، هذا ويدا أخيرا أخيرا نادي ليل يصل إلى شباكك يا ضيوف.

باتشو ممتاز الكرة ديمبلي ضاعت على عثمان ضاعت مينديش نونو العرضية باتجاه ديمبلي ممتازة ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع أوه يا كفارة يا تسخيليا بعد ذلك كرة منقولة باتجاه تسري دوي يحاول فيها دوي والعرضية ولا أروع الله آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان كلاسيكو فرنسا حاكم إسبان نعم مع فريق باريس سان جيرمان كرة منقولة عرضية فرصة للثاني وفيران كاد أن يفعلها فيران توريس كاد أعاد البرشلوني الآن يسأل كرة منقولة لفريق مارسيليا سريع الكرة من أمين غويري مارسيليا من أجل التعادل غوميز في التقدم للتعادل هوبو روعة روعة روعة روعة روعة روعة نعم إذا حانت ليلة الكلاسيكو ينتفض مارسيليا وهنا انتفاضة الفيلودروم بهدف العودة عن طريق الإنجليزي إنجليزي يسعد كل الجنوب الفرنسي بهدف العودة أمام البطل أمام باريس سان جيرمان ممتاز الكرة يعود ليدافع ليستمير أمام محاولات أبناء العاصمة عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد نعم هو من يقودهم القائد هو من يسجلهم القائد هو من يسعدهم القائد هو من يتكفل بدور القيادة على الدوام ماركينيوس يسجل ثاني أهداف الفريق الباريسي هنا في مارسيليا هدفان لهدف أبناء العاصمة

حلبة سوزوكا اليابانية هي واحدة من أقدم حلبات الفورمولا 1 وأعرقها. تعود ملكيتها لشركة هوندا العملاقة لتصنيع السيارات. وكان الغرض الأساسي من إنشائها عام 62 هي أنها مضمار تجارب رئيسي لهوندا. هي من تصميم الهولندي جون هوكنهولز الذي قام بتحفة فنية تعد واحدة من الحلبات القليلة التي تشكل رقم 8 بتصميمها ويتقاطع جزئين منها عبر جسر معلق. وبالرغم من شهرة اليابان الواسعة

0: المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب للذهب يا ذهب للذهب عيون.
1: حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
3: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
4: We don't have footballs. Without footballs.
3: It'd be better if we had footballs.
4: I want us to be winners.
3: I'm trying my best, Roy.
5: You call this little setup you got going on here man management?
3: What doesn't destroy you makes you stronger.
5: This has been shambles after shambles.
3: We're done.
5: No, we're not done. You never tell me when we're done.
6: There are no heroes here.
7: Back in action. أمسية الثلاثاء على بي إن موفيز بريمير.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بي إن سبورتس إثنان. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
4: You got another hit cooking?
5: This song needs you.
6: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
7: Do you want to talk?
8: Ah, there he is. Sad dad.
9: The story's changed when dad changed.
10: Fragili mononi apatsu wa taina kereba naranai.
11: Hajime yo!
12: Ōsama!
11: Ozo toreru!
13: Arakai wo yame nasai! Buki wo ki, hanase yo!
14: Genjutsu wo ukereru! Senpai wo miro!
15: Come on in!
16: So, why do you want this job?
17: I just really enjoy being a housemaid.
16: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
18: Hello.
16: Millie's gonna be living with us. She'd be part of the family.

لمين يمال، لمين راح، لمين توغل، لمين مر، لمين بعد ذلك في فرصة والتصويب والأروع، روعة روعة روعة روعة كانت الكرة من لمين بهذا الشكل بهذه الصورة بلقطاته الأيقونية دائما. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة فريق إشبيليا، لمسة بشكل ممتاز، تقدم من اليسار كوريا، وعلى ذكر الأهداف إشبيليا يريد أن يسجل، إشبيليا يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء، على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلون عن طريق يوسف فوفانا يسجل أول أهداف في فريق إشبيليا في هذا اللقاء. إشبيليا هدف، إشبيليا كان السباق، الأندلس هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني بالهدف الأول. ممتاز الكرة وفرحة جماهير إشبيليا هنا. يشتعل ملعب راموس سانشيز بيسكوان بأول أهداف في المباراة للفرقة الأندلسية لفريق إشبيليا. هذه الصورة الكاملة والإعادة للقطة الهدف بهذا الشكل. كرة بتعود لفريق برشلونة، تمريرة بينية، رافينيا السلام، رافينيا عند كرة رافينيا، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، فعلها رافينيا وأعاد برشلونة. رافينيا في هذه اللحظات مثل ما اعتاد ومثل ما تعود أمام إشبيليا، هنا انسله، هنا السلمة، هنا لف ودار، حط الكرة باليمين، برشلونة هنا له عودة، ومن يعيد برشلونة هو القائد. هدف لهدف، مباراة جميلة، تصويب الآن تأتي لكن إلى خارج الملعب خطير. ألم أقل قبل قليل بأن مباريات إشبيليا برشلونة غزيرة الأهداف. ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، ما زالت الكرة أندلسية من الطرف الأيمن، سيرا يلعب كرة عرضية ترسل بالرأس هنا تأتي والتصويب والثاني يضيع. كوريا كان قريبا، البرتغالي والتسديد، رائعة كانت العرضية لكن كرة فيليكس كوريا تحولت إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة وهذه العرضية من كوريا التسديد لكن إلى خارج الملعب. فرصة أخرى خطيرة لفريق إشبيليا، إشبيليا ليقدم نفسه بصورة مميزة حتى الآن في هذا اللقاء، كان عنده بعض الفرص، سجل هدف، تماسك دفاعيا، جوردون يتقدم من أجل فتح حل، من أجل فتح منفذ جوردون ولا تمرير، لكن الكرة بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا. لمسة هنا في اليمين، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الميدان لفريق إشبيليا، سقوط من دون خطأ. أكمل اللقاء يشير إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. منقولة كرة من رودري، رودري إلى إيريك غارسيا، غارسيا عندها كرة في وسط الميدان، البارسا من أجل الثاني الآن، البارسا من أجل هدف في السابق، فيرمين لوبيز يتقدم، فيرمين راح، فيرمين توقع العرضية تأتي، هوبو ضاعت، ضاعت على بيدري الكرة الأخيرة، زيدت بيدري لم تأتي كما كان يريد، بينما هنا يور من أمامي أكوبارسي، روبيور خطأ، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة والفرصة ما زالت لفريق إشبيليا. وصلت هذه الكرة عرضية بعد ذلك خطيرة، ما زالت خطيرة لكن إيريك غارسيا في التغطية، بيدري السعيدة لبرشلونة. الآن المباراة بنسق أسرع ما بين الفريقين، كرة باتجاه رافينيا بالرأس لكن سوازو غطى، سوازو لمسة يد على سوازو، لمسة يد على سوازو في الكرة الماضية. رائع المباراة ما بين الفريقين، رائعة الندية وهنا ما بين الفريقين، خطة موجود لفريق برشلونة، خطة للبارسا في هذه الأثناء، هذا هو سوازو ولمسة اليد اللي كانت واضحة وموجودة. كرة من غارسيا ما قبل نهاية هذا الشوط،
هل يفعلها رفقاء لامين؟ لامين والمرور، لامين والتقدم، لامين والتمريرة، تفويت في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، وصلت إلى رافينيا. رافينيا في وسط الملعب لمصلحة فريق برشلونة. رودري عند الكرة في وسط الميدان، رودري عودة إلى كريستنسن، وهذا كوبارسي الآن، كريستنسن، كريستنسن إلى جوردون، جوردون يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق برشلونة. جوردون يريد المرور والتقدم هنا في اليسار، جوردون والتمرير، بعد ذلك تصل الكرة من كانسيلو لكنها مقطوعة. ممتاز، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز هنا التمرير، لكن أيضا لفاكوفيتش غطى وحول الكرة إلى رمية التنس. شايدو إشبيليا قال بأن الموسم ما زال في بدايته حتى الآن. رافينيا لمسة ممتازة لكن في الأخير كرة فيرمن كانت مقطوعة. لامين يحاول الضغط، لف ودار، لاعب إشبيليا تتحول إلى خارج الملعب رمية التنس. أربع دقائق أضاف حكم اللقاء واحتسب بدلا من الضايع. شوط أول وأربع دقائق أضاف حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع هنا في هذه المباراة. كرة لفريق إشبيليا عند الحارس فلاخو ديموس، صوت يدوي في رامون سانشيز فيسكوان، طويل الكرة، لمسة من فوفانا، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق كوتشوراشفيلي، يمرر كرة في اليسار لكن جواو كانسيلو، كانسيلو إلى جوردون، أنتوني، الإنجليزي لا يمر، تتحول إلى رمية تماس لفريق إشبيليا، تنفذ رمية التماس. تشعر أن لاعبي أو جماهير إشبيليا لاعبين داخل أرضية الملعب مع التفاعل مع كل لقطة. هنا خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على كانسيلو، خطأ على كانسيلو لإخوان إغليسياس، الركلة الثابتة في هذه لفريق إشبيليا. كوتشوراشفيلي، إشبيليا من سجل أولا، إشبيليا من ضرب أولا، إشبيليا يريد أن يعاود الكرة وأن يسجل هدف ثاني. كرة من ركلة ثابتة للفرقة الأندلسية. حكم اللقاء مارتينيز مونويرا والحديث مع رافينيا بينما الركلة الثابتة الآن. وهذه الصورة من حكم المباراة وحديث حكم اللقاء بينما ركلة وكرة عرضية تنفذ لكنها تبعد، بتعود الكرة شايدو رافينيا، شايدو رافينيا يحاول أن يضغط الآن، وصول بعد ذلك بكرة تصل طويلة لكنها سهلة عن طريق حارس وعن طريق الظهير الأيسر كانسيلو. الآن عند الحارس ليفاكوفيتش، لا صعود ليفاكوفيتش، باو كوبارسي، إريك غارسيا ينقل الكرة في وسط الميدان، فيرمي لوبيز، سوازو، وخطأ على سوازو، خطأ على سوازو في الكرة الماضية. قائد أتشيلي جابرييل سوازو، كرة من رودري، يعيد الكرة باتجاه إريك غارسيا. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع من زمن هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ماذا فيها يا رودري؟ يا بيدري، بيدري عنده كرة، يخسر هذه الكرة، بيدري خسر الكرة الأخيرة بينما بتعود لفريق إشبيليا. تمريرة ممتازة، انطلاقة من كوريا، فيليكس بالكعب، لكن رودري، لماذا انتدب برشلونة؟ رودري، الإجابة في الكرة الماضية، الإجابة في أكثر من كرة، بينما لامين نقلة باتجاه فيرمن من فرصة لإشبيليا، الآن فرصة لبرشلونة. فيرمن لوبيز عنده كرة، فيرمن تمريرة بعد ذلك عن طريق لامين، لامين نقلة إلى بيدري، بيدري وصول من جانب فيرمن لوبيز لكن كان متسلل في الكرة الأخيرة، لكن أي تدخل من رودري في اللقطة الماضية، أي تدخل كان من رودري في الكرة الأخيرة. هذا التسلل على فيرمين لوبيز، لكن قبلها كانت فرصة
ممتازة من يوسف فوفانا بالكعب ولا أروع إلى فيليكس كوريا، لكن تدخل كان ممتاز من جانب رودري الذي أنقذ برشلونة من فرصة كانت محققة. الشوط الأول ينتهي، هدف للفريقين. ألقاكم عن طريق بداية الشوط الثاني. بالنسبة لإشبيليا أبناء الأندلس، لدينا فلاخو ديموس في حرس المرمى، خوان إغليسياس، أرونا سانغانتي، هناك كاسرين بالإضافة لجابرييل سوازو، أقوم بالإضافة ليوسف فوفانا، كوتش راتشفيلي، وكذلك ميغيل سيرا، فيليكس كوريا بالإضافة لروبيور، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق إشبيليا في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. بأي حال ستنتهي هذه المباراة هنا ما بين الفريقين. البارسا يريد أن يظهر بظهور مختلف عن ظهور شوط المباراة الأول، إشبيليا يريد أن يدخل بنفس الزخم اللي كان عليه في شوط المباراة الأول. 45 دقيقة وهنا في شوط ثاني من هذا اللقاء، في واحدة من المباريات التي دائما ما تتباهى بها الليغا. كرة منقولة من بيدري، بيدري في لمسة تمريرة إلى لامين، الاستلام من لامين، يمال والعرضية هوبا راسية كانت، الكرة ما زالت، الإبعاد والتشتيت، إيريك غارسيا وصلت إلى لامين من هذا المكان، لامين يا لامين يا لامين يا لامين، والأروع ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق إشبيليا. أولى ضربات البارسا عن طريق لامين، عن طريق فتاه الساحر، عن طريق هذا الذي يضع عليه برشلونة كل الآمال كما فعلت وتفعل إسبانيا من دون أدنى شك. لامين يامال في تسديدة، لكن هذه المرة جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى عند فلاخو ديموس. هانز فليك التبديل القادم يقول بأنه سيكون داني أولمو من خلال عمليات الأحماض وما شاهدنا قبل قليل. بيدري يمرر كرة خاطئة، اليوم بيدري ليس في أفضل حالاته، بينما راح فيرمن فيرمن لوبيز، فيرمن إلى لامين، لامين في كرة مازال، لامين إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب مرة أخرى. ماذا تريد أكثر يا لامين؟ ماذا تريد أكثر يا يمال؟ ممتازة من فيرمين لوبيز الكرة الماضية، لكن لامين يمال بنفس الطريقة بنفس الكيفية، حتى أنها كانت أبعد من الأولى من يمال في اللقطة الماضية، أراد أن يصاد الزاوية البعيدة لكنه لم يصاد شيء في لقطة كان بالإمكان أن تغير الكثير بالنسبة للبارسا في هذا الشوط الثاني. كانسيلو، ملعوبة الكرة في الوسط لفريق إشبيليا، تدخل من كريستنسن وخطأ لفريق إشبيليا في هذه اللقطة. قد يندم برشلونة وبالتحديد لامين يامال على الفرصتين في بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، تحديدا الفرصة

عن التبديلات. بدري الحديث عن الخيارات ونحن في بداية شوط ثاني من هذا اللقاء. فليك أكيد كان لديه كلام كبير للاعبيه ما بين شوطي المباراة عطفا على ظهور شوط المباراة الأول. كرة منقولة وصلت للبارسا كريستنسن وتقدم كريستنسن والتصويبة من كريستنسن لم تأتي كما كان يتمنى بذكريات هدفه أمام روسيا مع المنتخب الدنماركي في يورو 2021 لو تتذكرون. كريستنسن أراد أن يسجل. كرة بتعود مرة أخرى. كريستنسن يتقدم في وسط الميدان. عودة عن طريق الرودري. رودري في الوسط. بيدري التقدم من بيدري. المرور من بيدري. تمريرة إلى جوردون. أنتوني جوردون يحاول فيها أمام لاعبين. بارسا أفضل بكثير في هذا الشوط الثاني. وفي هذه البداية لمين ونقلة. فيرمين عودة إلى الخلف إلى كوبارسي. عودة باتجاه ليفاكوفيتش لمصلحة فريق برشلونة. البارسا أربع دقائق وجد الأداء الذي اعتدنا أن نشاهد فيه برشلونة في هذا الموسم، لكن هذه أول خمس دقائق كرة منقولة. أكثر من 41,000 مشجع هنا في راموس سانشيز بيزخوان ينتظرون يترقبون، بينما البارسا هنا في التقدم. البارسا في لمسة من رافينيا إلى فيرمين كرة مقطوعة تتحول الكرة بعد ذلك طويلة لفريق إشبيليا، لكن كريستنسن غطى. كريستنسن غطى وحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا روبيو لاعب الاسكتلندي. شاهدنا الصراعات الثنائية بينه وبين كوبارسي وكريستنسن في أكثر من لقطة، بينما هنا بدلاء البارسا أديمي وكذلك كوندي أولمو بالإضافة لبيرنال وأيضا جابرييل جيزوس. رمية التماس تشتت هذه الكرة عالية وطويلة. منقولة كرة في وسط الملعب لفريق إشبيليا. استلام من الروب من أمامي بيدري. ما زالت الكرة. سوازو يعيد الكرة للخلف. أقوم يبحث عن تمرير. نقلة ممتازة. لمسة بعد ذلك إلى كوتشفيلي، لكن التغطية كانت موجودة. تسلل كان موجود. تمريرة اللاعب كوتشفيلي. خطأ لفريق برشلونة. خطأ للبارسا اللي لم يخسر سوى في مباراتين على صعيد زياراته إلى أقليم الأندلس أمام الأندية الأندلسية في آخر 20 مباراة. تلعب الكرة من باو كوبارس. عنده كرة. وصول في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة البارسا من كريستنسن. بيدري. رودري يمرر كرة إلى أقصى اليمين. لامين يامال. تمريرة في الطرف الأيمن مرة أخرى. لامين يسقط. يتعثر لامين. يخسر هذه الكرة. بتعود لفريق إشبيليا. تصل الكرة بعد ذلك مقطوعة. لامين في نقلة منقولة باتجاه فيرمين. فيرمين راح. فيرمين تقدم عرضية لان تأتي، لكن الكرة من لامين. لامين في عملية التمهيد. الكنترول من لامين. التحكم من لامين. عرضية رافينيا. الله الله الله الله الله. ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا. ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا وهناك هدف ثاني لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات في اللقطة الأخيرة بالكرة التي سجل من خلالها البارسا الهدف الثاني في هذا اللقاء. ولا أروع، هي الثنائية الأنجح في أوروبا. هي الثنائية الأنجح في أوروبا. هي الثنائية الأمتع في أوروبا. رافينيا ولامين يامال. هنا رافينيا يقول في ليلة توقيع العقد الجديد، هو يقول بأن لديه من الأهداف المزيد. نعم لديه من الأهداف المزيد. هذه المرة كرة راسية. رافينيا بالرأس في شباك الحارس فلاخو ديموس. رافينيا، ولا بد من رافينيا، لابد من رافينيا من كل الأماكن في كل الملاعب وفي كل الأزمنة. يفليك من ركلة ركنية تنفذ في القائم الأول. الله يا رافينيا، ماذا تريد أكثر يا رافينيا؟ ماذا تريد أكثر؟ أراد أن يكمل الهاتريك، لكن بطريقة غير عادية، بطريقة استثنائية من الركلة الركنية. أراد

رافينيا أن يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. رافينيا يا رافينيا، رائع الكرة، لكن القائم رفض هدف الثالث لفريق برشلونة. بيدري مرر كرة في الوسط إلى رودري، رودري تمريرة عن طريق لامين، راح لامين، راح لامين، تقدم رافينيا، رافينيا، رافينيا، الله الله الله الله الله، تجتمع في روائع ريفالدو وليالي روماريو وسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة. رافينيا يا رافينيا يا رافينيا، هاتريك آخر من ساحر السليساو، من ابن السابا رافينيا، من جديد هو من أعادهم، هو من تقدم لهم، والآن هو من عزز نتيجتهم. رافينيا يا رافينيا، وليس هناك من هو أروع من رافينيا هذه الأيام، ولا أروع. كرة لامين يامال، خذها يا رافينيا، أنت من أعدتنا، أنت من تقدمت لنا، أنت الآن من ستعزز نتيجتنا وستؤمن صدارتنا وستحمي متعتنا وستحمي سحرنا يا رافينيا. ولا أروع ولا أروع ولا أروع. البارسا 3 هدف لفريق إشبيليا. هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا أصبحت النتيجة الآن. رافينيا لا يتصدر فقط للبارسا بل يتزعم لهم. لكن تبعد من إيريك غارسيا إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية. ستنفذ الركلة الركنية لفريق إشبيليا. 3 دقائق متبقية. إشبيليا من أجل هدف ثاني. إشبيليا من أجل ثاني الأهداف. عرضية من الركنية بالرأس الآن تأتي. الكرة ما زالت هناك، إصابة لأحد اللاعبين، بينما الكرة مستمرة من أمام برنال، يفتك هذه الكرة وهناك خطأ لفريق برشلونة في اللقطة الماضية. خطأ للبارسا في الكرة الأخيرة. جيرارد مارتن يتحصل على خطأ. بهذه البداية القوية بارسا يصل الآن إلى النقطة 21. كرة منقولة طويلة باتجاه كانسيلو، الآن لمسة قصيرة كانت بالأحرى، بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا. محاولة المرور والتسديدة والأروع، ولكن إلى خارج الملعب. رائعة من إيزاك روميرو. إيزاك روميرو سدد كرة يسارية، أراد أن يصاد مرمى الحارس الكرواتي. ليفاكوفيتش اليوم لم يختبر كثيرا، يعني مباراة ليست مقياس لأن تحكم على أداء حارس مرمى نادي برشلونة. تشيزني طبعا في دكة البدلاء، شاهدنا خطأ يعني كوميدي من تشيزني في المباراة الماضية أمام راسك سانتاندير، وبالتالي هذا ما بث الكثير من التخوف عند جماهير برشلونة في أن يبدأ فليك بتشيزني في هذا اللقاء. لكن فليك واقعي، لا عواطف عند المدرب الألماني، دفع بليفاكوفيتش في هذا اللقاء. من يعمل من يجتهد سيجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب الذي غير من شكل برشلونة، والذي أعاد هيبة برشلونة، والذي أعاد سحر نادي برشلونة. نعم سحر نادي برشلونة. جواو كانسيلو منقولة كرة في وسط الملعب. من شجع برشلونة قد لا يكون شبع ألقاب لكنه شبع متعة. نعم من شجع برشلونة قد لا يكون شبع الألقاب لكنه شبع متعة. هذا الفريق الذي دائما ما كان ممتعا على الدوام. لامين يامال وخطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. الوقت الأصلي الآن، الوقت المحتسب بدلا من الضايع يشارف على الانتهاء. لا تتوقف السلسلة، لا تتوقف الانتصارات، لا يتوقف
حظ النقاط. برشلونة إلى النقطة 21 يعود إلى كتالونيا بثلاث نقاط ثمينة هنا من إقليم الأندلس في ليلة هاتريك رافينيا. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى، محاولة قائمة لإلي كانغ الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة في البداية الأولى، انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل، ولدينا محاولة مستمرة، ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي، بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليغا ب 13 نقطة بعد 6 مباريات، 4 فوز، التعادل وحيد، خسارة وحيدة كانت أمام بلباو، لكن لدينا محاولة، كرة في المكان السليم، الكوري، الله الله، يعني خطورة الكرة، والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو، خطير أتلتيكو مدريد بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا، لكن مرتدة يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات عن المساحات، هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور، استمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب امبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة، هذا جوليان الأب في طبعا يوجهه من الخارج، والابن يحاول أن ينفذ تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لا زالت قائمة، والكرة في المكان السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب، والتسديدة مرت خطيرة جدا الكرة الماضية. يا للبداية الأولى هذه لعبة سيميوني، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ابوك بس، لا تفرح نص المدينة، يا نصف العاصمة يا، لكن لعبا عم. شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة الماضية، تشعر انه يركض اكثر من اللاعبين، تشعر نعم انه يركض اكثر من اللاعبين، في اشارة طبعا الى الرجل الذي لا يجد نفسه اطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الامر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان، يا البداية الأولى، 23 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول، عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة أتلتيكو مدريد، حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان، الله، فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ كوكوريا، هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي، بمناسبة تاريخيا هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد، و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، و حكم مباراة يتحدث بصوت عال، بيلينغهام جود المدريدي ودى بأدائه مشابها لحدث في كاس العالم، هذه اللقطة طبعا هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام،
حكم برات يخرج الانذار على جود بيلينغهام، على جود بيلينغهام في ديربي. حتى الان العنف هو الغالب فيه، العنف هو الغالب فيه. فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا. حكم مباراة يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده. هذه هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة ضرب، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربي كهذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي. وانذار هنا، ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطة هنا، اللقطة طبعا هذا المرور اللي كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستدعي، لا تستحق ربما الكرت الأحمر. هكذا شاهد حكم مباراة، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقة. يعني الإثارة الكبرى الحاضرة في الشوط الأول، هؤلاء جاءوا لأن يفرحوا، الحضور 72 ألف في متروبوليتانو طيران الرياض. ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس، الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لازالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني. هذا ديربي، أن ترفع رأسك، أن تكون في يومك. هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورينتي في المرة الأولى، عن طريق لي كانغ في المرة الثانية. بعد ذلك الإبعاد يحضر، والكرة بعد ذلك تصل وصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية. أعتقد بأن الشوط الأول سينتهي بصافرة أورتيز أرياس، هذا المدريدي الذي أعلن نهاية شوط المباراة الأول. حضرت الإثارة المعتادة، غابت الأهداف المنتظرة في ديربي مدريد، الديربي الذي يقسم مدريد نصفين حتى إشعار آخر. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى هذا الديربي يحضر عبر بير سبورت في كل مكان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

الجميع يريد شوطا ثانيا من أشواط ديربي مدريد مختلفا يا جوزيه يا مورينيو، الرجل الذي يعود للديربي بعد 12 سنة منذ مباراة الأخيرة ويعلم بأنه يقابل مدربا أشاد به كثيرا عندما طبعا يتحدث الصديقان عن الديربي عن المباراة. أتلتيكو مدريد بمناسبة أدخل هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة. بينما شوط ثاني يبدو، هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي مساعدا الآن جوزيه مورينيو، الملعب أصبح جاهزا وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي، صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام، الكرة الماضية عند كورتوا يأتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني، شوط أول بدون أهداف بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة، ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمية التماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو، خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهات اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني، لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول، هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية وكورتوا يقول لا، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد، تصل هنا والاستقبال وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء وإنذار على هاوسن، ضربة جزاء، الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج، والكرة الماضية لعبت هكذا، تسر الغير موجود، الاستقبال هنا، وبعد ذلك وقع في المحظور، هاوسن وقع في المحظور كما نشاهد كما نتابع، جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد، باقي بس سيميوني ينزل، هو يدخل لأرضية الملعب، هو من يسددها في ضربة جزاء احتسبت، ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد، وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار، هكذا يقول سيميوني، هكذا يتحدث أيضا، والآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من الطرد، لا يخلو الديربي من اللون الأحمر، إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادى كما يقولون، المصائب لا تأتي فرادى، أن يأتي ويحتسب هدف أو تحتسب ضربة جزاء، ثم بعد ذلك ربما هذه اللقطة، بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة التأكد، العودة، مشاهدتها في أكثر من زاوية، وحكم المباراة يعود، ياهو ديربي أول بالنسبة له، مثير جدا، يخرج يلغي الإنذار ويخرج الأحمر، صار الطرد رقم 80 في الديربي،
هذا ديربي النار، هذا ديربي النار، هذا ليس ديربي مدريد، هذا ديربي النار. الطرد رقم 80، رقم 37 على ريال مدريد، 43 طرد سابق طبعا. وهنا وقع في المحظور هاوسن، وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب التالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد، بل هناك ضرب جزاء عندك غريمالدو. أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب. هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا، وغريمالدو لصناعة التاريخ يتقدم. الله، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء. الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي لتانك. محاولة قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر. الله، نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الديربي، الأسماء الجديدة هي من تصنع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، ديفيد جوناثان ديفيد، أول ديربي، أول هدف. غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا. لكن الكوري هنا يأتي بكرة جوليان سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد على جهة إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب المسافات، يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات لأن الأمور صارت 2-0. الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريز، انطلقت، ذهبت، وصلت، عادت، نقلت هنا، وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل. كرة خطيرة في هذا المكان، التجديدة القوية صدت. هذه ضربة ركنية هنا ضربة ركنية، نعم، في هذا التوقيت. هذا غريمالدو يرى الإثارة الكبيرة، لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني، إثارة من جانب واحد. هناك فريق واحد في الديربي حتى الآن، الحديث عن أتلتيكو مدريد. ولدينا طبعا سورث، هذا اللاعب النرويجي رفيق طبعا هالاند في منتخب النرويج. سورث لاعب أتلتيكو مدريد غايب عن هذه المباراة. براس، الله، ولا زالت. الله، مرتين، ثلاث، ولا زال ريال مدريد واقفا وكأنه يقول المباراة لم تنتهي بعد، لأن الكرة الماضية. لكن يا له من تصدي، يا له من طيران، يا له من إنقاذ، يا لها من كرة. هذه هنا كان الكل يعتقد. ثم الثانية بعد ذلك روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى اللي طار لها، وهنا بعد ذلك هذه الثانية. روديجر هنا قام بدوره. شوف اليوم ما دخل اسبي لأن ظروف المباراة. هذا الرجل، بأي حال عدت يا جوزيه؟
ما مضى أم لأمر فيك تجديد ما مضى. إشارة إلى 2013 بينما انطلاقة من جانب لوكمان. لا يكتفون بالهدفين، والكرة كانت من خوليانو ألفاريز. هو يبغي صالحهم. نعم، ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية، طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل. كرة تلعب الآن، هذه في هذا المكان. الله يا ديو مندي، لو فعلتها، لو سجلتها، لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الدربي الأول، ربما فتحت الطريق لريال مدريد. هذه ممكن فوق للريال. محاولة المرور ناجحة في الأولى، الثانية حاول، الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة لكانج. هذا الكوري فقد كرته هنا، ارتكب خطأ بعد ذلك. لدينا صافرة، لدينا خطأ، لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن، ولدينا تبديلان في جانب أتلتيكو مدريد. من سير المباراة صح؟ هو ليفاس. من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان. شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا، شعبية كبيرة. كانجلي عاد لإسبانيا، عاد للليغا، هذه المرة من بوابة هيولمان. يدخل كانجلي، يترك أرضية الملعب، أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي. وروميرو يترك أرضية الملعب، ونورما يدخل لأرضية الملعب. كرة بالراس، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد. روديجر ارتقى عاليا وسجل بالرأس، والمدريدي يقول ما كان من بدري. هنا يحتفلون، هذه اللعبة، هذا برناردو سيلفا. ارتقى العلماني عاليا وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك. في هذا المكان، في هذا التوقيت، ريال مدريد يقلص الأمور الآن، يقلص النتيجة 2-1 في ديربي لا زال مثيرا. وأعتقد أن الوقت المحتسب بدل الضايع سيكون في قمة الإثارة. خوليان ألفاريز يتقدم، يسدد. الله، هل يكون ضياع هذه الفرصة يا خوليان ألفاريز، هل يكون بداية ربما لخبر آخر في هذه المباراة؟ الكرة وصلت هنا، الكرة تقدم بعد ذلك سددها. الكرة من كامافينجا تصل إلى كوناتي. ليس هذا وقت أن تعيد الكرات الخلف يا كوناتي، ولكنهم يعلمون. حيث تسكت القلوب وحيث لا مجال الآن إلا لأن تضع وتنتظر. ولدينا كرة للأمام خارج أرضية الملعب. ضغط رهيب من جانب ريال مدريد، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد. شوف المباراة كانت في اتجاه، تحولت الآن إلى اتجاه آخر، ودائما الكل يعلم بأنه تفاصيل صغيرة تأتي بأحداث كبيرة تغير الأمور في عالم كرة القدم. كرة تصل عند حارس المرمى هنا والحديث، وطبعا دائما وأبدا هكذا يحفز جماهير متروبوليتانو. الحديث طبعا هنا، ليش سكتين؟ هذا ليس موعد أن تكونوا صامتين، هكذا يقول على الأقل بهذه الأمور. بينما كرة تلعب كانت من جانب كونتي، عادت في هذا التوقيت، 5 دقائق انتهت، دقيقة أخيرة مثيرة متبقية. كرة من جانب كوكي، يعيد الكرة للخلف الآن، وبعد ذلك الضغط من جانب لاعبي ريال مدريد. لكن يا له من مرور من جانب غرينالدو. تأتي الكرة بعد ذلك أو غريمالدو، محاولة مستمرة للأمام خارج أرضية ملعب. في رمي التماس في الثواني الأخيرة، بل في 30 ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة. أقرب للانتهاء إلا إذا كرة تعود لأتلتيكو مدريد، ولدينا كرة في هذا المكان عن طريق يورينتي. ما في استعجال، لا يستعجلون، المدرج كله في حالة وقوف.
عشر ثواني، تسع ثواني، ثمان ثواني، سبع ثواني، تمر الثواني سريعة على أتلتيكو، بطيئة أو بطيء على أتلتيكو، وصافرة النهاية. وهذا الرجل يفرح كالعادة عندما يفوز، فكيف إذا فاز في الديربي؟ إثارة كبرى في هذه المباراة، في هذا الديربي. خسارة ثانية لجوزيه مورينيو في سبع جولات، تضع الكثير من علامات الاستفهام. فوز المستحق لا شك في ذلك لأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مدريد. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN Sports 8.

اليوم المدرب أندوني الراولة فضل باركولا من هنالك على الجهة اليسرى وطلب من خاكبو أنه يلعب على الجهة اليمنى. استرجعت الكرة ماكاليستير يلعب على إيساك، إيساك يخرج له من هنا الفيرتس، عنده الكرة فيرتس من عند سوبوتسلاي ترجع له مرة ثانية وفي خطأ لفيرتس وعناصر ليفربول على خط 20 متر من مرمى الحارس دوردي بيتروفيتش السربي. الصربي مش السربي، فرق بين الصاد والسين. نعم، محاولة من فيرتس، التدخل كان قوي عليه من قبل وسط الميدان تيلر أدامس. حكم لم يتردد في إعلان المخالفة على خط 20 متر لصالح عناصر نادي ليفربول لصالح فيرتس وسوبوتسلاي. سجل هدف واحد هذا الموسم دومينيك سوبوتسلاي. صعب المخالفة لصالح عناصر ليفربول في بداية المباراة، وقوي جدا وخطير في تسديداته المباشرة من مخالفات مباشرة دومينيك سوبوتسلاي. المجر يستعد، هل يفعلها ويسجل الجول الأول؟ يفعلها يفعلها يفعل هول هول. كرة ساقطة في منتهى الروعة من سوبوتسلاي، لم تمر بعيدا عن العارضة الأفقية عن مرمى الحارس بيتروفيتش. في المخالفة سكوت وتافرني، واحد بيمناه والآخر بيسراه، كرة داخلة ولا خارجة؟ سكوت كرة داخلة هايلة بين أحضان الحارس أليسون. أليسون أروخو سوبوتسلاي، سوبوتسلاي دعت منه الكرة وانطلاقة صعبة لصالح عناصر نادي بورنموث. مليحة من أليكس سكوت ومليحة التغطية الدفاعية من هنالك من جانب لاعبي فريق ليفربول. تروفير تافرني في الوسط يلعب من هنالك مع تيلر أدامس، أدامس لجيمس هيل، جيمس هيل كرة بعيدة بعيدة كتير راحت من هنا ناحية تروفير على الجهة اليسرى يلحقها تروفير والتوزيع على القائمة الثانية الرأسية. من هنالك ما زالت الخطورة لتافرني، محاصر بزوج لاعبين، تافرني يقاوم جاكي وكذلك فيرتس، فيرتس اختفها وتسترجع مرة ثانية من هنا عن طريق أدامس. تروفير في الوسط رجعت من هنا لصالح سيلفا في العمق، سيلفا كرة ممتازة لتروفير على جهة اليسرى تافرني، بابا بابا بابا رائعة هائلة الكرة هذه من تافرني ثم إيفان ليسون، إيفان ليسون وأليسون كان في منتهى الروعة ينقذ مرمى من كرة جول. شوف اللعبة وشوف السرعة وشوف البراعة. في الخلف مع حارس دوردي بيتروفيتش يرسل كرة بعيدة للأمام، جاكي

أليكسيس ماكاليستير في وسط الميدان لصنع عناصر ليفربول مع جاكي. ماكاليستير، فان دايك من هنالك، تلعب مع الكرة لكيركيز، كيركيز يمر، كيركيز يرجع في الوسط لماكاليستير، كرة الأرضية بعيدة لإيساك، إيساك ناحية باركولا، باركولا، باركولا وإيساك، باركولا مازال، خاكبو يلعب من هنا لفيرجيل فان دايك وخاكبو، الدفاع تسديدتان ثلاثة، الكرة لم تمر، دفاع مستميت خرجها ويرجع الحكم ويصفر خطأ لعناصر نادي ليفربول مرة ثانية. الحقيقة لا يوجد فريق سدد على المرمى في الدوري الإنجليزي ممتاز أكثر من بورنموث هذا الموسم لحد الآن، بعد 5 جولات 24 تسديدة بمعدل 6 تسديدات في كل مباراة. ذكرت هذه الأرقام لما شفت هذه التسديدة من باركولا وبعدها تسديدة من خاكبو. سوبوتسلاي في المخالفة لصنع عناصر نادي ليفربول، بعيدة شوية الكرة هذه بحوالي 25 متر عن المرمى. سوبوتسلاي رائع التسديدة سوبوتسلاي، كرة ثابتة الثانية، المخالفة الثانية اللي نفذها سوبوتسلاي، الأولى راحت عالية والثانية راحت جانبية. أنا أصدر اختصاصي سوبوتسلاي في تنفيذ الكرات الثابتة والمخالفات لصنع عناصر نادي ليفربول. بيتروفيتش كرة بعيدة استرجعت من كريستي، لعبت لإيفانيلسون، إيفانيلسون مع رايان، رايان والكرة البعيدة بعيدة بعيدة كتير، راحت سهلة للحارس أليسون. رونالد أراوخو، جيريمي جاكي، أليسون، بيكير، فيرتس لم يقدر، راحت صعبة الكرة دي وداخل منطقة العمليات، والكرة بين أحضان الحارس أليسون بعد هذه المحاولة من كريستي. كرة لدوردي بيتروفيتش بعيدة للأمام، فون دايك بالرأس على الجهة اليمنى، راح التماس لأدم سميث، كيركيز يستفيد من تماس لعناصر نادي ليفربول. فان دايك مع جاكي، جاكي من هنا أراوخو، فضل يرجع ليش فيرجيل فان دايك، باركولا لم يمر، استرجعت من هنالك جيمس هيل، لعبت في الوسط وانطلق كاد تافيرني يطلب هذه الكرة وينطلق، لعبت لكريستي على الجهة اليمنى، ينتظر رايان، وجده رايان يحاول يمر، رايان زوج لاعبين صاروا ثلاثة، رايان والتوزيعة سهلة، راح ضربة مرمى لصالح الحارس أليسون. مش عارف إذا توقيت المباراة أم رتم اللاعبين ومستوياتهم أم لياقتهم هي اللي خلتنا نشوف شوط أول متواضع جدا. ماكاليستير، أراوخو من هنا، توصل الكرة، يراقبها، يرجع لجاكي، جاكي مع أليسر مرة ثانية، مضطر فان دايك حاول يخرج ويخرج الكرة هذه، جاكي أراوخو، أراوخو سوبوتسلاي،
كل أسبوع يمر على ليفربول وهو يتعادل، وكل أسبوع يمر على ترابزونسبور وهو يتألق، إلا وجماهير ليفربول تتساءل عن محمد صلاح وكيف تم الطلاق بينه وبين فريق ليفربول وهو في أوج عطائه، خاصة بعد أن ساهم البارحة في الرباعية التي فاز بها ترابزونسبور على غالاتاساراي من خلال تسجيله لأول هاتريك مع الفريق التركي ومنحه تمريرة الهدف الرابع لفريق ليفربول. كرة من سوبوتسلاي والركنية الثانية لعناصر نادي ليفربول، هي أولها مقابل ركنيتين في الجهة المقابلة. يصعد فان دايك، سوبوتسلاي يرفع كرة رأسية من هنا، الدفاع الدخل خرجها، رجعت لماكاليستير، ماكاليستير سوبوتسلاي، سوبوتسلاي ماكاليستير مرة ثانية مثل ما جاءت، يرفعها قصيرة القائم الأول، دفاع صدها وصلت لباركولا، باركولا من هنالك يرجع للخلف مع كيركيز، ماكاليستير سوبوتسلاي بعيدة تماما هذه الكرة، راحت ضربة مرمى. لصالح أنطونيو سيلفا المدافع الأوسط في تشكيلة نادي بورنموث، يجد تافيرني وكريستي، ضاعت منهما، استرجعت من هيل بعيدة من هنا، خطأ هنا من جاكي، حكم يقول غير متعمد أمام تروفير، وانطلق خاكبو على الجهة اليمنى يحاول يزيد في السرعة في غياب تروفير، خاكبو مازال، خاكبو راوغ، خاكبو يدخل، خاكبو يرجع من هنالك ناحية ماكاليستير، ماكاليستير مع فوندايك، رجع تروفير، ماكاليستير حاول يتقدم من العمق، 45 دقيقة انتهت، سوبوتسلاي استلم، رجع لماكاليستير مرة ثانية، من هنالك باركولا على الجهة اليسرى، لك كيركيز، الحكم يصفر نهاية الشوط بالضبط عند الدقيقة 45 بالتعادل 0-0 بين بورنموث وليفربول. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا مشاهدينا الافاضل مرحبا، اهلا وسهلا، نحن معكم في فيتاليتي ستاديوم هنالك في مدينه بورنموث، مجريات الشوط الثاني من لقاء بورنموث ليفربول 0-0. كنا تركنا نتيجه الشوط الاول من عمر هذه المباراه من دون تغيير على مستوى التشكيلتين. فريق بورنموث اليوم ببيتروفيتش في حراسه المرمى، سميث على الجهه اليمنى، تروفير على الجهه اليسرى، انطونيو سيلفا مع جيمس هيل في وسط الدفاع، تيلر أدامس، أليكس سكوت وريان كريستي في وسط الميدان، تافوني الجهة اليسرى، رايان على الجهة اليمنى، هو إيفانيلسون رأس الحربة. نادي ليفربول اليوم بأليسون في حراسة المرمى، الروخ على الجهة اليمنى، كيركيز على الجهة اليسرى، جاكي مع فوندايك في وسط الدفاع، سوبوتسلاي، ماكاليستير وفلوريون فيرتس الحاضر الغائب في تشكيلة ليفربول اليوم، باركولا في الجهة اليسرى، خاكبو على الجهة اليمنى، وأليكسون إيساك في الخط الأمامي رأس الحربة في تشكيلة فريق ليفربول الذي لم تتح له ولا فرصة خلال الشوط الأول، ما عدا من كرتين ثابتتين نفذهما سوبوسلاي، ولكن الكرة راحت عالية بعيدة. سوبوسلاي الذي ينال البطاقة الصفراء في هذه الأثناء، وهي أول بطاقة صفراء ينالها منذ انطلاقة الموسم بعد 5 جولات على انطلاقة الدوري هذا العام. الدقيقة الثانية، المخالفة لصالح عناصر نادي بورنموث من هنالك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس، أليسون على أمل أن يرتقي المستوى في هذا الشوط الثاني ونشهد مباراة أفضل مما شاهدنا في شوطها الأول. كرة مرفوعة من هنالك من كريستي في القائمة، مرت سلامات على الحارس أليسون، كانت الكرة من ريان،
رايان كرة صعبة لعناصر نادي بورنموث. رايان عرضي كرة رائعة كاد يأتي الهدف الأول لصالة عناصر نادي بورنموث هنا من كريستي. عنده مهارات عالية وقوة بدنية كبيرة اللاعب رايان البرازيلي، يصنع فارق في الجهة اليمنى من الخط الأمامي أمام ميروس كيركيس. ما زال عنده الكرة الآن، يلعبها من هنالك في اتجاه سكوت. سكوت التسديدة، مرت سلامات. أوه كريستي

يكون التعادل الرابع لكلا الفريقين. بيني الكرة من هنالك مع إيساك. إيساك ما زال إيساك إيساك إيساك خد الكرة وانطلق إيساك أو خاكبو عرضية إيساك وغول. اقترب الهدف وجاء الهدف. خاكبو من هنالك وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفتح مجال التسجيل ألكسندر إيساك بعد لعبة والأروع من هنالك من خاكبو. مر وزاد مر ودخل ومر ومرر وكواجهت إيساك الذي سجل الهدف الأول لصالح فريق ليفربول، هدف الرابع هذا الموسم في 6 مباريات. نعم اقترب الهدف فجاء الهدف الذي سجله ألكسندر إيساك لصالح ليفربول أمام بورنموث. الآن تحلو المباراة أكثر بعد أن سجل الهدف الأول إيساك من هذه اللعبة من هنالك. خاكبو صغمد، خاكبو مر، خاكبو زاد، خاكبو دخل، خاكبو وزع كرة رائعة في اتجاه فيرتس ثم إيساك كيم مثل ما جاءت ضربها بيمناه على يمين الحارس بيتروفيتش مفتتحا مجال التسجيل. سميث كرات البعيدة من هنالك من رأس استرجعت من قبل ماكاليستير ضيعها بسرعة. محاولة التسديد من تايلر أدامس والتسديد واليسون تايلر أدامس ومن هنالك إيفانيلسون وآليسون صدها.

مستوى المباريات في أوروبا عموما مش فقط في إنجلترا لم يرتقي بعد، وزاد جت فترة التوقف هذه بعيدة، وزد عليها فترة التوقف الدولي اللي راح تدوم 3 أسابيع، تعرف إذا راح يكون مفعولها سلبي أم إيجابي على الأندية. دواك هيلا هيلا ما كان يستعرف التغطية ينقذ الموقف. أليكس توث هو أيضا لاعب صغير عمره 20 سنة، مجري قادم من فرنغفاروس في هذا الصيف. كرة من هنالك عن طريق توت ودواك، دواك عنده الكرة الآن، دواك وتوت قريب منه، دواك يلعبها من هنا لصالح اللاعب بروكس، بروكس بينية دوت بروكس لمسة يد، نعم هدف التعديل، هدف التعديل يقترب لصالح عناصر نادي نادي بورنموث. نيوني هو اللي لمس الكرة بيده هنا أمام أنظار الحكم على مرتين، لمسها باليمنى وباليسرى، مخالفة صعبة كتير لصالح عناصر النادي بورنموث. هل سيكون التعادل الرابع لكلا الفريقين بعد 6 جولات من عمر الدوري، أم سيستثمر ليفربول في تعثر أرسنال ويقلص الفارق على أرسنال إلى 3 نقاط في انتظار ما سيفعله فريق مانشستر سيتي في مباراة أمام ساندرلاند اللي متفوق فيها 5-3 ويرتقي لرياضة الترتيب. بروكس وتوث في تنفيذ هذه المخالفة لصالح عناصر بورنموث، هل هو هدف التعديل في الدقيقة 90 يا بروكس، يا بروكس وأليسون، هل هو هدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة؟ تسدد الكرة بعيدة بعيدة بعيدة، مش هكذا تسجل هدف التعديل يا سكوت، مش هكذا يسجل هدف التعديل يا سكوت. 90 دقيقة مرت، 3 ولا 4 دقائق 4 من عمر وقت البدل الضايع تسبه حكم المباراة. ليفربول يتوجه نحو تحقيق انتصاره الثاني فقط هذا الموسم من 6 مباريات 3 تعادلات، ولكن من دون أن يخسر يواصل ليفربول للمرة 6 هذا الموسم من دون خسارة. كرة بعيدة، هربة صعبة لصالح عناصر نادي بورنموث من هنا عن طريق اللاعب جيبيسون، عرضية بعيدة يا جيبيسون، بعيدة يا جيبيسون. مينيوز مينيوز مينيوز من أمام تروفير، مينيوز مينيوز وقطع من تروفير.

وكوماس لم يقدر عليها. كوماس يضغط ومينيونز. دينا نشوفوا أولاد صغار جدد في فريق ليفربول، 20 و21 سنة، نيوني ومينيونز وكوماس. خرافنبرغ من هنالك ترجع له بالراس، يلعبها ترجع من هنالك لمينيونز، دخل على الجهة اليمنى مينيونز والعرضية الكرة أولولو. ضيعت يا كوماس، ضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة، وانطلق من هنا عن طريق اللاعب كوك، وصلها مباشرة لبروكس على الجهة اليمنى. بروكس حاول يدخل، بروكس مازال، بروكس يلعب بينية وتغطية دفاعية والخطورة مازال، وبروكس يضغط ثلاث لاعبين لصالة عناصر نادي بورنموث. من هنا راحت ركنية، جيبيسون خلاها تخرج ركنية لعناصر نادي بورنموث، كان بإمكانه يلعبها. لغاية الأنفاس الأخيرة جماهير نادي بورنموث تقف مع أشبالها، دقيقة وشوية على نهاية الوقتين الرسمي والإضافي، التفوق لليفربول 1-0. بروكس وأليسون يتمكن من التقاط هذه الكرة. ليفربول منذ 20 سنة لما تعادل 3 مرات في 3 من مبارياته الأربعة في بداية الموسم، عود هذه المرة وكسر الحاجز وفاز اليوم، أو يتوجه نحو الفوز اليوم على بورنموث الذي يتلقى أول خسارة. لا، ثاني خسارة، معذرة، 3 تعادلات وخسارتين، والرصيد يبقى عند حدود 3 نقاط، بينما فريق ليفربول يصل للنقطة 12. ثواني ويصفر حكم المباراة مايكل أوليفير. نهاية هذه المباراة في شوطها الثاني اللي كان أفضل بكثير مما شاهدنا خلال الشوط الأول، ولكن على العموم مستوى المباراة كان دون المتوسط عموما. نعم، آخر كرة من أليسون، 5 ثواني ويصفر الحكم. كرة من هنا عن طريق خرافنبرغ، لم يقدر خرافنبرغ استرجعها، والحكم صفر خطأ لعناصر نادي بورنموث، وصفر في هذه اللحظات نهاية هذه المباراة بفوز ليفربول، بفوز الراول على فريقه السابق نادي بورنموث بهدف مقابل 0، بصعوبة ولكن باستحقاق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Thank you.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN Sports 8.

الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. But five lights. I am the light. The calm. Within the chaos. I am the a fraction, a shift, and the world comes undone. I am the empty your mind, just be. I am the beneath the helmet, within the machine, a human on the edge, too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورت.

كرة مخطوفة ياسين عياري نعرفوه صح، تسديد ممتازة خطيرة والتسديدة والحارس والركنية، الركنية الأولى في المباراة لفريق نادي برايتون. وصلت كرة ممتازة هذه التسديدة والهدف الأول، 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني جوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة على مرمى الحارس الرايع. كنا نحتاج إلى هدف يكثر إثارة، ثاني هدف في الموسم يقبله فريق الأرسنال عن طريق اللاعب جروس، وجروس الألماني القائد لفريق برايتون.

دي كويبر يعمل كرة من ركنية على القائم الثاني، كرة ترجع بالرأس خطيرة في الجدار في الدفاع، والتسديدة كما جات ويتصدى دفاع أرسنال، يمشي الكونتر اتاك، يمشي المرتد أرسنال عادي الأدفانتج، وكرة خطيرة ويخرج كرة من السالون قدام، يمشي كالافيوري حتى الكرة أودغارد، أودغارد أودغارد رجع الدفاع أودغارد ويمشي بالكرة والحارس. كرة ما تضيعش، هل يندم أرسنال على الكرة المهدورة؟ بالتسديد نعم يندم. الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس، هدف التعادل ضاع من هنا، هدف الثاني يسجل من هناك، وكوستولاس يصطاد الأرسنال 2-0 في أسوأ شوط للأرسنال هذا الموسم. كرة في الوسط تحت الضغط، هافرس يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة الثالث المراوغة ما تتمش العملية، فرصة كبيرة كان دي كويبر يخطف كرة لهافرس، تمشي ركنية من كروس تضرب الراس والهدف الثالث، الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني، سيء جدا اليوم أرسنال، الهزيمة تقريب بدأت ترتسم الملامح لأرسنال، سيء جدا دافيد راهي وطالب الخطأ، هل ينقذ الفار أرسنال؟ ولكن مستوى أرسنال اليوم ما ينقذوش من الخسارة أمام برايتون، متواج متحفز مركز. كرة ثابتة كانت أفرزت هدف ثالث، هل تأتي ركنية جديدة وتصفن عن هدف رابع بالرأس؟ وكان قريب جدا، مش ممكن مش ممكن، ما هوش دفاع الأرسنال اليوم. بالرأس وبماندي، بالرأس أيضا بوسكالي، يلعب الكرة ممتازة جدا، هافرز والهدف، هافرز ويضيع، مش ممكن مش ممكن، تأكيد لحالة السوء. فرصة لدى بالرابع، نفس السيناريو على الكرة الثابتة والتسديدة، وفرصة فرصة من كوستينيا، تفوق نادي برايتون في كل المجالات في هذه المواجهة، وفرصة للرابع، كرة خطيرة وخطيرة وهدف عالمي، والحارس الحارس يتصدى والقائم مرة ثانية، مباراة للتاريخ من فريق برايتون.

الأمريكي.

سكنة منعرج قاتل المباراة والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. لأقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة. يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل، نعم هدف التعادل بروبي الهولندي يسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عنده ما يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بروبي. 1-1 في 13 دقيقة لعب، ماتش مثير.

نصف ساعة لعب في الشوط الأول. أنا في الاتحاد 1-1، تقدم إنزو فرنانديز من مخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارقي، ريانيو سجل الثاني، ريانيو سجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي.

مباراة ريتم الإيقاع ضعيف برشا. خطأ في وسط الميدان لبروبي. نرجع كرة في الرواق الأيمن. هجمة لساندرلاند. يبعد على كفارديولي. خرج كرة ممتازة والتعادل مرة أخرى. التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا دفاع السيتي؟ روعة من بروبي، روعة من ساندرلاند.

اوكي لقطه صعيبه، ولكن مش للدرجه نبقاو خمسه دقائق، مش للدرجه نبقاو كل هذا التوقيت. هل يثبت الهدف الان؟ اونسايد، هدف التعادل. خلينا نتبع الكره هذه. انزو في شوت ريان، لا يعطي باس والدفاع متفطن، دفاع متفطن، ترجع الكره من انزو. انزو 43 دقيقه في المباراه، كره من ريان، ريان وكره بالراس خطيره مشيت الفرصه وتوصل الكره، والثالث والهدف الثالث سيمينيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني سيمينيو، جول 3-2 ساندرلاند. قوي السيتي هجوميا 3-3، سيمينيو يسجل هدف الثالث. الوصول يانجولو، نرجع الكرة في الميدان، سيمينيو صاحب الثالث من الأهداف لفريق مانشستر سيتي. سيمينيو ممتاز، سيمينيو سيمينيو كرة على الخط حلوة برشا، والكرة يمشي إيرلينغ هالاند، والرابع والرابع اندياي، اندياي والرابع عن طريق إيرلينغ، مش ممكن مش ممكن، إيرلينغ هالاند ماذا هذا؟ في وقت سابق بلحظات، سبحان الله، باش نقول لكم اللي نادر جدا، بالفعل نادر جدا أن السيتي يسجل ثلاثة أهداف ما فيهمش هدف في الإيرلينغ،

حاول دانسو في مناطق الجزاء خطيرة جدا. هو المطالبة بضرب الجزاء، مطالبة بلمسة يد، لكن الحكم لحد الآن يقول ما فما شيء. يلعب كرة من دانسو تعود وكرة ترجع لصالح فريق سيتي. إيرلينغ سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهي سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية، ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمينيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع، بالهدف الرابع. 4-0 4-2 هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 4-3 هل هو أنجولو أمبروبي؟ هل هو أنجولو أو بروبي؟ 4-3 4-3 بيجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند. طويلة الكرة وخطة من الحارس، والهدف الرابع. مش ممكن، الكرة ما دخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. نرجع كرة دوكو، كرة طولية باك فارديول، فارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس. هل فيها تسلل؟

هدف خامس لإيرلينغ يقترب. هدف خامس هدف خامس هدف خامس هدف خامس. كرة من تشاكا، بروبي يبحث على السوبر هاتريك، فرصة للرابع بروبي والكرة خطيرة، وجهي يغلط، أخطاء فاتحة من جهي، والعرضية والرباعية ممكن، والهدف الرابع يضيع على القائم، مش ممكن.

استرجعت الكرة ماكاليستير يلعب لإيساك، إيساك يخرج له من هنا الفيرتس، عنده الكرة فيرتس من عند سوبوكسلاي، ترجع له مرة ثانية وفي خطأ لفيرتس وعناصر ليفربول. هل يفعلها ويسجل الجول الأول؟ يفعلها يفعلها يفعل هول هول، كرة ساقطة في منتهى الروعة من سوبوتسلاي. في العمق سيلفا، كرة ممتازة لتروفير على الجهة اليسرى، تافيرني با با با با با با رائعة هائلة الكرة هذه من تافيرني، ثم إيفان ليسون، إيفان نيلسون وأليسون كان في منتهى الروعة ينقذ مرمى من كرة جول. باركولا، إيساك يرجع للخلف لكيركيز مع ماكاليستير، تلعب ممتازة الكرة هذه لباركولا، باركولا في المراوغة، باركولا رجع للخلف، بعيد الكرة هذه عالية تماما، مرت فوق المرمى، تمريرة رائعة من باركولا كان في وضع التسلل. كرة الأرضية بعيدة لإيساك، إيساك ناحية باركولا، باركولا باركولا وإيساك، باركولا مازال خاكبو يلعب من هنا لفيرجيل فون دايك، وخاكبو الدفاع، تسديدتان ثلاثة، الكرة لم تمر، دفاع مستميت خرجها ويبر، يرجع الحكم ويصفر خطأ لعناصر نادي ليفربول مرة ثانية. سوبوتسلاي رائع التسديدة، سوبوتسلاي كرة ثابتة الثانية، المخالفة الثانية اللي نفذها سوبوتسلاي. فيرتس لم يقدر، راحت صعبة الكرة دي داخل منطقة العمليات، والكرة بين أحضان الحارس أليسون بعد هذه المحاولة من كريستي. من هنا كريستي على الجهة اليمنى، زاد في السرعة كريستي، وصل يوصلها لحياة رايان، رايان رايان، كرة صعبة لعناصر نادي بورنموث، رايان عرضي، كرة رائعة، كاد يأتي الهدف الأول لصالح عناصر نادي بورنموث هنا من كريستي. إيساك مازال، إيساك إيساك إيساك خد الكرة وانطلق، إيساك أو خاكبو عرضية، إيساك وقول، اقترب الهدف وجاء الهدف، خاكبو من هنالك، وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفتح مجال التسجيل ألكسندر إيساك بعد لعبة والأروع من هنالك من خاكبو، مر وزاد مر ودخل ومر ومرر، وكواجهت إيساك الذي سجل الهدف الأول لصالح فريق ليفربول.

مرة أخرى باتجاه تونالي، تونالي والعرضية إلى عمر، إلى عمر، الله، سافينيو مازال، سافينيو يضرب ولكنه العملاق الياباني، إنه سوزوكي، الله، في المرة الأولى يتصدع، في المرة الثانية يقف، وكرة عديلة خارج الملعب إلى ضربة زاوية أولى لمصلحة توتنهام. فان هيكي بلمسة إلى مرموش، ممتازة، بنتانكور، بنتانكور يتقدم، بنتانكور يغير باتجاه سافينيو من اليمين، يا سلام على البيني، الله، الله، على كرة لم تكتمل، على لوحة، على رسمة لم تكتمل في اللقطة الأخيرة، يا سلام، جرايكا دان يسجل. جون يحاول، جون يرسل كرة عرضية خطيرة بالرأس، ما زالت تأخر وتردد كينيسكي في الخروج، لكن أيضا تغطية كانت موجودة، وسلامات، سلامات، سلامات، تصادم بالروس. لمسة إلى إيميليانو، الله، على اللمسة باتجاه من زامبي، ولكنه روبرتسون، ماذا فعل روبرتسون؟

شيء للفيلانز، واحد لا شيء للجريح، الأسد الجريح ها هو يزار.

تونالي مرة أخرى إلى عمر في وسط الملعب. عمر الله على اللمسة إلى روبرتسون. الله يا الله يا الله يا الله أخيرا يا توتنهام حان للباب المغلق أن يفتح اليوم. يتقدم يا فرحة ما تمت. لا لا لا حتى الهدف الأول ستلغيه يا باروت. والقانون قانون في الأخير يطبق القانون حكم المواجهة، لكن يبدو أن الهدف سيلغى. أم قدوس سنتابع كرة بتيجي جاكسون مار. جاكسون قوية يا الله الله. الأسود تزار مرة أخرى عن طريق جاكسون، هذه المرة جاكسون يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام يا جواو يا سلام يا جواو. كرة في الجهة اليمنى باتجاه جون ماكين. جون ماكين الآن يلعب كرة طلقة قادمة. إيميليانو الله

نظيفة، ما هذه الروعة، ما هذه البراعة، ما هذه اليمنى، ما هذا يا إيميليانو، ما هذا يا إيميليانو. يسجل أجمل أهداف الأسبوع واحد أجمل أهداف الموسم. إيميليانو يا إيميليانو، إيميليانو يا إيميليانو، كرة في المكان المستحيل.

لمصلحة توتنهام يحاول عمر مرموس. عمر يا عمر، قدوس خطيرة، قدوس ولنا في الأول يأتي. نعم، هل جاء بالنيران الصديقة كما قلت، كما تنبأت، كما ذكرت، أم أنه غالاغير هو من فعلها؟ أخيرا يا توتنهام، أخيرا يا توتنهام.

كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، يا الله عودة متأخرة جدا، متأخر جدا أنت يا توتنهام، غريب جدا أنت يا توتنهام، تعود في اللحظات الأخيرة في الوقت الذي انتهى فيه الوقت، في الوقت الذي انتهى فيه الوقت توتنهام يعود ويقلص الفارق.

هذا باركو، قدم أرجنتينية يسرى جميلة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لدينا محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك من شافارية، لازالت خطير، التسديدة، التسديدة لازالت في هذا المكان، محاولة قائمة تبعد وتعود إلى شافارية. كولويل، شافارية، بيب بيب بيب يتقدم العرضية الآن، الله جميلة، والكرة قوية واصطدت في المدافع، لولا المدافع ربما كانت في طريقها للشباك. ولكن بالخطة عادت إلى بوتر، يتقدم لويس، يستمر في التقدم، تخطى روجرز ويستمر كذلك، وقد يأتي بالعرضية الخطيرة الخطيرة الخطيرة في هذا المكان، لازالت للألماني الشادي، وبعد ذلك ليارموليك، هذه خط، الله، هي الأفضل، هي الأجمل، هي الأخطر، عند الدقيقة 60، ساعة كاملة من اللعب المستمر المتواصل، عالية، الله، النحل تلدغ أولا في المباراة، لسعة النحل تهديهم هذه الفرحة الأولى. جاءت الكرة لنيتو، بيدرو، بيدرو، نيتو، المهارة ربما، المهارة ربما، ربما العرضية الآن، كرة في هذا المكان، وضغط رهيب، ضغط رهيب، ضغط رهيب، الله، الله.

أفضل حالا، لكن الفريق الذي يفاجئ الكل، يفاجئ الكل، يذهل الكل، شاهد الألماني، شاهد الألماني، والكرة، الله، ليلة كسر العقدة، ليلة كسر العقدة لبرنتفورد أمام البلوز. من غاب عن التهديف في كل مباريات الموسم يظهر في ليلة الجمعة ويسجل هدفا ثانيا

كرة تلعب الآن عالية وللأمام لبرينتفورد. النحل بالفعل اسما على مسمى، اسم على مسمى. الله، إنهم يصنعون تاريخا، إنهم يصنعون تاريخا في أمسية الجمعة. برينتفورد، هذا الرجل جاء لأن ينهي معاناة 88 سنة من عدم الفوز على تشيلسي في ملعبهم. ياهي نتيجة مذهلة لأصحاب الأرض، وياهي خسارة. خسارة ستفتح الكثير من علامات الاستفهام لتشيلسي، للعشاق، للمنتظرين، للمترقبين. الكرة هنا بدأت، التسلل غير موجود بالمناسبة، والمدافع هياها.

وصل كرة إلى ميكولينكو، عودة بالخلف، هنا بكرة عالية في الأمام لكن خروج من حارس المرمى وإبعاد في توقيت مثالي. هنا تصويبة الهدف الأول، الهدف الأول يأتي عن طريق باري، باري سجل أول الأهداف. اتحدثت وتكلمت ما راح تمر الربع ساعة. لكن الآن دو سيبري، كرة عالية في الأمام رأسية، يا سلام يا سلام يا سلام يا باري، باري سجل، باري واصل. هنا فتاو إلى وتارة، إلى فتاو، فتاو حاول الحصول على الخطأ لكن راح يعطي لك بطاقة صفراء. أنت مديت رجلك تبحث على الحصول على خطأ لكن حكم اللقاء قال لك خذ لك البطاقة الصفراء وانت صعبت الأمور على نفسك. يا رجل عندك بطاقة صفراء، يا رجل عندك بطاقة صفراء، هذه البطاقة الصفراء الثانية مجانية.

مرة ثانية لويس هال عملها حلوة قوي انطلاقة ويلوك ويلوك أول كورة وأول محاولة. النهاردة هنشوف إيوان ويس المهاجم الكونغولي ماذا سيصنع في هذه اللقطة. ويلوك الهدف المبكر، هي ثلاث دقائق ثلاث دقائق أمامنا، اتعملت حلوة حلوة كورة بانز إلى ويلوك أمامنا هو أول هدف في الدقيقة الثالثة. تمريرة حلوة حلوة كرة الحقيقة اتعملت من هارفي بارز بشكل رائع جدا في العمق وفي تمركز كان مكمل حلو جدا. جوزيف ويلوك ابن الجانرز ابن نادي الأرسنال اللي انضم كان في فبراير 2021 إلى نيوكاسل.

وسط ملعب كروكس وسلاتر لعبان الارتكاز مرة تانية هنا انطلاقة يا ولد هارفي بارز عدى حلوة قوي بمهارة بارز طلع كورة لويس هال ممكن تاني لويس هال ممكن يسجل الهدف التاني لويس هال أمامنا عنده هدف الموسم الماضي في مانشستر سيتي لكن عنده واحد من أجمل الأهداف هي 7 دقائق كافية ليسجل فريق نادي نيوكاسل يونايتد المكبايز أمامنا هو انفجار في ملعب المباراة دي ماتياس فرنانديز باردو عنده 21 سنة الدولي البلجيكي اللي ظهر على فكرة في 3 مباريات من أصل المباريات 6 اللي لعبوها وخطأ دفاعي وحارس المرمى ومحمد بلومي لكن يجيبها هورني تساكل حارس التشيكي كاد أن يكلف فريق نادي نيوكاسل بهذا الخطأ لكن محمد الأخضر بلومي تمنتاشر سألك عن شخصية يطلع هنا لويس مايلي عدت الكرة العرضية أمامنا هو لويس مايلي لكن صوربا مرة تانية يضغط عليه مرة تانية إلى جوكب ميرفي وركلة جزاء بص وهو واقع صوربا توماس بيمسك قدم جيكوب ميرفي

ثلاثة على شمال الحارس واثنين على يمين الحارس وممكن في منتصف المرمى. ويسا ويسا ويسا ضيع ويسا ركلة الجزاء يا ويسا يا ويسا، مش هجيلك أسهل من كده يوان ويسا. لكن زولا كيسا الحارس اليوناني وركلة جزاء ضائعة من الكونغولي يوان ويسا، مش ممكن يا ويسا. مرة تانية هنا عادي أمامنا الفرصة ولد البديل، البديل أمامنا هو محمد علي تشو. محمد علي تشو بص كورة وسط التبديلات والتعديلات اللي عملها يسلق تمريرة حلوة حلوة حلوة كورة، والبديل أمامنا هو محمد علي تشو اللي سجل في هذه اللحظات هدف التقليص في الدقيقة 67.

بثلاث مدافعين في قلب. عدل الطريقة، شوف عدل الطريقة، أصبح بيلعب 5-3-2. وادي التعادل أمامنا هنا، لكن تضيع الفرصة، كرة من لاعب اللي سدد أمامنا هو في هذه اللقطة، استلام حلو قوي. بلومي لعيب، بلومي لعيب لعيب لعيب، محمد بلومي. بص خلاص ماتياس، ماتياس فرنانديز باردو. ولات فابيان شير ترجع مرة تانية هنا، أدي التقدم هنا من اللاعب مالك تياو. مالك تياو يا راجل اطمع يا راجل، حطها حطها على الأرض يا راجل. مالك أمامنا، مالك تياو الدولي الألماني، مش ممكن مش ممكن أهو.

إن سجل نوتنغهام ستتغير ظروف هذه المباراة. هنا انطلاقة وهنا كرة وتصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. كوفنتري يلعب هذه الكرة للأمام، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا هدف المباراة. الله، وبعد ذلك لكن هنا التعادل. الله الله الله، يا لها من كرة. معاناة بدأت منذ الموسم الماضي، لكن هنا كرة إيغور والمحاولة والخطأ، ربما التعادل. الله،

تويلة كرة من أمبادو، ما زالت والتسديد تاناكا. فلارسن ممكن هذه، ممكن هذه دايشي كامادا وترافورد. بينو والتسديد وترافورد. يرمي بينو مشا خليلي خطيرة. والهدف الأول، الهدف الأول كريستال بالاس. الفار ويلغى الهدف.

إلى منطقة الجزاء، ولكن أيضا تبعد الكرة ثم تعود باتجاه ليساندرو. الله يا الله يا الله يا الله، بصاروخ ليساندرو أراد أن يقتحم الكوخ في اللقطة الماضية. بوجه القدم جميل المحاولة، كرة باتجاه ماتيوس خطيرة، العرضية، الله يا الله يا الله، إنها ترفض برونو، إنها ترفض مانشستر. أيوب يتوغل هنا من الجهة اليسرى، عرضية روبنسون، الله يا الله، ما زالت الخطورة قائمة والضربة قاتمة، ولكنه لامينس يتألق. ماركوس كونيا من بعد، ممكن كونيا قوي، الله يا الله يا كونيا قوية جميلة رايحة. شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، انطلاقة ومحاولة وتمريرة وكرة والتصويب، الله يا الله يا الله، على كرة لم تكتمل.

كينغ يبحث عن المرور، كينغ يبحث عن التوغل، توغل من اليمين بكرة عرضية ولكنه هاري ماغواير، ترجع إلى كوبي ماينو، مقطوع الكرة، باصي ممتاز في الاستباق، كرة ما زالت إلى باصي قوية. الله، ما الذي فعلت يا أرجنتيني؟ ما الذي فعلت يا مارتينيز؟ يسجل بالخطأ في مرمى فولم، يتقدم فولم، يسجل مارتينيز، يواصل أخطاءه، مارتينيز يواصل هفواته.

0: لمسة إلى كون يا قوي. الله، اليونايتد لا يسقط، في فولام لا يسقط، في فولام يعود هنا 1-1. كونيا يسجل التعادل، كونيا يأتي بالحل، تضرب في الدفاع، تتابع طريقة نحو المرمى. اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة.
1: Thank you.

0: إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز،
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وين وجدان؟ وجدان وينها؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينها؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
6: انت بتعرفيها؟
7: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتها.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة، سكر عيونك.
8: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب للذهب يا ذهب للذهب عيون
0: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
3: فصل جديد من المنافسة
4: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
5: بابا بابا جول
2: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
6: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
7: You got another hit cooking?
8: This song needs you.
9: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
10: Do you want to talk?
11: Ah, there he is. Sad dad.
12: The story's changed when dad changed.
13: Furagiri mono ni a patsu o atai nakereba nararai.
14: Hajime yo!
15: Nō-sama!
16: Ojo torai no!
17: Atakai o yame nasai! Buki o ki, hanase yo!
18: Genjutsu o ukereru! Senpai o miro!
19: Come on in!
7: So why do you want this job?
13: I just really enjoy being a housemaid.
16: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
3: Hello?
14: Millie's gonna be living with us.
18: She'd be part of the family.

ملعب فريق إسبانيول، وضربة البداية هنا لأحداث شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. طويلة، الكرة عالية للأمام، فيها محاولة، فيها انطلاق الآن، فيها مرور، فيها هدف أول يأتي. نعم، واحد للشيء. إلتشي بالرغم من النقص العددي إلا أنه يتقدم ويسجل، واحد للشيء في الدقيقة 26. هنا النينو غريب جدا من ديمتروفيتش، ولكن نينو أيضا وإنهاء جميل بهذه الطريقة. تصويب القدم اليسرى على طول، كرة في الشباك تعلن عن تقدم إلتشي في المباراة. إلتشي يسجل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة. انطلاق الآن هجومية، كرة للأمام، فيها سرعة، فيها محاولة، فيها عرضية تأتي وتصويب. الله، هدف الجولة، هدف الأسبوع في الليغا. يا لها من تصويبة، يا لها من يمنى قوية تعلن عن تقدم إلتشي. بالثاني هو النينو، ومن غيره. هل هو هدف الجولة؟ هل هي لقطة الأسبوع؟ أعتقد نعم. النينو رائعة، مذهلة، جميلة، حلوة كانت لفريق إلتشي، تعلن عن التقدم بثنائية نظيفة. نعم، مستمرة. كرة عرضية ترسل، ورأسية، أخيرا إسبانيول يقلص الفارق هنا. الفعلها شوس بالخطأ في مرمى. هذه اللقطة هنا، الضربة الرأسية، صعبة جدا. الكرة الأخيرة تعلن عن تقليص الفارق، ماركوس فرنانديز.

ضربة البداية من نصيب أصحاب الأرض فريق أوساسونا الذي يبدأ المباراة على يسار الشاشة أمام حضراتكم. محاولة لفريق أوساسونا، عرضية حلوة يشتت الدفاع، أرجبيدي يسدد ولكن تصطدم باللاعب فلوريو لوجون مرة تانية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. أنتي بوديمير يسجل هدف رائع، يسجل هدف جميل، الهداف الكرواتي هداف فريق أوساسونا يسجل أول أهداف اللقاء. استلم حلو قوي، عالطاير حلو قوي، هدف حلو قوي قوي قوي. ادي التسديدة اصطدمت بالدفاع، ودي ضربة الرأس تتهيأ لأنتي بوديمير. يا لعيب يا لعيب، وقفها على صدره حلو قوي، وعالطاير بالقدم اليسرى. خطأ في التمرير، تروح الكره للاعبي رايو. ادي كره بينيه حلوه حلوه حلوه حلوه، العرضيه وهدف التعادل، حلوه وهدف التعادل. سيرخو كاميو يعلن عن هدف التعادل لفريق رايو فايكانو، هدف فريق رايو فايكانو يسجل هدف التعادل. سيرخو كاميو يرفع رصيده الشخصي من الاهداف الى 7 اهداف في الليغا هذا الموسم. بص شوف العرضية من بيدروسا، ويقطع على الآمل قريب سيرخو كاميو، ويضع الكرة بالقدم اليسرى معلنا عن هدف التعادل. هي مباراة الهدافين، هي مباراة الهدافين ومباراة القدم اليسرى.

في هذا اللقاء مشاهدينا وفي هذا الموسم بعد أن أتى خلفا لإرنستو فالفيردي. صافرة البداية، أهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان. فيكتور غارسيا فيردورا حكم هذه المواجهة يطلق صافرة لبدء هذا اللقاء ما بين أتلتيك بلباو ديبورتيفو ألافيش في اللقاء الذي يأتي هنا في السان ماميس في مواجهة ما بين الفريقين. ديبورتيفو ألافيش بأفكار كيكي سانشيز، الرجل الذي حقيقة قدم لنا شكلا رائعا في الشهر الماضي، والمحاولة لا تزال مستمرة من أجل إيجاد الثغرة ومن أجل الوصول ومن أجل فوز ثمين يكتب في خواتيم اللقاء أمام السيفيرا العملاق وأمام الدفاع ألافيس المستبسل في هذه المباراة. الكرة وصلت إلى الأمام، عودة من جديد ترجع لمصلحة بلباو، التغطية الدفاعية بصورة ممتازة حقيقة، عودة إلى صافرة موجودة. سيفيرا كان عملاق، يوسف الأخديم ودفاعات ألافيس كانت عملاقة اليوم.

0: بملعة المباراة راسينج سانتاندير على اليسار بزيو الأخضر الداكن، وفريق سيلتا فيجو على اليمين بزيو السماوي الفاتح. سانتاندير وضربة الجزاء على التنفيذ اللاعب كوتيليا. كوتيليا إيجر زبالة، حارس المرمى يترقب ويسجل الهدف الأول في المباراة، يسجل الهدف الأول في اللقاء فيران كوتيليا، يقتنص البطاقة الأولى في المباراة ويسجل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق سيلتا فيجو. والانطلاقة مرة تانية، مريبا يا ولد الله الله الله الله، مريبا يتألق يا متجمل، اللاعب الغيني يا ولد يتألق يتجمل ويصنع الفارق مريبا ويسجل الهدف الأول له هذا الموسم. كان معار الموسم الماضي لنادي لايبزيك، على فكرة كان معار لنادي لايبزيك، سجل هدفين الموسم الماضي ويسجل هدف جميل جدا جدا جدا. مريبا كرة في الأمام، إغلاسياس اللي نزل يستلم، المهاجم المخضرم إغلاسياس وخبراته الكبيرة، وادي المحاولة في منطقة الجزاء. يا ولد يا إغلاسياس، ملعة حلوة جدا للقادمون من الخلف، وجول الله الله الله الله الله، ما أمتع هذا اللقاء وما أمتع هذا الهدف وما أمتع هذه التصويبة من المتميز رومان. يا ولد ميجيل رومان يتألق يتجمل يتعملق ويصنع الفارق، تصويبة قوية رائعة جدا جدا جدا، ومتألق في هذا اللقاء اللاعب رامون أحد النجوم الكبار لهذا اللقاء. وهذه محاولة والهدف الرائع الرابع يأتي ويسجل دوران الهدف الرابع في المباراة، هدف رابع لفريق سيلتا فيجو في ليلة كبيرة جدا ومباراة ممتعة جدا لعشاق سيلتا فيجو. يا سلام يا سلام يا سلام، دوران يسجل، البديل اللي نزل بعد بداية الشوط الثاني بابلو دوران مع انطلاقة الصافرة للشوط الثاني يسجل هدف جميل جدا أيضا ليسجل الهدف الرابع والهدف الأول له هذا الموسم. دوران يسجل الهدف الأول له هذا الموسم، الموسم الماضي كان سجل هدفين في 30 مباراة. القائد إغلاسياس يا ولد، لعيب تقيل جدا يا جماعة، لعيب تقيل، ممكن نشوف ما سجلش هدف لكن هو صنع الفرق بتحركاته ولمساته وانطلاقاته. وده هدف خامس، الله الله الله الله الله على جمال اليوم، دوران يسجل ثاني أهداف الليلة والهدف الخامس لفريقه، بابلو دوران ثاني أهداف الليلة والهدف الخامس للعملاق سيلتا فيجو في نتيجة مثالية وتاريخية وكبيرة الليلة لهذا العملاق الكبير فريق سيلتا فيجو. 5-0 يا ولد يا ولد.
1: مباراة أيضا هي دعوة لأن نستمتع بسحر وألق وتألق ومتعة وسحر برشلونة الأخاذ أمام فريق أندلسي يريد أن يقول للعالم أن برشلونة الذي أخافكم لا يثير أبدا فينا الخوف. إذا شوط أول من هذا اللقاء سينطلق في هذه الأثناء، تشكيلة إشبيلية في مباراة الليلة، فلاخو ديموس في حرس المرمى، لمسة بشكل ممتاز، تقدم من اليسار كوريا، وعلى ذكر الأهداف إشبيلية يريد أن يسجل، إشبيلية يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء، على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلوا عن طريق يوسف فوفانا يسجلوا أول أهداف في فريق إشبيلية في هذا اللقاء. إشبيلية هدف، إشبيلية كان السباق الأندلسي، هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني بالهدف الأول، ممتاز الكرة وفرحة جماهير إشبيلية هنا. يشتعل ملعب راموس سانشيز بيزخوان في اللحظة الأخيرة، كرة بتعود لفريق برشلونة، تمريرة بينية، رافينيا السلام، رافينيا عند كرة رافينيا، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذل كابتا يا فليك. ومن عاد برشلونة هو القائد، ومن عاد برشلونة هو رافينيا. يا عيني يا عيني يا عيني على التمويه في اللقطة الماضية، على المهارة من أمام سانجانتي. سانجانتي هنا لم يجد إلا الملعب، ورافينيا لم يجد إلا الشباك. تصل الكرة بعد ذلك مقطوعة على مين، في نقلة منقولة باتجاه فيرمين. فيرمين راح، فيرمين تقدم عرضية الآن تأتي، لكن الكرة من لامين. لامين في عملية التمهيد، الكنترول من لامين، التحكم من لامين، عرضية رافينيا. الله الله الله الله الله، ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا، ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا، وهناك هدف ثاني لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات، في اللقطة الأخيرة بالكرة التي سجل من خلالها البارسا الهدف الثاني في هذا اللقاء. ولا أروع، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأمتع في أوروبا، رافينيا ولامين يامال. فريق بيدري، بيدري إلى فيرمين لوبيز، يحاول فيها فيرمين لوبيز، يعيد الكرة إلى الخلف، تصل عن طريق أجواو كانسيلو. بيدري لف ودار، بيدري مرر كرة في الوسط إلى رودري، رودري تمريرة عن طريق لامين، راح لامين، راح لامين، تقدم رافينيا، رافينيا رافينيا. الله الله الله الله الله، تجتمع فيك روائع ريفالدو وليالي روماريو والسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة. رافينيا يا رافينيا يا رافينيا، هاتريك آخر من ساحر السليساو، من ابن السابا رافينيا. من جديد هو من أعادهم، هو من تقدم لهم، والآن هو من عزز نتيجتهم. رافينيا يا رافينيا، وليس هناك من هو أروع من رافينيا هذه الأيام.

0: ننتظر ضربة البداية لمجريات هذه المواجهة عبر 45 دقيقة أولى. نأمل بأن نستمتع سويا في هذا اللقاء. صفرة حكم المباراة خافير خوسيه روخاس الذي يقود هذه المواجهة. كرة في وسط الملعب، في هذه الكرة ساتريانو، مرور بشكل ممتاز، تمريرة أجمل باتجاه أوزون، يتحرك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إيفان أوزون يسجل الهدف الأول، إيفان أوزون يسجل الهدف الأول ويمنح ختاف الأفضلية في هذه المواجهة. تحدث بأنه هدف لو يأتي سيأتي بأقدام أوزون. إيفان والعمل الكبير، الأداء الهجومي المميز الحاضر في هذا اللقاء، المرور كان بطريقة ولا أروع لإيفان أوزون. أخيرا ختافي يتقدم في نتيجة المباراة في الدقيقة 85. الله على تمريرة، وقبلها كان مرور في غاية الروعة هنالك لمارتين ساتريانو، ووضع الكرة إيفان أوزون في المرمى، مرور بشكل ممتاز ما بين الأقدام، فتحت الطريق نحو الوصول للشباك ونحو الوصول للمرمى. نعم، كرة وصلت للشباك، بعد ذلك وصلت للمرمى بعد مرور في غاية الروعة من إيفان أوزون. مهارة أوزون، روعة أوزون، وقوة هجوم ختافي تفرض نفسها في هذا اللقاء والتقدم عبر نتيجة هذا اللقاء. واحد مقابل لا شيء، واحد مقابل لا شيء. إيفان أوزون
1: حيث لا تكفي الألوان لتروي كل الحكاية، ولا تكفي الأرقام لتصف الصراع التاريخي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. نحن في مترو بوليتانو طيران الرياض، حيث المباراة المنتظرة، حيث الدربي المنتظر، حيث البداية الأولى تنطلق صافرة حكم المباراة تعلن بداية أحداث الدربي المنتظر. غريمالدو، أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب. هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا، وغريمالدو لصناعة التاريخ يتقدم. الله، أتلتيكو يشعل مدريد، أتلتيكو يشعل متروبوليتانو. العب جولف، يتقدم أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد. قبل ذلك حال الطرد أيضا على هاوسن، ولدينا ضرب جزاء حاول فيها كورتوا لكنها كانت أرضية سريعة قوية تسعد الأنصار. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي لكانك، محاولة قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر. الله، نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الديربي، الأسماء الجديدة، هي من تصنع فرحة أتلتيكو مدريد. المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد، عالجها إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب المسافات، يقرب مسافات أتلتيكو مدريد. يدخل أرضية الملعب، كرة بالراس. تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد. روديجر ارتقى عاليا، ارتقى عاليا وسجل بالرأس، وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك. في هذا المكان، في هذا التوقيت، ريال مدريد

0: أن نستمتع فيها وإياكم هنا عبر شاشة قنوات بين سبورت. تصل هذه الكرة في اليمين انطلاقة ربما يأتي من خلالها بالحل، قد يأتي من خلالها بالحل. هنا الله جول عن طريق الحل. الحل نعم نعم هو الحل دائما، إنك الحل يا كوتشو يا هرنانديز. أتى بضربة ويا لها من ضربة، بكرة ويا لها من ضربة للأمام. الآن الكرة وصلت من اليسار داخل منطقة الجزاء. الله جول دييغو، هو القائد، هو القائد الذي يعرف الطريق جيدا. على ضربة، على راسية، على روعة، دييغو فياريس يسجل هدف التعادل لمصلحة ديبورتيفو لاكورونيا. يا سلام على كرة لعبت بمنتهى الروعة كعرضية واستقرت في الشباك، عرضية اللاعب المتألق هنا ماريو سوريانو.
1: ما هي إلا لحظات وسينطلق بعدها لقاء فياريال ليفانتي، فريق فياريال اللي يتفوق تاريخيا على ليفانتي. هل سنشاهد قتالية كبيرة من جانب هذا الفريق اللي يلقب بكابوس العمالقة، واللي هو على ميدان على ملعب سيوداد دي فالنسيا يمثل عقدة كبيرة. كرة ترجع في عملية هجومية الآن، وان تو محاولة خطيرة فيها جول، ويأتي الآن يأتي الهدف اللي انتظره في ريال. 1-0 يتقدم فريق الغواصة الصفراء. شوف اللي عاد، شوف اللي عاد، شوف الشغل الكبير، الخدمة هنا الوان تو. لا بصراحة الباس، الباس أحلى من الهدف، الباس أروع من الهدف. أيوزو بيريز كملها، استغل حالة الانفراد بالحارس، ولكن الفنان ألبرتو أعطى قدم للهدية. هنا محاولة من شيريمي يرفع كرة لعب ليفانتي على الطائر، وقول وقول وقول وقول وقول كي قول كي مارافيا كي خوكادور. يا لها من مقصية، 1-1 الضفدع الشجاع يرجع للعبة، ويا له من هدف، الهدف الجميل باللغة البرتغالية والإسبانية يقال عنه الجولاثو. نعم هدف جميل، شوفوا المقصية، شوفوها شوفوها شوفوها على الطاير، رائعة جدا من إيفان. هنا ضغط فياريال في منطقة ليفانتي، ياخذ كرة بابكي اخو ماش، ممتاز التمريرة، والثاني والهدف الثاني، روعة التمريرة، روعة روعة، كرة اخو ماش، لاسيست اقوى من الهدف. اخو ماش اعطاه الكرة، اعطاه بلمسة رائعة الفنان المغربي، والهدف الثاني لاسيست، لاسيست الباس اقوى من الهدف، الباس وهو عاتب ظهره ضرب اثنين من دفاعات ليفانتي، يمكن الفريق من العوده بنقطه او في صوره قبول هدف ثالث. فهو الفريق متاخر مستوى النتيجه، والثالث ممكن جدا، والثالث ياتي، الثالث ياتي، الثالث ياتي ضربه الحاسمه من كاوتانسي، يسجل الجورجي الهدف الثالث لفريق فياريال. ميكاو تاتسي احسمها. فياريال الفريق الممتع، فريق الكرة الجميلة، موقعا على هدف ثالث. خلاص 3-1 حسمت الامور، 3-1 خلاص بالهدف الثالث.
2: هنشوف اللقاء لا ينطلق بعد قليل. ملعب المباراة أمامنا هنا ملعب المستاية الجديد، واللي يتزين بهذا الحضور الجماهيري الكبير هنا في هذه الليلة في هذه الأمسية. ويبدأ اللقاء على إذن اليمين الفريق الضيف ريال سوسيداد، وعلى إذن الشمال فريق نادي فالنسيا. واللقاء اللي بينطلق أمامنا هنا أولى اللقاءات طبعا في هذا الموسم بين الفريقين. كارلوس سولير، سولير الدولي أمام فالنسيا، لعب 36 مباراة بألوان فالنسيا مع خفيف المستايا، سجل 36 هدف، هدف أول، هدف أول، هدف أول ريال سوسيداد عن طريق لوكا سوتشيك. كعب جميل أسيست رائع من جانب اللاعب جوب أوتشينج الكيني, والكرواتي يضعها في مقتل, رايحة في مقتل, هدف جميل جميل ريال سوسيداد. لكن كعب أوتشينج إيه قصة, قصة جميلة في هدف اللقاء, التقدم لريال سوسيداد عن طريق اللاعب لوكا سوتشيك في اللقطة الفاتت. دانخومال تحرك نشيط والله, دانخومال الحقيقة يعني مجتهد, لاعب مجتهد, انطلاقة دانخومال يعمل عرضية حلوة جدا, الرأسية التعادل يا ضيع المرة دي, ارتقاء دوره يا أرون مايول, أرون مايول الناشئين والشباب هم الحل, الناشئين والشباب هم الحل, وحل ايه يحل اللوغاريتم ويحل الأزمة ويسجل التعادل, مايول في الدقيقة كام 57, حلوة حلوة الهاف فول الجميل ده بتاع ايه, ده لاعب كبير, ده لاعب كبير شافهم شاف مانديتا وشاف باراخا وشاف ايمار وشاف النجوم الكبار اللي كانوا بيسجلوا, كلاوديو لوبيز طبعا هذه الاسماء الكبيره, ومورينتس وانجول وسولير 4 أهداف الموسم الماضي, كارلوس سولير ابن النادي, الناشئين النادي من 2005 صعد الفريق الاول, 2016 اتباع للبي اس جي في 22 في اختبار صعب امامنا, هو بص الجماهير هنا, صديق الامس منافس اليوم كارلوس سولير, قوية وهدف التقدم مرة تانية, النتيجة بص لا يحتفل رفض ان يحتفل كارلوس سولير, والله لمس ديمتري بيسكي راح عليها عينه حلوة, لكن الكرة طبعا مركونة في زاوية صعبة قوي, ضغط ومحاولات هنا من أجل الوصول إلى التعادل, والعرضية الخطيرة وفرصة البديل أيمار البديل بلاسكيز صاحب 20 سنة, راهن على اللاعبين الصغار, راهن على أبنائه, يدفع بلاعب الفريق الثاني اللي إيه ما خيبوش ظنه, ويسجل أيمار الاسم الكبير, أيمار كان لاعب كبير, النجم الأرجنتيني الذي كان أحد العلامات والرموز في نادي فالنسيا, البديل أمامنا هو, شوف يبكي أمامنا هو, رمت التماس اتلعبت لكن على طول تمريرة, وما زلنا مع المتألق ديفيد أوتوربي المرة دي إلى اللعب أمامنا هو أرون مايول, ثم التمريرة, والله لعيب هارفي إيليوت لعيب, وبص مرة تانية هو اللي سجل هدف الوحيد, يلعب العرضية, هذه أمامنا أرون مايول 18 عام, أيمار بلاسكيز, ولكن أعتقد هي قدم اللاعب بيتيا هي اللي سجلت في مرماه, هذه الكرة هو فرحة الكبيرة بهدف التعادل وانتظار الفار على طول, كارلوس سولير برنتشيا هدف التقدم عن طريق أندر برنتشيا البديل, برنتشيا الرقابة غايبة في اللقطة اللي فاتت, ديمتري بيسكي صعبة جدا, كل منتظر العرضية, بص كل اللعيبة مترقبة العرضية في الضيقة يا ولد, هدف جميل جميل الحقيقة من برنتشيا في هذا اللقاء الممتع

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

الكرة فيها لمسة، فيها محاولة، فيها غونزالو قوية، ولكن التهديد الأول والكرة الأولى مرت إلى خارج الملعب ضربة مرمى. فولام يبحث عن انتصار أول، لا يهم من يقابل، لا يهم من يواجه. كرة تنفذ سريعة من الجهة اليمنى باتجاه برونو، عرضية في القائم الثاني، الكرة بالراس مرت تصل باتجاه ليساندرو، عرضية ليساندرو، ما زالت المحاولة هنا إلى منطقة الجزاء، ولكن أيضا تبعد الكرة ثم تعود باتجاه ليساندرو. الله يا الله يا الله يا الله، بصاروخ ليساندرو أراد أن يقتحم الكوخ في اللقطة الماضية بصاروخ أرجنتيني. يا سلام، هنا ليساندرو مارتينيز، جميلة المحاولة، كرة باتجاه ماتيوس، خطيرة العرضية، الله يا الله يا الله، إنها ترفض برونو، إنها ترفض مانشستر، إنها ترفض اليونايتد القائم هنا يتدخل. نعم، كرة رائعة جميلة مذهلة، لو جاءت، لو اكتملت، لو عبرت، لو دخلت، لو مرت. يا برونو يا برونو يا برونو، القائم كان له رأي آخر، القائم كان مع أصحابه في اللقطة الماضية، كان مع فولام. اليونايتد الآن يبدو أنه اقترب، يبدو أنها اللحظة التي يصل من خلالها اليونايتد كرة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة، ترجع المحاولة هنا في الجهة اليسرى باتجاه أيوبي، أيوبي من اليسار، عودة للوراء هنا في وسط الملعب تتيا، بعد ذلك باتجاه أمامنا ساندربيرغ يلعب كرة هنا، عودة للخلف لمصلحة فولام من الجهة اليسرى، تعود مرة أخرى هنا للأمام هذه المحاولة، بعد ذلك لمسة ممتازة، كرة تصل باتجاه الشو، لوك شولان في وسط الملعب، كوبي ماينو يلعب كرة إلى يوري تيليمانس، تيليمانس بلمسة، تمريرة إلى ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز في نص الملعب، كوبي ماينو مرة أخرى، بعد ذلك تصل مانشستر ويا، ما زالت عن طريق هاري، إغلاق تام، عودة دفاعية من جانب فولام الذي يعود إلى الوراء ويغلق أماكن ومناطق الدفاعية، لذلك لا تجد أي حلول حتى الآن. حل جاء من تقريبا يعني تصرف رائع كان في زاوية ميتة وضيقة بالنسبة لكونيا اللي تمكن من إرسال كرة عرضية، ولكن متابعة برونو صدمت بالقائم. كرة في الجهة اليمنى في وسط ملعب المباراة الآن مرة أخرى عن طريق الجهة اليسرى باتجاه أيوبي، يحاول فيها أيوبي، فولام من أجل أولى انتصارات الموسم. يا فولام يا الله، خطورة كبيرة في اللقطة الماضية، لكن لامينز يتألق من خلالها. لامينز، نعم، كرة في منتهى الخطورة لفريق فولام، فرصة كانت قريبة، نعم كانت قريبة لولا لامينز. سلامات راشفورد، يتعرض لإصابة الآن هنا ماركوس، سلام إن شاء الله. هذه اللقطة هنا، الكرة العرضية، وهنا أيضا هنا هذه الإصابة، نعم كاستاني، بينما شوف تحرك الرائع من جانب أيوبي لسحب معه أيضا هاري ماغواير في هذه اللقطة، كرة عرضية ومتابعة كانت موجودة، لكن لامينز يقف في المكان المناسب، في نفس المكان الذي وقف فيه لامينز. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية باتجاه برونو، باصية في التغطية من أمام برونو، شاهد برونو كأنه مهاجم آخر، برونو الذي سجل هدفين ضد فولام في المواجهات الماضية على مستوى بطولة الدوري، يبحث بكل تأكيد عن هدف ثالث اليوم. كرة في نص الملعب، مرور جميل، يا سلام على أيوبي، أيوبي ينطلق، أيوبي يتوغل هنا من الجهة اليسرى، عرضية روبنسون، الله يا الله.
الله ما زالت الخطورة قائمة والضربة قاتمة ولكنه لامينس يتألق. عملاق أنت يا لامينس، رائع أنت يا لامينس، أي تصدي في اللقطة الأخيرة. نعم كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط الملعب تتهيأ. يا غونزالو، يا غونزالو، غونزالو للمرة الثانية تتهيأ الفرصة لغونزالو لكن لا يستثمرها. كرة في محاولة، هذا روبنسون، روبنسون ينطلق الآن باتجاه أيوبي. الله على اللمسة، الله على المرور، الله على الكرة التي لم تكتمل، الله على الكرة التي لم تكتمل في اللقطة الأخيرة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. الكرة الماضية، السلام على هذه المتعة. فولم ممتع، فولم مذهل، فولم جميل، وفولم يقترب من أول أهداف فرعة في هذه المواجهة. أوسكار بوب، شوف الروعة، شوف شوف المتعة هنا. الكرة العرضية هذه يا غونزالو، هذه يا غونزالو، ثم بعد ذلك كرة قوية ولامينس يتصدى هنا. بينما هنا أيضا الحارس البلجيكي يبقي اليونايتد متعادلا حتى الآن. كرة في الجهة اليسرى باتجاه كوبي ماينو، يلعب كرة هنا إلى ماركوس كونيا من بعد، ممكن كونيا قوية، الله يا الله يا كونيا قوية جميلة رايحة، لكن غيرت مسارها في آخر لحظة، غيرت مسارها في لا، الهدف قادم، الهدف قادم، مسألة وقت. ونشاهد أولى أهداف هذه المواجهة هنا، تصويبة تأتي قوية عن طريق ضربت في القائم، ضربت في القائم الكرة الماضية، واليونايتد يقترب من أولى أهدافه هنا في هذه المواجهة. من يفعلها للمانشستر الآن؟ كرة ملعوبة عرضية ترجع قوية من لوكسو، تعود قوية، الله على ماينو، لكن الدفاع على طول يتدخل. ترجع المحاولة هنا في وسط الملعب، شوف الكرة المرتدة، شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، انطلاقة ومحاولة وتمريرة وكرة والتصويب، الله يا الله يا الله، على كرة لم تكتمل، على كرة رفضت، على كرة تمنعت، إنه لامينس، إنه لامينس ينقذ المانشستراوية. لكن شوف المرتدة، شوف السرعة هنا من جانب أيوبي، أيوبي باتجاه أمامنا، بعد ذلك الكينغ يضرب والكرة إلى خارج الملعب. نعم، أي تصدي وأي ردة فعل كانت من جانب لامينس في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى، الهدف قادم، الضربة قد تأتي الآن في أي وقت. كرة في نص الملعب من الجهة اليسرى لمصلحة فولام الآن، عرضية خطيرة الكرة، براين في التغطية، حلوة المباراة. في وسط ملعب المباراة لمصلحة فولام، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه كاستاني، يلعب كرة جميلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيار لفولام. دافيد باسي، أيوبي، غونزالو ممتازة في الجهة اليسرى، على التسلل، على كم من هدف ضاع، كم من فرصة لم تستثمر، كم من لقطة تألق فيها حارس المرمى، كم وكم وكم سيشكرك جمهور اليونايتد يا لامينس، انقذتهم. نعم، تيليمانس ممتازة جميلة، كرة في محاولة، مرور رائع، تقدم، انطلاقة وفرصة لليونايتد، برون، الله إلى ماركوس، ولكنها سهلة، يا ماركوس في البعيد، يا ماركوس كان بالإمكان أفضل مما كان. هذه اللقطة، هذه اللقطة، شوف اللقطة هنا، الانطلاق من جانب دالو إلى برونو، لمسة رائعة ولكن التصويبة جاءت سهلة لمصلحة فريق فولام.
بدي جاي باسي يلعب كرته هنا. باسي أيوبي ممتازة إلى غونزالو باتجاه أيوبي. الله الله على كرة وعلى تألق آخر يا لامينس. لامينس يا لامينس ينقذ اليونايتد وأفضل لاعب في اليونايتد حتى هذه اللحظة هو لامينس حارس المرمى. بينما فولام يندم على إضاعة هذه الفرص، يدفع ثمن إضاعة هذه الفرص السهلة هنا في شوط المباراة الأول. كرة في نص الملعب ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه حارس المرمى. برينجلينو يرسل كرة طويلة من الجهة اليسرى، لمسة تمريرة بعد ذلك للأمام، تغطية موجودة في وسط الملعب الآن إلى كوبي ماينو. ماينو مرة أخرى، برونو فرنانديز لمسة باتجاه لوكشو. لوكشو ينطلق، لوكشو من الجهة اليسرى هنا إلى ماركوس. ماركوس بعد ذلك بعودة برونو فرنانديز، لمسة ممتازة، كرة للأمام ما زالت. تينيمانس برونو طب يتواصل الهجوم المانشستراوي الآن مستمر، وكرة تصل هنا في الجهة اليمنى إلى بريان. إمبيمو يحاول فيها، إمبيمو ما زال من الناحية اليمنى بجانب تينيمانس، لمسة باتجاه برونو، عودة إلى تينيمانس مرة أخرى، المثلث الجهة اليمنى الآن إلى برونو، جميلة إلى كونيا، عرضية خطيرة. الله لا لا لا لا لا لا لا، ما الذي ضيعته؟ ما الذي أهدرته يا رجل؟ ماذا تريد يا ماركوس؟ ماذا تريد يا راشفورد؟ شوف اللقطة، شوف الكرة وين، بعيدة جدا، ضاعت فرصة في منتهى الخطورة. كانت حلوة، كانت حلوة، كانت تستحق التصفيق، لكن بعيدة من ماركوس إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ترجع الكرة هنا في وسط الملعب، خطيرة هذه المحاولة، قد يفعلها فولام ومطالب بركلة جزاء. حكم المباراة يقول لا شيء، بيتر بانكس الذي يخرج البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء يخرجها حكم المواجهة. هنا اللقطة الأخيرة، هل مثل فيها بالرقم 24 أمامنا؟ هذا هو جوشوا كينغ. سقط جوشوا مطالبا باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المواجهة اعتبرها تحايل. وشوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين فولام واليونايتد هنا في الجولة الخامسة من بطولة البريمير ليج. أيها الأحبة، استرحق سيارة الملعب إن شاء الله في الشوط الثاني.

على مستوى تشكيلة الفريقين خلاص ما التي بدأت المواجهة هنا. يبدأ وينطلق شوط المباراة الثاني بصفرة بيتر بانسي، إذن يعلن عن ضربة البداية والانطلاقة هنا لهذه المواجهة في الشوط الثاني. شوط أيضا شهد تألق حارسي المرمى، 4 تصديات للامينس مقابل تصديين للينو في شوط المباراة الأول. يبدأ الشوط الثاني، كرة أولى تصل باتجاه دالو، لمسة باتجاه يوري تيليمانس، تمريرة إلى برايان إمبيمو من اليمين، ينطلق يحاول يقف على كرته ثم لمسة باتجاه تيليمانس في الناحية اليمنى إلى دالو والعرضية، ولكن روبنتون أيضا ممتاز في الأدوار الدفاعية، حول الكرة مباشرة إلى خارج الملعب، مرت أكيد سيلعبها طويلة عالية إلى داخل منطقة الجزاء. دييغو دالو يرسل كرة طويلة عالية إلى المنطقة، تبعد برا ثم تعود إلى ماينو، محاولة مازالت هنا باتجاه لوكشو من الجهة اليسرى، هنا باتجاه كوبي ماينو، ماينو يا ماينو، كرة عرضية ترسل باتجاه برايان في الناحية اليمنى إلى دالولان، مازالت برونو استلم، برونو مازال، تيليمانس الجهة اليمنى، كرة ملعوبة عرضية خطيرة، الكرة مانشستر ويلان باتجاه ماركوس راشفورد، يسيطر على كرته، يحاول المرور الآن، يلعب كرته باتجاه ماينو، ما زالت الكرة هنا عن طريق الجهة اليسرى، ترسل عرضية خطيرة داخل منطقة، ولكن هنالك خطأ، هنالك صافرة وخطأ لمصلحة فولم. لم يعجب القرار ماتيوس كونيا، لا شد واضح يا ماتيوس، شد واضح يا كونيا، شد ساندربيرغ، والخطأ موجود على ماتيوس كونيا. كرة ترجع هنا لينو، شوط أول ممتاز للينو من اليمين، هنا مرت الكرة من أمام تشارلز، تحولت إلى تماس، 5 نقاط بعد 5 جولات، محصلة ضعيفة يا مانشستر، 5 نقاط بعد 5 جولات ضعيفة جدا يا يونايتد، نعم، وغير مقبولة بالنسبة لجماهيره، ولكن هذا هو الوضع وهذا هو الحال يا مانشستر. كرة في نص الملعب، بينما فولم ستكون بداية سيئة بالنسبة لأربي لوا، لكن الدوري ما زال طويل. كرة في نص الملعب لساندرو مارتينيز، لساندرو الآن يتقدم، مارتينيز من الجهة اليسرى يلعب كرة باتجاه الشو، لوك يحاول فيها من أقصى جهة اليسار، لن يتقدم، لكن أيضا تغطية موجودة وكرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا، لوكشو عودة إلى الوراء مرة أخرى لساندرو مارتينيز، يلعب كرة بعد ذلك في نص الملعب، تمريرة إلى أقصى اليسار، مقطوع الكرة لتعود الآن مرتدة، لتعود الآن سريعة، لتعود الآن لفولم، مرور جميل، الله عليك لعيب، الله عليك فنان يا أسكار، وصل الكرة بعد ذلك في الجهة اليسرى باتجاه روبنسون، الآن روبنسون يلعب كرة تشارلز، باسي تشارلز في وسط الملعب، بينية جميلة تصل باتجاه روبنسون، العرضية تأتي والمتابعة الآن يا أوسكار، يا أوسكار تغطية موجودة من أمامه، ترجع الآن مرتدة برونو والكرات المرتدة، خطأ وبطاقة صفراء على كاستاني، خطأ تعطيري واضح في اللقطة الماضية، تعادل سلبي هنا في هذه المواجهة. كاستانيا بطاقة صفراء أولى في شوط المباراة الثاني، آخر تعادل سلبي حضر في تاريخ مواجهات الفريقين، كان منذ فترة طويلة وطويلة جدا. نعم، ترجع المحاولة هنا باتجاه برونو، برونو استلام ثم تيليمانس إلى دالو، خطيرة دالو لن يتقدم، لكن أيضا التغطية موجودة، أيوبي في الإبعاد مرة أخرى إلى برونو،
يضغط برونو روبنسون اتجاه غونزالو لكن عايز او سلامتك. لا لا لا ماغواير بالسلامة ان شاء الله لماغواير. كرة اتجاه اوسكار يحاول فيها بوب وصلت الى جوشوا كينج يبحث عن المرور كينج يبحث عن التوغل توغل من اليمين بكرة العرضية ولكنه هاري ماغواير ترجع الى كوبي ماينو مقطوع الكرة باصي ممتاز في الاستباق كرة مازالت الى باصي قوية ما الذي فعلت يا أرجنتيني ما الذي فعلت يا مارتينيز يسجل الخطأ في مرمى فولام يتقدم فولام يسجل مارتينيز يواصل أخطاءه مارتينيز يواصل هفواته وهذه المرة هذه المرة يضعها بنفسه هذه المرة يتكفل بها بنفسه في شباكه في مرمى واحد للشيء لمصلحة فولام نعم واحد لا شيء لفولام من تسويبها لم تكن بتلك القوة حارس المرمى يتصدى ثم بعد ذلك مارتينيز بطريقة غريبة بطريقة غريبة يا مارتينيز هذه اللقطة لكن ممتازة باسي في الاستباق باسي بعد ذلك في المرور ثم الكرة التي جاءت وارتدت من حارس المرمى في التمريرة ماينو تمريرة أيضا في مكان خطير بينما الكرة اللي على طول سجلها ليساندرو مارتي لو يعاتب حارس المرمى أنه لم يتمكن من الوصول إلى الكرة في اللقطة الماضية هنا ليساندرو مارتينيز أخطأ في هدفي أو في مباراة إبسويتش تاون يعود ليخطي هذه المرة بهذه الطريقة ويسجل هنا في مرمى وكأنه مهاجم لفولام وكأنه غونزالو غارسيا نعم بهذه الطريقة أنهى الكرة في الشباك ليتقدم فولام بالهدف الأول نعم من الناحية اليمنى عودة للوراء هاري ماغواير معاناة كبيرة في الوصول للمانشستراوية من يوني هذه المعاناة ماتيوس لان ماتيوس الله لينو لينو لينو لينو لينو أي مباراة يقدمها

يسقط في فولام يعود هنا 1-1. كونيا يسجل التعادل. كونيا يأتي بالحل. تضرب في الدفاع. تتابع طريقة نحو المرمى. اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة. في اللحظات الأخيرة. لا بد من عودة. لا بد من صحوة. لا بد من استفاقة. لا بد من ضربة. لا بد من تعادل. عادوا واستحقوا هذا التعادل. عادوا واستحقوا هذه العودة. كونيا يضرب. نعم هنا كرة قوية تضرب أيضا في المدافع. ثم كرة تستقر في شباك لينو. بهذه الطريقة عدت يا لينو. الكرة إلى ضربة زاوية هنا. إمبيمو بعرضية خطيرة في القائم الثاني بالرأس. يا الله مرت إلى خارج الملعب. انتهت إلى ضربة مرمى. نعم اليونايتد لم يسقط لكنه لم ينتصر أيضا في هذه الجولة. يترك فولام الآن برصيد نقطتين. بهذه النتيجة يصبح في رصيد اليونايتد 5 نقاط في المركز 12. أعتقد أنها خلاص انتهت. خلاص حسمت صافرة بيتر بانكس. ستعلن الآن عن النهاية. ويا لها من نهاية. نقطة أفضل من الخسارة. أفضل من السقوط يا كريم. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان. هنا مع ختام هذه المواجهة. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. شكرا لكم. السلام عليكم وإلى اللقاء.

إنزو فرنانديز اللي خسر الفينال وخرج كان في الإكسترا تايم بالورقة الحمراء اللي شكلت منعرج قاتل المباراة. والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. هارسون كيري يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. أقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة كانت واعدة من فريق ساندرلاند، ولكن الامتياز هو للسيتي. هنا قيمة الفرديات وهنا أفضلية الأداء الفردي وقيمة اللعبية. شوف إنزو حارس غالط فاتح الزاوية، شوف من بعيد على المرمى مش كاشف حتى الكورة، حطها اعتقد انه يتحمل مسؤوليه الحارس رويس. لا وقف جداره صحيح، لو وقف هو صحيح. إنزو شاف الزاويه بذكاء وبخبرته بامكانياته الفرديه، قرر يلعب كره دايركت مباشره والكره في مرمى الحارس رويس. 1-0 لمانشستر سيتي. باعتقاداتي سيبدا الان الفستيفال والكرنفال المانشستراوي لموال يفوز بسكور، وسيفوز بسكور في رايي امام فريق لم ينتصر على مانشستر سيتي وفي مواجهة فريق الاتحاد كبير مانشستر من 2013 من تشرين الثاني نوفمبر 2013 يوم انتصر ساندرلاند كمضيف في استادو 1-0. لازم نرجع أكثر من 15 سنة باش نلقاو آخر انتصار لساندرلاند هنا في معقل السيتي. فريق السيتي يبدأ بهدوء ولكن يبقى روحه متقدم 1-0. هنا تسديدة ولكن الدفاع، أرجع كرة من الكرواتي الدولي كفارديول بالرأس بهدوء. الريتم اللي يلعب بينا دي مانشستر سيتي، هدف انتظار الثاني ونهاء المباراة والأمور. الصدارة واضحة أنها ستكون بعد الجولة الخامسة لأفضلية نادي مانشستر سيتي منفردا بعد الخسارة المدوية للجانرز أرسنال 3-0 البارح أمام برايتون. كرة تمشي لفريق ساندرلاند، ما عندهم يخسر ساندرلاند، سيحاولون يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل. نعم هدف التعادل بروبي الهولندي وسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عندهم يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بروبي. 1-1 بتصديق لاعب ماتش مثير. شوف الكرة ممتازة جدا كيفاش دارت كيفاش مشات، خطاب في الدفاع من دياز واقتناس واستباق الكرة كان ممتاز من المهاجم القناص بروبي. برشا صنعة عد على دياز، حط الكرة قدامه قرب وقابل مرمى دونا روما، خلى الإيطالي يخرج ومن بعد في آخر لحظة يلعب الكرة ويحطها في الزاوية البعيدة، الزاوية اليمنى أو اليسرى للحارس دونا روما ليسجل ساندرلاند التعادل. يدخل بالكرة على اليمين، خطيرة هذه دياي، دياي العرضية ترجم الدفاع وطبعا ضرب الجزاء فما شيء الحكام بكل لعب. كرة خطيرة على هولندا، هوت كرة من إيرلينج، فرصة لإيرلينج. أول كرة استنيناها تقريب نصف ساعة من إيرلينج هولندا في دقيقة 28 بعد التوزيعة هذه من دياي على القائم الثاني، يضرب كرة إيرلينج لإيرلينج لاكروبات لبرشا اللقطات هذه يعملها، ولكن الكرة بعيدة يخطى المرمى لتبقى النتيجة متعادلة ليبقى السيتي يعني مستحوذ ولكن بدون خطورة بدون أنياب، ويبقى الفريق الزائر فريق ساندرلاند متماسك. نصف ساعة لعب في الشوط الأول هنا في الاتحاد 1-1. تقدم إنزو فرنانديز المخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارك، ريانيو سجل الثاني، ريانيو سجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي. سيتي وقتها يطلع شوية الريتم، قلت لك
ساندرلاند دائما لا يسوي شيء أمام السيتي. 2-1 سجل في الدفتر، سجل في الدفتر 2-1 هذا المدرب الفرنسي لفريق ساندرلاند. إذن يستعيد الصدارة مرة أخرى مانشستر سيتي في المباراة وفي الدوري، 15 نقطة الآن. شوف طريق الضغط، وقت ضغط فريق السيتي يغلط ساندرلاند، سيمانيو يصنع الفارق، وريان فتح له الثغرة، إيرلينغ هالاند سحب معاه المدافع، وبالتالي السيتي زانس يسجل هدف الثاني، وممكن هدف في منطقة الجزاء ثلاثي الأطراف والأبعاد. سيمانيو إيرلينغ عنده دور، ثم ريان كيفاش يركن الكرة بامتياز تقريب في نقطة ضربة جزاء، يشوت ويفوت ويسجل الثاني لمانشستر سيتي. سيتي 2 وساندرلاند 1، ريان شرقي والجول. ترجع بالكرة وسط الميدان، وحاول الوصول مرة ثانية بروبي، كرة عن طريق أنجولو، أنجولو يمر خطير، أنجولو والركنية، والركنية لصالح نادي ساندرلاند. ودخل من نونيز، مباراة فيها أهداف، نصف ساعة شاهدنا 3 أهداف، معدل ممتاز. هل يتكرر التسابق والتلاحق في هذه المواجهة؟ هل يتعادل فريق ساندرلاند مرة ثانية في الماتش؟ سنرى ونتابع. الركنية الثانية لساندرلاند في هذا اللقاء في استاد مانشستر. تمشي كورة على القائم الثاني، ويخرج دوناروما على مارتين جيجي، ياخذ كورة دوناروما. ممكن نقول بأقل مجهود يتقدم فريق مانشستر سيتي للصدارة، باعتبار أن الفريق وصل مارتين لمرمى الحارس رويفز. مارتين دخل الشبكة وزار الشباك وفرح بالجول، وبالتالي هناك الفوارق الفنية البشرية اللي واضحة جدا. وين الكرة من دوناروما، ترجع وسط الميدان إنزو فرنانديز، ثم بالراس يلعب الكرة دياز، ورا من أنجولو، أنجولو معاه نونيز، الأخير أنجولو يبحث على التماس، يحصل كرة يتيح نونيز، ترجع الكرة من صديقي، يلعب للستة ميثالي أو ميثالي، ورا الحارس إلى دانسو. مباراة ريتم الإيقاع ضعيف برشا، خطأ في وسط الميدان لبروبي، نرجع كرة في الرواق الأيمن، هجمة لساندرلاند، يبعد على كفارديول، يخرج كرة ممتازة، والتعادل مرة أخرى، التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا يا دفاع السيتي، روعة من بروبي، روعة من ساندرلاند. 2-2 يسرون بسهولة، يمرون في مرمى الطلياني، يسجلون 2 السيتي 2 ساندرلاند. شوط ولا أروع نصف ساعة كبيرة برشا من فريق السيل ساندرلاند. الهدف الأول كان جميل وملعوب، والهدف الثاني كان أكثر دقة، أكثر جمال، أكثر روعة. شوف يبعد على كفارديول، يلعب كرة في الظهر، فماش أوف سايد، شاهدوا اللقطة، دياز مغطي أم لا، سنرى القرار بتثبيت الهدف من إمكانية إلغاءه وعدمه. لكن عندهم لعبية أصحاب تجارب خبرة، كيبدأ عندك تشاكا، كيبدأ عندك هذا مونيه اللي عمل الأسيست بالعرض، ثم بروبي يشوف التمركز، طرس حربة الهولندي، وصل دولي في منتخب هولندا وكان أساسي في فترات، دعم 2-2. وبالتالي ماريستا كمدرب إيطالي يقلق برشا، هل فيها تسلل، هل تبقى في 2-1؟ ولكن مهما يكن برافو ساندرلاند، ممتاز فريق ساندرلاند.

منيه مغطيه دياز. هنا الشك بروبي متقدم. بروبي شكله متقدم، ماخذ راحته، ما تسقيها كيلومتر قدام. الساق المرمية متاع بروبي شكلها ستلغي هدف ساندرلاند. برشا والتحكيم الإنجليزي تعرف فيه وعليه، برشا نقاشات على التحكيم الإنجليزي والجدل الكبير صار في ماتش السيتي ويونايتد وفوز السيتي هدف هالاند. مشكل كبير ياسر عملوا في إنجلترا وواسط التحكيم وتعاقبوا حكام الفار لم يقافهم. كي لقطة صعيبة، لكن مش للدرجة نبقاو خمسة دقائق، مش للدرجة نبقاو كل هذا التوقيت. هل يثبت الهدف الآن؟ أونسايد، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل لفريق ساندرلاند، هدف التعادل أونسايد. 2-2 يا بروبي. المرة الجاية نصيحة، هك الساق حطها في مكانها يا بروبي. انزو في شوت ريان، لا يعطي باس والدفاع متفطن، دفاع متفطن، ترجع الكرة من انزو. انزو 43 دقيقة في المباراة، كرة من ريان، ريان وكرة بالرأس خطيرة، مشات الفرصة وتوصل كرة والثالث، والهدف الثالث سيمانيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني. سيمانيو كول، 3-2 ساندرلاند. قوي السيتي هجوميا، 3-3. سيمانيو يسجل الهدف الثالث، تقريب سيناريو الهدف الثالث مثل الهدف الثاني. توزيع في منطقة الجزاء، دفاع مرتبك يعجز على استبعاد الكرة، تجي كرة ثانية أمام القادم الخالف سيمانيو بكل قوة، يسجل في مرمى رويس. عنده ما يعمل الحارس في هكذا مكان، ومن هكذا كرة، والنتيجة 3-2. شوت متاع نتيجة مباراة الحقيقة، هذه هي متعة الدوري الإنجليزي، رغم أنه الشوت فنيا كان متوسط، الريتم كان بطيء جدا، ولكن شفنا 5 أهداف، وهذه حلاوة البريمير ليج. شوف الكرة عدت محاولة الحارس، ولكن رويس ما يقدرش، والكرة تمر داخل الشباك أو داخل ديار ساندرلاند. شوت جيد من فريق ساندرلاند، ليبحث على هدف ثالث، والهدف الثالث يضيع. الرصية من كونسا والتصدي من دوناروما، والشوط يخلص 3 مانشستر سيتي 2 ساندرلاند. تفوق السيتي بالأهداف، ولكن تفوق ساندرلاند بالأداء. إلى اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني.

الشوط الثاني يعود أصدقائي المشاهدين. مانشستر سيتي، دوناروما، نونيز، فارديول، دياز، جي، أندرسون، إنزو فرنانديز، دياي، سيمينيو، شرقي وهالاند. تشكيلة ساندرلاند: رويبس، موكيلي، ميتالي، دانسو، بالار، جاكا، صديقي، مونيي، لوفي، أنجولو وبروبي. صاحب الثنائية في الشوط الأول. الشوط الثاني ينطلق الآن بنتيجة 3-2. قلينا الفترة الأولى في أفضلية فريق مانشستر سيتي. هدف ثالث للأسبقية كان متأخر في دقيقة 43 عن طريق سيمينيو. والشوط الثاني يبدأ الآن. أكيد السيتي سيحاول من خلال إنزو ماريسكا إنهاء المباراة على الأقل بهدف رابع باش يبقى في السيف في المضمون. مسافة أمان مع فريق أثبت في الشوط الأول قدرات على التحدي وقدرات على تهديد مرمى الحارس الإيطالي، الحارس دوناروما. ترجع كرة عن طريق مونيي في كرة في الميدان، ترجع من جديد جي يلعب الكرة لأندرسون. أندرسون شوف الأخطاء الفردية، يمشي بالكرة أنجولو، مراقبة ممتازة أنجولو. أنجولو يخرج كرة على يساره، كرة ممتازة وخطيرة جدا، ويخرج دوناروما. يخرج دوناروما ويمسك الكرة. ترجع الكرة في اليمين لصالح مانشستر سيتي. أندرسون، كرة من دياز. دوناروما. ترجع الكرة من الحارس الإيطالي طويلة من دوناروما. حاول إيرلينغ هالاند. يضغط الفريق الضيف ساندرلاند عطفا على مردود الشوط الأول. يبدو أنه فريق محترم وفريق ممكن معني بتفادي الهبوط، ولكن مش يقصر الفريق هذا، وممكن يكون من الفرق اللي تضمن بقاها. طبعا مش مقياس الشوط الأول، ولكن تشوف فما بوادر مؤشرات بتاع فريق منظم. بونسا يلعب الكرة وسط الميدان للظهير موكيلي. ترجع الكرة كونسا، مونيي، كونسا في قلب الدفاع يلعب في وسط الميدان الآن، وكرة خطيرة ومشكل كبير في دفاع السيتي. فرصة وكاد يكون هدف الثاني. كاد صديقي لاعب الوسط أن يسجل ثالث الأهداف. ومن الواضح جدا فماش كلام أنه فريق السيتي يعاني دفاعيا. شوف المنظومة، شوف الدفاع كيفاش خرج فريق ساندرلاند. حكم يعطي أسبقية وكرة ترجع لصالح فريق سيتي. هيرلي سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهيها سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية ارتباك في دفاع ساندرلاند، وسيمينيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع. بالهدف الرابع 4-0 4-2 إذن 4-2. مباراة تسهل برشا الآن على فريق مانشستر سيتي. فريق كان مهدد. شوف الكرة فماش تسلل، فماش تسلل، ارتباك في الدفاع وحدهم. وسيمينيو بومبا قذيفة وسجل هدف الرابع بعد تمريرة ممتازة. رغم أن المدافعين هم اللي غلطوا وسهلوا مأمورية هجوم السيتي، ولكن الفكرة ممتازة والتمريرة كانت جيدة من رايان شارقي. إذن 4 مانشستر سيتي 2 ساندرلاند، من أكثر لقاءات هذا الموسم أهداف. سيتي لان هجومين يوصل 12 جول. أنطوان سيمينيو في الهدف الرابع، هدف يريح برشا طبعا إنزو ماريسكا. ساندرلاند كان في أي لحظة يمكن يسجل 3-3، ولكن هدف سيمينيو جاء، وهذا مهم جدا. هدف الرابع متاع سيمينيو يخلي الفريق يلعب أكثر راحة في انتظار البحث المتواصل عن هدف شخصي لإيرلينغ هالاند. لأن عندنا ثنائية من بروبي وعندنا ثنائية من سيمينيو، ممكن نتسألوا من سيسجل الهاتريك في ماتش اليوم.
صراع في وسط الميدان ونقاش بين أندرسون ولاعبي ساندرلاند. وقت مر ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، 4 مانشستر سيتي 2 فريق ساندرلاند. مباراة مشيت 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 والآن 4-2، والآن مطالبة ضرب الجزاء ضد أندرسون، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء والفار يؤكد قرار الحكم. أمامك الصورة، ما نتصورش فيها ضرب الجزاء، هنا كرة في الظهر خطيرة والهدف الثالث، الهدف الثالث 4-3. هل هو أنجولو أمبروبي؟ هل هو أنجولو أو بروبي؟ 4-3 4-3 هي مباراة دفاعيا متواضعة جدا من السيتي. 4-3 في ساعة لعب فريق السيتي، صدق ولا تصدق بالثلاثة داف، فماش تسلل فماش تسلل، والكرة من بروبي، بروبي هاتريك، أنجولو يصنع الهدف، تشاكا أنجولو بروبي في المرمى جول. 4-3 4-3 في ماتش مثير ومثير جدا. إجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند، ولا الكرة وخطة من الحارس والهدف الرابع، مش ممكن الكرة بدخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. ولا دفاع عند فريق السيتي حقيقة دفاع كارثة، وبرافو دياز أنقذ السيتي من الضربة القاضية. 4-4 في الدقيقة 70، نرجع كرة دوكو، وردوا لي باك فارديول، فارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس، فيها تسلل تسلل، إذا تسلل على اللاعب إيرلينغ هالاند، رفعت الراية بالفعل وبالتالي يلغى الهدف، تسلل على هالاند إلا إذا المساعد أخطأ والفار يصلح الأمور. هنا لا فم، لا ماهوش واضح، ماهوش واضح، التسلل على غفارديول مش واضح. طبعا إيرلينغ هالاند مكانه السنين، هو الشك في غفارديول وقتاش خرج، هل فيها تسلل أم لا؟ الكل ينتظر ولكن فيها شك. أنا مانيش نشوف فيها تسلل أمانة، أنا نشوف في هدف خامس قد يحتسب لإيرلينغ هالاند، هدف خامس لإيرلينغ يقترب، هدف خامس هدف خامس هدف خامس هدف خامس هدف خامس من إيرلينغ هالاند، وأخيرا أخيرا يسجل هالاند. فماش أوفسايد، المساعد ما كانش بنفس الخط مع المهاجمين والكورة واللاعبين، لذلك غلط تقديره ما كان صح. اذا هدف خامس، يتنافس السعداء ويحسم المعركه، بالفعل كانت معركه هجوميه هنا في استاد الاتحاد، 5-3 فارديول بالمقاس في هكذا مكان مستحيل يهدر الفرصه. ايرلينغ هالاند وكره من ايرلينغ في الجول، يدخل اورايلي، ورايلي يدخل، ترجع كورة لنادي مانشستر سيتي. التغييرات اللي عملهم المدرب إنزو ماريسكا أعطت تحولات إيجابية في مردود الفريق الأزرق. دوكو ممتازة بالباس، والسادس ورايلي ضيع، ورايلي ضيع، والركنية رويس يتصدى بامتياز. شوف الكرة بتاع دوكو، السرعة القوة المهارة الدقة في الباس، ولكن أورايلي يفشل في التهديف. ممكن يكون الهدف السادس، روبي، روبي يعطي باس
تصدق فارديول دوكومي عديش الوقت عدى وفات آخر كرة بدون نجاح لهجوم السيتي ورسميا المواجهة تنتهي 5-3. مبروك السيتي حظى وفرص أندرلاند ملتقانا في قادم اللقاء. إلى اللقاء.

0: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
1: You got another hit cooking?
2: This song needs you.
3: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
4: Do you want to talk?
5: Ah, there he is. Sad dad.
6: The story's changed when dad changed.
7: 裏切り者に罰を与えなければならない。走れよ。王様。王様、これの戦いをやめなさい。武器を置き、話し合おう。現実を受け入れろ。目の前を見ろ。
8: Come on in.
9: So what do you want this job?
10: I just really enjoy being a housemaid.
9: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
0: Hello.
9: Millie's going to be living with us. She'd be part of the family.
11: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
12: دينيز
11: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
13: دينيز ما له علاقة.
11: بحبك.
14: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
15: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
11: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وين وجدان؟ وجدان وينه؟
16: ما في غيرك.
11: شو قصدك؟
16: يعني كنت لحالك.
11: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
16: بابا. انت بتعرفيها؟
17: مين وجدان؟
12: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
11: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
18: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس إسنان.
1: Behind the Crime، أمسية الجمعة على بيان موفيز دراما. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيان.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث هذا اللقاء بين كوريا الجنوبية وتايلاند ضمن منافسات 3-on-3 وكرة السلة لـ 3-on-3 للرجال في ناغويا 2026. المنتخب الكوري الجنوبي البداية قوية وتسجيل نقطة، وهنا المنتخب التايلاندي خالي من الرقبة تماما لا يسجل. منتخب التايلاندي أيضا من المنتخبات لها وجود على مستوى 3-on-3 وعلى مستوى 5-on-5، هو ليس من الفرق التي حتى تصل لموقع المشاركة في 5-on-5، غير موجود على خريطة 5-on-5 التايلاندي، لكن في 3-on-3 يشترك وله حضور ويمكن أن ينافس المنتخب الكوري الجنوبي. رأينا منتخب سنغافورة كيف قدم مباراة ممتازة أمام الياباني، هنا تسجيل سلة على طول باللياب فاول أند وان، سلة كورية على طول. هل فيها أند وان؟ لا ما فيها أند وان. بامبين أبيسيت بامبين، هذا هو بامبين، لا يستطيع حتى التمرير. كوري الجنوبي له الأفضلية لغاية الآن، محاولات هنا لدونجيون قدمه خارج الملعب، لاعب الكوري قدمه خارج الملعب، نتكلم على جو يونغلي. مرة ثانية ستيفن سايد جامبر، حولات الكرة خارج الملعب، الكرة خارج. مرة ثانية حولات تصويبة ضايع الكوري الجنوبي محطة المرور. برافو برافو لياب، سيطرة كورية لغاية الآن. مرة ثانية حولات الكوري الجنوبي، تيرن راوند باسكت باسكت. باسكت التايلاندي يرجع يرجع من بعيد التايلاندي. فاول فاول. مرة ثانية نتيجة 4-3 كوري الجنوبي. باسكت لا الإعادة، عنده إعادة هناك أم ماذا؟ أم احتساب السلة؟ إذن احتساب السلة، احتساب السلة، إذا احتساب السلة 5-3 النتيجة. مرة ثانية محاولات ضايعة الكوري الجنوبي، محاولة لفرض السيطرة العرقلة من صعوبة صعوبة الـ 3-on-3 أن الأرضية ليست بالأرضية الخشبية مش الباركي، هنا ممكن تكون نسب رطوبة تتلعب على البحر ونسب وسرعة الرياح ممكن تكون الأرض مبتلة بعض الشيء، أجواء الرطوبة حصلت كثيرا. 5-3 النتيجة، النتيجة متقاربة. مرة ثانية لا يسجل،
سلام دانك سلام دانك 6-3 النتيجة. محاولات ضايع محاولات ضايع. مرة ثانية فيد اوي جامبر فولاند 1

الثانية المنتخب الكوري الجنوبي 6-5 النتيجة. مباراة تكتيكية. المباراة الماضية كانت أسرع وأجمل حقيقة. هنا المباراة تأخذ الجانب الأبطأ ولكن التكتيكي والتكافؤ سيد الموقف. تايلاند تقف في وجه كوريا. نعم تايلاند تقف في وجه كوريا 3-on-3 ممكن. لذلك أقول لكل الدول التي تطمح لتحقيق ميداليات أولمبية الفرصة مواتية في هذه الرياضة. الاهتمام بهذه الرياضة تعتبر اختصاص مختلف تماما عن 5-5. تصويبة ثلاثية. السلام. تعادل 7-7. التعادل 7-7. التعادل. التعادل 7-7. حوالات إلى التايلاندي. لو باس ضعيفة. الكوري الجنوبي يشوف بالمقابل. تصويبة من خارج القوس ضايع. مرة ثانية الكوري. سلام على الكوري. ضايع. دفاع ممتاز. الدفاع ممتاز ممتاز جدا. هل يفعلها التايلاندي ويفوز على الكوري الجنوبي؟ الكوري الجنوبي الذي حسم ذهبية الفايف اون فايف. تاريخ الكبير لكرة السلة الكورية. مرة ثانية حوالات إلى خارج القوس. بالكروس أوفر كوري الجنوبي. حاول على الكوري الجنوبي. برافو. 8-7 النتيجة. إلى خارج القوس ضايعة. المنتخب التايلاندي بالهجوم بالباونس باس. محاولات منتخب التايلاندي في ذوي جامبر ضايع. مرة ثانية كوريا الجنوبية. يجب أن نحترم كوريا الجنوبي بتصويبات من خارج القوس. تصويبات بعيدة المدى. يجب أن نحترم الكوري الجنوبي بالتصويبات بعيدة المدى حقيقة. حوالات إلى خارج القوس. 3 points. مرت بسلام. مرت بسلام. مرة ثانية الكروس اوفر كوري. ستيباساي ضاعت. التايلاندي فارق النقطة الوحيدة. الكوري أن يحضر. خرجت خارج الملعب. خرجت خارج الملعب. خرجت خارج الملعب. مرة ثانية الكوري الجنوبي. تصويبة ضايع. كوري على الريبان. انطلاقة مرة ثانية. لا يسجل فيها فاول ورمية حرة.
تايم اوت وقت مستقطع.

يسجل الرمية الحرة. لباس برافو. كوري 12-9 النتيجة. كوري الجنوبي الخبرة، أكثر خبرة. مرور مرة ثانية. دوران، خطأ المشي بالكرة، خطأ المشي بالكرة، خطأ المشي بالكرة. مرة ثانية على للمرور. باسكت، باسكت. باسكت لا يسجل. فيها فاول. مرة ثانية تصويب 13-10 النتيجة. حاولات، أوه فيها فاول، فيها فاول، جرب فيها فاول.

على الفكرو تصويبة ثلاثية. حاولات ستيب باك جامبر تصويبة ثلاثية ضائعة. حالة المرور باسكت كوري الجنوبي يتفوق 16 يفرض سيطرته الآن. تايلاندي لا يستطيع مواجهة الكوري على الأقل لغاية الآن. مرة ثانية الكوري الجنوبي بالخبرة يحصل على فولاند وان. سيطرة كورية

تصيبه والرمية الحرة. مرة ثانية منتخب الكوري الجنوبي حولات سلام دانك. قوية جدا اليونية الكوري الجنوبي قبل الوقت الأصلي للمباراة. مرة ثانية تضيع باسكت للمنتخب الكوري ينهيها. إذن لسه ما زلنا نتساءل. الضربة القاضية ينهيها بالضربة القاضية الكوري يحسمها. الكوري إذن يحسمها بالضربة القاضية أمام تايلاند بانتظار مباراة المنتخب القطري والصين للسيدات بعد هذا اللقاء. إذن ابقوا معنا دقائق وينطلق اللقاء بين قطر والصين.

الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
1: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
2: We don't have footballs. Without footballs.
1: It'd be better if we had footballs.
2: I want us to be winners.
1: I'm trying my best, Roy.
3: You call this little setup you got going on here man management?
1: What doesn't destroy you makes you stronger.
3: This has been shambles after shambles.
1: We're done.
3: No, we're not done. You never tell me when we're done.
2: There are no heroes here.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس 2. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا

حصريا على قنوات بيان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي إن سبورتس، أهلا وسهلا بكم مع بداية أحداث هذا اللقاء بين المنتخب القطري للثري أون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. منتخب القطري منقوص العدد حيث أنه يلعب بثلاث لاعبات فقط، منقوص العدد، بينما المنتخب الصيني مكتمل الصفوف. مرة ثانية محاولات على البيك رول، يسجل تانيا طويل موجودة سمع قصير وصار المعاضيد، لكن غياب تالا طويل أيضا عن التشكيل. ثلاث لاعبات فقط للمنتخب القطري، حقيقة قدم مباراة ممتازة أمام السريلانكي، لكن الدقائق الأخيرة فرقت اللياقة البدنية للأمانة. والآن طبعا في أفضلية صينية تلعب أمام المارد الصيني، هنا دخول وصيب الكرة

مرة ثانية تصويبة ضائعة. حاولات مرة أخرى في دوي جامبر. لا يسجل المنتخب الصيني. الصين قطر محاولات في ذوي 3-0 النتيجة. أربعة صفر النتيجة. يسجل المنتخب الصيني مرة ثانية. حاول عودة إلى خارج القوس. تصويبة من خارج القوس ضائعة. نتيجة

4-0، 7 دقائق 54 ثانية على نهاية مرة ثانية. لا يسجل المنتخب الصيني. تصويبة ضائعة الصيني إلى خارج القوس. باسكت مرة ثانية سارة. مظلية صينية واضحة. نهاية 24 ثانية. محاولات 8-0 النتيجة. سارة تصويبة برافو تانيا. الهوك شوت يسجل. منتخب القطر بدأ يتحرر من الضغط الآن. تصويبة ضائعة. صافرة. TV timeout الآن.

ثانية سارة على الدخول، لا يسجل. منتخب الصيني في صافرة خارج القوس، give and go action. مرة ثانية محاولات صينية، أفضلية صينية واضحة. ليب منتخب الصيني لا يسجل. باسكت مرة أخرى، تصويبة ثلاثية. حاولات للمنتخب القطري مرة ثانية. مرة ثانية تصويبة صينية. سارة في محاولة لي تصويب ضائعة، منتخب الصيني مرة ثانية، نتيجة 14-2. محاولات مرة ثانية

دلوقتي ساعة

لا يسجل مرة أخرى. باسكت مرة ثانية تصويبة صينية. المنتخب الصيني يسجل. تصويبة ثلاثية ضائعة. نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي. قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3 نقص عددي أضر بالمنتخب القطري 3 لاعبات فقط مع عملاق القارة الآسيوية. والآن المباراة القادمة ستكون أيضا على مستوى السيدات، ستكون بين المنتخب على مستوى السيدات بين كازاخستان وسريلانكا. كازاخستان سريلانكا

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة، هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية، تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان، هي المركز في الجهة اليمنى وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة، حاولت المرور دخول بقوة، الحكم تقول لا، تترك مواصلة اللعب، التسلسل ورمية سبع أمتار، الحكم تترك الأفضلية، تواخل وسرعة في الاختراق، حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا المرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة، الجناح تخرج من تسع أمتار، حاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا، واحد ضد واحد، رضايفا في الجهة اليمنى رقم 10، محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة، تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة، رمية سبع أمتار، حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة، نعم تصل كرة أخيرا كرة تصل لاعب لاعبة الدائرة، لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع، انتظر الأهداف مباشرة، كاشا لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة، على الثبات، الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا، هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق، الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا، هنا المروحة، حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة، المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات للاعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني، كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني، وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة، هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشونغ سيتونغ، لعب دائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة، التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني، وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة، 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة، تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات.
0: مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
2: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
3: We don't have footballs. Without footballs.
2: It'd be better if we had footballs.
3: I want us to be winners.
2: I'm trying my best, Roy.
4: You call this little setup you got going on here man management?
2: What doesn't destroy you makes you stronger.
4: This has been shambles after shambles.
2: We're done.
4: No, we're not done. You never tell me when we're done.
3: There are no heroes here.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

كازاخستان وسريلانكا أيضا في لقاء قوي جدا ومهم. سريلانكا هزمت المنتخب القطري والكازاخستاني خسر أمام الصيني. لقاء التعويض للكازاخستاني مهم جدا هذا اللقاء بالنسبة لكازاخستان. هنا باسكت الرمية الحرة الأولى. منتخب سريلانكا قدم مباراة جيدة أمام المنتخب القطري وتشيفيكا سجلت عديد التصويبات من خارج القوس. 2-1 النتيجة. تقدم ما زال لمصلحة المنتخب الكازاخستاني. هنا تصويبة من خارج القوس لشوغايلا كمال شوغايلا. المنتخب الكازاخستاني يحصل على الكرة. هايلو برافو. هنا تصويبة وباسكت على طول. تقدم 3-1. تقدم في بداية المباراة مهم جدا. جيفيكا سجلت عديد التصويبات من خارج القوس أمام المنتخب القطري. وهنا فاول أند ون للمنتخب الكازاخستاني والسيطرة كازاخستانية. كازاخستاني على التوب اوف ذا كي مره ثانيه ضايعه. مره ثانيه محاوله. مرة ثانية. حولات لا يسجل. خمسة واحد النتيجة. كازاخستان تتقدم 5-1. لا يسجل منتخب السريلانكي.

انطلاق المباراة مرة ثانية كازاخستان. لا يسجل. حاول علي التسجيل. ناجحة. 6-1. سريلانكي هل يستطيع العودة بالمباراة؟ كازاخستان يقيد أكيد تابع مباراة المنتخب القطري. أكيد تابع المنتخب القطري ويعرف بأن سريلانكي يصوب بشكل ممتاز جدا. مرة ثانية منتخب الكازاخستاني. الصويبة والرمية الحرة. سجل. سبعة اثنين النتيجة. تصويبة ضايعة. تصويبة ضايعة. منتخب الكازاخستاني حاول بالهجوم. منتخب كازاخستان فيها فاول. باسكت. يبدو بأن هناك تايم اوت وقت مستقطع.

لا يسجل. حاول والتسجيل. ساعة 4 النتيجة. ثانية، خمس ثواني. خدت الرميات الحرة. برافو منتخب سريلانكا. شاكس المنتخب السريلانكي، لكن أفضلية لمنتخب كازاخستان. مرة ثانية ضايعة. مرة ثانية على الهايلو منتخب الكازاخستاني جاهز كل قوة. هذه ديفيكا ميزة بالتصويبة الثلاثية، سجلت 4 ثلاثيات أمام منتخب قطر. هايلو بطول القامة. كازاخستاني في فاول ودفع، في بوش. في فاول، في دفع. حاولات بطريقها لتنتهي قبل الوقت الأصلي أم لا. حاولات مرة ثانية. منتخب الكازاخستاني سيطر على الريبونز مرة ثانية. هذه أفضل لاعبات المنتخب الكازاخستاني حقيقة. كمال شوغيليا، شوغايلا كمال، لم تخرج خارج الملعب، خارج القوس، لم تخرج، ما طلعت خارج القوس. أمام النادي لا دي الناس
يركي بي. في دفعة، فيها بوش ما من اللاعبة السريلانكية. يريد أن يصوب المنتخب السريلانكي أكيد. تابعنا باواني وجافيكا. مرة الدخول، دوران دوران نهاية الأربع وعشرين ثانية. ما زالت النتيجة 14-4 لمصلحة المنتخب الكازاخستاني. مرة ثانية الهاي لو

باسكت حاولات على البيكرول ستيفا سايد الهايلو لا يسجل أو فيها فاول سلا لا يسجل مرة ثانية باسكت خمسة النتيجة مرة ثانية محاولات لسريلانكا المرور الحرة حاولات لسريلانكا باسكت حاولات سريلانكا خارج الملعب كازاخستان محاولة الدخول برافو درايف اند ديش اكشن منتخب السريلانكي الآن يلعب تصويبة ثلاثية ضائعة أوفنسيف فاول
المنتخب السريلانكي. عولات على البيكرول تصويبة بلوك شوت جيفيكا أخشى ما أخشى تأخرت كثيرا جيفيكا. منتخب الكازاخستاني هل يقضي على المباراة؟ باي باي نهاية المباراة قبل الوقت الأصلي. منتخب الكازاخستاني يحسمها قبل الوقت الأصلي. وعشرين نقطة، ثمانية مقابل ثمانية. المباريات مستمرة، مباراة بين التايلاندي والسنغافوري للثري اون ثري للرجال على وشك أن تنطلق. ابقوا معنا.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: بدأت قصتهم بحلم صغير، بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة، مواهب تستحق أن تروى، وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آي جي انترناشونال أرينا. وكازاخستان، المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، ثمان ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس، هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة ثلاث نقاط. تصويبة، ثلاث نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، ثلاث نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين، ثلاث مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي أن، اشترك الآن. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. هي المركز في الجهة اليمنى. محاولة المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبع أمتار. الحكم تترك الأفضلية. توغل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. كل مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسع أمتار. حاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. واحد ضد واحد. رضايفة في الجهة اليمنى رقم عشرة. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبع أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث اللاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة.

0: بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائد الفريق، الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا، هنا المروحة، محاولة المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات، نعم أربع خطوات على اللعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب الكازاخستان. شاهدوا الدفاع، شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة. هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشونغ سيتونغ لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني و تنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة، 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة، تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية مع منافسات ألعاب القوة، أم الألعاب الرياضية، والبداية على خير إن شاء الله في سباق نصف الماراثون للرجال والسيدات. ولأول مرة ينظم هذا السباق بدلا من السباقات الماضية التي كانت ممثلة بعدة مسافات، 10 كيلومتر وال20 كيلومتر وال35 كيلومتر وال50 كيلومتر. أصبح هناك السباق المعتمد لأول مرة، سباق نصف الماراثون للمشي. سنكون مع منافسات الرجال والسيدات وميداليتين ذهبيتين من أصل 50 ميدالية ذهبية ستوزع في ألعاب

0: القوة أم الألعاب الرياضية، وفي ألعاب القوة مشاركة ل 777 رياضي ورياضية يمثلون 41 دولة من أصل 46 دولة مشاركة في الدورة. وهذا يعني أن ألعاب القوة الأكثر مشاركة بعدد الرياضيين والأكثر مشاركة بعدد الدول الموجودة في أم الألعاب الرياضية. سنبدأ مع نصف الماراثون مشيا للرجال والسيدات، والتعريف بالمشاركين على صعيد الرجال والسيدات. وسيكون لدينا على مستوى الرجال اندونيسيا، الصين، هونغ كونغ الصين، اليابان، كوريا، الصين، تايبي. والسيدات سيكون لدينا أيضا مشاركة على صعيد السيدات بالنسبة للمشاركات في هذا التخصص أيضا من الدول الكبيرة. لدينا الصين، لدينا اندونيسيا، اليابان، كازاخستان وكوريا. يسعدنا أن يكون معنا محللنا، محلل ألعاب القوة، حسين زريكات. حسين، أعتقد بداية إن شاء الله تكون بداية موفقة في ألعاب القوة.
1: أهلا وسهلا أخي عثمان، وأهلا بالمشاهدين الكرام. نعم، اليوم ستكون بداية قوية جدا وموفقة لجميع الأبطال والبطلات الذين سيدخلون أول مرة غمار سباق نصف الماراثون، وهي أول سباق سيقام في هذه الدورة.
0: إذا بدأنا على بركة الله في انطلاقة سباق نصف الماراثون مشيا للرجال والسيدات. وهناك طبعا نحن نعلم أن منافسات ألعاب القوة ستقام على ميدان ومضمار ملعب بالوما ميزيوه، لكن هنا بالنسبة لهذا السباق الذي يقام في المنطقة السنتر الخاصة بالمنطقة الحكومية في ناغويا، ونتمنى إن شاء الله أن نشاهد مستوى عالي ومستوى كبير. على أي حال، هذا اليوم هو اليوم الخامس من الأيام الرسمية لدورة الألعاب الآسيوية ناغويا في محافظة إتشي 2026، وأربعة أيام رسمية من خلال هذه الدورة، ومع ختام اليوم الرابع الرسمي من هذه الدورة ودخولنا في يوم 23/9 أي اليوم الخامس، نقول أن المشاركة العربية حصلت على 18 ميدالية، منهم ذهبيتين وست فضيات وتسع برونزيات، من خلال ثماني دول عربية دخلت عالم الميداليات. هناك الأردن، ذهبية فضية برونزية في المركز الأول عربية، المركز الرابع عشر آسيويا. الكويت، ذهبية وبرونزيتين، المركز الثامن عشر آسيويا والمركز الثاني عربيا. البحرين في المركز الثالث عربيا بميداليتين فضيتين بالمركز التاسع عشر آسيويا. العراق بميدالية فضية وبرونزيتين في المركز 22 آسيويا. لبنان بفضية وبرونزية في المركز 23 آسيويا. قطر بفضية وبرونزية في المركز مشترك مركز 23 آسيويا، وهي في المركز 2 3 4 5 السادس عربيا، ولبنان الخامس عربيا، والعراق الرابع عربيا، والبحرين الثالث عربيا، والكويت الثاني عربيا، والأردن الأول عربيا، السعودية السابع عربيا بميداليتين برونزيتين المركز 30 آسيويا، وسوريا في المركز الثامن عربيا بميدالية برونزية بالمركز 32 آسيويا. إن شاء الله يا رب تكون فاتحة خير على الدول العربية الشقيقة والعزيزة والغالية، ويكون لها نصيب وافر من الميداليات. حسين، سباقنا في ظل درجة حرارة مئوية 26 درجة مئوية، نسبة رطوبة عالية 74%، وسرعة الرياح، شوف الدقة اليابانية 5.8 بالساعة.
1: نعم، كما قلت فهناك درجة الحرارة مرتفعة 26، لكن بالنسبة لكل الأبطال الذين نشاهدهم أمامنا هم متعودين على هذا الجو، نظرا لأن نحن نعرف طقس آسيا. بالنسبة للأبطال الموجودين في المقدمة فهناك 2 من اليابان و2 من الصين ولاعب من كوريا. فالبطل الذي يقود السباق هو صاحب الصدرية رقم 5 ياماناشي، صاحب الرقم القياسي العالمي الذي حققه هذه السنة 29:34، وكذلك الياباني يوشيكاوا كذلك له توقيت جيد. وبالنسبة للأبطال الصينيين فهم أبطال صغار في السن، من صاحب الصدرية رقم 2 من مواليد 2007 وصاحب الصدرية رقم 1 من مواليد 2005.
0: إذن هناك البطل الياباني يامانيشي هو صاحب الرقم القياسي العالمي بساعة 20 دقيقة و34 ثانية، سجله في 14 من فبراير 2026 في كوبي باليابان. والرقم الآسي أيضا باسم يامانيشي الياباني، وهو نفس الزمن 29 دقيقة و 34 ثانية. وبالتأكيد سيكون هناك رقم قياسي جديد على مستوى الدورات للألعاب الآسيوية، وطبعا إن شاء الله يكون رقم آسيوي، إن شاء الله يكون رقم قياسي عالمي، لأنه هو عامل الرقم القياسي العالمي.
1: نعم، ممكن يكون رقم قياسي عالمي، وكذلك سيكون أول رقم آسيوي بالنسبة للألعاب الآسيوية 2026. كما قلت بالنسبة للبطل الياباني هو قوي جدا، له خبرة وتجربة في مجال 20 كيلومتر، صاحب السبع في بطولة العالم للفرق بالبرازيل حسب الفرق بالبرازيل، وبطل العالم حسب الفرق في وهو كذلك هو بطل اليابان 2026. بالنسبة للبطل صاحب الصدرية 2 الذي يوجد في المركز الثاني يراقب بطل يراقب صاحب الرقم القياسي العالمي، فهو الثاني في بطولة العالم، كان تفوق على البطل البرازيلي كايو في البرازيل 2026، هو كذلك صغير في السن من مواليد 2007.
0: إذن هنا القيادة التي نشاهدها لليابان، الصين بنفس الكوكبة، المنافسة على أشدها منذ البداية ما بين اليابان والصين وكوريا، ومحطة استشفاء كما نشاهد لاستعادة الشفاء، تعويض نقص الأملاح، ترتيب المسار الذي نشاهده أمامنا من خلال مسار على أرضية إسفلتية صلبة، ويبدو أول بطاقة صفراء للاعب الصيني كما شاهدنا أمامنا في البداية، وهناك أربع بطاقات صفراء يكون بعدها عملية الطرد يا حسين بالنسبة للمشي، أول بطاقتين يكون
1: دقيقتين. نعم.
0: دقيقتين. نعم. إذن هنا ما زلنا في هذا الخماسي الموجود في البداية على مستوى بطاقة صفراء أخرى، ارتكاب الأخطاء، يجب أن تكون القدم ملتصقة على الأرض دون أن يكون هناك عملية ارتفاع لأعلى وترك الأرض، هذه من الشروط الرئيسية في المشي، وما أكثر البطاقة الصفراء التي نشاهدها حتى الآن تبريد درجة حرارة الجسم. نتذكر يا حسين أنه كان هناك سباق العشرة كيلومتر مشى للرجال، وكان الهند صاحبة الميدالية الذهبية في نيودلهي في 1951، واليابان الميدالية الفضية، والهند الميدالية البرونزية. أنا مستغرب جدا، الهند لها أبطال في المشي على مستوى الرجال وعلى صعيد السيدات، الآن في هذه الدورة ما في ولا عداء هندي موجود معنا لا في الرجال ولا في السيدات.
1: نعم، غياب الهند كما قلت فهو له تأثير على البطولة، ولكن بالنسبة للأبطال الموجودين هم أحسن الأبطال الموجودين على الصعيد العالمي والأولمبي، فالمدرسة الصينية والمدرسة اليابانية نحن نعرف بأنها هي الأقوى على الصعيد الأولمبي والعالمي. كما نشاهد رقم 1 و2 وهم أصحاب كما نقول إنجازات القوية، عكس الياباني صاحب رقم 5 فهو دائما يحقق أرقام قياسية عالمية، ولكن في بعض البطولات هو يكون له إخفاقات. الكوري الذي نشاهده في المركز الخامس صاحب الصدرية رقم 7 هو شارك في ريو 2026 والألعاب الأولمبية 2020 وكذلك الألعاب الأولمبية التي كانت في باريس.
0: نعم، نتذكر أيضا سباق 20 كيلومتر مشيا الذي كان معتمد في الألعاب الآسيوية للرجال، الهند كانت بطلة 1978، الهند كانت بطلة 1982، ونيودلهي استضافت الدورة في 1951 وفي 1982 وفي 78 في بانكوك الهند ذهب، وكانت ماليزيا الفضة وماليزيا البرونز في 82، الهند الذهب، الصين الفضة والصين البرونز. بعد ذلك الصين في 20 كيلومتر السباق الذي كان معتمدا فازت بدورة سول 86 ودورة بيجين 1990 ودورة 94 في هيروشيما ودورة بانكوك في 98، كازاخستان في 2002، ثم بعد ذلك في الدوحة 2006 ألعاب العمر الصين، 2010 الصين، 2014 الصين، 2018 الصين، 2022 الصين. الذهب والفضة كان للصين في 2022 والبرونز كان لليابان. سباق السيدات الذي انطلق تقريبا مع سباق الرجال ونشاهد أمامنا الثنائي الصيني المسيطر تماما على سباق السيدات. وهناك على صعيد السيدات كما قلنا المشاركة للصين والهند وكازاخستان وكوريا واليابان وهناك اندونيسيا. نتذكر أن الرقم القياسي العالمي على مستوى السيدات هو باسم ماريا بيريز الإسبانية بساعة 30 دقيقة 6 ثواني، سجل في 14 من أغسطس 2026. كيف سيناريو نشاهد جيانغ ويانغ من الصين في مقدمة فئة السيدة؟
1: نعم، بالنسبة للصينيات كما قلت يانغ وكذلك جيانغ هم الصدريات 51 و52، هم أصحاب أحسن الأوقات عالمية هذه السنة، بعيدين عن كل البطلات اللواتي لهم أرقام بعيدة عن البطلات الصينيات. فالمدرسة الصينية هي مدرسة قوية من خلال الأرقام الموجودة، أحسن توقيت عالمي وأسيوي هذه السنة عند يونغ بساعة 31، جيونغ بساعة 31 و39، حققته 2026.
0: نتذكر أيضا يا حسين أنه كان في 2022 المسافة المعتمدة مسافة 35 كيلو متر مشيا للسيدة. نتذكر الصينية وانغ كين كانت صاحبة الميدالية الذهبية، وكان هذا تتابع مختلط يا حسين، وكان اليابان في التتابع المختلط 35 كيلومتر مشيا، اليابان الميدالية الفضية والهند كانت الميدالية البرونزية.
1: نعم كما قلت فالهند هي كذلك منتخب قوي، غاب هذه السنة عن هذه التظاهرة لأن كل منتخب وله كما نقول التخطيط للقادم. بالنسبة للأقوياء على الصعيد الأسيوي والعالمي موجودين في المدرسة الصينية التي نشاهدها أمامنا، اثنين بطلات من الصين هم لهم خبرة وتجربة. بالنسبة للبطلة الصينية صاحبة الصدية رقم 2 فهي صاحبة برونزية الألعاب البطولة العالم بالدوحة 2019، وكذلك لها رقم قوي جدا.
0: إذا هنا مسار السباق كما نشاهد أمامنا على مستوى اليابان على صعيد الصين. الصين تقود السباق الآن، يبدو أننا سنشاهد الشد السرعة والبطء الاستلام والتسليم بين الثنائي الصيني والثنائي الياباني في تكتيك على غرار المسافات الطويلة في ألعاب القوة ما بين إثيوبيا وكينيا. أضرب وهرب أضرب وضرب مع مسار السباق.
1: نعم سنشاهد نفس السيناريو، أضرب وهرب بين الصين واليابان. اليابان تستضيف هذه الدورة وتحب أنها تكون صاحبة أكبر عدد من الميداليات والفوز بهذا التخصص، خصوصا أنها تتوفر على الرقم القياسي العالمي بواسطة البطل الصيني ياماناشي الذي
0: الياباني.
1: نعم الياباني. الصيني صاحب الصدرية رقم 2 هو من مواليد 2005، بطل صاعد، هو الثاني في منتقل كورونا 2026 بإسبانيا، حقق ساعة وثلاثة 25 و25، والثاني في الجائزة الكبرى في مارس 2026 بالصين.
0: إذن السباق حتى الآن تقريبا 12 دقيقة، نحن في مسافة تقريبا المسافة المراد قطعها حوالي 21 كيلومتر في نصف الماراثون بالنسبة لهذا النوع من الرياضة، ونشاهد القطع الكيلومترات بتم بسلاسة بخفة. هناك أول 3 كيلومتر شي من الصين 12 دقيقة وثانية بفارق ثانيتين اثنتين عن لي من الصين، بفارق ثانيتين اثنتين عن يامانيشي صاحب الرقم القياسي العالمي، بنفس الفارق عن طبعا يوشي كاوا الياباني، وهناك الكوري الجنوبي شوي بفارق 18% جزءا من الثاني.
1: نعم كما نشاهد فاللفة هي تقريبا في حدود 1000 متر، الحين تعدينا 3000 متر ومتجهين إلى الكيلومتر الرابع. بالنسبة لنفس سنشاهد نفس السيناريو بين الأبطال الصينيين وكذلك الأبطال اليابانيين. في بعض الأحيان نشاهد الصين في المقدمة، وكذلك ممكن اليابان يصعد صاحب الرقم القياسي العالمي، سيكون تبادل في المراكز، ولكن يحسم السباق في آخر 5 كيلومترات بالنسبة للأربعة الأقوياء على الصعيد العالمي والأسيوي.
0: إذن وكأنهم والله جاهزين حاضرين، نشاهد طريقة المشي. هؤلاء أبطال عالميين وليس فقط أبطال أسيويين، موجودين على مستوى بطولات العالم، موجودين في الدورات الأولمبية، القوة العظمى على مستوى هذا التخصص بالنسبة للصين واليابان في ألعاب القوى، موجودين في رياضة المشي. رأيت حال هناك نتذكر تماما بالنسبة لمسار هذا السباق ومسار ألعاب القوة في الألعاب الآسيوية، اليابان سيطرت على المركز الأول في ألعاب القوة في الدورة الأولى 51، وفي الدورة الأولى 54، وفي الدورة الثالثة 58، وفي الدورة الرابعة 62، وفي الدورة الخامسة 66، وفي الدورة السابعة 70، وفي الدورة الثامنة 1974. بعد ذلك كانت السيطرة للصين في ألعاب القوة من 78 وحتى 2022. أغلب الميداليات الذهبية حصدتها الصين بعد ذلك في ألعاب القوة، أم الألعاب الرياضية.
1: نعم، كما قلنا فالصين لها مدرسة قوية، وكما نشاهد البطل الصيني الصغير في السن الذي يقود السباق صاحب ثاني أحسن توقيت في كل في تاريخ سباق 21 كيلومتر و975 متر بساعة و22 و33.
0: نعم، إذن الفارق في الترتيب العام للميداليات في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية في الألعاب الآسيوية منذ أول دورة في 1951 وحتى آخر دورة، الدورة التاسعة عشرة التي كانت في غوانزو بالصين 2022، الصين إلها 199 ميدالية ذهبية على مستوى ألعاب القوة بشكل عام في الدورات الآسيوية. اليابان فارق ضئيل عن الصين 196 ميدالية ذهبية. في المركز الثاني هناك الهند ثالثة ب 85 ذهبية، البحرين رابعة ب 43 ميدالية ذهبية، كوريا الجنوبية خامسة ب 34 ميدالية ذهبية، قطر السادسة ب 30 ميدالية ذهبية، وهناك كازاخستان سابعة ب 23 ميدالية ذهبية، السعودية المركز الثامن ب 19 ميدالية ذهبية، باكستان التاسعة ب 14 ميدالية ذهبية، أوزبكستان العاشرة ب 13 ميدالية ذهبية، تايلاند الحادي عشر ب 13 ميدالية ذهبية. العراق موجودة في المركز التاسع عشر بخمس ذهبيات، خمس فضيات، خمس برونزيات. والعراق هي صاحبة أول ميدالية في تاريخ مشاركات الدول العربية الشقيقة، وأول مشاركة عربية كانت في دورة 1974. الكويت موجودة أيضا في عالم الميداليات على مستوى ألعاب القوة بالمركز الثالث عشر الثالث والعشرين مشترك بميداليتين ذهبيتين وخمس فضيات وخمس برونزيات. عمان موجودة في المركز السابع والعشرين بذهبية وأربع برونزيات. سوريا والإمارات بنفس المركز 28 ولكل دولة ذهبية وبرونزية. لبنان موجودة في لائحة الميداليات على مستوى ألعاب القوى في تاريخ الألعاب الآسيوية بميدالية ذهبية وفي المركز 30، بمعنى أننا نفتخر بالدول العربية التي دخلت عالم الميداليات في ألعاب القوى من بين 33 دولة هي التوتال العام منذ أول دورة وحتى الآن.
1: نعم، كما قلت فالدول العربية لها مكانة قوية جدا في ألعاب القوى بالنسبة للألعاب الآسيوية، وقطر هي التي لها أكبر عدد من الميداليات في الدول العربية، وهذه البطولة ستكون بطولة ناجحة لكل الأبطال العرب.
0: إذا الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله للدول العربية بحصاد أكبر عدد ممكن من الميداليات، وألعاب القوى هي أمل كبير للعديد من الدول العربية إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب نشوف المستويات الطيبة والمستويات الكبيرة والأداء والإنجاز واعتلاء منصات التتويج. نعود لسباقنا الآن. الصين موجودة في المقدمة كما هي الصورة أمامنا من خلال الثنائي الصيني على صعيد السيدات والتواصل بهذا الإيقاع القوي.
1: نعم، الصينيات هم بعيدات كل البعد عن باقي المتسابقات لأن لهم أوقات قوية جدا. ساعة 31:39، ساعة 32:08 أحسن توقيت آسيوي موجود عند الصينيات.
0: نعم، جيانغ الآن بعد 4 كيلومتر ب 17:43، نفس المستوى مع يانغ بفارق 3 ثواني عن موروزوفا من كازاخستان، بفارق 10% 3% زمن الثانية عن موروزوفا من كازاخستان، 10% زمن الثانية عن العداءة لي من كوريا الجنوبية، وياني اليابانية متراجعة في المركز الخامس بفارق 13% جزءا من الثانية. كوكبة موجودة في الأمام. سباق بالتأكيد سيكون سباق تكتيكي مع مرور الوقت.
1: نعم، بالنسبة لبطلة كازاخستان هي مصنفة 61 عالميا، أراها لها رقم شخصي قوي جدا، ممكن أنها تنافس على منصة التتويج بساعة و33 و10 ثواني. بطلة قوية ستنافس، وهي كذلك بطلة كازاخستان في 20 كيلومتر.
0: إذن الرباعي الموجود معنا في المقدمة، وهناك تبادل المراكز، لكن الصين تقود الكوكبة الأولى بصورة ممتازة، وهناك أيضا اليابان موجودة لكن في بعد واضح بالنسبة لهذا السباق. إذا نتذكر تماما ألعاب القوى في أول دورة ألعاب آسيوية في نيودلهي في 1951، كان هناك اليابان حصدت 20 ميدالية ذهبية، الهند كانت الثانية حصدت 10 ميداليات ذهبية، سنغافورة كانت الثالثة بذهبية، إيران رابعة بذهبية، الفلبين خامسة بذهبية، وهناك طبعا كان عنا من الدول الموجودة طبعا كانت سيلان بالاسم القديم بميدالية فضية، وإندونيسيا كان ب5 ميداليات برونزية. تاريخ كبير، اهتمام بألعاب القوة أم الألعاب الرياضية. هنا نعود لسباقنا على مستوى الرجال، والقيادة التي نشاهدها في هذه اللقطات والمسافة المتقاربة مع تراجع صيني للعداء الثاني لكنه موجود، والياباني ملتصق تماما بالعداء الصيني شي، موجود معنا رقم 2 من المركز الأول، يامانيشي ثانيا، وطبعا يوشي كاوا الياباني في المركز الثالث حتى الآن.
1: نعم، كما نلاحظ صاحب الصدرية رقم 2 هو صاحب ثاني أحسن توقيت عالمي هذه السنة بساعة 22:33، والبطل الياباني صاحب الصدرية رقم 5 هو بطل العالم. 2 أسرع أبطال في هذا التخصص يتنافسون على المركز الأول والثاني. بالنسبة لصاحب الصدرية رقم 2 فهو له خبرة وتجربة في منصة التتويج في عدة بطولات، بينما البطل الصدرية رقم 5 فهو أحسن من خلال الأوقات صاحب الرقم القياسي العالمي.
0: شي البالغ من العمر 19 سنة هو الذي يقود هذه الكوكبة كما نشاهد أمامنا في هذا المكان الجميل، وهو المجمع الحكومي الخاص بناغويا في محافظة إيتشي، حيث تم تحديد مسار سباق نصف الماراثون مشي للرجال والسيدات، والمسافة المعتمدة لأول مرة في الألعاب الآسيوية. في هذه الألعاب تقام مرة واحدة كل 4 سنوات، والدورة القادمة إن شاء الله للمرة الثانية في تاريخها ستكون في العاصمة القطرية الدوحة في 2030، وهذه الدورة لأول مرة تقام تحت كنف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي سعد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الذي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق والنجاح مع أسرة المجلس الأولمبي الآسيوي، وإن شاء الله يا رب تكون نقلة نوعية كما هي العادة بالنسبة للرياضة الآسيوية لمزيد من التطوير والتألق والإبداع، ودوما التواجد بأعلى المستويات لكل الرياضيين. وسعادة الشيخ جوعان هو شقيق لكل رياضي قارة آسيا. ده سباقنا الآن أمامنا مباشرة. الصيني شي هو القائد، هناك الياباني يامانيشي صاحب الرقم القياسي العالمي بالمركز الثاني، وكل عداء عارف اللي إله واللي عليه في توقيت عملية تبريد درجة حرارة جسمه من خلال وجود يعني اللي بنسميها المنشفة القطنية المبللة نوعا ما لمزيد من التبريد بدون التأثير على مساره أثناء السباق.
1: نعم، هذه الأشياء كما قلنا دائما يتعود عليها كل بطل في من خلال الحصص التدريبية التي يقوم بها. فبالنسبة لهذا التخصص فهو يتطلب مجهودات كبيرة أخي عثمان في مجال التدريب، لأنه تخصص ليس بالسهل مثل سباقات الماراثون أو نصف الماراثون للجري على الطريق. هذا التخصص له تكنيك خاص، وكذلك تجنب الأخطاء، ولازم اتباع خطوات ناجحة لكل بطل التي تعودت عليها من خلال التدريب.
0: 5 كيلومتر حتى الآن، تشي الصيني ب19 دقيقة و44 ثانية بفارق ثانيتين باثنتين عن لي، نفس الفارق عن يوشيكاوا. الآن اختلف السيناريو، هذا بالخمسة كيلومتر نتحدث، لكن الآن المسار أصبح الياباني خلف شيء الصيني. الكل جاهز والكل مستعد والكل مدرب والكل حاضر. دورة ألعاب أسيوية لهذه الدول لها قيمتها، لها أهميتها، لها حضورها ولها استعدادها. ودوما الوجود بالمنافسة الكبيرة ما بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأوزبكستان وكازاخستان، كذلك قيمة هذه الدورة للدول العربية الشقيقة من قارة آسيا، 12 دولة عربية دوما تهتم بها اهتمام كبير. ما بين الرجال والسيدات المقارنات الرقمية والجهد المبذول بهذه الصورة. نعود لفئة السيدات، موجود معنا في المقدمة كما نشاهد الصين، والصين طايبي، وكذلك هناك أوزبكستان على مستوى فئة السيدات.
1: نعم، بالنسبة للصدر رقم 11 فهو بطل ينتمي إلى الصين طايبي. نعم، من الرجال. نعم
0: الرجال.
1: نعم بالنسبة للسيدات اثنين من الصين، وكذلك بطلة كازاخستان كما قلنا، فبطلة كازاخستان كذلك هي قوية، لها ساعة وثلاثة وثلاثين وعشرة، وهي مصنفة الثالثة من خلال كل الأرقام الموجودة من خلال البطلات الموجودات، هي تنافس كذلك على إحدى الميداليات.
0: نعم، إذن فئة السيدات وهذه المنافسة الموجودة معنا، والبطلة طبعا موروزوفا، وهذه البطلة طبعا عمرها 25 سنة، موجودة معنا في تخصص المشي. وهناك البطلة الأخرى، البطلة جيانغ الصينية 23 سنة عمرها، وزميلتها البطلة الأخرى يانغ موجودة معنا 28 سنة عمرها، شاهدناهم في الألعاب الأولمبية في باريس 2024. استمرار بهذا الإيقاع، المشي للسيدات بالثلاثي الموجود الصين وهناك كازاخستان. السباق يحتاج إلى تقنين في توزيع الجهد، تحمل، قوة تحمل، سرعة، قوة سرعة، قوة وتحمل قوة. درجة الحرارة التي بدأها السباق كانت 26 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة كانت نسبة عالية 74%. وهنا البطاقات الصفراء تتوالى، لكن بنشوف الحكام بتعاملوا ألطف بكثير مما شاهدناه وأنت تتذكر تماما في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى.
1: نعم نعم،
0: ألطف هنا في يعني بعطي البطاقة الصفراء بلطف، هناك كان بعنف بغضب شديد، وكأنه يعني كانت طريقة احنا افتقدناها. واعتقد انه الان التعليمات اخذت من خلاله.
1: نعم،
0: انه هدي شوي اثناء اعطاء البطاقة الصفراء.
1: نعم، لان طريقة الطرد التي شاهدنا من خلال بطولة عالم الشباب لم تكن كما نقول في المستوى للحكام، لان نعم. هذه فئة شابة.
0: صح، الان التعامل برقي. يانغ 6 كيلومتر 26 دقيقة 39 ثانية بفارق ثانية واحدة عن جيانغ، وهناك موروزوفا أيضا بنفس الفارق تقريبا أو زاد شوي الآن، لي بفارق كبير، لي بفارق 18 ثانية
1: يعني
0: كمركز رابع في الترتيب.
1: نعم، بالنسبة للمركز الرابع لي من كوريا فهي بعيدة حتى في الأرقام، هي بعيدة. لاحظ الحين تم أخي عثمان، هناك تقريبا طرد أو شيئا ما بالنسبة للبطل الصيني.
0: إذن هنا
1: نعم دقيقتين،
0: الصين هذه تم توقيفه دقيقتين أم طرد؟
1: نعم دقيقتين.
0: دقيقتين
1: نعم،
0: كل واحد بأخذ حقه.
1: نعم،
0: ما في مجاملة. إذن هنا شيء الصين مركز أول 23 دقيقة 33 ثانية، أول 6 كيلومتر من السباق. هناك يوشيكاوا بفارق 7 ثواني مركز ثاني، لي تراجع. بعد ذلك هنا محطة من محطات الاستشفاء المكررة مع كل كيلومتر واحد، نفس المسار المنظم والمتابعة بطريقة جيدة بالنسبة لرياضة المشي نصف الماراثون. والجهد المبذول كما نشاهد أمامنا في هذا الإيقاع.
1: نعم كما قلت فكل كيلومتر موجودة محطة المياه نظرا لأن نعرف بأن الرطوبة مرتفعة 73% و26 درجة فهي لا تأثير عن كل المشاركين والمشاركات.
0: إذن هنا الياباني يبدو انذار إيلو كما شاهدنا، كل واحد يأخذ حقه، يحاول جاهدا هذا الياباني تعويض ما فاته على مستوى سباق فئة الرجال. هناك بالنسبة لفئة الرجال،
1: نعم مازال الصيني هو الذي يقود السباق. ملاحظ أخي عثمان مدى أخذه للمياه لأن الرطوبة هي لا تأثير عن البطل الصيني والياباني. فبالنسبة للبطل الصيني صاحب السرية رقم 2 فهو كما قلنا بطل قوي جدا وله خبرة وتجربة في هذا التخصص، وصاحب ثالث أحسن توقيت عالمي هذه السنة بساعة و23 و23

0: يحمل صدرية رقم 5 موجود في المركز الثاني، ويوشيكاوا الياباني الآخر اللي بيحمل رقم صدرية 6 موجود في المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى هذا السباق. سباق أول ميدالية ذهبية من أصل 50 ميدالية ذهبية سيكون في ألعاب القوى أم الألعاب الرياضية، وذهبيتين اثنتين من خلال نصف ماراثون مشيا للرجال ونصف ماراثون مشيا للسيدات. مسار والله في فارق. شوف شوف شوف الصيني كيف بيعمل الكيرف، كيف بيعمل المنحنى بالستايل بالتقنية بالأسلوب الجميل الممتاز، ثم الذهاب للخط المستقيم بعد ذلك.
1: نعم الصيني متمرس أخي عثمان، لاحظ كما قلت حتى في الكرف لما نشاهد تغيير قاتل بالنسبة له، مما أثر على صاحب المركز الثالث وصاحب الرقم القياسي العالمي. هو يحاول جاهدا أنه يبقى قريب من البطل الصيني الذي كذلك له خبرة وتجربة، فهو في هذه السنة كما قلنا حقق مركز أول في إسبانيا في ملتقى لكورونا في 2026، والثاني في جائزة الكبرى في الصين. بطل قوي جدا له خبرة وتجربة في هذا التخصص.
0: إذن سباق نصف الماراثون مشيا للرجال والسيدات مستمر، وهناك بطبيعة الحال الوضع الذي يجب أن يكون عليه كل عداء مشارك.
1: نعم هو التركيز وعدم ارتكاب مجموعة من الأخطاء، كما شاهدنا البطل الصيني كان مرشح للفوز بإحدى الميداليات لكن تم توقيفه لمدة دقيقتين نظرا لارتكابه للأخطاء التي يتم أخذ قرار بطرده لدقيقتين.
0: إذن هناك الأعداء الصيني تشي الذي ما زال يقود هذا السباق، والذي هو من مواليد 2007، ومساره في هذا السباق المسار القوي الذي نشاهده من خلاله، وطاقم الحكام والإيقاف يبدو لأخذ ما يلزم كمحطة استشفاء، لكن إيقافها يبدو أنه لمدة دقيقتين بالنسبة إليها.
1: نعم دقيقتين بالنسبة للبطلة الكورية التي كانت في المركز الرابع.
0: نعم إذن هنا الجهد المبذول، الطريقة التي تنفذ وينفذ بها هذا السباق. كوريا الجنوبية طبعا إيقاف لمدة دقيقتين ثم العودة لاستئناف مسار سباقها من جديد، والإنذارات اللي كان عليها ياسين باللون الأحمر كأخطاء لها في المشي ورفع القدم كاملة.
1: نعم.
0: عن سطح الأرض.
1: نعم وثني الركبة.
0: وثني الركبة.
1: نعم.
0: كل هذه الخطوات مرسومة معنا بالكمبيوتر.
1: نعم.
0: يعني طبعا اليابان والصين وقارة آسيا وشرق آسيا بهذا الستايل الكبير في التقنيات في المستوى الاي تي اعتقد مستوى عالي جدا. والله هذه الرسمات ما شفناها في بطولات العالم.
1: نعم اكيد
0: لألعاب القوى.
1: نعم اكيد
0: هذا دليل على التطور الكبير.
1: نعم اكيد تطور كبير اخي عثمان، وفرق كبير بين بطولة العالم للشباب من خلال التحكيم وبطولة الاسياد الذي نشاهده امامنا. فبالنسبة للبطلة الكورية اذا ما تم ارتكاب خطأ الحين سيتم
0: استبعاد.
1: نعم استبعاده.
0: هل سيكون خطأين بعد ذلك أم خطأ واحد؟
1: خطأ واحد.
0: خطأ واحد.
1: نعم
0: لأنه كان عليها ثلاث أخطاء.
1: نعم
0: الخطأ
1: الرابع خلاص
0: يعني باي باي.
1: نعم
0: إذا نعود لفئة السيدات كما نشاهد أمامنا بالثنائي الصيني ببطلة كازاخستان، مجهود بدني كبير يحترم هذا المجهود الذي يبذل على مستوى السيدات، والبطلات الموجودات معنا في هذه المشاركة بالنسبة لفئة السيدات والله منافسة. يعني هناك جيانج اللي بتحمل رقم 51 موجودة معنا في الصدارة لهذه البطلة، وجيانج الصينية.
1: نعم هي بطلة قوية أخي عثمان، لها توقيت جيد كأحسن توقيت في كل المشاركات بساعة 31:39، وكذلك هي بطلة الأولمبياد 2024 وبطلة 2017 في لندن.
0: إذن هناك جيانج في الصدارة كما نشاهد، يانج في المركز الثاني، موروزوفا في المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى هذا السباق بالإيقاع كما نشاهد أمامنا يعني التكتيك الصيني، تريد الصين أن تضمن الميداليتين الذهبية والفضية، وكازاخستان حتى الآن هي صاحبة الميدالية البرونزية. اليابانيات بعيدات جدا عن هذا الثلاثي. كذلك على مستوى الرجال حتى هذه اللحظة يوجد فارق ما بين الصيني وهو الذي هو أمامنا تشي صاحب المركز الأول وصاحب الرقم القياسي العالمي. الياباني طبعا يامانيشي ما زال في المركز الثاني والفارق بينهما 3 ثواني، وأعتقد أن هذا الفارق سيزداد إذا لم يستطع البطل الياباني ترتيب أموره بصورة أفضل. البطل تشي اللي كان التاسع في 5 كيلومتر في 1998 وكان 12 في الألعاب الأولمبية في بيجين في 20 كيلومتر، والله تاريخ يا أخي، والله تاريخ يا أخي على مستوى الأبطال الموجودين معنا في هذا التخصص.
1: نعم، هذا الأبطال لهم خبرة وتجربة من خلال الألقاب ومن خلال الأرقام كذلك، وهم الأسرع على الصعيد العالمي هذه السنة في 21 كيلومتر.
0: إذن هناك ما زلنا مستمرين بإيقاع سباقات المشي. 9 كيلومتر تشي 35.2 ثانية، يامانيشي الفارق بينهما 3 ثواني، يوشيكاوا الفارق كبير 43 ثانية. بمعنى أن الأمور انحصرت بين الصيني والياباني على الميداليتين الذهبية والفضية حتى هذه اللحظة.
1: نعم حتى هذه اللحظة، ولكن كل شيء ممكن يتغير في الكيلومترات الأخيرة، لأن نحن نعرف بأن الصيني هو صغير في السن عكس البطل الياباني صاحب 35 سنة، فحتى فرق السن يلعب دور كبير كذلك أخي عثمان في هذا التخصص. صحيح بأنه رقم قياسي عالمي حققه في اليابان، والمطافات تختلف من مطاف لآخر بالنسبة لسباق المشي.
0: إذن السباق معنا الآن، وهناك الصيني رايح بطريقة ممتازة، تشي يامانيشي ما زال في المركز الثاني وهو حامل الرقم القياسي العالمي، لكن يوجد الفارق الكبير ما بينه وبين البطل الصيني حتى هذه اللحظة هنا في هذا المسار لأول ميداليتين ذهبيتين في ألعاب القوى من أصل 50 ميدالية ستوزع، والمشاركة لأكبر عدد ممكن من الرياضيين من كلا الجنسين 777 رياضي ورياضية من 41 دولة من أصل 46 دولة في ألعاب القوى فقط. في فارق يا حسين.
1: نعم في فارق، وما زال البطل الصيني يحاول أنه يأخذ مسافة أكثر عن البطل الياباني الذي كذلك يحاول أنه على الأقل لا يترك البطل الصيني يأخذ مسافة كبيرة، لأن الحين من بين ما نشاهد الحين أن البطل الصيني هو متمكن وكذلك متدرب على هذا التخصص، لأن هذا السباق أول مرة يدرج في الألعاب الآسيوية.
0: نعم
1: نصف ماراثون.
0: إذن هناك نتذكر ترتيب الميداليات في ألعاب القوى في آخر دورة كانت في 2022، 21 دولة دخلت عالم الميداليات في دورة 2022. الصين كان لها 19 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية بمجموع 39 ميدالية. البحرين نفتخر ونعتز من الدول العربية الشقيقة والعزيزة، جاءت في المركز الثاني ب10 ذهبيات وفضية و5 برونزيات ب16 ميدالية. الهند جاءت ثالثة ب6 ذهبيات و14 فضية و9 برونزيات بمجموع 29 ميدالية. نفتخر ونعتز بقطر الشقيقة العزيزة الغالية، جاءت في المركز الرابع في ألعاب القوى ب3 ذهبيات و3 فضيات بمجموع 6 ميداليات. اليابان اللي الآن هي صاحبة الأرض والجمهور كانت خامسة في ألعاب القوى في دورة 2022 ب2 ذهبيتين و7 فضيات و8 ميداليات برونزية بمجموع 17 ميدالية. السعودية الشقيقة والعزيزة والغالية جاءت مشترك مع أوزبكستان في المركز السادس. السعودية كان لها 2 ذهبيتين و2 فضيتين و1 برونزية بمجموع 5 ميداليات، وأوزبكستان بنفس الرقم 2 ذهبيتين و2 فضيتين و1 برونزية بمجموع 5 ميداليات. 10 كيلومتر تشي الصيني 38.53 ثانية بفارق 8 ثواني عن يامانيشي الياباني حتى الآن، ويوشيكاوا الياباني الآخر موجود في المركز الثالث لكن بفرق كبير يا حسين 41 ثانية.
1: نعم واحد بالنسبة للمركز الثالث خلاص هو في واد والمركز الأول والثاني في واد آخر.
0: إذا ما زالت الانتظار هل يكون هناك تكتيك قادم؟ ننتظر ذلك يا حسين. هنا يوشيكاوا عليه 3 أخطاء، الخطأ الرابع يعني باي باي.
1: نعم
0: تم إيقافه 2 دقيقة، هذا الإيقاف أثر عليه بهذا الفارق.
1: نعم بالنسبة للبطل الذي تم إيقافه 2 دقيقة فهو له تأثير كذلك على هذا البطل، كما شاهدنا البطل الصيني الذي تخلى عن السباق تم طرده 2 دقيقة ولكن انسحب لأن لم نشاهد البطل الصيني بعد 2 دقيقة.
0: نعم إذا هناك نتذكر في الدورة الماضية دورة 2022 على مستوى ألعاب القوى كانت الكويت العزيزة والشقيقة والغالية بالمركز 11 على مستوى ترتيب الميداليات بذهبية واحدة. سلطنة عمان الشقيقة والعزيزة والغالية كانت 18 على مستوى ألعاب القوى بميدالية برونزية واحدة. إن شاء الله يا رب في هذه الدورة تتغير المعادلة ويكون لنا العدد الأكبر من الميداليات بالنسبة لألعاب القوى وطبعا منافسات 50 ميدالية ذهبية.
1: نعم كما قلت وسنتكلم على مجموعة من الأبطال الذين بصموا ميداليات في بطولة آسيا وغرب آسيا. بالنسبة للأبطال القطريين فهناك مبروك بطل آسيا والعرب وليد السباحي بطل آسيا في الشباب، ولا ننسى كذلك أبو برشم عيسى الذي كانت له عدة ميداليات في البطولة العربية وكذلك آسيا، وكذلك ياسر الصياد. فهذا الأبطال القطريين بصموا كذلك في بطولة آسيا وكذلك غرب آسيا.
0: إذا هنا مسار السباق حتى الآن قطعنا تقريبا 42 دقيقة، والنظر الآن على مستوى فئة الرجال والسيدات والمنافسة المستمرة في أول سباقين من السباقات المقررة. هنا المجهود الكبير ولعبة الكراسي الموسيقية مستمرة بين الأبطال الموجودين والمتنافسين في هذا اللون الراقي والجميل، والجمهور موجود في هذه المحطة وهي على ما يبدو ستكون محطة النهاية يا حسين بالنسبة ل وهو متصدر، وهناك اليابان موجود في المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام حتى هذه اللحظة على صعيد هذا السباق. 43 دقيقة تقريبا، يعني بنشوف مستوى عالمي ومستوى أولمبي ما بين الصين واليابان.
1: نعم مستوى عالمي وأولمبي، والأرقام هي التي تتكلم عن هذا المستوى. فهناك رقم قياسي عالمي وصاحب ثالث أحسن توقيت عالمي لاحظ هو الحين وصل للكيلومتر 11 تقريبا في حدود 43 دقيقة.
0: نعم إذا هنا الفارق اللي عامله تشي ما شاء الله على تشي الصيني رايح بطريقة ممتازة، عامل السباق بأريحية بالنسبة له، وهذا البطل الصيني اللي عامل سباقه بالطريقة المميزة تشينغ الياباني يبدو إيقاف لمدة 2 دقيقة. نعم الياباني إيقاف لمدة 2 دقيقة. البطل الصيني اللي بيقود السباق هو الشاب الصغير واللي حكينا عنه تشي نا، هو بطل صيني قديم من مواليد 81، وبالتالي سنتحدث عن هذا الشاب الصغير في التوقيت المناسب بالنسبة للمشاركة الصينية والتواجد للاعب إله قيمته إله احترامه إله تقديره وقادم بقوة على مستوى العالم، وبالتالي الأمر متروك هل يكون ناجح في المستوى. الله يا حسين نشاهد سباقات نعم. إلى قيمتها.
1: نعم نعم كما قلت فالبطل الصيني الصغير هو صغير في السن وله خبرة وتجربة في هذا التخصص، وكذلك له عدة ألقاب بالنسبة لسباق 20 كيلومتر.
0: إذن هنا ما زال هو الذي يقود هذا السباق بهذه الطريقة، كما قلت هو مواليد صغير في السن. 19 سنة عمره، يريد أن يثبت وجوده بالنسبة لطريقته في الأداء وستايله. نعود لمستوى السيدات، يانج العشرة كيلو متر 44 دقيقة فاصلة 12 ثانية بفارق ثانية واحدة عن زميلتها جيانج، وبفارق 21 ثانية عن موروزوفا من كازاخستان.
1: نعم، بين الصينيات هم المتمكنات في هذا التخصص، توقيت ساعة 31:39 وتوقيت ساعة 32:08، فهم الأقوى من خلال الأرقام المتواجدة وهم المرشحات للفوز بالذهبي والفضية، بينما بطلة كازاخستان كذلك هي تقاوم أنها تبقى في المركز الثالث، على الأقل أنها تأخذ إحدى الميداليات.
0: إذن الفارق كبير كما نشاهد أمامنا، الثنائي الصيني من السيدات جيانج وهناك يانج وجيانج، وتبادل المراكز بين كلتا العداءتين كما نشاهد أمامنا من خلال هذا التفوق الواضح للصينيات. يعني هناك يانج ما شاء الله عليها 28 سنة، وهناك جيانج ما شاء الله عليها 23 سنة، وموروزوفا البطلة الكازاخستانية الموجودة معنا في هذا التخصص 25 سنة، يعني خبرة موجودة بالنسبة لهذه المنافسة. موجود أيضا معهم عداء من هونغ كونغ الصين، يعني مشارك على مستوى فئة الرجال.
1: نعم، بالنسبة للبطلة الكازاخستانية فهي مصنفة 61 عالميا، أفضل توقيت لها هو ساعة 33:10 في 20 كيلومتر، وكذلك هي بطلة كازاخستان وتأخذ أول مرة سباق 21 كيلومتر في هذه البطولة.
0: إذا نصف الماراثون للسيدات موجود أمامنا الصينيات، وهناك تراجع للبطلة ياناي البطلة اليابانية في المركز الرابع بفارق 2:22، خلاص راحت عليها. إذن هنا ثنائي يتنافس على الميداليتين الذهبية والفضية من الصين، واضح تماما جيانج ويانج والبقية سلامتك وتعيش، باي باي باي باي سلامتك وتعيش. والله مدرسة الصين، مدرسة عظمى الصين في كل الرياضات ما شاء الله عليها. الصين تتمنى مستقبلا أن يكون حضورها في ألعاب القوى الأولمبية وبطولات العالم يوازي حضورها القوي في الغطس، في التيبل تنس، في الرياضات القتالية، حتى يتسنى لها التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية. تتذكر يا حسين في الألعاب الأولمبية في باريس نفس الرصيد من الذهب 40-40، تفوقت أمريكا على الصين بفارق الميداليات الفضية.
1: نعم،
0: وألعاب القوى الصينية لم يكن لها مستوى، 48 ميدالية كان لألعاب القوى، أعتقد الصين فازت بذهبيتين فقط من خلال الميدان، رمي الكرة الحديدية ورمي القرص، أو حتى رمي القرص كان أمريكيا.
1: نعم،
0: وبالتالي رمي الرمح كان بالنسبة للسيدات على صعيد الصين. الصين إذا دخلت ألعاب القوى بطريقة مؤثرة ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في الألعاب الأولمبية.
1: نعم أكيد، ولهم مدارس قوية أخي عثمان في كل التخصصات بالنسبة كما قلت للرمي والمشي وعدة تخصصات. الصين هي مدرسة كبيرة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية نقطة قوة هي سباقات السرعة.
0: نعم، ألعاب القوة والسباق، تعرف أنه ألعاب القوة الأكثر عدد من الميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية 48 ميدالية ذهبية، وأصبح الآن 49 ميدالية ذهبية، وربما القادم سيكون 50 ميدالية ذهبية كما هو الحال في الألعاب الأسيوية، حتى يتم دخول التتابع المختلط 4% ودخل في بطولات العالم التتابع المختلط. نحن نعرف أنه التتابع المختلط 4-400 متر.
1: نعم،
0: لكن أصبح الآن 4-100 متر مختلط.
1: نعم،
0: وسنشاهده في الألعاب الأسيوية.
1: نعم،
0: إذن الصينيات الموجودات معنا جيانج في المركز الأول، نفس المركز الأول مشترك، يعني المنافسة على أشدها بين هذا الثنائي لتحديد الميداليتين الذهبية والفضية.
1: نعم، حتى إيقاعهم إيقاع سريع، ف 11 كيلومتر في 48:34 فهو إيقاع سريع في حدود ساعة و34 حتى ساعة و32 بالنسبة لسباق نصف الماراثون بالنسبة للسيدات. لاحظ البطل الصيني الذي هو أخذ مسافة عن البطل الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي في حدود تقريبا 150 متر حتى 180 متر.
0: بيعجبني يا أخي بالكيرف اللي بيعمله، يعني أقول لك كأنه في سباق راليات عند المنحنيات عند الكيرف، بدخل بالطريقة الصحيحة وبالستايل الجميل. وبالنسبة لهذا البطل الموجود معنا وهو المسيطر تماما على هذا السباق، هو صاحب الرقم الوطني على مستوى الصين في نصف الماراثون بساعة 22 دقيقة 33 ثانية، سجله في الأول من مارش 2026، وهو أيضا صاحب المركز الأول على مستوى 10 كيلومتر ب 39 دقيقة 16 ثانية، سجله في الأول من شهر جون 2025، وعلى مستوى 20 كيلومتر إلو زمن ساعة 21 دقيقة 49 ثانية، سجله في 19 من إبريل 2025. الياباني يا حرام، يا مانيشي صاحب الرقم القياسي العالمي، وينك يا رجل؟ وينك يا رجل؟ صح صح، ثلاث أخطاء عليه.
1: نعم، سيتم توقيفه دقيقتين،
0: توقيفه لمدة دقيقتين
1: خلاص، وفتح المجال للصيني، لأن الصيني الحين خلاص إذا توقف دقيقتين راح بمسافة. نعم راح أكيد
0: راح. الله، الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي مندهش ومصدوم، وقف واهدى.
1: والأخطاء دي لاحظ أخي عثمان. نعم. هو ثاني الركبة، ثلاث أخطاء. نعم،
0: بالثلاث ثلاث الأخطاء ثاني ركبة.
1: نعم،
0: ستايل صعب، ستايل المشي في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية.
1: نعم، ولازم التركيز.
0: نعم،
1: لأن لاحظ صاحب الرقم القياسي العالمي الذي تأثر بالبطل الصيني الذي أخذ عليه مسافة وحاول أنه يقترب منه، لكن ارتكب أخطاء، ثلاث أخطاء، وتم توقيفه دقيقتين.
0: إذن هنا البطل الصيني تشي رايح بدلال، والله رايح مكيف، لكن بده يعمل الرقم الجديد ويسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي، ربما يعملها.
1: نعم، ممكن
0: بهذا الزمن. نعم، الموجود معنا نحن الآن في الدقيقة 52.
1: نعم ممكن،
0: وسندخل الدقيقة 53 على مستوى النصف الماراثون.
1: نعم، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، خصوصا أنه استفد من توقف اليابانيين الاثنين بدقيقتين. نعم، دقيقتين، هو الحين في أريحية
0: وما في عليه ضغط.
1: نعم، ولا ضغط عليه. نعم،
0: نعم، هو هدفه الآن تحطيم الرقم القياسي. نعم، العالمي. هو في المسار الصح، هو ضمن الميدالية الذهبية إلا إذا حصل معاه يعني إيقاف أو استبعاد.
1: ممكن،
0: لا سمح الله،
1: كل شيء ممكن. نعم، كل شيء ممكن.
0: نحن ننتظر النهاية، نقطة جوهرية، نقطة أساسية، ألعاب القوى الآسيوية والسعي لكي يكون حضور أفضل، مستوى أعلى، أداء أقوى باستمرار من خلال المشاركين والمستمرين. ألعاب القوة في 2022 كانت هناك نتائج عربية ممتازة، كان هناك الإيقاف بالعد التنازلي لإنهاء الدقيقتين ثم إكمال المسار من جديد بعد إعطاء الإشارة من الحكم لصاحب الرقم القياسي العالمي الذي مصدوم بما يحدث معه.
1: نعم، حتى إن توقف بدقيقتين فما زال هو في المركز الثاني.
0: نعم
1: نعم، في
0: هو في المركز الثاني.
1: نعم، ما زال في المركز الثاني، لأن صاحب المركز الثالث الياباني الآخر تم توقيفه كذلك بدقيقتين.
0: إذن الصيني الموجود معنا تشي يقود السباق بأريحية، يستعد للدخول في هو الآن في الدقيقة 54، وبالتالي المسافة المقطوعة حتى الآن تعطيه أمل كبير أن يزيد.

0: عقاب أخي عثمان للقدمين في كل لفة وفي كل تقريبا 50 متر هناك حكام
1: وبتصرفوا بالتصرف الجميل اللطيف بعكس تماما الحكام اللي شفناهم في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب في فرق كبير.
0: نعم نعم.
1: يبدو أنهم أخذوا العبر والدروس ويبدو أن تعليمات أيضا لجنة الحكام بضرورة أن يكون الأمر هادئ ويتم التصرف بطريقة لبقة وإشهار البطاقة الصفراء بأريحية دون مزيد من النرفزة والعصبية. تشي الصيني مركز أول بأريحية رايح بالطريقة المميزة حتى الآن، وهذا الشاب البالغ من العمر 19 سنة سيكون له شأن كبير في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. شوف التخطيط الكويس بالنسبة لألعاب القوة الصينية.
0: نعم كذلك كما قلت فهو 19 سنة من مواليد 2007، هذا مشروع بطل أولمبي وعالمي. ممكن نشاهد السنة القادمة في بطولة العالم 2027.
1: نعم.
0: هو بطل للعالم.
1: وبالمناسبة بطولة العالم لألعاب القوة 2027 حصريا إن شاء الله على قنواتنا قنوات بي إن سبورتس الرياضية. دخلنا في الدقيقة 55، 14 كيلومتر بمعنى المسافة المتبقية 7 كيلومتر.
0: نعم هو تعدى 14 كيلومتر الحين سيتجه للكيلومتر 15.
1: نعم ورايح وكأنه بدأ من جديد.
0: نعم لاحظ الحين، لاحظ الفرق بينه وبين صاحب المركز الثاني تقريبا 800 متر أو 900 متر،
1: وهي مسافة ليست سهلة.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: في ظل المسافة المقطوعة وفي ظل المجهود المبذول والذي بذل أثناء مسار السباق.
0: نعم نعم هو متجه للكيلومتر 15 بينما صاحب المركز الثاني البطل الياباني هو متجه للكيلومتر 14.
1: إذن هنا البطل الصيني تشي ما شاء الله عليه رايح بأريحية، التعب بتقنية عالية على مسار على طول مسار السباق بدون أي توقف، محطة الاستشفاء، تبريد درجة حرارة الجسم. شوف حتى ما تشعر انه ما بشرب مي، ما باخذ سوائل، يعني شاعر فقط انا بدي ابرد درجة حرارة جسمي، والان درجة الحرارة ترتفع تدريجيا مع مرور الوقت.
0: نعم نعم.
1: احنا بدأنا ب 26 درجة مئوية، اعتقد الان درجة الحرارة زادت تقريبا بحوالي درجتين مئويتين، وصلت ل 28 درجة مئوية، لكن نسبة الرطوبة بتقل.
0: نعم.
1: بدينا ب 74% نسبة رطوبة، الرطوبة راح تقل، وبدينا بسرعة رياح 5 كيلومتر فاصلة 8.
0: نعم لأن الساعة السابعة والنصف صباحا كانت 26 درجة، الحين تقريبا ستكون الثامنة تقريبا و27 دقيقة، ستزداد الحرارة وتقل الرطوبة كما قلت. نعم.
1: نعم وهذا بتوقيت ناغويا في اليابان.
0: نعم نعم.
1: إذا المسار البطل الصيني الموجود معنا، وهناك نتذكر 2022 ألعاب قوة، 100 متر كانت الذهبية للصين، 200 متر كانت الذهبية لليابان، 400 متر كانت لولدنا يوسف مسرحي من السعودية، والبرونزية كانت لولدنا عباس يوسف علي من البحرين، وفي 800 متر كانت الذهبية لعيسى الكزواني ولدنا من السعودية، وكان ولدنا من عمان حسين طبعا الفارسي هو صاحب الميدالية البرونزية، وفي 1500 متر كان ولدنا محمد القرني صاحب الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، وفي 5000 كان لنا حضور من خلال البحرين البطل بلوي ميدالية ذهبية، والبحرين طبعا فادوكا كان صاحب الميدالية البرونزية، أيضا كان هناك بال10000 بلوي من البحرين الميدالية الذهبية، وكان يعقوب اليحيى أو اليوحى الكويت ذهبية 110 متر حواجز، وأيضا كان القطري عبد الرحمن سامبا ذهبية 400 متر، وباسم حميدة من قطر الميدالية الفضية في 400 متر حواجز، وكان هناك أيضا على مستوى قطر في التتابع 4 في 400 متر كانت الميدالية الفضية، والهند كانت الميدالية الذهبية، هذا على مستوى الرجال. وقطر في الوثب العالي كان ابننا ولدنا الذي نعتز به معتز عيسى برشم صاحب الميدالية الذهبية، وعلى مستوى القفز بالزانة كان ابن السعودي

0: حسين طبعا الحزام صاحب الميدالية البرونزية، وكان هناك على صعيد السعودي طبعا محمد طولو صاحب الميدالية الفضية في رمي الكرة الحديدية. بتتذكروا يا حسين محمد طول اللي أطلقنا عليه لقب الوحش السعودي، وإن شاء الله المرة هاي يكون موجود وبنافس على الميدالية الذهبية. ونتذكر على مستوى الرجال أيضا في ألعاب القوى كان أشرف الصيفي ابننا من دولة قطر صاحب الميدالية الفضية في رمي المطرقة، وإن شاء الله يا رب يكون إن المزيد من الميداليات على مستوى الرجال في ألعاب القوى في هذه النسخة. نعود لسباقنا الآن على مستوى السيدات، والسيدات أصبحوا يجاروا الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي المتراجع جدا في الترتيب العام طبعا يوشياما.
1: نعم، بالنسبة له التركيز أنه لا يرتكب أي خطأ. نعم، حتى يتمم السباق بأريحية. لماذا؟ لأن أي خطأ القادم سيكون طرده وحرمانه من منصة التتويج.
0: طبعا تجاوزنا الآن الساعة بالنسبة للسيدات، وبدأنا ندخل بطريقة أفضل لمسار النصف الماراثون.
1: نعم، بالنسبة للبطل الصيني الذي هو في المقدمة تعدى الكيلومتر 15 ومتجه إلى الكيلومتر 16.
0: نعم، إذن هناك العد التنازلي على مستوى الرجال بالخمس كيلومتر الأخيرة، والسيدات أمامنا بالثنائي. ما تغير الثنائي، جيانغ ويانغ، يانغ وجيانغ، أعطيني جيانغ وخذني يانغ، تعلم يانغ وروح لبي جيانغ. ثنائي صيني قوي على مستوى السيدات، موجودات وحاضرات وقويات ومتميزات. الكازاخستانية يبدو أنها يعني راضية كل الرضا عما تقدمه في صراع هذا السباق.
1: نعم، بالنسبة للبطلة الكازاخستانية فهي أهم شيء لها أن تكون في منصة التتويج، ونحن نعرف مدى قوة البطلات الصينية من خلال الأرقام. فأحسن توقيت أسيوي عند البطلة الصينية التي نشاهدها أمامنا يانغ صاحبة صدرية 52 بساعة و32.08، وكذلك البطلة الصينية الأخرى. فهذه البطلات قويات متمكنات من خلال الأرقام وكذلك من خلال الخبرة والتجربة في هذا التخصص.
0: إذن هنا جيانغ ما شاء الله عليه، ثنائي قوي، جيانغ ويانغ، يانغ وجيانغ. الكازاخستانية موجودة في المركز الثالث.
1: نعم،
0: في الترتيب العام حتى الآن.
1: حين بالنسبة للبطلة الصينية تعدوا الكيلومتر 14 متجهين إلى الكيلومتر 15.
0: كل الأمور فيها احتمال كبير بالنسبة لهذه المشاركة. والله بداية طيبة في ألعاب القوى أن نشاهد هذا المستوى العالمي الكبير يا حسين من خلال أول سباقين.
1: نعم، مستوى عالمي وكذلك أبطال عالميين وذوي الخبرة والتجربة على الصعيد العالمي والأولمبي والأسيوي، وكذلك سنشاهد القادم أقوى من خلال سباقات المضمار.
0: نعم، إذن هنا الثنائي الصيني طبعا الفارق صفر بين كلتا الاثنتين، ساعة دقيقة 45 ثانية حتى الآن بال14 كيلومتر، وبقي 7 كيلومتر على نهاية سباق السيدات. وأتوقع على مستوى سباق الرجال دخلنا الآن في الكيلو رقم 17.
1: نعم، هو البطل الصيني نعم دخل في الكيلومتر 17، بينما لاحظ الفرق بين البطلات الصينية والبطلة كازاخستان هو 58 ثانية.
0: نعم،
1: أي تقريبا 300 متر أو 250 متر،
0: وهو فارق ليس سهل إطلاقا.
1: نعم، نعم،
0: خاصة في ظل المجهود المبذول.
1: نعم، هي تبدأ المجهود فردي بينما البطلة الصينية اثنين، فهناك تعاون بين البطلتين عكس البطلة الكازاخستانية التي نشاهدها أمامنا في المركز الثالث، فهي تعاني نظرا لأنها هي لوحدها التي تحاول أنها تبقى على نفس الترتيب.
0: إذن هنا سباق المشي للسيدات نصف الماراثون، سباق المشي للرجال نصف الماراثون، السباق المعتمد لأول مرة في تاريخ الألعاب الآسيوية، والثنائي الصيني المتفوق جيانغ ويانغ الفارق زيرو، لكن موروزوف الفارق 58 ثانية. ما شاء الله على هذا النمط العضلي النحيف والتدريب المتواصل والتقنية العالية وآلية في التنفيذ بأقل جهد بأقل زمن بمستوى عالي، بطريقة صحيحة 100%.
1: نعم، طريقة صحيحة كما نشاهد، وطريقة جميلة بالنسبة للبطلات الصينيات فيما يخص المشي، فهم محترفات متمكنات متدربات في هذا التخصص.
0: إذن هناك البطلة اليابانية التي تحاول جاهدة أن تفعل شيء لكن بعيدة كل البعد، وحتى البطل الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي بعيد كل البعد عن صاحب المركز الأول على صعيد الرجال، والثنائي الصيني جيانغ يانغ ساعة دقيقة 45 ثانية 14 كيلومتر، ودخلنا في الكيلو 15.
1: نعم، هم على مستوى قريبين. السيدات هم قريبين من الكيلومتر 15، بينما البطل الصيني هو تقريبا سيكون قريب، لاحظ ثلاث أخطاء. سيتم توقيف البطل جيانغ صاحب الصدرية. نعم. الصدرية 51،
0: والمشكلة الركبة.
1: نعم،
0: إذن الركبة بالثلاث أخطاء التي ارتكبتها هذه البطلة الصينية. نعم، في الطريق لإيقافها
1: سيتم توقيفها. نعم،
0: إذن إيقافها، والإيقاف سيؤثر عليها تأثير كبير بالنسبة لها.
1: نعم،
0: إذن هناك حتى البطلة جيانغ ثلاث بطاقات عليها، مستمرات في هذا الإيقاف، مستمرات في هذا المجهود، مستمرات بلا كلل أو ملل، بقوة تحمل، بتحمل قوة. الثنائي الصيني في المقدمة في العد التنازلي لإزدال الستار على سباق نصف الماراثون مشيا للسيدات وكذلك مشيا للرجال، وأول ميداليتين ذهبيتين من أصل 50 ميدالية ذهبية هنا في الألعاب الأسيوية إتشي ناغويا 2026. 15 كيلومتر جيانغ ساعة 6 دقائق 9 ثواني، تقريبا نفس الزمن ليانغ بساعة 6 دقائق 9 ثواني.
1: نعم، وهما تقريبا على بعد 6 كيلومترات على خط الوصول، عكس البطل الصيني الذي تقريبا على بعد تقريبا 5 كيلومترات أو 4 كيلومترات و 500 متر على خط الوصول.
0: إذن الثنائي الصيني الموجود معنا وال15 كيلومتر وباقي لهم 6 كيلومتر نفس العملية. الرجال الآن تقريبا بقي لهم حوالي 4 كيلومتر أو 4.5 تقريبا.
1: نعم،
0: والله مرقوا بسرعة 21 كيلومتر. نعم، حسين. نعم، ولا حسينا فيهم. نعم، ولا شعرنا فيهم. ومحطة الاستشفاء اللي بنشوفها للبطلات الصينيات كله ببرد، جرعة مي خفيفة لتعويض نقص الأملاح. ليس إلا ثنائي الصيني في الأمام، مركز أول أول مشترك، ممكن يكون ميدالية ذهبية مشتركة.
1: نعم، ممكن، ولكن هم الصينيات في الأخير سيتنافسون على المركز الأول والثاني، لأن بطلة واحدة تكون متوجة بالذهب.
0: إذن سيناريو السباق كما نشاهد أمامنا في الألعاب الآسيوية، بداية انطلاق ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية بهذا المستوى الكبير الذي نشاهده أمامنا بالعداءتين الاثنتين القويتين المتميزتين. والله جاهزات، والله جاهزات الصينيات، ما إلهن حل الصينيات. جيانغ ساعة 6 دقائق 9 ثواني، موروزوف دقيقة 11 ثانية الفارق بين مع جيانغ ويانغ.
1: نعم، ولكن جيانغ هي أقوى من خلال الأرقام بساعة 31.39، والصينية الأخرى يانغ كما قلت هي صاحبة ساعة 32.08.
0: إذن البطلة الصينية جيانغ موجودة في الصدارة كما نشاهد أمامنا من خلال إيقاع هذا السباق. بالتأكيد سنستمتع أكثر وأكثر مع مرور الوقت بالنسبة للبطلات المشاركات. وجيانغ يون يان من الصين رايحة بطريقة. نعم، ممتازة.
1: نعم، 15 كيلو الحين، هم قريبين من الكيلومتر 16 في 15 كيلو في ساعة وست دقائق وصفر صفر تسعة جزء من المئة.
0: إذن هناك المسافة المتبقية أقل من 6 كيلومتر على نهايتها.
1: حتى صاحب المركز الأول الحين هو قريب من البطلات الصينيات، تقريبا أخذ لفة أو لفتين على البطلات الصينيات.
0: نعم. لهنا مستمرين ساعة 6 دقائق 9 ثواني، هناك الصيني الذي يريد اللحاق بفئة الرجال، الصيني الذي يريد اللحاق بفئة الرجال وهو المتصدر الآن. نعم نعم
1: شي نعم. المتصدر أخذ لفة على البطلات الصينية تقريبا. نعم. لفتين على البطلات الصينية،
0: متفوق كمركز أول حتى الآن. الصين في صدارة الرجال، في صدارة السيدات.
1: الصين مستعدين. نعم. لهذه البطولة في هذا التخصص.
0: وجيانغ الصينية إلها في نصف الماراثون يا حسين ساعة 31 دقيقة 39 ثانية، رقم وطني جديد سجلت في الأول مارش 2026. وفي 20 كيلومتر إلها ساعة 28 دقيقة و86 ثانية. هنا الإيقاف يبدو.
1: نعم الإيقاف. كما قلت. نعم. لأن في أماكن خاصة التي يتم توقف فيها كل بطل أو بطل.
0: إذا جيانغ تم إيقافها لمدة. نعم. دقيقتين إلها في 20 كيلومتر ساعة 29 دقيقة 36 ثانية، سجل في الأول من مارش 2025. وفي 10 كيلومتر إلها 44 دقيقة 25 ثانية، سجل في 20 من سبتمبر 2021. هذه البطلة الصينية الأخرى. نعم. الموجودة معنا وهي البطلة يانغ.
1: نعم.
0: التي الآن هي المتصدرة للسباق.
1: نعم هي المتصدرة، استفادت من الخطأ التي ارتكبته صاحبة أحسن توقيت عالمي هذه التوقيت أسيوي هذه السنة جيانغ بساعة 31.39. هي الحين في أريحية أنها صاحبة المركز الأول.
0: نعم. إذن البطلة يانغ البطلة الصينية موجودة الآن بالصدارة، والصدارة لم تهرب من الصين بهذه الطريقة التي نشاهدها أمامنا، رايحة بطريقة ممتازة. نعم. أسلوبها، طريقتها وستايلها بعطيها شيء مميز.
1: نعم. وهذا الخطأ فتح بالنسبة لبطلة كازاخستان، هي في المركز الثاني مؤقتا.
0: هي لها برونزية بطولة العالم في الدوحة 2019، بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق أقيمت في الدوحة في 2019، وكانت هي صاحبة الميدالية البرونزية في مسافة 20 كيلومتر مشيا للسيدات، وفي بطولة آسيا لألعاب القوى في 2023 في بانكوك كانت صاحبة الميدالية الذهبية في سباق 20 كيلومتر مشيا للسيدات. تعود لاستئناف سباقها هذه البطلة الصينية وهي البطلة جيانغ التي تراجعت
1: المركز الثالث.
0: المركز الثالث.
1: نعم.
0: تقدمت مين؟ موروزوف.
1: نعم.
0: البطلة الكازاخستانية.
1: نعم. إذا ارتكبت خطأ في خطأ المرة الثانية سيتم إبعادها بصفة نهائية عن المنافسة.
0: نعم. إذا هنا نعود لهذه البطلة الصينية متصدرة الترتيب العام حتى الآن وهي البطلة يانغ.
1: هذا بطل الصيني.
0: هذا البطل الصيني. نعم. يا أخي بيشبهوا بعض. سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: سبحان الله. إذا على أي حال البطل الصيني الموجود معنا تشي الذي يقود كوكبة الرجال، وصاحب الرقم القياسي العالمي يامانيشي الياباني بعيد كل البعد.
1: نعم. هو في المركز تقريبا في المركز الثالث.
0: إذا تشي الكيلومترات الأخيرة، المجهود البدني الكبير، السعي لإحراز أول ميدالية ذهبية في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية من أصل 50 ميدالية ذهبية، وتريد الصين أن تفتح العدات في ألعاب القوة لمزيد من الحصاد.
1: نعم. أخذ لفة عن صاحب الرقم القياسي العالمي.
0: والله شيء، هل تعتبر ذلك مفاجأة في
1: نعم.
0: ظل واحد حامل رقم قياسي عالمي سجله في 14 فبراير 2026 1:24:34.
1: نعم، هو صاحب الرقم القياسي العالمي، ولكن لا ننسى كذلك شيء، هو صاحب ثاني أحسن رقم عالمي هذه السنة بـ1:22:33. وكما قلنا دائما نقول بأن الأرقام القياسية ليست هي مقياس للفوز. نعم. المستعد بجدية وكذلك الذي كما نقول له خطة وتخطيط لهذه البطولة هو الذي يفوز.
0: إذن هنا الزمن حتى الآن الذي نشاهد الساعة 1:14:32 وتشي البطل الصيني الموجود في المقدمة والذي يسعى لكي يكون هو نمبر 1 على مستوى نصف الماراثون ماشيا السباق لأول مرة في الألعاب الآسيوية.
1: نعم، هو في الكيلومتر 19 الحين متجه للكيلومتر 20 أي لفتين على خط الوصول.
0: نعم والله 19 كيلو من أصل 21 كيلو بهذا المستوى العالي بهذا الجلد وهذه المثابرة وهذه الاستمرارية بعطينا صورة أحلى وأجمل بالنسبة لنهاية السباق.

0: سباق المشي للرجال في لحظة الحسم بالنسبة له؟
1: نعم، هو سيكون سباق في حدود 29 حتى 21 بالنسبة للبطل الصيني.
0: نعم، حتى الآن هو عامل ساعة 14 دقيقة 30 ثانية تشي الصيني في سباق نصف الماراثون.
1: نعم، 19 كيلومتر في ساعة و 14 و 30.
2: Forward. Empty your mind. Drive.
3: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
4: فصل جديد من المنافسة.
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
3: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights. Calm within the chaos.
6: I am the hero.
2: A fraction, a shift, and the world comes undone.
6: I am the spotlight.
2: Empty your mind. Just be.
6: I am the rain.
2: Beneath the helmet, within the machine, the human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward.
0: إذن السباق مرة ثانية أيها الأعزاء، سباق نصف الماراثون مشيا للرجال بهذا الستايل الموجود معنا. اقتربنا العشرين كيلومتر الآن، تشي ساعة 18 دقيقة 45 ثانية، اللفة الأخيرة، الكيلومتر الأخير، ندخل بهذه الأريحية بطريقة ممتازة لهذا العداء الصيني.
1: نعم، هو في إيقاع قوي جدا بالنسبة للبطل الصيني في حدود 23 دقيقة في نصف الماراثون بالنسبة للرجال، وسيكون هو أول رقم قياسي آسيوي في هذا التخصص.
0: إذا هناك ننتظر أيها الأعزاء كيف سيكون حسم هذا السباق بالنسبة لسباق نصف الماراثون للرجال والسيطرة للبطل الصيني تشي الذي في طريقه إلى حسم المركز الأول بتفوق واضح وعن جدارة واستحقاق.
1: نعم، في طريقه إلى تحقيق رقم ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة حتى ساعة وعشرين دقيقة وخمسين ثانية بالنسبة للبطل الصيني بنصف الماراثون 21.97 متر.
0: إذن هنا تشي البطل الصيني يستعد لإعلان الفرح، لإعلان السعادة، للفوز بالميدالية الذهبية الأولى من أصل 50 ميدالية ذهبية. وهناك الجمهور الموجود والذي ينتظر الحسم بالطريقة الممتازة. هذا البطل الصيني تشي اللي عمره 19 سنة ما شاء الله عليه، رايح بالطريقة المميزة لإعلان الفرح والتفوق في سباق نصف الماراثون 21 كيلومتر، السباق المعتمد لأول مرة في الألعاب الأسيوية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبطريقته بعدم ارتكاب أي خطأ لا تقني ولا أي شيء خروج عن نص القانون، ولجوء لمحطة الاستشفاء كان عدد محصور وعدد قليل جدا لتحقيق ما يتمنى.
1: نعم، لاحظناه من خلال الكيلومتر العاشر هو أخذ على المبادرة كما قلت نقطة قوته هو في القرف، لأنه دائما كان
0: المنحنى سريع.
1: نعم، المنحنى السريع دائما كان له تغيير قوي جدا. هذا البطل الصغير في السن من مواليد 2007 سيكون هو ظاهرة هذا التخصص على الصعيد العالمي والعالمي.
0: إذن ينظر لساعته يستعد لحسم هذا السباق، الفوز بالميدالية الذهبية الأولى على مستوى ألعاب القوة. أريحيته طريقة مشيه، التقيد بالقوانين، ترتيب أموره، الفارق الشاسع، الفارق الكبير اللي عامله عن صاحب المركز الثاني بطريقته وبأسلوبه وبستايله. ما شاء الله عليك أيها البطل الصيني تشي صاحب المركز الأول، ويسعى لتسجيل أول رقم على مستوى الألعاب الآسيوية في مسافة نصف الماراثون على صعيد الجري. المسافة المتبقية الآن
1: تقريبا 500 متر على خط الوصول بالنسبة للبطل الصيني الذي نشاهده أخذ مسافة كبيرة عن صاحب الرقم القياسي العالمي الذي سيشاهد لأخذ المركز الثاني، ولكن لاحظ بأن الفرق شاسع بينه وبين صاحب المركز الثاني صاحب الرقم القياسي العالمي الذي الصيني الذي نشاهده أمامنا تقريبا بالضبط.
0: إذن هنا الاجتياز، الطريقة التي دخل بها هذا البطل الصيني. الياباني بعيد لأنه التفوق عليه بلفة كاملة، التفوق عليه بلفة كاملة. إذن هناك تشي البطل الصيني الموجود في المركز الأول كما نشاهد أمامنا بهذا التفوق الواضح. المسافة التي قطعت حتى الآن بساعة 22 دقيقة 48 ثانية، رقم جديد على مستوى الألعاب الآسيوية سنشاهده على مستوى هذا البطل، البطل الصيني الموجود أمامنا والجمهور الموجود على مستوى المسافة المتبقية بانتظار إعلان البطل وإعلان صاحب الميدالية الذهبية الأولى من أصل 50 ميدالية ذهبية في ألعاب القوة، وهو يفرح باللحظات الأخيرة. تشي تشي الصيني تشي يدخل كمركز أول على مستوى سباق نصف الماراثون للمشي، السباق المعتمد لأول مرة، طريقته أسلوبه استايله. وهناك السعي، أول ميدالية ذهبية في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية عن طريق البطل الصيني تشي في سباق نصف الماراثون للرجال مشيا، السباق الأول المعتمد وأول رقم قياسي على مستوى الألعاب الآسيوية، ساعة 23 دقيقة 6% جزءا من الثانية. ويريد أن يكون دوما صاحب الشأن وصاحب الألق والإبداع، وذهبية للصين وأول ذهبية من أصل 50 ميدالية ذهبية في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية. فرحة مستحقة لهذا البطل الصيني الكبير الذي حقق هذه النتيجة وجاء عن جدارة واستحقاق بعد جهد كبير بذله في سياق 21 كيلو متر مشيا للرجال في ظل درجة حرارة بدأت ب 26 درجة مئوية ارتفعت ووصلت لحوالي 28 درجة مئوية. نسبة رطوبة كانت عالية في البداية 74%، ثم انخفضت بعد ذلك بسرعة ريح. أعتقد سرعة الريح زادت من 5.8 كيلو متر في الساعة إلى حوالي 8 كيلو متر في الساعة. فرحة مستحقة لهذا البطل الصيني.
1: نعم، بالنسبة للبطل الصيني فهو بطل قوي، كان صاحب ثاني أحسن توقيت عالمي بساعة 22:33، حقق الآن بتفوزه بهذه البطولة وهي أول ميدالية في تاريخ الصين في نصف الماراثون التخصص الجديد بساعة 23.06 وهو رقم قياسي جديد للألعاب الآسيوية.
0: إذن ننتظر صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، ننتظر ختام السباق على مستوى السيدات بالنسبة لنصف الماراثون، وبالتأكيد ألعاب القوة ستستمر على مدار فترتين. هذا هو البطل الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي الذي يريد أن يدخل كمركز ثاني في الترتيب العام، وميدالية فضية لليابان، وهو الذي كان يمني النفس أن يكون هو صاحب الميدالية الذهبية، لكن لسه مشواره طويل، لسه لأنه الصين تفوق عليه بلفة يا عصير.
1: نعم تقريبا بلفة، فهو في طريق كذلك إلى خط الوصول على بعد تقريبا 400 متر على خط الوصول أو 300 متر، فهو لم يستفيد من كما نقول المنافسة الجيدة، وقد ارتكب 3 أخطاء وتم توقيفه لدقيقتين مما أثر عليه. فصاحب الرقم القياسي العالمي اكتفى بالمركز الثاني، والمركز الثالث كذلك للياباني الذي نشاهده كذلك هو بأتي من الخلف إلى الفوز بالميدالية البرونزية.
0: إذن يامانيشي الياباني صاحب الرقم القياسي العالمي يرضى في الميدالية الفضية، والياباني الآخر يقتنع بالميدالية البرونزية، لكن الذهب للذهب والذهب للصين، الذهب للصين على مستوى الرجال. وبداية الافتتاحية في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية للصين كما نشاهد من خلال هؤلاء الأبطال تشي شينغ جي من الصين، المركز الأول في نصف الماراثون مشيا للرجال بمسافة 21 كيلومتر بانتظار السيدات، وحسب أول ميداليتين ذهبيتين.
1: بالنسبة للسيدات فالميدالية الذهبية هي للصين، وكذلك الميدالية الفضية بين كازاخستان والبطلة الصينية الثانية.
0: صح
1: صح
0: يا حسين، صح يا حسين. إذن هنا يامانيشي البطل الياباني الذي يستعد للدخول للمركز الثاني في الترتيب العام على مستوى الرجال بانتظار السيدات. أعتقد السيدات وصلنا تقريبا الكيلو 19.
1: نعم بالنسبة للسيدات هم تقريبا في الكيلومتر 1500 متر على خط الوصول، والميدالية الذهبية هي حسمت للبطلة الصينية، وكذلك الميدالية الفضية سيكون تنافس بين الصين وكذلك كازاخستان على المركز الثاني.
0: إذن هنا أيضا ينهي السباق بميدالية فضية البطل الياباني يامانيشي، وهو غير راضي على فكرة.
1: نعم
0: هو
1: نعم.
0: صاحب رقم قياسي عالمي لديه أفضل من ذلك، والفارق كان مذهل يا حسين على المركز الأول بأربع دقائق وتسعة وعشرين ثانية.
1: نعم لأنه تم كما قلنا توقيف دقيقتين بالنسبة نعم. للبطل الصيني
0: تشوي الكوري الجنوبي ثالثا بفارق 5 دقائق وثلاث ثواني.
1: نعم
0: والله فارق.
1: نعم استفاد كذلك من توقيف البطل الياباني الآخر الذي كذلك تم توقيفه دقيقتين.
0: البطلة الصينية القادمة يبدو أنها بقي لها لفة
1: نعم.
0: واحدة لحسم سباق فئة السيدات. إذا الذهب للصين، الفضة لليابان، والبروز لكوريا الجنوبية على مستوى سباق نصف الماراثون مشيا للرجال. إنجاز كبير.
1: نعم إنجاز كبير كذلك للبطل الكوري صاحب الميدالية البرونزية، فهو إنجاز بالنسبة له لأنه كان هو بعيد في الترتيب مركز 30 في بطولة العالم في طوكيو 2025.
0: إذن الثلاثي الفائزين بالميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية توزعت على الصين على اليابان وعلى كوريا الجنوبية في أول سباق، سباق نصف الماراثون مشيا، والسباق الأول المعتمد. نعود للسيدات المتألقات بهذه البطلة التي سارت منذ البداية بثقة بهدوء باتزان بالتعامل مع مسار السباق. وهنا محطة الاستشفاء، كمية قليلة من السوائل، تبريد درجة حرارة الجسم، التواصل بإقاحة حتى الآن عام للساعة وتقريبا 30 دقيقة من مسار السباق. هي تقريبا في آخر
7: تقريبا آخر 600 متر أو 700 متر على خط الوصول.
0: إذن هي أمامنا مباشرة في الأمتار 500 الأخيرة، الكيرف والمنحنى، بمعنى منتصف الكيلومتر هي في آخر 500 متر، وإعلان الصين أيضا ميدالية ذهبية على صعيد السيد.
7: نعم، بالنسبة للصينية كذا هي كما قلنا لها توقيت ساعة و32.08 كتاني أحسن توقيت آسيوي هذه السنة، وهي المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية بعدما ارتكبت صاحبة أحسن توقيت آسيوي يونغ جيونغ خطأ تم توقيفها دقيقتين مما استفادت منه البطلة الصينية يونغ.
0: إذن هناك البطلة الصينية يانغ اليو جينك هي صاحبة الصدارة على مستوى هذا السباق، تستعد لإعلان فرحتها، لإعلان سعادتها، لإعلان بهجتها بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون على مستوى السيدات، السباق الذي يقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الآسيوية. تعودنا على 20 كيلومتر، تعودنا على 10 كيلومتر، تعودنا على 35 كيلومتر، وفي البدايات تعودنا على سباق 50 كيلومتر. الآن في النظام الجديد أصبح سباق نصف الماراثون للرجال والسيدات بمسافة 21 كيلومتر كما نشاهد في هذه اللقطة. إذا ندخل المرحلة الحاسمة، المرحلة النهائية، وهي رايحة بطريقة ممتازة بالنسبة لسباق يانغ القائدة، بطريقة جيدة تدخل إلى خط النهاية، تدخل بطريقة ممتازة مستمرة بإيقاعها هذه البطلة الصينية، وفي طريقها لحسم المسافة ولإعلان النتيجة والتتويج بسباق المشي للسيدات نصف الماراثون. جلد ما بعد جلد، صبر ما بعد صبر، تقنين وتوزيع، مثابرة واستمرارية، وحافز كبير لها في هذا الأداء الجميل لهذه البطلة الصينية. ولا يأست ولا تراجعت، وهنا تنهي بطريقة تدخل في المسار اللي تريده يا حسين.
7: نعم، على بعد تقريبا 200 متر على خط الوصول كما قلنا هي قامت بسباق رائع ولم ترتكب أي خطأ طيلة مسار هذا السباق، وهي الحين متجهة إلى الفوز بالميدالية الذهبية.
0: إذن هناك يانغ في طريقتها، في أسلوبها، في ستايلها، بديمومتها، باستمراريتها، لم تتأخر، لم تتراجع، لم ترتكب أي خطأ بعكس زميلتها البطلة جيانغ التي تراجعت بعد ذلك، وهي الآن في طريقها لإعلان الفرح، لإعلان السعادة كميدالية ذهبية ثانية للصين من أصل 50 ميدالية ذهبية، وأول ذهبيتين اثنتين في ألعاب القوة أم الألعاب الرياضية، والميداليتين لصالح الصين من خلال المشي نصف الماراثون للرجال والسيدات، واللحظات الأخيرة لهذه البطلة يانغ التي تريد أن تكون هي الأميز وتسجل رقم جديد على مستوى الألعاب الآسيوية بطريقتها، بأسلوبها، بأدائها، بثقتها بنفسها. تدخل اللحظات الأخيرة، سيبوق نهائي سعيد، نهائي بلاجر، نهائي انجوي، والصين هي صاحبة الميدالية الذهبية في المشي نصف الماراثون، السباق المعتمد لأول مرة ورقم جديد على مستوى الألعاب الآسيوية بساعة 33 دقيقة، وهناك 9 و15 ثانية. نعم، ساعة 33 دقيقة و15 ثانية نهاية هذا السباق. الذهب للذهب يا ذهب، الذهب للرجال.